0: في 26 من مارس آذار 2015 قامت السعودية الجارة الشمالية لليمن بشن حرب عسكرية تهدف حسب ادعائها إلى استعادة السلطة ممن أسمتهم الانقلابيين وفرض الشرعية والتصدي للمشروع الإيراني في المنطقة. هذه الشعارات الإعلامية لم تزد عن كونها مجرد مزاعم لا أساس لها، فسرعان ما انكشف الوجه الحقيقي لخبايا ذلك العدوان.
1: لا حول ولا قوة.

0: هذه هي اليمن التي تحدها عمان من الشرق والسعودية من الشمال، فيما تنفتح غربا عبر مضيق باب المندب على البحر الأحمر، ومن الجنوب على بحر العرب عبر خليجها التاريخي الشهير خليج عدن. كان اليمن واحدا من البلدان العربية التي شهدت ما عرف بالربيع العربي. تطلع اليمنيون إلى شراكة حقيقية تعيد إنتاج السلطة عبر الشعب، وتنهي الاحتكار والفساد والاستئثار بثروات الوطن من خلال مراكز نفوذ كانت تتقاسمه باسم الثورة والجمهورية. استشعرت دول عدة وفي مقدمتها السعودية خوفا على مصالحها غير المشروعة منذ بداية التغيير في اليمن، فتدخلت كما زعمت للوساطة والتهدئة. وضع مجلس التعاون الخليجي مقترحات لنقل السلطة بضوء أخضر أمريكي، فولدت المبادرة الخليجية في نيسان إبريل عام 2011، وكان هدفها احتواء ثورة 11 من فبراير شباط عام 2011. شكلت هذه المبادرة حربا سياسية متعددة الجنسيات على خيارات الشعب اليمني، انتهت إلى انتخاب شكلي لمرشح واحد هو عبد رب منصور هادي ليكون رئيسا انتقاليا لليمن لمدة عامين تبدأ في فبراير شباط عام 2012 وتنتهي في نفس الشهر من العام 2014 للميلاد.
1: وجاءت المبادرة الخليجية في الواقع لكي تقطع حالة التغيير التي كانت قد بدأت في الظهور لوقف التدخل الخارجي، فجاءت المبادرة لتعيد هذا التدخل من جديد ولتعيد تكريس القوى التقليدية في ذلك الوقت إلى الواجهة من جديد، بعد أن شهد اليمن حراك شعبي وثوري لوقف التدخلات الخارجية.
2: لا يختار أبدا رئيس من خارج الحدود ولا تأتي شرعية من خارج الحدود مطلقا، هذا انتهاك للسيادة اليمنية ويعني اعتداء على حق الشعب اليمني في اختيار من يمثله، لأن الشعب اليمني وفقا للدستور هو صاحب السلطة. ولذلك لقد كان أنصار الله يعني على درجة عالية من الوعي، وكانوا موفقين إلى أبعد الحدود في رفض المبادرة الخليجية وعدم القبول بالتوقيع عليها، لأنها بالفعل هي تدخل مهين وتدخل سافر في شؤون الشعب اليمني واعتداء على حقوق كل مواطن يمني.
0: بدا واضحا لأغلب الخبراء السياسيين أن المبادرة الخليجية هي من صنع القوى الإقليمية والدولية المسيطرة على ثروات اليمن، وبمشاركة شركات غربية عبر حكوماتها التي فرضت قرارات أممية على تنفيذ المبادرات للحفاظ على مصالحها ومصالح شركاء النفط.
3: المبادرة الخليجية يعني على أساس أنه يعني بداية الوصاية الفعلية على اليمن، من خلالها يستطيع دول الخليج وعلى رأس السعودية أن تسيطر في المسار وفي يعني في على سياسة البلاد واقتصاد البلاد وثقافة البلاد والرعاة، يعني وكأنه يعني هم الرعاة الذي ما ممكن أن يخرج اليمن لا يمين ولا شمال ولا يخرج من طوعهم نهائيا.
1: كان المبادرة الخليجية أهداف سياسية واضحة، هذه الأهداف كان لنا موقف منها. على سبيل المثال، كان من أهداف المبادرة السياسية هي وقف الفعل الثوري، وهذا الهدف تعاطينا معه بالرفض. ثانيا، من أهدافها تسوية الخلافات التي كانت قد دخلت في المعسكر التقليدي المعروف، وكما تلاحظ هي جاءت بمحاصصة بين المؤتمر وشركائه وبين الإصلاح وشركائه فيما يعرف باللقاء المشترك. في هذه الحالة رفضنا أن يقتصر المشهد السياسي على نفس القوى السابقة التي ظلت على المسرح لسنين وعقود طويلة.
0: شكل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ جلساته في مارس عام 2013 مناسبة لإعادة بناء الحياة السياسية في اليمن وفق أسس متفق عليها من المكونات المشاركة فيها، بما يفضي إلى دستور جديد للبلاد يعيد إنتاج سلطة شراكة تضم كل اليمنيين، تقطع من الماضي وتفتح الأفق على مستقبل واعد. هكذا تعاملت القوى الوطنية مع مؤتمر الحوار الذي استمر 10 أشهر حتى 25 يناير 2014، محاولة تطبيق أهداف ثورة فبراير التي خرج لأجلها أغلب الشعب اليمني.
2: هناك مظلوميات، يعني مظلوميات كبيرة تعرض لها أبناء الجنوب منذ حرب 1994 وما أعقبها، وهناك مظلومية تعرض لها أبناء الشمال في محافظة صعدة ومحافظة حجة وغيرها من المحافظات، وكان هناك إقصاء وكان هناك تهميش وكان هناك تدمير وكان هناك قتل وكان هناك يعني أبشع أنواع الإقصاء وأبشع أنواع الاستغلال وأبشع أنواع التفرد بالسلطة وأبشع أنواع التفرد بالمال العام والثروة. فكانت الدعوة إلى مؤتمر حوار لمعالجة كل تلك الإشكاليات.
1: مؤتمر الحوار الوطني هي فعالية وطنية مهمة، واستطاع من خلالها اليمنيون أن يصلوا إلى صيغ مشتركة لشكل المستقبل، والمخرجات كلها مهمة. المؤتمر الحوار الوطني هو خرج بحوالي 1800 قرار، وهي تشكل في مجموعها خارطة الطريق إلى المستقبل المنشود لليمنيين. والمخرجات هذه وفرت المحددات العامة والموجهات الأساسية لدستور البلد، وهذا شيء مهم. أيضا حددت طريقة إدارة المرحلة الانتقالية، كيف تدار المرحلة الانتقالية حددتها بوضوح هذه المخرجات، وأكدت فيما أكدت وهذا هو المهم على ترسيخ الشراكة، قاعدة الشراكة في التأسيس والشراكة في التنفيذ والتوافق في تشخيص الإشكالات وفي حلولها وفي طريقة تطبيق هذه الحلول. ودعت إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية، إلى تشكيل مؤسسات حاكمة للمرحلة الانتقالية تمثل أو يتمثل فيها جميع المكونات العملية السياسية. والمهم أن هذه المخرجات مهما كانت هي نتيجة جهد ونتيجة جهد وطني مشترك، وهذا هو الشيء الجميل في هذه المخرجات، أن الناس وصلوا إلى توافقات ووصلوا إلى حالة من حالات الإجماع، حالة من حالات الإجماع الوطني في طريقة إدارة مرحلتهم الانتقالية وفي طريقة العبور إلى المستقبل اليمني المنشود.
0: لم يحظى مشروع الأقاليم بالإجماع ولم يخضع للتصويت أو الموافقة عليه في مؤتمر الحوار الوطني، ومع ذلك أصر عبد رب منصور هادي ورجل أمريكا الغامض أحمد عوض بن مبارك على سرعة إقراره خلافا لإرادة الشعب اليمني، مع معرفتهم المسبقة أنهم رسموا خارطة الأقاليم الستة على أسس مناطقية ومذهبية ولم يراعوا التنوع والوحدة الوطنية والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.
1: طبعا أنا كنت ممثل أنصار الله في لجنة الأقاليم، وكنت على علم بكل التفاصيل التي دارت وبكل اللعبة التي حصلت، وكان لنا موقف منها، موقف قوي وصارم لأنصار الله من هذه المهزلة، أنا أسميها مهزلة. في اللجنة جاءت اللجنة لتقفز مباشرة إلى بحث خيار الستة الأقاليم، وتجاوزت كل الخيارات التي هي ملزمة بها ببحثها بموجب مخرجات المؤتمر الحوار الوطني، وحتى بموجب قرار الإنشاء، القرار الجمهوري الذي أنشأها. ولم تبحث حتى خيار الستة الأقاليم، هي قفزت مباشرة إلى النتيجة في طريقة تقسيمهم أنها لا تحقق القدرة الاقتصادية لأي إقليم، بحيث لأنها كدست 75% من سكان اليمن في إقليم أو إقليمين، وتركت أو وزعت 25% من السكان على بقية الأقاليم الأكثر مساحة والمتواجدة فيها الثروات والمتواجدة فيها كل شيء.
2: هذا التقسيم تم أيضا خلافا لما تضمنه قرار تحديد الأقاليم أو لجنة الأقاليم، لأنه تضمن أن الأقاليم يتم تحديدها وفقا لعوامل جغرافية، عوامل سكانية، عوامل فكرية، عوامل سياسية، عوامل اقتصادية. ولذلك ذهبوا في تقسيمهم للبلد وفقا لرؤى سياسية آتية من خارج الحدود.
0: واجه وعي اليمنيين مشروع التقسيم وخارطة الأقاليم الستة التي تم هندستها بما يخدم هيمنة الخارج على اليمن، ويضمن احتواء ومحاصرة الكتلة السكانية الأكبر في المحافظات الشمالية. بعد فشل تمرير مشروع الأقلمة بطريقته السابقة، شعرت السعودية أن مشاريعها أصبحت في مهب رياح السيادة الحقيقية التي أصبح اليمن يعيشها واقعا حقيقيا بعد الثورة.
4: المجد أنا أمة يمنية شمّة وشعب أمجد.
0: وثائق وكلاكس الخاصة بالخارجية السعودية كشفت عن تأليف لجنة اليمن التي شكلت برئاسة سلطان بن عبد العزيز الذي كان يشغل وزارة الدفاع والمكلف بالإشراف على اليمن، وعضوية وزير الخارجية السابق سعود الفيصل ورئيس المخابرات وآخرين، وكلفت بالعمل على مشروع هدفه شق قناة من السعودية إلى بحر العرب من خلال محافظة حضرموت بغية الاستغناء عن مضيق هرمز.
5: هناك مصبات للنفط عودة أن تخرج جميعها من هرمز، يجب أن تخرج عن طريق البر إلى المحيط الهندي والبحار بشكل مباشر، وبالتالي مد خطوط أنابيب عبر اليمن أو عبر عمان للوصول إلى البحار دون اضطرار مرور البواخر عبر مضيق هرمز الذي أصبح ساقطاً عسكرياً بيد الإيرانيين. يعني اليوم في أي لحظة يريد إقفاله يستطيعون إقفال هذا الممر.
2: الهدف من تقسيم اليمن إلى أقاليم هو ذات الهدف الذي انطلق من أجله العدوان العسكري المسلح على اليمن. يعني كانت السعودية تخطط إلى أن تجزئ اليمن وأن تدمر اليمن، لكن بأيدي أبناء اليمن.
0: على مدى السنوات الماضية كانت مراكز النفوذ الموالية للسعودية تحكم البلد بسياسات الفساد والتسلط، فاغتالت الشخصيات الوطنية وعطلت تنفيذ مخرجات الحوار وتشكيل حكومة جديدة تضم كل القوى الوطنية.
2: يعني كان هناك قوى معروفة بهيمنتها على الثروة الوطنية، وهي قوى فساد. يعني هي قوى فساد من التسعينات سخرت كل موارد الدولة، كل إمكانيات الدولة لصالحها، أنشأت مئات الشركات بمسميات مختلفة، وكلها الهدف منها طبعا مراكمة الثروة الوطنية لصالح أشخاص محدودين ومعلومين ومعروفين.
0: لم يكد مؤتمر الحوار ينتهي حتى حركت السعودية أصابعها من جديد. تم افتعال حرب دماج بصبغة مذهبية بغرض محاصرة الحراك الثوري والشعبي الذي يتصدره أنصار الله في دائرة مذهبية، وعزلهم في صعدة والتحريض عليهم، واستدعاء جماعات تكفيرية لقتالهم بما يتناقض مع مخرجات الحوار التي نصت على الحلول السلمية والشراكة.
2: كالسعودية عدت أدواتها منذ وقت مبكر، ونحن نعلم جيدا أن كان هناك في كتاف وفي دماج قوى إرهابية يعني زرعت من قبل 40 سنة تقريبا، وهذه القوى الإرهابية قوى لديها تمويل كبير جدا ولديها تدريب كبير جدا، وكانت قد بنيت هذه المواقع الإرهابيين في هذه المناطق لتغطي منطقة الشرق الأوسط وليس اليمن، أيضا في البيضاء ومارب وشبوة في هذه المناطق. يعني كان المخطط أن القوى الإرهابية تنقض على كل المحافظات اليمنية. تمكن أنصار الله بالفعل، يعني أنصار الله مدركين للمشروع التدميري ومشروع التخريب، ليس من الفترة التي تمكنوا فيها من القضاء على أوكار الإرهاب في كتاف وفي دماج، ولكن منذ أن تحدث السيد حسين سلام الله عليه عن خطر القوى الإرهابية، عن خطر الوهابية، عن خطر الدخول الأمريكان.
3: الشيخ حسين الأحمر يعني ارتبط بالسلفية، وعلى أساس أنه بيكون هو الفاتح، تمام، والذي بيحاصر يعني صعدة ويحاصر الحوثيين. القشيبي هو تعاون معه، يعني معاون فعلية وجدية مع حسين الأحمر، وقدم له الذخائر وقدم له الجيش وقدم له الضباط وقدم له السلاح وعمل كل شيء.
2: كان المخطط أن تنقض القوى الإرهابية وأن تسيطر على المحافظات، لكن الخطوة الاستباقية التي انطلق إليها أنصار الله ومن معهم من القوى الوطنية، والتي بالفعل ترتب عليها أن وجه الضربة قاضية وقاصمة للقوى الإرهابية، أفقدتها صوابها وأفقدت داعميها أيضا الصواب. ولذلك تحرك أنصار الله، لأنهم كانوا مدركين للخطر ومستشعرين للخطر، لأن السلطة التي كانت موجودة لم تكن سلطة يمنية، هي كانت عبارة عن أدوات للقوى الإقليمية التي اعتدت على اليمن.
0: بسبب السياسات السابقة تدهورت الأوضاع في ظل حكومة المبادرة الخليجية، توسع تنظيم القاعدة ونشطت الاغتيالات والتفجيرات واستهداف الجيش، سادت حالة من الفساد والتقاسم وصولا إلى العودة من جديد إلى سياسة التجويع، فعاد الشعب مجددا إلى ساحات الثورة. استقالت حكومة المبادرة الخليجية التي كان يرأسها محمد سالم باسندوة، وتم توقيع اتفاق السلم والشراكة بين الأحزاب والمكونات السياسية بحضور عبد رب منصور وبمباركة من قبل الأمم المتحدة، كما حظيت وثيقة السلم والشراكة بمباركة مجلس التعاون الخليجي وحتى مجلس الأمن الدولي، أشاد بهذه الخطوة ودعا إلى الالتزام بها.
1: بالنسبة لاتفاق السلم والشراكة، هو اتفاق جاء ليعيد الاعتبار للعملية السياسية التي كانت قد تلقت ضربات عنيفة ولحقها الكثير من التشوهات وأصابتها الكثير من الاختلالات جراء مماطلة هادي وحركة الأخوان المسلمين الممثلة في حزب الإصلاح، جراء مماطلتهم وتلكؤهم وتمنعهم عن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
0: بموجب اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته القوى السياسية بحضور عبد رب منصور هادي ومبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، تم تشكيل حكومة كفاءات برئاسة خالد بحاح، لكن هذه الخطوة لم ترق للسعودية والأمريكيين، فكان دور مراكز النفوذ وحزب الإصلاح عرقلة تنفيذ وثيقة السلم والشراكة.
1: وقع هذا الاتفاق من كل المكونات والأطراف السياسية بدون استثناء، بما فيهم أنصار الله. لم تكن القوى السياسية تتوقع أن أنصار الله سيقبلون أو يوقعون هذا الاتفاق، ما كانوا يتوقعوا أننا سنتقبل، لأن هذا الاتفاق أولا جاء في اليوم الذي انتصرت فيه ثورة شعبية على رأسها أنصار الله، كانت كل المكاسب في متناول أيدي أنصار الله، وكانوا يفكرون القوى الأخرى خصوصا القوى التقليدية كانوا يفكرون بطريقتهم. معروف عن السلوك السياسي في اليمن أنه مطبوع بالانتهازية السياسية، بالاستغلال السياسي، بالاستبداد، بالاستحواذ، بكل شيء، وكانت هذه الطريقة من التفكير تجعل هذه القوى تتوقع من أنصار الله أن يرفضوا اتفاق السلم والشراكة، بل كانوا ينتظرون أن يقرأوا أنصار الله البيان رقم واحد، هذا هو الطبيعي بالنسبة لهم ولطريقة تفكيرهم. لكن أنصار الله فاجأوا الناس جميعا وأعادوا كل هذه المكاسب إلى الجميع، وقبلوا باتفاق السلم والشراكة الذي لا يعطيهم أي امتياز، لا يعطيهم أي امتياز عن غيرهم من المكونات السياسية.
3: الذي ضبط الأمور هو اتفاق السلم والشراكة، يعني علي ضبط الأمور. عندما شافوا ان الامور ضبطت من خلال يعني اتفاق السلم والشراكة تمام، اذا ما عاد بقى معاهم الا انهم يبعثروا.
0: حصل توتر بين الثوار والسلطة المرتهنة للخارج التي كان همها الأساس إقرار تقسيم اليمن بشكل سريع، لكن قوى الثورة الواعية لتحركات فريق السفارة الأمريكية بصنعاء أوقفت أحمد عوض بن مبارك في 17 يناير 2015 للميلاد، وعثرت بحوزته على وثائق تكشف خفايا العمل المشبوه الذي كانت تديره الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق سلطة هادي الضعيفة بهدف التسريع في إقرار مشروع التقسيم والعمل على ضرب النسيج الاجتماعي في اليمن، ضمن خطة أمنية تم إعدادها بإشراف خبراء أمريكيين جعلوا من محاربة الثورة الشعبية وأنصار الله تحديدا الأولوية الأولى للحكومة الجديدة.
1: مشروع الاستراتيجية الأمنية التي عثرت أو عثر عليها لدى أحمد عوض بن مبارك هي برنامج عمل أمني عسكري سري لنظام عبد رب منصور هادي، يتناقض كليا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي ترفض العودة إلى منهج الإلغاء والإقصاء وسياسة إشعال الحروب الداخلية. أبرز ما تضمنت الوثيقة الأمنية شيئين: الشيء الأول التحديات الخارجية التي تواجه اليمن، لا يوجد لليمن عدو خارجي، وبالتالي لابد من اعتماد سياسة تسريح الجيش، تخفيض عدد منتسبيه، تدمير السلاح الثقيل للجيش اليمني وتسليم بعضا للأمريكيين.
3: أحمد بن مبارك يعني ينقل الملف لا دار الرئاسة يعلنه، وإحنا ما إحنا اشتارين لا حوار داري ولا مكونة دارية ولا بأي حاجة.
1: الجزء الثاني من الاستراتيجية أو المشروع الأمني أنه المخاطر التي تهدد اليمن داخلية، تتمثل في أنصار الله، في الحراك الجنوبي، في القوى التي ترفض التغيير أسموها هكذا ويقصدوا بها المؤتمر الشعبي العام الرافض لموالاة السعودية، وكذلك تنظيم القاعدة. لمواجهة هذه التحديات لابد من إنشاء جهاز أمني جديد يعتمد على العمل المخابراتي وبعقيدة جديدة وتسريح الجهاز الأمني السابق. أيضا ضرب النسيج الاجتماعي اليمني من خلال بند يتضمن دعم بعض القبائل لمقاتلة بعضها تحت شعار التصدي لهذه المخاطر.
0: جاءت ثورة 21 سبتمبر لتسقط ما كان يجري في الغرف الخليجية المقفلة من محاولات حثيثة ومتسارعة لتقسيم اليمن بذريعة تطبيق مخرجات الحوار. لقد حاولوا حرف بوصلة المؤتمر لتصير وظيفته إضعاف اليمن وتفكيكه كي يتمكنوا من التحكم بمفاصله الجغرافية والهيمنة على قراره السياسي.

0: كان 21 من سبتمبر عام 2014 يوما مفصليا في تاريخ اليمن الحديث. إنها الثورة التي أسقطت وصاية الخارج وقبض على مخالب هيمنته في الداخل. أطاحت الثورة بمراكز النفوذ التي عملت كوكيل للسعودية والأمريكيين، وأعاقت تنفيذ مخرجات الحوار، ووقفت حجر عثرة أمام الشراكة الوطنية. ومن أبرز تلك القوى الجناح العسكري والقبلي للإخوان المسلمين في اليمن المعروف باسم حزب الإصلاح،
1: وهو على المستوى الخارجي ينشد أحسن وأطيب العلاقات مع كل محيطه العربي والإسلامي، وهو يحترم بإعزاز كل الروابط التي تجمعه بكل الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها دول الجوار، وهو مستعد للإسهام إيجابا في السياسة الخارجية فيما يعزز التفاهم والإخاء ويعزز الأمن والاستقرار. وبلدنا لا يشكل تهديدا في إطاره العربي والإسلامي، ولكنه كذلك يصر على أن تحترم إرادته وسيادته واستقلاله.
0: بعد سقوط الوصاية السعودية الأمريكية على اليمن في سبتمبر 2014، أوعز الأمريكيون إلى هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح بالاستقالة بهدف سقوط اليمن في الفراغ والفوضى والتفكك. لم تستوعب السعودية أن يكون اليمن خارج سلطتها، فهي تريده على الدوام بلدا ضعيفا وفقيرا ومفككا. استقال هادي وبحاح في يناير 2015، لكن الإرادة الشعبية استوعبت الفراغ وشكلت اللجان الثورية للإشراف على مؤسسات الدولة وحمايتها من الانهيار.

0: قلب الشعب اليمني الطاولة على آل سعود والأمريكيين. أدركت السعودية أن هيمنتها على اليمن باتت في حكم الساقطة.
1: عندما نجحت الثورة في 21 سبتمبر، قوى الفساد يعني لاذت بالفرار، وتكشف بعد ذلك ماذا لدى قوى الفساد، ماذا لدى قوى استغلال الثروات الوطنية من النفط والأرض، يعني الأرض من ضمنها الأرض وكل الموارد الوطنية، يعني لم يتركوا مجالا مطلقا للمواطن لكي يستفيد من خيرات وثروات البلد.

0: من خلال أدواتها استطاعت السعودية أن تعطل النتائج، لكن هذا الأسلوب غير المباشر ما حقق لها النتائج المطلوبة في تعطيل نتائج الحوار، ولذلك أصرت على أن تعطل نتائج الحوار بشكل مباشر من خلال التدخل العسكري الذي أجهض بالفعل ما تم التوصل إليه خلال شهر تقريبا من الحوار بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.
1: المعرقل يعني للحوار والتطويل الحوار هم الناس الموالين للسعودية الذي ما يعني يعني كل ما أراد أن يستقل الشعب اليمني والمتحاورين على أساس بقرار سيادي ذاتي يقولوا لا، لأنه السعودي مش راضي.
0: أنصار الله هم أول من حرص على تفعيل المفاوضات. أنصار الله يدعون الآخرين للشراكة في السلطة، يعني كانوا يقابلوا بالرفض قبل أن تنجح الثورة، قوبلوا بالرفض فيما يتعلق مسألة الشراكة في السلطة، لكن بعد أن نجحت الثورة واستمروا في ذات النهج وفي دعوة الشركاء وفي دعوة القوى السياسية إلى الشراكة في السلطة.
2: بعد قرابة الشهر من استقالة هادي وصل إلى عدن وأعلن تراجعه عن الاستقالة بدفع أمريكي سعودي لكي يهيئ الذرائع التي سيبنى عليها خطاب تبرير العدوان باسم استعادة الشرعية.
0: كان الأصل أن يظل هادي في السلطة ويظل الوزراء وتظل الحكومة في السلطة إلى أن تشكل سلطة بديلة، رئيس دولة ورئيس وزراء ووزراء حكومة بالكامل، لكن الذي حدث أنه هادي ذهب إلى البيت والحكومة ذهبت إلى البيت وتركت السلطة لتنهار، لكن السلطة لم تنهار، والسبب في ذلك أن وعي قيادة ثورة 21 سبتمبر استطاعت بالفعل أن تمنع هذا الانهيار وأن توقف هذا الانهيار، ولذلك عندما توقف الانهيار ومضى شهر بالفعل عاد هادي ليعين السعودية على تنفيذ المخطط وعاد لتراجع عن استقالته.
3: السعودية لا تريد اليمن مستقلا، لأنه إذا استقل اليمن يعني أضحت السعودية مكشوفة استراتيجيا من وجهة نظرها. المهم أن النظام السياسي في صنعاء أيا كان شكله، مؤتمريا أنصار الله، يساريا يمينيا، أيا كان شكله، يجب أن يكون دائما في حاجة إلى الرياض. ولهذا السبب اليمن لن يترك بحاله إلا دائما فقير، دائما تعج به المشكلات السياسية والحروب الداخلية. هذه فلسفة السعودية يقال أنه نصحهم بها والدهم عبد العزيز.
2: في 22 من مارس آذار عقدت جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، قال فيها جمال بن عمر إن الحوار هو الطريق الوحيد لتجنب حرب أهلية. وبعد 3 أيام في 25 من مارس سقطت الخطة الأمريكية السعودية البديلة التي كانت تقضي بنقل هادي إلى عدن وتحويل الجنوب إلى قاعدة انطلاق لشن الحرب على الثورة الشعبية والقضاء عليها. وصل الجيش واللجان الشعبية إلى عدن فهرب هادي إلى السعودية، وسقطت مرحلة أخرى من فصول المؤامرة الأمريكية السعودية على اليمن. لاحقا كشف جمال بن عمر أمام مجلس الأمن في إحاطته الأخيرة أن الوصول إلى اتفاق سياسي كان وشيكا قبل بدء الهجوم الجوي والعدوان السعودي الأمريكي المباشر على اليمن.
4: وقد نجحت هذه الجهود في تقريب وجهات نظر الفرقاء بشكل كبير، حيث تم التوافق على معظم القضايا المطروحة.
2: عطل العدوان السعودي الأمريكي وساطة الأمم المتحدة، فأعلنت الأمم المتحدة بتاريخ 26 من نيسان إبريل 2015، أي بعد شهر واحد على بدء العدوان، تعيين إسماعيل ولد الشيخ مبعوثا جديدا لها في اليمن.
3: لم يخرج بن عمر إلا بضغوط من الحكومة السعودية على الأمم المتحدة، بل أن الحكومة السعودية فيما بعد كما تتذكرون هددت الأمم المتحدة بأنها ستوقف المعونات عنها. أنا أظن جمال بن عمر أدى دورا جميلا في اليمن، وكاد أن ينجح وتنتهي الأمور وتتحل، ولكن السعوديين بادروا إلى الحرب والمطالبة بمبعوث جديد، ورأينا التداعيات الأخرى.
5: I wanted to meet with you to inform you that the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen. The objective is to defend the legitimate government of President Hadi from the takeover attempts by the Houthi militias in Yemen.
2: شعارات الشرعية التي رفعتها السعودية ومن خلفها أمريكا لم تكن سوى حديث زائف عن سلطة تفتقد إلى الشرعية. فالمبادرة الخليجية نصت على أن تكون مدة ولاية رئيس الجمهورية سنتين فقط، وبعملية حسابية أخرى فإن هادي كان رئيسا فاقدا للشرعية حين تم التذرع بهذه القضية.
6: أن السعودية تعرف أن شرعية هادي انتهت، وانتهت أكثر من مرة، يعني مش مرة واحدة انتهت، انتهت عدة مرات، انتهت بموجب المبادرة الخليجية، وانتهت بموجب انتهاء فترة التمديد الإضافي الذي منحته إياه القوى والمكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني، وانتهت أيضا بموجب تقديم استقالته. أيضا السعودية تعرف أن هادي لا يستحق أن تضحي من أجله بقذيفة واحدة، فلا يوجد اثنان في العالم يمكن أن يختلفوا على أن هادي شخص فاشل وشخص لا يستحق الاستناد. فوق ذلك كله جاء هادي ليكذب السعودية نفسها، عبر عندما أطل من قناة أبو ظبي تقريبا، قناة إماراتية، يؤكد فيها أنه لم يطلب، معنى حديث هذا أنه تفاجأ بعاصفة الحزم ولم يكن يعلم بها من قبل.
0: المبادرة الخليجية بالفعل تضمنت سنتين مدة ولاية لرئيس الجمهورية، وهذه السنتين تنتهي في فبراير 2014 وليس في فبراير 2015، يعني هي انتهت فعلا في 21 فبراير 2014. ومع نهاية هذه المدة عملت القوى السياسية على التمديد لهادي لمدة سنة، انتهت بالفعل هذه السنة اللي هي تمديد اللي هي خارج المبادرة الخليجية، انتهت في 21 فبراير 2015. يعني هذه مدة سنة مددتها القوى السياسية ولم تكن ضمن المبادرة الخليجية.
2: هكذا كان لا يصمد الرهان على هذا التبرير طويلا قبل أن تظهر تباعا الأسباب الحقيقية التي دفعت السعودية إلى الإلقاء بثقلها في حرب ضروس على اليمن، حشدت لها مجموعة من الحلفاء بعضهم بالترغيب وبعضهم بالترهيب بعدما تيقنت أن اليمن في طريقه إلى نيل الحرية والاستقلال الحقيقي ولم يعد مجرد حديقة خلفية لها.
3: السعودية حينما وجدت نفسها تخسر اليمن كليا، وخسارة اليمن يعني شيء كبير بالنسبة للحكومة السعودية وللحكم السعودي، يعني خروج اليمن من هيمنة السعودية بعد أكثر من 50 سنة من السيطرة المباشرة نذير شؤم، لأن اليمن بذاته إذا استقل عن السعودية يمكن أن يصبح منافسا في أقل الأحوال.
7: The war is about Saudi's interests. It's not about the Yemeni people. It's not about democracy. It's not about anything but basically giving the Saudis the power to try to control the region.
3: في على مستوى الجزيرة العربية إذا خسرت السعودية اليمن مكانتها الإقليمية تتضاءل، ولهذا كانت السعودية لا تستطيع أن تجد حلا في تلك اللحظات إلا الحرب على اليمن وتخريبه.
2: تلاقت المصالح الأمريكية مع مصلحة السعودية بشن حرب على اليمن، فالأمريكيون يطمحون لتمرير صفقاتهم العسكرية ويرون في اليمن موقعا استراتيجيا يجب أن يبقى تحت سيطرتهم، والسعودية تعيش حالة قلق من تنامي الوعي الشعبي والحراك الثقافي والفكري الذي يعزز ثقافة الاستقلال والسيادة لدى الشعب اليمني ويهتم بقضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية المتجذرة في وجدان الوعي اليمني.
8: لو كان بني سعود لهم أي قدرة على إحداث حرب أو عدوان علينا لكانوا واجهونا بمفردهم. لماذا جمعوا لنا أكثر من 18 دولة للهجوم على اليمن؟ نحن في الجيش اليمني كنا قادرين على مواجهة بني سعود، ولكن بني سعود لأنهم يشعرون بالضعف ويعرفون مدى إمكانياتهم ومهانتهم وميوعتهم هم لم يواجهونا إلا بكل هذه القوى.
9: التناقض العجيب في اليمن على أنهم مثلا يريدون أن يستخدموا الإرهاب ضد الحوثيين والجيش اليمني، ولكن هذا السلاح ذو حدين لأن الإرهاب لا يقف عند حدود. هم يريدون أن يستخدموا حزب الإصلاح الذي هو حزب أخوان المسلمين، لا يتحملونه لا في السعودية ولا الإمارات تريده، وبالتالي يستفيدون من أدوات تنقلب عليهم. هم يريدوا أن يقاتلوا ولكن ليس بقواتهم لأنهم ليس لديهم إمكانات أن يقاتلوا، فيستخدموا قوة أجنبية، والقوة الأجنبية تزيد السعار على القوة بحيث تدخل أجنبي وغيره، يعني تزيد من التناقضات. وبالتالي ورطتهم ليست فقط عسكرية بقدر ما أنها الأدوات المستخدمة هي متناقضة فيما بينها.
3: ماذا تريد أمريكا من اليمن؟ لماذا تسمح بتدمير هذا البلد اللي عدد سكانه أكبر من عدد سكان السعودية؟ عدد سكان السعودية 20 مليون إضافة إلى 11 مليونا من العمال الأجانب. اليمن أكثر، سكان اليمن أكثر وشعب أكبر، زين، وعنده تراث سياسي وتاريخي أفضل من تراث السعودية وآل سعود مع هذا، وفيه من الحريات أكثر من عند آل سعود، وأقرب إلى مفاهيم الغرب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان من السعودية. لماذا تسمح بتدمير هذا البلد الفقير؟ لمصلحة ماذا؟
8: كان السفير الأمريكي في اليمن يطالب بتسليم السلاح الاستراتيجي لليمن إلى السفارة الأمريكية. هذه تعهد لهم بتدمير هذا السلاح، استطاع أن يأخذ كل المعلومات المتعلقة بالسلاح وينقلها إلى العدوان، استطاع أن يأخذ إحداثيات تمركز الوحدات الاستراتيجية وأعطاها في العدوان على اليمن، وكان عضوا في غرفة العمليات التي تدير الحرب على اليمن.
10: إذا كنتم لا تعرفون السبب الحقيقي للحرب على اليمن فعليكم مغادرة القاعة، لأنكم لستم أذكياء بما يكفي. هل رأيتم حدود السعودية المشتركة مع اليمن؟ هل تعرفون ماذا يوجد على الضفة الأخرى؟ إنه النفط. إنهم يسعون خلف نفط اليمن وثروته الطبيعية وليس شيئاً آخر.
2: هذا سبب رئيسي للعدوان تحدث عنه بوضوح الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في نوفمبر 2016.
9: النفط كان هو سبب أساسي لإشعال الحروب في الحرب العالمية الأولى وما بعد الثانية، عندما كان مصدر النفط هو الأساس في التحركات العسكرية والاستراتيجية. عندما انتقل إلى مرحلة سيطرة الشركات العالمية على النفط كمستثمر، هم شد الدور الجغرافيا، يعني يمكن أن يكون بئر النفط تابع لدولة معينة، ولكن المستثمر الحقيقي لبئر النفط الذي يستخرجه ويبيعه إكسون موبايل أو شيل أو إلى آخره. اليوم أصبح هناك مشكلة أخرى، المشكلة هي كيف نصدر هذا النفط.
6: خلصت دراسات علمية لشركات نفطية عالمية إلى أن اليمن يحتوي على مخزون نفطي هائل، خاصة محافظة الجوف، مأرب، حضرموت. هناك شركة إيطالية اسمها شركة أجيب، عام 1979 جاءت إلى حضرموت، بدأت في التنقيب وتحدثت عن مخزون كبير في هذه المحافظة. فجأة توقفت عن التنقيب، وبعد ذلك أجرت عقود مع السعودية وانتقلت للعمل في السعودية. معروف أن السعودية كانت تمارس ضغوط على الأنظمة الموالية لها في صنعاء حتى لا تتحرك في أعمال التنقيب على النفط في اليمن.
2: بموازاة السعودية تقف دولة الإمارات لتشارك في الحرب على اليمن في سياق دور تلعبه نيابة عن الأمريكيين والبريطانيين،
10: فضلا عن دور الإمارات كوكيل، فإن الهاجس الإماراتي من استعادة اليمنيين قرارهم السيادي وثرواتهم المنهوبة يتلخص بالخشية من النهضة الاقتصادية في الساحل اليمني، خاصة في مدينة عدن الساحلية ذات الموقع البحري الاستراتيجي الذي استأجرته الإمارات سابقا مرفأ وعطلتها.
6: الإمارات تعمل وفق مسارين. المسار الأول هي تؤدي دور الشرطي لأمريكا ولبريطانيا. الشيء الثاني، الإمارات لديها هاجس نهضة ميناء عدن، لذلك تعمل الإمارات من خلال سيطرتها على الجنوب على إجهاض أي نهضة تنموية بحرية في عدن والسواحل اليمنية.
10: هكذا تصدرت الإمارات الهجوم الخليجي على جنوب اليمن الذي هدف إلى إسقاط عدن وتحويلها إلى موطئ قدم لها.
9: يعني أهم مرفأ في منطقة الخليج هو جبل علي في دبي الذي تمر فيه البضائع ليس للإمارات بل لكل منطقة الخليج ولمنطقة الشرق الأوسط، ولا يقل أهمية في ترانزيت على قناة السويس بنسب معينة، وبالتالي أي تغير في الموقع الجغرافي في اليمن بإنشاء ميناء جديد لا يكون بيد الإماراتيين، هذا معناه أنه هناك من سيستفيد ويهمش ميناء جبل علي في هذه المسألة.
10: لكن هذه الفرضية في العمل على نهب ومصادرة ثروات اليمن ليست الوحيدة. صار في الواضح أن هناك نية وخطة أمريكية للسيطرة على مضيق باب المندب الممر المائي الاستراتيجي في اليمن في سياق المواجهة التي تخوضها أمريكا مع قوى كبرى ضمن الصراع الدولي على المصالح والنفوذ.
9: أهم الأسباب الغير معلنة للحرب على اليمن هي الموقع الجغرافي لليمن. اليمن هو قاعدة شبه الجزيرة العربية من جغرافيا، وهو مطل على باب المندب الذي يعتبر واحد من أهم الممرات المائية في العالم في البحار. إذا كانت قناة السويس مشهورة بأنها تأخذ حق المرور من البواخر، وهذا لا يعني أن باب المندب الذي لا يأخذ حق المرور أقل منها أهمية، بالعكس العدد الأكبر الذي يدخل بقناة السويس كل الذي يمر في قناة السويس يمر بالضرورة عن طريق باب المندب والعكس، يعني كل الاتجاهات، وأكثر من ذلك بعض البواخر التي لا تتجاوز قناة السويس تذهب إلى موانئ جدة وموانئ أريتريا وموانئ دول أخرى مشاطئة في البحر الأحمر. فإذا باب المندب هو من النقاط الاستراتيجية الأولى في العالم.
6: إسرائيل من خلال تصريحات بنيامين نتنياهو كان هاجسهم ولا زال على باب المندب، بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا جاء التحرك السعودي الإماراتي للتواجد في سواحل اليمن ومحاولة السيطرة على هذا الممر المائي.
10: هكذا تطابقت المخاوف الأمريكية والسعودية والإماراتية وحلفائهم الغربيين وغيرهم مع إعلان إسرائيل خشيتها من سيطرة أي سلطة يمنية حرة ومستقلة على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.
11: منالي מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באב אל מנדב האסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט ואספקת הנפט העולמית.
10: בעד בדء العدوان مباشرة تحدث نتنياهو من البيت الأبيض عن ما أسماها أذرع إيران قائلا إنها تشن حملة الاحتلال اليمني للسيطرة على باب المندب الذي يؤثر على التجارة العالمية وتصدير النفط للعالم، فيما رفعت القناة العبرية العاشرة درجة التهديد معتبرة أن سيطرة أنصار الله على باب المندب كابوس للدول العربية المعتدلة.
12: המשמעות של כיבוש תימן או השתלטות של החות'ים על תימן היא שאיראן ניצבת למעשה במצרי שער הדמעות באב אל מנדב בכניסה לים סוף.
8: ישראל תقول ان هناك قلقا ومن قبل كانوا يظنون من قبل يعني تذكر انه حادثة حنيش من كان وراءها الم يكن الاسرائيليون لماذا انهم كانوا يريدوا السيطرة على باب المندب لماذا تذكر انه في حادثة 73 في حرب 73 الانتصار العربي كانت الحرب العربية وتم اغلاق باب المندب في وجه الملاحة الدولية تم اغلاق باب المندب فاغلق على اسرائيل لان اسرائيل بدون باب المندب لا تستطيع أن تنفذ يعني أو تسير إلى العالم أو كذا. باب المندب هو يعني أهم مذيك عالمي. أنا أقول أهم مذيك
13: بكلتها של ישראל זה אתגר יותר קשה בשביל הגרעין היואני. בגרעין לא השתמשו, אבל את בצרי באב אל מנדב שאיראן נמצאת בפתחם די באיום של סירות, אני יודע, מחבלים שיוצאות מהפתח הצר הזה.
10: اعتبر التدخل السعودي العسكري خبرا جيدا لإسرائيل، وعلينا فقط أن نأمل أن ينجح في مهمتهم، كما قالت صحيفة يديعوت أحرنوت. وكشفت الصحيفة أن القوة العسكرية للسعودية والدول المتحالفة معها جرى التحضير لها منذ أشهر وليست وليدة الساعة، فيما كتب المحلل العسكري الإسرائيلي أليكس فيشمان في صحيفة يديعوت أحرنوت إن الحرب في اليمن تدخل في مصلحة إسرائيل، وهي فرصة لقطف ثمار استراتيجية حيوية لأمن الدولة.
14: טוב, זה התפרסם. זה התפרסם בכמה מקומות. לשר החוץ היוצא, אביגדור ליברמן, היו קשרים בחלק ממדינות המפרץ, אני יודע, על קשרים מאוד אדוקים, והוא באמת שמר את הקשר הזה, מה שהוא מקיים פגישות חשאיות כבר 6 שנים, וזה לא מתפרסם בתקשור. אבל המשמעות היא, מבחינתנו, מבחינת ישראל, יש לנו בנות ברית פוטנציאליות במפרץ, צריך לפתח את זה.
15: طبعا هناك اخبار ايضا عن اسلحه من اسرائيل الى السعوديه وانا اشك أن إسرائيل تعطي أسلحة إلى السعودية مجانا.
10: بهذه الخلفيات والأسباب الحقيقية وأمام النجاحات والانتصارات المتتالية للثورة اليمنية، تشارك الأمريكيون والإسرائيليون والسعوديون في بلورة قرار العدوان على اليمن، ظنا منهم أنهم يستطيعون إسقاط إرادة التحرر والانتصار للكرامة والاستقلال لدى الشعب اليمني وعزمه النهائي على وضع حد للوصاية الخارجية وبناء دولته القوية واستثمار ثرواته لبناء تنمية حقيقية يكون هدفها وغايتها هو الإنسان اليمني الذي بنى الحضارة التاريخية لليمن السعيد.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله للتجمع الثالث لليهود في المدينة، وهم بنو قريظة. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مسير رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بعد هزيمة الأحزاب مباشرة نحو بني قريظة، وكيف أن رسول الله قدم للأمة دروس أهمها أنه لم يفتح جبهة أثناء المعركة مع بني قريظة مع علمه أنهم قد نقضوا العهد والميثاق، حتى يركز الجهد كله على الأحزاب واكتفى بمراقبة بني قريظة. والدرس الثاني أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بمجرد هزيمة الأحزاب توجه مباشرة نحو بني قريظة، وهنا يقدم للأمة درس أن جهاد اليهود أهم من الصلاة، حتى من الصلاة في وقتها، أهم من الشعائر العبادية حتى من الصلاة في وقتها. وأيضا ليستفيد من الروح المعنوية العالية، لأن المسلمين ارتفعت معنوياتهم عندما علموا أن 10,000 مقاتل قد هزموا أمامهم وولوا الأدبار ولم يحققوا أي هدف من أهداف مؤامرتهم على المدينة وعلى الإسلام والمسلمين. فهذه دروس هامة. أيضا الرسول عندما هاجم بني قريظة مباشرة حتى لا يسمح لهم ولا يترك لهم الوقت ليتآمروا من جديد ويكونوا تحالف جديد، لأنهم كانوا هم جزء من تحالف الأحزاب الذي تآمر على المدينة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان الله سبحانه وتعالى قد وعده بالنصر، وهو الواثق بالله سبحانه وتعالى، فتوجه نحو بني قريظة، وكان القائد على الجيش هو الإمام علي عليه السلام. وأيضا في معركة بني النضير كان القائد الجيش المقاتلين هو الإمام علي عليه السلام. وكان الوعد الإلهي من الله سبحانه وتعالى الذي قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. هذه الآيات تتحدث عن معركة بني قريظة. الله سبحانه وتعالى مكن المسلمين منهم تمكين عجيب، والوعد الإلهي من الله أن يكون هناك أيضا انتصارات فيما بعد ذلك. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله حاصر بني قريظة. قلنا حينما نتأمل في معركة الرسول مع بني قينقاع احتاجت إلى 15 يوما، احتاجت المعركة في بني النضير إلى 15 يوما أيضا على أكبر تقدير، احتاجت المعركة في بني قريظة إلى 25 يوما. هذه من الأشياء العجيبة التي نتأمل فيها واقع الأمة وواقع الإسلام والمسلمين، عندما يقول شهيد القرآن أن اليهود لا يمكن أن يقفوا أمام الإسلام والمسلمين، لكن الإسلام الحقيقي، وأن من يواجهون اليهود اليوم هم مسلمون بدون إسلام. هذا هو الإسلام الحقيقي، الإسلام المحمدي، أراد الله له هكذا أن يقضي على اليهود بسرعة، حينما نجد أن العرب لأكثر من 77 عام وهم يقاتلون ويهزمون أمام اليهود، فبالتأكيد أن الإسلام قد ولى، وأنه لم يبقى إلا عرب ومسلمون بدون إسلام. أما الإسلام إذا ما تحكم في أو سيطر أو حل في قلوب المؤمنين فلا يمكن أن يقف اليهود أمامهم. بنو قريظة حينما حاصرهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله وحول نقاط القوة لديهم وهي الحصون إلى نقاط ضعف بالحصار، بعد أن حاصرهم ونزلوا عند حكم سعد بن معاذ، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله اتخذها فرصة أنهم هم من رضوا أن يحكموا سعد بن معاذ الذي كان حليفا لهم قبل الإسلام، بمعنى أن الحكم ارتضاه اليهود بأنفسهم، فهذا الحكم عندما يحكم عليهم لا يمكن أن يقولوا أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو من حكم عليهم أو ظلمهم، ولا يمكن أن يقولوا أن رسول الله انتقم منهم أو أخذ منهم بالثار، لا، هذا حليفهم هو الذي سيحكم عليهم. ولأنهم هم من رضوا حكم سعد بن معاذ لا يمكن أن ينقضوا أو يرفضوا ذلك الحكم، لأنهم هم من اختاروا سعد وهو من حكم. وأصلا كانت المؤامرة خطيرة جدا من بني قريظة، الذين لو فتحوا للأحزاب رغم أنهم قد خانوا ونقضوا العهد لكان هناك استئصال للإسلام والمسلمين، يعني كانت جريمتهم خطيرة كبيرة، الخطورة كانت خطورة وجود للإسلام والمسلمين، كينونة الذراري النساء الأطفال الكل في حالة خطورة أمام اليهود عندما نقضوا العهد والميثاق بينهم وبين رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك فقد حكم سعد بن معاذ حكم اعتبروه هم شديد عليهم، حيث حكم بقتل كل من اشترك في جرم الخيانة ضد الإسلام والمسلمين وسبي ذراريهم وتقسيم أموالهم. وبهذه المعركة وبهذا الحكم انتهت أخطر ثغرة داخلية على الإسلام والمسلمين داخل المدينة الذين هم اليهود، حيث تم القضاء على بني قينقاع وعلى بني النضير وعلى بني قريظة. كل التجمعات اليهودية داخل المدينة تم القضاء عليها، التي كانت تشكل خطورة كبيرة جدا وعدو داخلي، ويمكن أن يمثل عبارة عن عون أو رأس حربة لأي عدو خارجي ضد الإسلام والمسلمين. وتمثل ذلك في بني قريظة في معركة الأحزاب. لم يتبقى في الحجاز كلها في شبه الجزيرة تجمع يهودي الآن غير خيبر. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يعرف ويستعلم الأخبار دائما عن خيبر، حتى أن بعض اليهود من بني النضير ومن بني قريظة ذهبوا إلى خيبر وتجمع اليهود إلى هناك، فأصبحوا تجمع زراعي وعسكري كبير جدا في شمال المدينة، يبعد مسافة 165 كيلومتر عن المدينة. وهناك تجمع اليهود وتجمعت مؤامراتهم وخبثهم وتجمع حتى مقاتلوهم. بعد عام الحديبية في العام السابع للهجرة حدث الصلح ما بين النبي صلوات الله عليه وعلى آله وبين قريش، أن تقف الحرب بينهما في هدنة لعشر سنوات. فكانت تلك فرصة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن لا تكون له حرب في جبهتين حتى لا تتشتت القوى العسكرية، كانت فرصة. فتوجه النبي صلوات الله عليه وعلى آله نحو خيبر بما أن هناك هدنة مع قريش، فهي فرصة للقضاء على الخصم الآخر. وكان في خيبر تجمع كبير من المقاتلين اليهود، بعض المؤرخين يقول أنهم أكثر من 10,000 مقاتل في خيبر، في تجمع خيبر وحصون خيبر. وكان عبارة عن تجمع مسيطر على أراضي زراعية ووديان زراعية خصبة، بل أيضا لديهم نشاط تجاري ولديهم نشاط عسكري، تدريب عسكري. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا يعلمنا بعض الاستراتيجيات وبعض الطرق في مواجهة اليهود. خرج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من المدينة، ولكنه لم يتوجه بالجيش نحو خيبر مباشرة، بل توجه به نحو قبيلة قطفان ومساكن قبيلة قطفان. قبيلة قطفان كانوا عبارة عن بدو أعراب متحالفين مع يهود خيبر، وأيضا كانوا أشبه ما يكونوا بمرتزقة يقاتلون مع من دفع إليهم المال. فالرسول عندما توجه إليهم يريد أن يفصلهم عن اليهود. عندما علموا أن جيش رسول الله متجه إليهم فروا إلى الشعاب وإلى الجبال وتفرقوا فيها. عندها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله التف بالجيش وتحرك نحو خيبر، ولكن باستراتيجية أخرى، وهي أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يسافر ليلا ويكمن في النهار، بمعنى أنه يريد أن يفاجئ اليهود ويهاجمهم دون أن يكون لديهم الاستعداد الكافي لمواجهته. إذن حتى الآن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نتعلم منه عدة دروس. أول درس أن رسول الله استغل الهدنة ما بينه وبين قريش لمواجهة اليهود في خيبر. والثاني أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله اتجه بجيشه نحو قطفان ليفصل بين قطفان وبين يهود خيبر حتى لا يتجمعوا عليه جميعا. والثالث أنه أراد أن يباغت اليهود حتى لا يكون لديهم استعداد، فكان يسافر ليلا ويكمن نهارا. إن شاء الله نتحدث عن بقية تفاصيل غزوة خيبر والدروس المستفادة منها الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أنت للحمد أهل على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي وجزيل عطائك عندي وعلى ما فضلتني به من رحمتك وأسبغت علي من نعمتك فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكري ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي.

فتب علي متعوذا فأعذني مستجيرا فلا تخذلني سائلا فلا تحرمني معتصما فلا تسلمني.

ربي إن تعذب فأنا الظالم المفرط المضيع الآثم المقصر المضجع المغفر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هكذا أحبتنا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير أذان صلاة الفجر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ودواء لهمنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد. اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت وما هو أشد وأعظم من الموت. اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم إنك تجد من تعذب غيرنا ونحن لا نجد من يرحمنا غيرك. اللهم إنك تجد من تعذب غيرنا ونحن لا نجد من يرحمنا غيرك. اغفر لنا ما بيننا وبينك، واغفر لنا ما بيننا وبين خلقك يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

أضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين.

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه

إنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا

إن

إِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ. قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ

أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك.

فجعلنا لمن يقضوا بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون.

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون

بينك بعد المشرقين. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم

تهدي العمي أو تهدي العمي ومن كان

أيها الساحر ادع لنا ربك

جئتكم بالحكمة. ولقد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض

من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم

أعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة.

يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولكم فأنا أول العابدين

بالحق وهم يعلمون. ولئن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس بدأنا من بداية الملزمة، أكد السيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه أنه أو أتى بخلاصة عن الدرس السابق الذي سبق الدرس الخامس من معرفة الله نعم الله، وهو الدرس الرابع من معرفة الله نعم الله. قال في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أو يأمر عباده أن يذكروا نعمه، يرشدهم إلى أن يتذكروا نعمه، فهو قد عدد كثيرا من نعمه عليهم، وهو أيضا قد أرشدهم إلى قيمة كثير منها في أثرها في حياتهم، وبين حاجتهم الماسة إليها. هذه كانت عبارة عن خلاصة ربط بها الشهيد القائد رضوان الله عليه ما بين الدرس الرابع والدرس الخامس. ثانيا، بدأ الحديث في ملزمة الدرس الخامس بالحديث عن النعم بالأسلوب الذي ذكره في سورة الواقعة. قال في سورة الواقعة وبأسلوب آخر يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذا أنت لم تتذكر بأسلوب تعداد النعم فسنذكرك نحن، فيأتي على هذا النحو من الاستفهام: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. بأسلوب الاستفهام يحاول أن يجعلك تتذكر، تتذكر نعمته عليك لأهمية أن تتذكرها لكي لا تصبح ظلوما كفارا. ثالثا، قال لأننا لم نروض أنفسنا على أن نتذكر دائما نعمة الله العظيمة علينا، وأن نتذكر قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لأننا لا نتذكر ترسخت هذه الحالة أن المزارع لنا ونحن من نقوم بالعمل فيها ومن نجني ثمارها، ونحن من لنا الحق أن نتصرف فيما نجنيه كيفما نشاء، فنتج عنها حالات سيئة لدينا في أنفسنا جعلت كل واحد منا يتحول إلى أن يصبح ظلوما كفارا. رابعا، قال أن الذي يبعدك عن أن تكون من الظالمين الكافرين بنعم الله سبحانه وتعالى هو أن تتذكر. إذا أردت أن تبتعد عن أن تكون أو من أن تكون من الذين قال الله عنهم أو من أن تكون ظلوما كفارا، فحاول أن تتذكر نعمة الله عليك، تذكر لكي لا تصبح ظلوما كفارا. خامسا، قال إذا كنت أنت لا تتذكر تلقائيا، لا تتذكر نعم الله عليك تلقائيا بمجرد أن تراها، فأجب على هذه الأسئلة التي ذكرك الله فيها: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والذي أنت بالطبع لا تستطيع أن تقول نحن، ما من أحد ربما يستطيع أن يقول نحن إلا وهو يتوقع عقوبة من الله لأشجاره لزراعته لو يقول نحن. فكل واحد مقر في نفسه أن الله هو الزارع. إذا كنت أنت مقر بأن الله هو الزارع فاحذر من أن تولي بوجهك، من أن تدبر عنه، من أن لا تستجيب لتوجيهاته. أيضا في نهاية المقطوعة التي قرأناها بالأمس تحدث عن شجرة القات وقال بأنها نعمة في وقت وفي مرحلة معينة فقط، ولكن يجب على الناس أن يبحثوا عن البديل وأن يفكروا في البديل، لأنها نعمة مؤقتة سينتهي وقتها. بالنسبة لشجرة القات يجب أن نفكر في شيء بديل لكي نستطيع أن نقف على أقدامنا في مواجهة أعدائنا. ويستمر الموضوع في هذا الإطار، يقول رضوان الله عليه: التعداد السكاني متزايد كل سنة، أصبحت الأسر ما بين 20 شخصا إلى 15 شخصا، ما بين 30 إلى 10 إلى 12، فيأتي الرزق بواسطة هذه الشجرة، شجرة القات. إذن اشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، حتى وإن كان في الواقع أن وضعيتنا تفرض علينا أن نهتم بزراعة الأشياء التي هي ضرورية بالنسبة لنا كالحبوب والبقوليات الأخرى، ولكن هذا يحتاج إلى دعم من الدولة، وأيضا يحتاج إلى دعم إلهي. طبعا الله سبحانه وتعالى دعمنا بكثير من الأمطار في ظل هذا الحصار، وهناك أيضا اهتمام من جهة الدولة في المرحلة الحالية، اهتمام بالغ جدا بالزراعة، فيجب أن نتفاعل مع الدولة وأن نستغل هذه الأمطار والدعم الإلهي في زراعة الأشياء الأخرى التي نحتاج إليها كالحبوب والبقوليات والأشياء الضرورية التي لها علاقة بقوتنا الضروري. نحن قد فسدنا، نحن فسدنا، فلم تعد البركات بالشكل الذي كنا نسمع عن أجيال سابقة. الأمطار قلت، أليس كذلك؟ الغيول والأنهار أيضا قلت وانتهى بعضها، وتلك المناطق التي كان يعتمد الناس فيها على الآبار الارتوازية أيضا قلت المياه فيها بشكل كبير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلم يرى الناس أنفسهم متمكنين من زراعة الحبوب ومن زراعة البقوليات الأخرى حتى يوفروا أو يؤمنوا لأنفسهم الغذاء. السماء لم تعد تعطي بركاتها، الأرض لم تعد تعطي بركاتها، فسدنا كلنا كبيرا وصغيرا، كما قال الإمام علي عليه السلام: إذا فسد السلطان فسد الزمان. أولسنا نسمع من الدولة نفسها أنهم يشكون من الفساد المالي والفساد الإداري والفساد في القضاء وفي الجانب الأمني وفي مختلف المجالات، في الجانب التعليمي وفي الجانب الصحي، في مجالات كثيرة. ألسنا نسمع وهم يشكون؟ ألستم تسمعون برنامجا يقدم من هو المسؤول؟ برنامج اسمه من هو المسؤول كان يقدم آنذاك في عام 1422 هجرية. أليس يتحدث عن من المسؤول عن أخطاء في هذا المجال أو هذا المجال أو هذا المجال؟ فساد على مستوى الدولة والشعب، لكن ماذا؟ يبدو وكأن الله سبحانه وتعالى منحنا جرعة إسعافية مؤقتة لسكان الأرياف القات من شمال اليمن إلى معظم المناطق الغربية هذا، وهو يشير إلى مناطق مران والجبال الغربية في صعدة. معظم المناطق الغربية في محافظة صعدة ومحافظة حجة ومحافظة أب وهكذا يعتمد الناس فيها على القات. في محافظة صنعاء وعمران والمحويت والجوف يعتمدون فيها على القات، مع أننا نصيح من زراعة القات أنه ليس هو ما يجب أن نعتمد عليه باستمرار. هذه شجرة إذا ظل الشعب معتمدا عليها باستمرار فبالتأكيد لا يستطيع أن يكون له موقف من أعداء الإسلام. هذه الشجرة لا تستطيع أن تمضغها إلا بعد أن يكون بطنك ممتلئا وأنت شابع. أما إذا كنت جائعا فهل تستطيع أن تمضغ القات؟ لا لا. إذن فيجب على الناس أن يفكروا في البداية في زراعة الحبوب، أن يهتموا بزراعة الحبوب، لأن القات فرضا إذا استمريت على زراعته هل تستطيع أن تمضغه وأنت جائع؟ لا ينفع، لا ينفع أبدا. إذن فبالنسبة لشجرة القات مناسب أيضا أن تكون لنا نظرة صحيحة بالنسبة لهذه الشجرة، هي في الواقع نعمة، لكن أعتقد أنها أشبه شيء بنعمة مؤقتة من جانب الله سبحانه وتعالى في فترة التيه. نعمة مؤقتة من جانب الله في فترة التيه. هذه الأمة خاصة نحن اليمنيين في فترة التيه كما كان بنو إسرائيل، والله سبحانه وتعالى رحيم. فالقات بالنسبة لنا كأنه أشبه شيئا بطائر السلوى الذي منحه الله بني إسرائيل أيام التيه، المن والسلوى. بنو إسرائيل عندما كانوا في زمن التيه أنعم عليهم بطائر أنعم عليهم بالمن والسلوى، يأكلون من لحم الطائر ويتذوقون من حلاوة المن. إذن قال لك هذا القات أيضا هو أشبه شيء بنعمة في زمن التيه، لأننا نحن في زمن تيه، وهذا الحديث في الماضي. اليوم بفضل الله أنقذنا الله من هذا التيه بعلم بصرنا وأرشدنا وضحى بحياته من أجل الأمة الشهيد القائد، وعلم أيضا في أوساطنا يقدم لنا الهدى، تتساقط الحكم من فمه كالدرر، وأمة تتحرك وتجاهد وتقف في وجه أعدائها. وقد أسلف رضوان الله عليه أننا إذا استمرينا في زراعة القات يعني أننا لن نستطيع أن يكون لنا موقف في مواجهة الأعداء. شريطة أو من الأشياء التي يشترطها أن يكون لنا موقف، أن يكون لنا موقف يتطلب منا ويشترط منا ذلك أن نهتم بتوفير قوتنا وحاجتنا الضرورية من بلدنا، يعني ألا نستمر في زراعة القات وأن نزرع الحبوب والبقوليات لنكتفي ذاتيا، لنستطيع أن نقف على أقدامنا. من أجل ماذا؟ أن يكون لنا موقف من أعداء الله كما يريد الله، لنعد إلى أنفسنا فنصلحها، نصلح أوضاعنا ليعيد الله سبحانه وتعالى بركات السماء والأرض إلينا من جديد. لأنه في الواقع بالنسبة للقات، محصول القات عندما تبيع فيجتمع لديك مبلغ من المال، ماذا ستعمل بهذا المبلغ؟ ألست ستشتري حبوبا وتشتري مواد غذائية، تشتري فولا وفاصوليا من الصين وعدسا من تركيا، وتشتري بقوليات من خارج وحبا من خارج، تشتري ملابس من خارج، تشتري بهذا كله من خارج. أليس بالإمكان أن يعمل الناس ليتوفر ما يحتاجون إليه داخل بلدهم؟ لكن متى بالإمكان أن يعمل الناس ليزرعوا ويوفروا حاجتهم من داخل بلدهم؟ متى ما حاولنا أن نصحح وضعيتنا فنخرج من حالة التيه حتى لا نعود محتاجين إلى طائر السلوى كما احتاج بنو إسرائيل؟ إذن إذا تشبثنا بالقات فكأننا نتشبث بزمن التيه وبحالة التيه، والحل أن نخرج من زمن التيه، أن نصحح وضعيتنا، أن نعمل على أن يكون لنا موقف، أن نعمل على أن نزرع لكي نوفر حاجتنا الضرورية من داخل بلدنا. هل كان طائر السلوى ممكن أن يكون بديلا عن الأغنام والأبقار والإبل؟ مؤقتة، نعمة مؤقتة. فالقات هو نعمة مؤقتة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نشكر الله عليها، في الوقت نفسه يجب أن لا يترسخ لدينا بأنها هي الشجرة التي يجب أن تبقى فأزرعها أنا ثم يزرعها أولادي من بعدي ثم أولادهم وهكذا. ما دمنا مفتقدين إلى تأمين غذائنا فلا نستطيع أن نعمل شيئا. ولو كانت كل الصحاري قات، ولو كانت كل الجبال قات، لا نستطيع أن نقف موقفا واحدا ضد أعداء الله. أصبحت، هذا نص مهم جدا، أصبحت حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجة المسلمين إلى السلاح. هل تفهمون هذا؟ حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجتنا إلى السلاح في ميدان وقفتنا ضد أعداء الله. الغذاء، القوت الضروري، لا تستطيع أن تقف على قدميك وتصرخ في وجه أعدائك وأنت لا تملك قوتك، وإنما قوتك كله من عندهم. ولكن نحن نقول إن اتخاذ المواقف هو في الوقت نفسه من مقدمات العودة إلى الله سبحانه وتعالى، أو بداية العودة إلى الله. لنعد إلى أنفسنا فنراه سبحانه وتعالى يطلب منا ويأمرنا بأن نكون أنصارا لدينه، وأن نعتصم جميعا بحبله، وأن نكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير، تقوم بهذه المهمة في الناس جميعا. فأملنا كبير في الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا بركات السماء والأرض، فيستطيع الناس أن يعودوا إلى زراعة الحبوب وزراعة مختلف الأصناف من الثمار التي هم بحاجة ماسة إليها. إذا كنا نعتقد أو كانت أنفسنا مطمئنة هكذا إلى أن هذه الشجرة أصبحت هي الشجرة الرئيسية التي نزرعها، فيزرعها أبناؤنا من بعدنا إلى آخر أيام الحياة، هذه نظرة خاطئة فعلا، هذه نظرة خاطئة. أن نبقى مفكرين في القات، أن نستمر على زراعة هذه الشجرة باستمرار، ألا نفكر في البديل، ألا نبحث عن البديل، فكأننا نتشبث بزمن التيه، وكأننا نرفض أن يكون لنا موقف من أعداء الله. فلا نعتبرها مصيبة ولا نعتبرها طامة في ظروف كهذه، لا، هي نعمة في ظروف كهذا. طبعا هذا الحديث في بداية اتخاذ الموقف، في بداية تصحيح الوضعية، في بداية انطلاق المشروع. أما اليوم وقد انطلق المشروع وأصبح لنا موقف من أعداء الله، وأعداء الله اليوم يحاصروننا، نحن بحاجة إلى أن نهتم وبشكل سريع بتوفير حاجتنا الضرورية داخل بلدنا. إذن هي نعمة في ظروف كهذا، هي رحمة من الله، رحمة من الله، كما رحم بني إسرائيل بطائر السلوى في فترة التيه وهم تائهون في صحراء سيناء. فكثير من الناس يلعنون هذه الشجرة، يلعنونها وينسبون إليها كل سوء. هي رحمة، هي نعمة، ولكن في الوقت نفسه ليحذر أولئك الذين يعملون على أن يبدلوا نعمة الله كفرا، وأن يحلوا قومهم دار البوار، من يبيعون القات فيدخلون في مبايعات محرمة، يدخلون في مبايعات فيها الكثير من الأيمان الفاجرة، فيها الكثير من الكذب. لا يجوز للناس أن يبدلوا نعمة الله كفرا. ماذا لو ضرب الله هذه الشجرة ونحن في أوضاع كهذا، ماذا سنعمل؟ لو حاول الناس أن يزرعوا حبوبا من جديد، فحتى لو قلنا بالإمكان أن يكون هناك مضخات، لكن الماء في الأرض قد ضرب أيضا. الله بيده كل شيء، هو مالك الملك. إذا كنت تعتقد بأن بإمكانك أن تستغني عن المطر، لا يمكن، الله بيده كل شيء، كل شيء بيده. هي مؤشرات خطيرة، نقول للناس لا بد من عودة إلى الله. وحتى لو قلنا الحكومة نفسها تعمل شيئا، ماذا يمكن أن تعمل؟ أن تعمل مضخات؟ الماء في الأرض مشرف على الانتهاء. تعمل سدودا؟ السدود تحتاج إلى أمطار، ثم إذا جاء سد يكون الناس بحاجة إلى اغترافه لبيوتهم ومواشيهم بالدرجة التي لا يكادون يوفرون إلا القليل للزراعة. ثم في هذه الجبال الشاهقة أين مواقع السدود الكبيرة التي يمكن أن تكون سدودا كبيرة تكفي لسقي المزارع وحاجات البيوت والمواشي؟ عندما قال ثم في هذه الجبال يشير إلى منطقة مران والمناطق المجاورة لها من المناطق الغربية الجبلية في محافظة صعدة. إذن لا مجال. القات نعمة مؤقتة في زمن التيه، نحن نريد أن نخرج وقد خرجنا بفضل الله من زمن التيه، وأصبحنا نعيش في نعمة العلم ونعمة الهدى ونعمة الموقف في مواجهة العدا، الموقف من وجه الموقف في وجه اليهود والنصارى. هذه نعمة، يجب أن نعود إلى الله، أن نتمسك بالله، أن نتذكر نعم الله، أن نشكر الله على ما أنعم علينا. أيضا أن نهتم بالزراعة، أن نعمل على أن نكتفي ذاتيا فلا نعد محتاجين إلى أعدائنا أبدا. لا مجال إلا العودة إلى الله سبحانه وتعالى، فنشكر الله على هذه النعمة، نبتعد عن الأيمان الفاجرة، عن الكذب، عن الغش، عن الخيانة. لا يلهن العمل في التجارة في هذه الشجرة عن ذكر الله، عن ذكر الله تعالى، عن أن تؤدي بنا إلى التقصير في طاعته. هذه نعمة سنحولها إلى كفر. البعض من الناس المقاوتة ومن يعمل في زراعة شجرة القات أو من يعمل أحيانا في أي عمل آخر، يكون العمل والثمرة نعمة فيحولها إلى نقمة. لماذا؟ لأنه يشتغل بها ويغفل، لا يتذكر أنها نعمة ولا يذكر الله، ويقصر في جنب الله مقابل الاهتمام بتجارته أو مزرعته فيحولها إلى نقمة. نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وفي الوقت نفسه نحاول أن نهيئ أنفسنا بالشكل الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بركات السماء وبركات الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أليس هذا من وعود الله سبحانه وتعالى؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والحياة مرتبطة بالماء، الأرزاق مرتبطة بالماء، بل حريتنا مرتبطة بالماء، بل نصر ديننا مرتبط بالماء. والماء بيد من؟ خزائنه بيد الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى متى ما رجعنا إليه فهو رحيم بنا، هو من يرحمنا حتى ونحن في حالة الإعراض عنه، فيسعفنا بجرعات اقتصادية ليست كالجرعات الاقتصادية التي تأتي من قبل الحكومة كرفع أسعار ونحوها، بل يعطينا أشياء، يهيئ لنا المعيشة بأشياء في حالة مؤقتة حتى نصحح وضعيتنا، وحتى يمكننا أن نعود إلى وضعنا الطبيعي، وضعنا الطبيعي الذي يمكننا من أن نعتمد على أنفسنا فيما يتعلق بغذائنا، فيما يتعلق بحاجاتنا ولو على الأقل الضرورية، بحاجاتنا الضرورية. حتى البيضة تأتي من الخارج، الدجاجة تأتي من الخارج، كل ما بين أيدينا، كل ما في مطابخنا، كل ما في أسواقنا، كله من الخارج، من عند أعدائنا. أليست هذه وضعية سيئة، وضعية خطيرة جدا؟ ثم إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض، اليهود والنصارى وأوليائهم. هذا نص مهم جدا. ثم إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض، اليهود والنصارى وأوليائهم. إذا كنت مصرا على زراعة القات باستمرار وأن تورثها للأجيال من بعدك، فإنك مصر على قعودك عن نصر دين الله. لأن الله عندما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يأمرنا بأمر يوجب علينا أن نهيئ وضعيتنا بالشكل الذي نستطيع أن نكون فيه ممن يحقق نصر الله. ومنه الجانب الاقتصادي، تأمين غذائنا، لأن الجانب الاقتصادي مرتبط بمسألة الوقوف في وجه أعداء الله. فليحاول الناس، وقد كثرت الأسر، أن يحرثوا، يحاول الناس أن يحرثوا أي أماكن لا تزال غير مزروعة، يحرثوها، وليس كل مكان يجهزونه للزراعة يغرسونه جاتا. يحاول الناس أن يزرعوا الحبوب ولو بنسبة بسيطة. ونرجع قليلا قليلا إلى وضعنا الطبيعي في رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، من خلال رجوعنا إلى الله قليلا قليلا حتى نعود بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن نكون عليه. إذن لنخرج من حالة التيه، لا نكثر من زراعة هذه الشجرة، نبتعد عنها، نزرع بدلا عنها، نعمل على أن نكتفي ذاتيا لنتمكن من الوقوف في وجوه أعداء الله. ومررنا بنص خطير ومهم الذي هو مصر على الاستمرارية في زراعة الجات، هو مصر على القعود وعلى ألا يكون له موقف في مواجهة أعداء الله ولنصرة دين الله. وهذه قضية خطيرة، يترك واجب أمره الله به: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، ممن يهتمون بأن يسلموا لتوجيهاته، ومنها أن يقفوا في وجه أعدائه فيهتموا بكل شيء في كل الجوانب. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارحم إلهي شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك، إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله السراج المنير، وعلى من تاب معه وتبعه إلى يوم الدين، وعلى الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون وبركاته. هذا قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 18 و19 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تشرح لنا وتوضح أن سعي الإنسان ينقسم إلى قسمين، فمن الناس من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وكلا الفريقين تنتهي مسيرته وسعيه إلى نهاية مختلفة تتفق مع سعيه وتناسب بدايات إرادته. فالذي يريد الدنيا العاجلة يراها غاية أمله ومنتهى مطامحه، فهو يستعجل المكاسب ويقتحم المطالب اقتحاما، ويرتكب المصائب والذنوب بلا زمام ولا رادع. المهم أن يصل إلى ما يريد من المتاع العاجل، وأن ينال ما يطمح إليه من المكسب الباطل، ولو كان على أسنة الرماح وعلى أسلاء الناس والأرواح. إنه عجول يرى الدنيا مغنما وهدفا نهائيا، ويرى زينتها هي الدائمة الباقية، ويظنها ليست بالية، بل إنه لينسى في زحمة أطماعه وسكرة جموحه وهلعه وغمرة شهواته، ينسى أنه ميت منتهي، وينسى أن كل شيء له نهاية، وينسى أن عمر الدنيا لا يتجاوز الساعة مهما طال بها المقام وتعددت السنوات والأيام. هكذا هو الذي يريد العاجلة، ينسى أنها عاجلة، وينسى أنها راحلة، ويظنها خالدة، ويحسبها غير بالية. فما الذي يدعوه إلى هذا؟ وما الذي يغريه على ذلك؟ ليس هناك من سبب إلا أنه لا يؤمن بالآخرة، ولا يوقن بالجزاء، ولا ينتظر الحياة الأبقى، ولا يطمح إلى ما عند الله من عطاء كثير، بل لا يحب لقاء الله، ولا يسعى إلى لقائه، ولا يفكر في تقواه. ومن كان هذا حاله فهو لا يهمه إلا أن يتمتع كما تأكل الأنعام، بل هو أضل منها وأجهل. ذلك أن الأنعام تعطي وتنفع وتؤدي مهامها التي خلقت لها كما شاء الله خالقها، بل إنها مع عدم العقل لا تضر ولا تؤذي ولا تعتدي على حقوق الله وحقوق الناس، بل تنفعهم ويبلغون بها مآربهم. فهي أكثر نفعا من الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وأحسن أثرا على الحياة والناس منه. لهذا يصف الله هؤلاء بقوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم، إنما إن يريد العاجلة فإن الله لا يمنعه من عطائه، بل يعجل له فيها ما يشاء، فهو خاضع لمشيئة الله، يعطيه الكثير أو القليل، ويمنحه ما يطمح أو يمنعه منه. وهكذا فإن من يريد العاجلة لا يناله إلا ما كتبه الله، ولا يكسب إلا ما شاءه وأراد، فهو مهما تعب واجتهد ومهما ارتكب من أسباب واشتد، مقيد بمشيئة الله محدد، فهو في كل أحواله ميسر للعسر، سواء كسب أو انتكس، فليس له في الحالين إلا الكد والتعب. فهو إن تطاول ماله وكثر ما جمع فإنه خائف وجل، قلق عجل، ضجر ملل، لا يهنأ بما نال، ولا تطيب له حال، ولا يرتاح له بال، بل هو كلما زادت ثرواته واتسعت مجالاته زاد قلقه وهمه، وقل سروره ونومه، وأظلم غده ويومه. وإذا به يظن أن راحته سيلقاها في هذا المال أو في هذا المشروع، فإذا به ينقض كالنمر إلى المزيد من المال، ويباغت الناس لاختطاف ما يشتهيه كالحدأة أو كالثعلب أو القطة. وهو إن انتكس وخسر يائس قنوط، دليل محبوط. إنه في كد وكبد في كلا الحالين. ونخلص من هذا العرض السريع لحال من يريد العاجلة وهذا التصور الواقعي لسلوكه، نخلص إلى حقيقة واضحة، هي أنه قد أشرك بالله سواه ونسي الله وأنكره. لقد أصبح إلهه هوى ومعبوده ما جمعه وقتنا، ومن كان هذا حاله فإن جزاءه لا بد أن يكون من جنس ما ابتغاه. ولهذا يقول الله تعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا هو العدل والحق في مصير من تجاوز الحق والعدل. لقد جعل الحياة على نفسه وعلى الناس من حوله جحيما، فجعلت له جهنم يصلاها. ولقد كان العدل عنده مذموما والحق لديه مدحورا، فجعل مذموما مدحورا. إنه العدل وإنه الحق. وبعد، فتعالوا نستعرض الأنموذج المقابل لمن يريد العاجلة، إنه مقابل آخر. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن من يؤمن بالآخرة ويريد أن يفوز فيها بما أخفي لهم من قرة أعين، فإنه يبقى قرير العين بما ناله في دنياه، قنوعا بما آتاه الله. إنه يستهين بكل متاع وزينة ويراها تافهة ثانية، فلا يتهالك في كسبها، ولا يعبد المال ولا يعبد الهوى. وهكذا فإن سلوكه مع الناس يتسم بالعدل والسلام، وتصرفاته تتسم بالحكمة والاتزان، وإنه ليبتغي بذلك كله رضاء الله، ولا يريد من الناس شكرا، وإنما يريد أن ينال الشكر والجزاء من الله. وهكذا فإن هذا النوع من الناس يعدهم الله بقوله: فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنه لموعد عظيم.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك ارتفع

ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: أترى يا حسان، أليس ذلك سعد بن عبادة؟
4: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
5: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
6: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
5: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
6: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟
5: بلى، الله ورسوله آمنوا أفضل.
6: قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟
5: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل.
6: قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا فألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
5: رضينا بك يا رسول الله حظا وقسما،

0: علمت بما عزم عليه رسول الله يا عروة؟
1: أجل، فقد أمر الناس بالتهيؤ للخروج.
0: أفي هذا الوقت من الحر والجدب والشدة؟
1: وما في ذلك يا حسن.
0: لقد طابت الثمار يا عروة، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص الآن.
1: إنه أمر الله لرسوله يا حسان.
0: صدقت، ولكن أين وجهة رسول الله؟
1: إلى تبوك لغزو الروم.
0: اللهم انصر رسولك، تعالى لنتهيأ للخروج مع الناس.

0: ماذا أرى يا عروة؟ طلحة بن عبيد الله وصحبه يحرقون بيت سويلم اليهودي؟
1: أجل، إنه أمر رسول الله.
0: وماذا فعل؟
1: جمع المنافقين في بيته وجعلوا يثبطون عزائم الناس عن الخروج مع رسول الله.
0: لعنه الله، أيفعل هذا؟
1: أجل، وذلك الجد بن قيس قد طلب من رسول الله أن يتخلف عن الجهاد.
0: ويحه ويحه، ما به؟
1: يقول بأنه يفعل ذلك خشية أن يفتتن بنساء بني الأصفر.
0: وهل أذن له رسول الله بذلك؟
1: لقد عرض عنه وأذن له.
0: وهل غير الجد تخلف عن الخروج يا عروة؟
1: أجل، ثلاثة يا حسان.
0: من أولئك؟
1: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية.
0: ويحهم، إنهم نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم.
1: هم كذلك، ولكن لا ندري، إن الهدى هدى الله يا حسان.

0: ها قد وصلنا تبوك يا علقمة.
1: الحمد لله يا سعد. قل لي، متى ننازل الروم يا سعد؟
0: ذاك عند رسول الله، لا ندري متى سيكون.
1: انظر، أليس ذلك يوحنا بن الرؤبة صاحب إيلة؟
0: بلى، إنه يتجه إلى رسول الله.
1: هلما يا سعد، هلما لنرى ما يريد.
0: أسمعت يا علقمة؟ إنه يطلب أن يصالح رسول الله عما في يده ويدفع الجزية.
1: وها قد وافق رسول الله وأمر أن يكتب له كتابا بذلك.
0: الحمد لله، لقد كفى الله المسلمين شر هؤلاء.
1: انظر يا سعد انظر، أولئك أهل جرباء وأذرح ميممين صوب رسول الله.
0: الحمد لله، إنهم يريدون مصالحة رسول الله على ما صالح عليه ابن رؤبة، على أن يدفعوا الجزية.
1: أجل، وهذا رسول الله يعاهدهم على ذلك، إنه أمر أن يكتب لهم كتابا بالعهد.
0: الحمد لله، إنه نصر الله لرسوله، فقد كفى الله المؤمنين شر قتال هؤلاء القوم.

0: أرأيت كيف جاء الروم صاغرين إلى رسول الله؟
1: أجل، فقد أرجف الله المشركين وقذف الخوف والفزع في قلوبهم
0: ودفعوا الجزية وهم صاغرون.
1: والله ما تصورت أن يكون هذا يا علقمة.
0: أكانت الحرب نصب عينيك؟
1: نعم، لأن الروم كثيرون وفيهم من السلف والعناد الكثير.
0: ولكن الله أبى إلا ذل هؤلاء.
1: أرأيت، لقد بعث رسول الله خالدا إلى ملك دومة الجندل.
0: ألم يأتي بعد؟
1: سيأتي به خالد صاغرا ذليلا إن شاء الله.

0: لقد عدنا إلى المدينة
1: وعاد رسول الله ظافرا منتصرا.
0: ألا تقول شيئا في غزوة تبوك يا حسان؟
1: كيف لا أقول وقد أخضع الله الروم للمسلمين.
0: هات أيدك الله.
1: ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول، وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل وبايعوه، فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانهم دخلوا. وليلة طلبوا فيها عدوهم لله، والله يجزيهم بما عملوا. أولئك القوم أنصار النبي، وهم قومي أصير إليهم حين أتصلوا. ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا.
0: حسان، ألا تقول في رسول الله شيئا؟
1: صلى الله عليه، والله لا أقولن ما يرضي رسول الله.
0: هات بارك الله فيك.
1: فلما أتانا الرسول الرشيد بالحق والنور بعد الظلم، قلنا صدقت رسول المليك، هلم إلينا وفينا أقم، ونادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تكتتم. فطار الغواة بأسيافهم إليه يظنون أن يخترم، فقمنا بأسيافنا دونه نجالد عنه بغاة الأمم، بكل صقيل له ميعة، رقيق الذباب غموس خذم. إذا ما يصادف صم العظام لم ينب عنها ولم ينثلم. فنشهد أنك عند المليك أرسلت حقا بدين قيم.

0: قل يا عروة، ماذا حدث للثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله؟
1: لقد أعرض عنهم رسول الله وقال لهم: اذهبوا حتى يقضي الله فيكم أمره.
0: ولكن هؤلاء نفر لا يرقى إلى إيمانهم شك.
1: وإن كان ذلك يا حسان، ألم يتقاعسوا عن تنفيذ أمر أمر به رسول الله؟
0: بلى.
1: إذن فحكمهم إلى الله وهو وليهم.
0: وما حالهم الآن؟
1: لم يكلمهم الناس ولم يخالطوهم حتى يحكم الله فيهم، وها قد مضى عليهم 50 ليلة.
2: أبشر أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا مرارة بن الربيع، أبشر يا هلال بن أمية، أبشر.
0: أتسمع يا عروة؟
1: أجل، هذا علقمة يبشر الثلاثة المتخلفين، فلعل حكم الله قد نزل فيهم.
3: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
4: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
2: سلام الله عليكم سامعين الأحبة وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الأسبوعي

دوما يحثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التعامل المهذب المحبب للنفوس مع بعضنا البعض، وقد وردت الكثير من الآيات القرآنية في المصحف الشريف تحث وتدعو للتعامل الطيب الحسن بين الناس. يقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ويقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فعندما يتعامل الإنسان مع محيطه، أهله، أسرته بإحسان، سيلمس انعكاسا إيجابيا حسنا. كذلك ما بين الزوجة وأهل زوجها، هذه العلاقة الشائكة سيما إذا ما سكن الجميع في بيت الأسرة الممتدة في بيت واحد، فكثيرا ما يكون التوتر فيها نابعا من الغيرة العاطفية. الزوجة تسعى لاستقلال زوجها وحياتها بعيدا عن أهله، وكذلك أهل الزوج بالذات الأم تشعر أن اهتمامه ينصب بزوجته فقط. هنا نتذكر الآية التي أوردناها: ادفع بالتي هي أحسن، أي المبادرة بالإحسان من خلال الكلمة الجميلة الطيبة بالسلوك الإيجابي المحبب. هذه المبادرة تقوم بها الزوجة ناحية أم وأهل الزوج مع تحليها بالصبر، فهي بذلك تكسبهم وتدخل محبتها قلوبهم. فالزوجة الصالحة المدركة تعين زوجها، توفر الطمأنينة لأبنائها بعدم الدخول في مهاترات وتحديات لأهل زوجها، أو بإغار صدر زوجها بنقلها للكلام إليه لكل صغيرة وكبيرة حدثت بينها وبين أهله. فالأم التي تسعى لاستقرار ابنها في حياته نجدها لا تتدخل بخصوصياته مع زوجته، ولا تعمل على فرض رأيها ومشيئته على زوجته. الخلاصة نقول: الزوجة، عاملي أهل زوجك أنهم أهلك، وعاملي عزيزتنا الأم زوجة ابنك كأنها ابن لك. هكذا سيكسب الجميع وتزول الاحتقانات والتوترات المشحونة من أجوائكم الأسرية.

0: سمعين الأحبة، المفاصل هي التي تميز الجسم، تساعده على الحركة والانحناء، تمنح أيضا المرونة. فإذا لم تكن هذه المفاصل لكان الجسم عبارة عن قطعة واحدة صلبة لا يمكنها التحرك، وستكون عبارة عن كتلة فقط. إذا مفصل الركبة هو الأساس في هذا الجسم. حول المفاصل وألامها ومعاناة الأشخاص منها بالذات الركبة، وصلتنا العديد من الرسائل. رسالة مير تقول: تعاني من السمنة، أصبحت مؤخرا لا تستطيع التحرك نتيجة آلام ركبتها. أم أريش تقول: رغم أنها في عمر 35 إلا أنها لا تستطيع الحركة إلا بصعوبة، بعكس والدتها ما شاء الله أفضل منها حركة، هذا طبعا نتيجة معاناتها من مفصل الركبة. إذا نجمل الرسائل ما قرئت وما تبقى منها: الشكوى عن المفصل بالذات مفصل الركبة، المفصل الأساسي للحركة. يسرنا أن نستضيف معنا الدكتور مجمل أحمد عاطف، استشاري أول في جراحة العظام. مرحبا بكم معنا دكتور.
1: أهلا مرحبا.
0: كما ذكرنا دكتور، إذا لم تكن المفاصل لما تحرك الإنسان، سبحان الخالق الذي أحسن وأحكم خلقه، فيا ترى ما الأسباب التي تؤدي إلى آلامها؟
1: نتكلم إحنا بشكل مباشر عن مفصل الركبة.
0: نعم.
1: أولا هو من المفاصل السطحية، أي أنه ليس مفصل مركب مثل مفصل الورك أو الكاحل، مفصل سطحي. اثنين، يتحمل الجانب الأنسي من المفصل، يتحمل 80% من وزن الجسم، وبالتالي تبدأ الأعراض أو ما يسمى بالأوسيوارثرايتس أو الخشونة في الجانب الأنسي من المفصل الركبة. النقطة الثالثة، أحيانا يكون زيادة الوزن هو عامل أساسي. وتلين العظام الذي يحصل عند الإنسان والسيدة بشكل أساسي في مرحلة النشاط التناسلي، في مرحلة ما قبل سن اليأس، هذا يسمى تلين عظام، أي بمعنى نقص العناصر المعدنية التي تدعم وتقوي العظام. هذا يؤدي إلى ضغط على المفاصل وضغط على المنسكس أو الغضروف الهلالي الذي يتحمل الوزن ويجي المفصل ويزيد تحت المفصل ويفرز سائل المفصل. هذا زيادة الوزن يؤدي إلى ضغط مضاعف على الغضروف الهلالي، وبالتالي يعيق الحركة ويسبب آلام متكررة. هذا السبب الثاني إنجاز التعبير.
0: إذا نستطيع القول تآكل الغضاريف؟
1: هو الغضروف الأساسي هو غضروف المفصل، الغضروف الهلالي. أولا زيادة الوزن تشكل ضغط على الغضروف ويؤدي إلى تمزق مركزي. إذن التقدم في العمر يؤدي إلى تصلب الغضاريف وفقود وفقد ليونتها، وهذا عامل من عوامل التمزق. فهذا زاد طبيعة النشاط أو الحركة أو بعض التمارين العنيفة، أو يعني هذه من الأسباب التي تؤدي إلى ضغط على الغضاريف المفصلية، لكن لا تحصل إلا عند لاعبين كرة القدم أو لاعبين بعض الرياضات. أما السيدات فزيادة الوزن هو العامل الأساسي.
0: النقرس دكتور ماذا عنه؟
1: النقرس هو واحد من أسباب آلام المفاصل، لكن أكثر ما يبدأ الركبة ممكن تصاب به، لكن أكثر يعني بالتركيب يبدأ بمفاصل القدم، مفصل الأصبع الكبير في القدم. ثم ممكن يظهر في الكاحل أو في المرفق. أما الركبة هي آخر المفاصل التي ممكن تصاب بالنقرس. فالنقرس يبدأ بمفاصل صغيرة إنجاز التعبير، مثل مفصل المفاصل في إصبع القدم الكبيرة أو مفصل المرفق.
0: نعم، نحن نذكر فقط أنه من ضمن الأسباب حتى لدركنا الوقت. دكتور، قد يتعرض البعض لحادث ما لكنه مع الأيام ينسى أنه تعرض لهذا الحادث، فيبدأ يشعر بعد ذلك بارتفاع في درجة الحرارة في منطقة الإصابة أو الحادث. هنا نتحدث ما هي الأعراض لألم المفاصل من باب المعرفة لمن يسمعنا وأيضا يتنبه.
1: أولا، أي حادث أو كسر على مستوى مفصل الركبة، سواء في من نهاية الفخذ أو الطبقة الضمبري باللغة العربية في الساك، يؤدي إلى خلل في توازن تحمل ضغط الجسم، وهذا يؤهب إلى حدوث آلام المفصل أو حدوث الخشونة. اثنين، الأعراض. أولا، تحدد حركة المفصل. ثلاثة، صعوبة شديدة أو آلام شديدة خلال الصعود أو النزول في الدرجة. أربعة تورم في المفصل مع المشي الكثير، وهذه كلها عوامل تعيق حركة مفصل الركبة وتسبب آلام للمريض وتعيق من نشاطها اليومي.
0: طب دكتور بحكم الرسائل التي وصلتنا أغلبها يتحدث عن مفصل الركبة التي يعاني منها الكثير، شباب صغار كبار، لم يعد مقتصر على كبار السن فقط. نتساءل كيفية العلاج لخشونتها لألامها في عدم المقدرة على الحركة.
1: أولا نعرف السبب، قد يكون مثل ما قلت حادث سابق، وقد يكون عند الشباب الروماتيزم أرثرايتس أو التهاب المفاصل الروماتيزمي، وهذا يظهر في المفاصل الكبيرة أو مفصل الركبة على شيء بشكل أساسي. في مرحلة الشباب نبحث عن الروماتيزم أو عن سبب مباشر. هناك أيضا أمراض باطنية مثل السيستيم كلابس أوروثماتوس والسورياسيس بمعنى الزبالة الحمامية والصداف وإلى أخره وغوشر ديزيز، هذه كلها تسبب أيضا مشاكل في المفاصل. إذا نبحث عن السبب أول. مرحلة الشباب أول أكثر ما نفكر في الروماتيزم أو في أمراض ذات طبيعة مناعية مثل الذئبة الحمامية أو الصدفية أو غوشر ديزيز غوشر أو هذا الأسباب. أما كباب السن فهو السبب الأساسي تحديدا للسيدات، وهذا ما يظهر بعد سن اليأس من 47 وما فوق بسبب هشاشة العظام الذي يؤدي إلى ضغط على النهايات المفصلية، وبالتالي حدوث خشونة المفصل وآلام المفصل المتكررة.
0: إذن هنا نتحدث معكم ونود معرفة كيفية الوقاية للحفاظ على ركبة سليمة صحية معافة.
1: أولا طبيعة التغذية، نحافظ على العناصر التي تحتوي على الأطعمة التي تحتوي على عناصر كافية من الكالسيوم والفيتامينات والكولاجين من هذا القبيل، وعلى رأسها الخضار والفواكه والشمس والحليب والبيض والسمسم والمكسرات، هذه الأمور كلها تدعم والسمك أيضا والكبدة أيضا تدعم الفيتامين دي وتدعم الكالسيوم. إذن العامل الأساسي يبدأ من صحة الإنسان هي في غذائه. التعرض للشمس عامل مهم جدا يدعم المفاصل بشكل أكبر، أما النشاط اليومي ما يأثرش بشكل، هو النشاط اليومي بالعكس هو يزيد من فعالية المفصل. وعند ظهور الحالة إذا ظهرت يعني إذا تلفيناها بشكل مبكر ممكن نتلافاها إذا عليت بشكل سليم، أما عندما يتأخر يعني يجينا المريض وقدوا تقريبا يعني الغضروف ما عاد يشلأ أي فعالية في هذه المرحلة، ما عاد لم نعالج إلى العرض، ما عاد نعالج المرض بشكل أساسي، لأنه علاج المرض يحتاج إلى إجراء آخر مثل تبديل مفصل الركبة أو عمليات معينة تخفف الضغط على الجانب الأنسي من الركبة. أما العلاجات هي العلاجات مثل التي تدعم الغضاريف مثل الجلوكوزامين ومشتقاته وفيتامين دي وكالسيوم والتغذية مثل ما قلت لك.
0: إذن دكتور حتى عند تغيير مفصل الركبة دكتور يحتاج تقريبا كم سنة ويحتاج إلى تغيير مفصل آخر؟
1: هو تبديل المفصل هو آخر إجراء يقولوا يعني آخر الدكاترة هو الكي بالنار، هو الإجراء الأخير، يعني ما نقدر نعمله إلا إذا لما تنعدم الوسائل الأخرى في المعالجة. في الحالة هذه يصبح تغيير مفصل الركبة هو العامل هو الإجراء المناسب.
0: إذن نجم إليها دكتور قبل أن نختم معكم، التغذية السليمة الصحية، الحركة
1: والتعرض للشمس،
0: بهذا دكتور مجمل أحمد عاطف استشاري أول في جراحة العظام، نصل وإياكم إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم، يعطيكم العافية دكتور.

الأعزاء والعزيزات، يحرص المربون في المنزل على حماية الأطفال، إلا أنها لا محالة قد تحدث زلات، لن نقل إهمال، ولكنها تحدث بعدم إبعاد كل ما من شأنه أذية الأطفال. فالأطفال يودون اكتشاف كل ما حولهم، يتحركون في كل ركن في المنزل. ومن أهم المخاطر وأبرزها التي تحيط بالأطفال، تناول أو شرب مواد تنظيف أو سامة قد تكون شفافة اللون، بالذات إذا ما كانت هذه المواد في علب أو قوارير خاصة بالمياه. كذلك الحروق بالماء الساخن أو بالطعام الذي يطبخ على الشولة أو على الموقد، قد يسحبه الطفل ليرى ما فيه فينصب عليه. ومن أبرز الأخطار قيام الطفل بإدخال إصبعه في فيش الكهرباء أو بإدخال حديد يوصل التيار الكهربائي إلى جسم الطفل. أيضا يحدث سقوط الطفل من نافذة مفتوحة من الدور الثاني أو الثالث، أو حتى السلالم المعروف بالدربز، أو من على السرير من مناطق مرتفعة. لا ننسى ما يتكرر كثيرا، وهو الاختناق للطفل بابتلاعه لمواد صغيرة الحجم مثل البطارية الخاصة بالألعاب أو القطعة الصغيرة لمكونات ألعاب الأطفال. قد يختنق الطفل بحبل ستائر بلفه حول عنقه. إذن أيها الأحبة، هذه أبرز المخاطر المحدقة بحياة الطفل في المنزل. وحتى لا يكون هناك سهو وانشغال للأم أو الأب في المنزل أو للمربي، يفضل وضع هذه المواد بعيدة عن متناول الأطفال بشكل دائم. عدم وضع مواد سامة أو منظفات في قوارير أو علب معروفة أنها مخصصة لمياه الشرب. أيضا تغطية فيش الكهرباء ووضع قطع حديدية على النوافذ كحاجز من السقوط، وتجنب إعطاء الطفل الصغير الألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة يسهل ابتلاعها. كل طفل عزيزنا المربي له حق بالمكان الآمن الذي ينمو فيه بسلام بعيدا عن الأذى والألم. قليلا من الحرص يحمي أطفالكم. وأيضا نتمنى السلام للأطفال ولكم أيها المربون.

0: يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حرم الله إزهاق النفس مهما كانت الظروف والأوضاع. للأسف ما بين فترة وأخرى تطالعنا بعض الأخبار عن شخص أزهق روحه هنا أو هناك. طبعا التبرير بأن الوضع المعيشي صعب جدا وسيء. سنتحدث عن مثل هذه الحالات التي تعد من أكبر الكبائر. ومن الرسائل التي وصلتنا رسالة ماجد يقول: بحث كثيرا عن عمل يحتاج إلا أنه لم يتوفق، هذا جعله يفضل الإنعزال، يشعر بأفكار أنه يجب أن يتخلص من نفسه. أيضا رسالة حاتم يقول: ابنته امتنعت عن الأكل والحديث معهم لأنها لم تنجح في سنتها الدراسية، وهو قلق في شأن ذلك جدا، يتوقع أن تعمل على إيذاء نفسها خاصة أنها صدمت بالنتيجة. يسرنا سامعين الأفاضل أن نستضيف معنا المعالجة النفسية المتخصصة في العلاج النفسي الأسري واضطرابات النطق والكلام ألطف الرداعي. مرحبا بك معنا. أهلا
1: فيكم، أنا سعيدة اليوم متواجدة معكم.
0: حياك الله. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقنطوا من رحمة الله. البعض قد يدخل في حالة يأس، قنوط، ما يجعله يفكر أنه لا قيمة له ويشعر بالفشل، يفكر أنه بإيذاء نفسه أو بالانتحار سيتخلص. هنا نتساءل عن العوامل التي قد تجعل الشخص تراوده مثل هذه الأفكار.
1: طب الانتحار وعوامل الانتحار هي كثيرة ولا يوجد سبب واحد للانتحار. عندنا أسباب نفسية، من أحدها الاكتئاب، ويعتبر الأفكار الانتحارية أو الانتحار من أعراض الاكتئاب الشديد. كمان عندنا اضطراب ثنائي القطب، عندنا اضطراب الفصام، اضطرابات الشخصية. كمان كذلك معنا الأسباب البيولوجية، وجود مرض مزمن، كمان وجود تاريخ عائلي في الانتحار، الإدمان والتعاطي، ويعتبرين الإدمان والتعاطي مع الاكتئاب أكثر سببين للانتحار. تشير دراسات الصحة العالمية أن هناك 700,000 شخص ينتحر كل عام. كمان معنا الأسباب الاجتماعية، وهي فقدان شخص، فقدان حاجة عزيزة عليه، عدم القبول الاجتماعي، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، فقدان عمل، خسارة شيء معين، مما يسبب الإنسان بمحاولة الانتحار.
0: نعم. إذا نفهم من حديثكم أنه اليأس أيضا يسيطر على هذه الشخصية. وهنا أيضا نتساءل عن الأعراض التي تنتبه الشخص الذي يعاني ويفكر بالتخلص من نفسه. يا ترى ما هي الأعراض؟ هناك أعراض يجب أن يتم التنبه لها.
1: هناك أعراض عديدة، منها الحزن، اليأس، فقدان الأمل، فقدان الشغف في الحياة. يشعر إنسان ما فيش حل غير أنه ينهي حياته. بالإضافة إلى الإضطرابات اللي عند الفصام، أن نجي هلاوي السمعية تؤمر بيش النفس، أو الإضطرابات الشخصية مثل الحديقة الذي يقوم بالتهديد المستمر، ولكنه أثناء التهديد المستمر قد تكون محاولة الانتحار الذي كانت غير عمدا تحول إلى محاولة عمد.
0: نعم. ماذا أيضا عن المخدرات؟ هل لها دور؟
1: المخدرات والتعاطي لها دور كبير جدا في أسباب الانتحار. كما قلت قبل شوية أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه أكثر سببين للانتحار هما الاكتئاب الشديد وتعاطي والإدمان والمخدرات.
0: نعم. إذن الحمد لله لدينا مجتمع لديه وازع ديني كبير في النفوس، نلاحظ التمسك بالله سبحانه وتعالى إلا ما ندر، أو طبعا النادر لا حكم له. نلاحظ في المحافظات المحتلة للأسف قد يكون هناك مثلا ضعف الوازع الديني نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، أم ماذا؟
1: يعني شوفي، الوازع الديني يعتبر عامل من عوامل الوقاية والحماية للإنسان، لأن الجانب الديني يجد الإنسان معنى للحياة وهدف. يعني الإنسان يشعر هذا ثواب، هذا أمر الله، أنا مؤجر على هذه الأشياء. ولكن مش معناها أنه أي حد ممكن يلجأ للانتحار أنه قليل دين أو أنه إنسان كافر. خذ أوقات، فإنه الانتحار بيعمل أيش، أو الأفكار الانتحارية بيجيب الإنسان تشوه معرفي وألم نفسي ولخبطة في كيمياء الدماغ، مثل الأمراض اللي ذكرنا، الأمراض النفسية، مما يؤدي إلى الانتحار.
0: نعم. أيضا للأسرة، للمحيطين بهذا الشخص، الدور الكبير في التخفيف من الضغوطات، خاصة الشباب العاطل عن العمل.
1: نعم طبعا، الأسرة تمثل الدعم النفسي الكبير. لابد أن الأسرة تحاول قدر المستطاع أنها تعمل دعم نفسي لشبابها، لأنه أكثر فئة تتعرض للانتحار من عمر 15 سنة إلى 29. فالأحاطة والدعم وتخفيف المسؤولية وممارسة الرياضة ولما نكون جنب أولادنا وشبابنا ونحاول قدر المستطاع كلهم داعمين بالكلمات الجيدة ونوريهم في طرق وفي سبل، إذا تغلق باب نفتح ألف باب.
0: صح.
1: الأمل وحب الحياة ووجود الناس اللي حولنا واللي دائما يدعمونا واللي دائما نحس ان احنا مقبولين من قبلهم. يعني انت قبل شوي قلتي كمان الاطفال او البنات اللي ما طلعوش درجات كويسه ممكن تجي الانتحار. بعض الناس يعتقد ان قيمته في درجته في الثانويه، بعض الناس يعتقد انه قيمته في الجانب المهني واني اقدم عون مادي لاسرتي. فانت محظوظ معي وانا احبك، سواء انت قدمت هذه الدرجه او لا، انت غالي بالنسبه لي، انت قدمت في هذه الوظيفه او لا.
0: هذا طبعا الدعم النفسي من الأسرة يأتي في الدرجة الأولى.
1: نعم.
0: نتساءل عن أساليب العلاج.
1: طبعا أي حد فينا بيشعر أنه بدأ يحس أنه أن حياته تتلخبط، بدأ يلجأ للعتلة، الحزن، الكذا الكذا، أنت ممكن تلجأ إلى أي طبيب نفسي أو طلب العون من أي إنسان. المرس الرياضة والتفريغ الحركي، التفريغ الكتابي، يكتب مشاعره، تمام، لا يحاول أنه يقلل تحمل المسؤولية. مش كل شيء عليك ولا أنت قادر على كل شيء، في أشياء تقدر عليها وفي أشياء ما تقدر عليها، وفي أشياء ممكن أنا كمان أغير هدفي وأغير طريقي. فهذه الأشياء وكتابة أفكاره، ويعرف أن كمان ضروري أن أي إنسان منا يعرف أن الألم النفسي هو حقيقي ولكنه مش أبدي. والأفكار الانتحارية تمام هي أحد أعراض المشاكل اللي إحنا ذكرناها، ولكن هي لا تمثل حقيقة واقعك.
0: نعم. إذا قبل أن نختم، ما هي النصيحة للجميع لتفريغ الضغوطات أولا بأول، لداعي لأن تتراكم؟
1: والآن ضروري نعرف أنه أنا الآن ما دام أنا أشعر بتعب وإنهاك وألم نفسي، ضروري الإنسان يلجأ للتفريغ، يختار صديق يتكلم معه، الخروج، أنه تمام يشعر بألم نفسي يذهب إلى أحد المراكز المختصة في هذا الجانب، استخدام الأدوية، يعالج نفسك من الإدمان إذا هو مدمن، يبدأ يتكلم مع نفسه ويقول لنفسه أنا حقدر، أنا سأحاول. طبعا الحوار مع الذات والكلام الإيجابي مع الذات كمان والدعم الأسري، هذه الأشياء كلها بتخلي الإنسان يبعد عن هذه الأشياء.
0: نعم. طبعا سنتحدث ولو في جانب آخر بالنسبة لمن يحتاج إلى الدعم ولا يجد أحد لديه، هل هناك مثلا مراكز، مستشفيات تستقبل مثل هذه الحالات أو حتى عبر اتصال بالتليفون؟
1: نعم، لدينا المركز اللبناني للإرشاد الأسري، يستقبل الحالات من هذا النوعية ومن هذا الفئة تمام بالمجان، وكذلك معنا الخط الاستشارات النفسية الهاتفي 8136، يستقبل جميع الناس وكمان بالمجان.
0: إذن جميل. قبل أن نختم أيضا، هل وصلتكم حالات استشارة من هذه النوعيات؟
1: نعم نعم كثير، بالذات في هذا الوضع والأمن الحصار اللي إحنا نعاني منه نحن اليمنيين.
0: نعم. هل لمستم مثلا استجابة نتيجة الإرشاد؟
1: نعم الحمد لله، لأن إحنا ما نعملش بس لنا وحدنا، إحنا كمان ندعو الأسرة ونتعاون مع الأسرة، خوفا من الناس اللي قد حاولوا الانتحار، وننبههم إنه اللي حاول الانتحار قد فعلا يحاول مرة أخرى، ونطلب من الأسرة المباشرة والرقابة المباشرة لأولادهم أو بناتهم، كمان المتابعة المستمرة للمعالج النفسي والطبيب النفسي، وكمان طريقة استخدام الأدوية إذا يعني صح عدم ذلك.
0: نعم، إذن من حديثكم نفهم أن هناك دور كبير والتشبيك ما بين الأسرة والمختص أو المعالج النفسي.
1: نعم.
0: ما فائدة ذلك على الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية؟
1: طبعا شوفي، المآل في جميع الأمراض النفسية إذا في دعم أسري الإنسان يكون مآل علاج وتحسن كبير. فلما الآن الإنسان بيحاول الانتحار لما يشوف أسرة جنبه، فإحنا من هي الدعم له، فيشعر إنه مش لحاله وإنه في ناس جنبه، فلهذا تخف الأعباء والضغط الذي عليه.
0: نعم. إذن بهذا الطرح وصلنا وإياكم المعالجة النفسية المتخصصة في العلاج النفسي الأسري واضطرابات النطق والكلام إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم ألطاف الردعي، يعطيك العافية.
1: كل الشكر والتقدير لكم ولجهودكم الكريمة على هذه الاستضافة.
0: تسلمي حبيبتي.

0: أيها الكرام، النعمة تحتاج إلى الشكر، البلاء يحتاج إلى الصبر، الذنب يحتاج إلى استغفار، فكن صديقنا من الشاكرين الصابرين المستغفرين تنال السعادة. من تذلل لأبناء الدنيا تعرّى من لباس التقوى، الإمام علي عليه السلام. قد يربح سيء النية جولة، إلا أن طيبها يربح الطريق كله. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد
0: الإدارة العامة

0: يتحور رماد.
1: سمعين الكرام، سوف نتحدث اليوم عن العديد من المعلومات الخاصة بمحصول العنب. سنتحدث حول معاملات ما بعد الحصاد، وكذلك كيف نقوم بتطبيق الاشتراطات اللازمة لنقل وكذلك قطف محصول العنب، وكذلك العبوات التي نقوم بتخزين العنب فيها ونقل العنب فيها من السلال أو حتى الكراتين. كل هذه المعلومات سوف نتحدث عنها اليوم، ابقوا معنا لأنقلها لكم أنا إعدادا وتقديما رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح. سمعين الكرام، تحدثنا في حلقات متعددة عن العنب، ولكن اختياري اليوم لهذه الفاكهة لم يأتي من فراغ. فالعنب ليس مجرد ثمرة نزرعها وننتظر نضجها، بل هو منظومة كاملة تبدأ من العناية بالشجرة وتتوج بمرحلة القطف والتسويق. وكثير من إخواننا المزارعين يبذلون جهدا شاقا طوال العام، ولكن عند لحظة الحصاد والتسويق الداخلي قد نرتكب بعض الأخطاء البسيطة التي تفقد هذا المنتج القيمة الجمالية والاقتصادية، بالتالي تؤثر على هامش الربح. فخطأ بسيط في موعد القطف أو طريقة الجمع قد يفقد المزارع جزءا كبيرا من قيمة محصوله، ويتسبب في خسائر تسويقية كبيرة. لذلك خصصنا حلقة اليوم لنناقش بشيء من التفصيل عن العنب والقطف السليم. فهناك علامات النضج وموعد القطف المثالي، فلنستمع لنصيحة المهندس المتخصص في التسويق الزراعي حول معاملات ما بعد الحصاد.
2: تأتي معاملات ما بعد الحصاد لهذا المحصول من أهم المعاملات لهذا المحصول حتى يصل إلى المستهلكين بجودة عالية وفترة تسويقية طويلة. من أهم المعاملات ما بعد الحصاد هي عمليات مثلا القطف للمحصول والتعبية في الحقل والفرز والتدريج والتعبية إلى السوق الخارجي. كل هذه المعاملات لازم الاهتمام من المزارع بهذه المعاملات حتى يصل المحصول بجودة عالية، وحتى يتم الممارسات ما بعد الحصاد بشكل أفضل على المزارع أن أولا يهتم بمعرفة علامات نضج العنب. من أهم العلامات لنضج العنب ووصوله إلى مرحلة القطف اكتمال النمو لحبات العنب، يتميز باكتمال اللون، يعني يعرف المزارع أنه قد وصل هذه الأعلام، خاصة بالعنب ذات الألوان يعني الأحمر والأسود والعاصم الأرجواني. هذه عندما يكتمل اللون لهذه الأعناب يعني يعتبر مؤشر من علامات نضج الأعناب، هيتحول الأصناف البيضاء إلى اللون أيضا الأصفر والذهبي والأخضر الفاتح، أيضا ارتفاع نسبة السكريات في الأعناب. هذه من علامات التي يتضح للمزارع أنه قد وصلت العناقيد إلى مرحلة النضج، يعني يمكن يأخذ حبات من العنقود ويتذوقها، أو أنه هناك جهاز لقياس نسبة السكر في العنب، جهاز الريفراكتومتر. بعض المزارعين لديهم هذا الجهاز يقيس نسبة السكر، فإذا كانت نسبة السكر من 16 إلى 20 لما فوق 20 بريكس فإنه قد وصل إلى مرحلة النضج والقطف. كذلك أيضا انخفاض الحموضة، ما يعني تذوق العنب الحموضة منخفضة جدا، بس لكن يرتفع نسبة السكر ويكون هناك توازن بين نسبة الحموضة ونسبة الحلاوة في العناقيد.

0: ايضا تحصل الطعم والرائحة للصنف نفسه. ثم اكتمال ايضا حبات العنب، يعني مثلا الرازقي معروف كم حجم الحبة، والعاصمي معروف كم الحبة، عندما تكتمل شكل الحبة وحجم الحبات في العناقيد هذا يبين ايضا انه علامة من علامات النضج، وسهولة ايضا انفصال الحبات من العنقود والحامل الثمار بدون اي تراخي او بدون اي تعفنات. ايضا تحول ايضا البذرة خاصة بالأصناف البذرية تحولها من اللون الأخضر إلى البني، البذور الداخلة بالحبات. طيب جفاف حامل العنقود أيضا من ضمن العلامات، حامل العنقود يعني يعتبره قد وقف وبدأ يتخشب، هناك يبين أنه اكتمال النضج لحبات العنب. طيب قد يكون هناك بعض الأخطاء التي يمكن يرتكبها بعض المزارعين، هو التبكير في عمليات مثلا قطف لعناقيد العنب، يقطف ولسه ما وصلش إلى مرحلة النضج، وهذا في دوره يؤثر على جودة المحصول تسويقيا، حتى أنه يعزف بعض المستهلكين عن شرائه للمرة الثانية لأنه نسبة الحموضة تكون مرتفعة، أيضا يتعرض إلى الذبول والضمور في الأسواق، ويكون يعني حالته وحالة الجودة منخفضة جدا ولا يقبل عليه المستهلكين. لذلك التأخير، إذا تأخر في الحصاد أو القطف هذه من المخاطر أيضا التي ممكن يرتكبها بعض المزارعين، أنه يقطف أثناء الأمطار أو بعد سقوط الأمطار مباشرة، وبالتالي يجب عليه أن يكون القطف في الصباح الباكر لا توجد أمطار أو ندى زيادة على الحبات، أو في وقت نهاية اليوم يكون منخفض درجة الحرارة ولا توجد أيضا أمطار في ذلك الوقت أو بعد سقوط أمطار. هذه الأوقات التي يمكن أن يقطف بها المزارعين عناقيد العنب.
1: سمعين الكرام، مزارعين الأفاضل، العنب فاكهة لا تستكمل نضجها أو حاوتها بعد قطفها من الشجرة كما يحدث في ثمار مثل الموز أو الطماطم. إذا قطف العنب حامضيا سيبقى حامضا، مما يؤدي إلى رفضه في الأسواق وانخفاض سعره وتدمير سمعة المزارع. ترك الثمار لفترة طويلة على الأشجار أيضا يقلل من فترة تداولها وحفظها ويزيد من تكرمش الحبات وتساقطها، كما يجعل العناقيد عرضة للإصابة بالأحفاد وحشرات الدبور والطيور وتخمر السكريات داخل الحبة. وكثير من خبراء الزراعة في اليمن من كبار السن يعتبرون الصباح الباكر أهم توقيت لقطف العنب بعد جفاف الندى تماما عن الثمار، أو في النسائم المتأخرة من بعد العصر. في هذه الأوقات تكون درجات حرارة الثمار منخفضة، مما يقلل من معدل تنفسها وفقدانها للرطوبة. وغالبا ما يحذرون من القطف أثناء الظهيرة عند ارتفاع درجة حرارة الثمار، فهذا يعجل بتلفها وذبول الحبات بعد القطف. وكما أن وجود الماء والحرارة على الحبات يمثل بيئة مثالية لنمو الفطريات والأحفان مثل الفطر الرمادي. أثناء النقل أيضا والتخزين قد تتعرض هذه الحبات للآفات والأمراض، ويساعد على انسلاخ القشرة وتعفن الثمار للأسف داخل العبوات بعد القطف. وبعدما نطبق تلك الخطوات يجب أن نعرف الإجراءات السليمة لحفظ حبات العنب بعد القطف.
0: عملية القطف أيضا للعنب من العمليات الهامة والرئيسية التي يجب على المزارع مراعاتها والاهتمام بها، من حيث أنه ضروري أن يوفر المزارع الأدوات الخاصة بعملية القطف، المقصات، العبوات، الحشوات أو قطع من الورق الأملاس التغطية لجوانب السلات أو أيضا العمال المدربين، وهكذا الأدوات يجهز هذه الأدوات قبل عملية القط، بحيث أنه إذا تم عملية القط بدون مقصات هناك يحدث تسلخات للفروع وتأثر الشجر نفسها، أيضا يحدث انهطار وتساقط الحبات من العناقيد وكذلك إزالة المادة الشمعية أيضا من سطح حبات الثمار، وهي المادة التي تحمي الثمار وتظهرها بشكل لاحق أثناء تسويقها. فلذلك لا بد من استخدام المقصات وعدم يعني قصف الثمار بدون مقصات، لأنه يحدث أضرار للشجرة وأيضا الجودة الثمار تكون غير مناسبة، لأن يحدث تساقط للثمار وزي ما قلنا إزالة المادة الشمعية من على سطح الثمار. كذلك أيضا لا بد من تجهيز العبوات المناسبة، سواء عبوات القمع في الحقل أو عبوات ممكن عبوات الخاصة بالتسويق المحلي السلال أو حتى للتسويق الخارجي. يعني بعض المزارعين ممكن يعبي داخل الحقل مباشرة سواء للسوق المحلي أو حتى في كرتون للأسواق الخارجية أو في أقفاص خاصة بالتسويق للسوق المحلي أو للسوق الخارجي، لأنه العناب لا تتحمل كثرة التداول، يعني تقلص من مراحل التداول بالتعبئة في عملية في الحقل. يجهز أيضا ظلة إذا كان يجمع مثلا سلات داخل الحقل على بال ما يحمل إلى سواء للسوق أو إلى محطات التعبئة. أيضا بعملية أيضا القطف لابد يجهز أيضا العمال المدربين في عملية القطف، لازم أن يكون عارف متى هذه العناقة هل وصلت إلى مرحلة النضج حتى أنه يقطفها. أيضا يجهز السيارات المناسبة للنقل تكون نظيفة أيضا ومضللة بحيث أنه ما تأثرش الثمار وتصل إلى المستهلكين بشكل أفضل.
1: وهناك يا مزارعين الكرام أهمية للطبقة الشمعية الرقيقة التي تغطي الثمار، فهي ليست غبارا بل هي مادة طبيعية تفرزها الثمرة، تعمل كدرع واق يحفظ رطوبة الثمرة الداخلية ويمنع تبخر الماء منها ويحميها من الكائنات الدقيقة واللفح الشمسي. ولا ننسى مزارعينا الكرام مزارعي العنب، اللمس المباشر للحبات وكثرة التداول باليد يزيل هذه الطبقة الشمعية، وهذا لا يقلل فقط من المظهر الجمالي والجودة الظاهرية للمحصول في نظر المستهلك، بل يؤدي أيضا إلى ذبول الحبات بسرعة وفقدان صلابتها وانخفاض قدرتها التخزينية. لذلك يجب دائما حمل العنقود من الساق الرئيسية دون لمس الثمار نفسها. يبقى الحفاظ على محصول العنب من بداية الزرع، ثم بعد ذلك أهم الخطوات تأتي بعد قطف هذا المحصول. ويجب علينا مزارعين الكرام أن نطبق كل الإرشادات التي جاءت من المرشد الزراعي للعناية بهذه الحبات عند القطف. ولا ننسى كلما كانت العناية متوفرة مع حبات العنب كلما استطعت أن تسوق محصولك وتحفظ هذه الحبات حتى تنتهي من بيعه تماما. مزارعين الكرام، في كل أسرة يوجد زراعات منزلية، فالحياة تأتي مع كل نبات يدخل منزلنا، ولذلك لابد أن نتعرف على أهم نقطة عند تربية النباتات في الأسس المنزلية على أسطح المنازل. فهيا معا لنتعرف على أهم خبرة تكتسبها تقية ورضية في حلقة اليوم حول زراعة الأسس للنباتات المنزلية.
2: مالش هكذا يا شتلة البسباس، عادش أمس كنتي ضاحكة واليوم راسش في الأرض وأوراقش كلها ذابلة، ما جرى علي؟
3: صبحيش الله بالخير يا رضية يختي، مالش من الصبح عابسة والوجه مقلوب، إنها متى هتبطلي الطبعة هذا حقش؟
2: ناين صباح الخير، وهذا الرابع شتلة تموت علي هذا الشهر، كل ما خرجت المشتل واشتريت شتلة حالية تسر القلب وزرعتها وسط هذا الدلو البلاستيك تصفر وتموت في أسبوع، شكلها عين أو ما تقولي يا تقي ما هو الخبر؟
3: استهدي بالله يا أختي يا رضية، العين حق ما قلنا شيء، لكن مش كل ما ماتت نبتة قلتي عين وحسد، خلينا نشوف ما به.
2: قد اشتريت لها ياسع من هذا البلدي بلون وردي لأجل تدلع وتدلعني بحكاة ثمرات.
3: بتحسسيني انها بنتي شوالدة مقنبعة. انها بنت يختي كائن حي، لو تعملي ببلدي ذهب يحتاج رعاية او يموت. خليني ابصر مالها في القصص هذه وابصر ما في قاعته.
2: تقلبيها للماه، زيدي قري عليها صورة ياسين، او تغيري لها الحفاضة انها زكش عقلش.
3: يا غارة الله يا غارة الله يا رضية، ما فعلتي حرام عليك، خنقتي النبات.
2: خنقت ما هو جعلش خانوق، ما هو هذا تعوذبي من ابليس.
3: تشوفي القصص ها، بتشوفي كيف هو مصمات واعمى ما بش فيه لا ثقب واحد من تحت. يو يختي كأنه صحن صيني.
2: وما هو هذا العيب يختي، بالعكس هذا دليل انها بضاعة نظيفة وقوية وما بيسربش الماء ولا يوسخ لي الارضية. أرضية الديمة والمنظر كانوا حالي، مش جمهدهن، أسكب الماء وهو يحافظ عليها ولا يضيع منها حتى قدرة.
3: الله يهديش الله يهديش اختي، هذا الموت الأحمر كأنش غطى الصي النبتاء وسط بركة مغلقة.
2: كيف يعني؟
3: تسكب يا الماء كأنش تسقي قربة، والماء يجس تحت ماء يلاقي له مخرج، ومع الأيام تعفن الجذور وتختنق وتخيس لأن ما بش هواء، والأملاح تجس تتجمع وسط التراب لو ما تتسمم النبتة وتموت. غارقة وسط الخير حقش هذا.
2: كلامش قوي يقنعني، والله اني بتخيس وتتسمم وأسفة، يعني انا كنت اخنقها بيدي وانا اظن اني اداريها، وما لش علم ان الدلو ذي مصمات والشتلب بتموت. يو هيا سكسي، هربي هربي، خليني الان اعمل فيها فتحات.
3: على مهلش ريعي، ما بتفعلي بالدال وإنها عتقزقي ويحرم وتعدمين صناعته الحالية واللون الوردي، عتكسري مش هكذا.
2: لا هنا كيف أعمل به، إنها قد غلبت أختي، غلبت على حق البسباسة هذا.
3: خلي وخري أنا عاد أنفس لبهدوء. ثقب صغي من تحت هي رئة النبات تخرج الماء والأملاح الضارة.
2: يو سبحان الله سبحان الله الخالق. بسري كيف بدأ الماء العكر الزايد يخرج قوية من الثقوب. والله إني كأنني بين بسر النبتة قوي ارتاحت وتنفست الصعدة.
3: أكيد يختي تنفست وارتاحت، والآن فهمي مني، اوضعي لها صغن صغير لأجل يمسك الماء الزائد وتجلس البقعة نظيفة، واحفظيها قاعدة يا رضية.
2: ما هي قاعدة تشسكاد ليني بدل وش أختي.
3: السر في البطن يا اختي، اي حوض زراعي او دال او قصص او بالدي محقن زراعي بلا خزوق وتصريف وهو مقبره للزرع.
2: خلاص افتهم لي هذا الدرس، ومن اليوم قدي امان في ذني، ما عاد يدخل شبيتي دلو الا وافحص بطنه وابصر خزوقه قبل ما ازرع فيه اي نبته.
3: وتذكروا دائما يا اهل الارض، جذور النباتات تشتي تتنفس مثلنا تماما، اجعلوا لها مخرج للماء الزائد لجل تبصروا خضار وثمار تسر الخاطر وتفرح القلب.
2: هذا هو الهواء أساس الغذاء. هيا خاطرشة أسيرة تفقد بقية الأصل.
1: رسائلكم وصلت مستمعينا أينما كنتم، وفي كل رسالة تصل إلينا نشعر بالسعادة التامة، وخصوصا تلك الرسائل التي فيها العديد من الاستفسارات أو الخبرات الميدانية المكتسبة لدى المزارع اليمني في السهل والوادي. والحمد لله على نعمة الزراعة التي ميز الله بها اليمن عن غيرها من الدول. فماذا يحتوي اليوم البريد من رسائل؟ هيا نتصفح. لدينا رسالة وصلت من أبو منذر إسحاق من صنعاء، يقول ذهبنا في زيارة إلى بعض مزارع العنب، وللأسف وجدنا بعض المزارعين ما بيستخدم المقصات عند القطف، وعندما سألنا المزارعين وجدناهم عمال فقط وصاحب المزارع في السوق. حبيت من منبركم الإذاعي عبر البرنامج أنصح المزارعين يجب استخدام مقصات القطف المخصصة ذات الأطراف الدقيقة والمقوسة والمسنونة جيدا مع تعقيمها باستمرار، ويفهموا أنها لحماية المحصول من نقل الأمراض بين الأشجار. وننبههم لا يكونوا يتعمدوا شد العنقود باليد خصوصا عناقيد العنب، هذا يتسبب في تجريح الحبات المجاورة من نقطة الاتصال وتمزيق العنقود وانفصال الحبات مما يترك فتحات تسهل دخول الجراثيم والأعفان، وهذا أيضا يتسبب القطف اليدوي الخشن في كسر الأغصان أو إصابة العيون والأوراق المجاورة في الشجرة. أمانة الله كنت أتبسر وهم يقطعوا العقود، وتمنيت ليت والله معي رقم صاحب المزرعة، لكن ما نقول إلا آه حلا داخل، الله يهديهم بس. شكرا لك أبو منذر إسحاق على هذه الرسالة والنصيحة القيمة، رسالتك وصلت.

0: ولأننا نحاول بقدر المستطاع يعني التنويع في اختيار الاستفسارات أو الأكثر تكراراً، وصلت إلينا العديد من الرسائل حول أمراض الحيوانات، وقد تحدثنا عن هذه الأمراض في حلقات سابقة. هذا سؤال من أم سفيان في دمار بتسأل: معي بقرة وللأسف اكتشفت خروج ديدان من دبر البقرة وهي حامل بالأشهر الأخيرة، ما نعمل لها؟ أختي أم سفيان، سؤالك أخذناه للطبيب البيطري المختص وسيجيب عليه.
1: مشاهدة الديدان في براز البقرة الحامل والتي يظهر في البراز على شكل حبات الرز، أو يمكن مشاهدة الديدان الأسطوانية والديدان المفلطعة على براز الحيوان. هذه الطفيليات تعيش داخل جسم الحيوان متطفلة على غذائه، وتحرم الحيوان من الحصول على الاحتياجات الغذائية الضرورية لجسم الحيوان، مسببة ضعف الحيوان وهزالة. وأحيانا يظهر الإسهال في محتواه على دم أو مخاط. في حالة الإصابة الشديدة بالديدان مثل الإسكارس أو الدودة الشريطية، تسبب هذه الديدان انسداد في الأمعاء ونفوغ الحيوان. اختيار العلاج المناسب للبقرة الحامل: العلاج المأمون يمكن استخدام الأيفرمكتين للأبقار الحوامل بجرعة 1 ملي لكل 50 كيلو جرام من وزن الحيوان. يتم تحديد الجرعة من قبل الطبيب البيطري. أهم الإجراءات الوقائية لحماية أو لمنع الإصابة في الأبقار الحوامل بالطفيليات: مساكن الحيوانات يجب أن تكون نظيفة ولا يوجد بها براز أو روح. كذلك ننوه أنه يجب عدم تغذية الأبقار بأعلاف مروية بمياه الصرف الصحي لمنع انتقال الطفيليات للحيوانات. مع تحيات دكتور عبد محمد المقدم، مدير الصحة الحيوانية محافظة دمر.
0: فيما سؤال آخر: ما هو علاج الإسهال في الأغنام وكيف الوقاية وإيش الأسباب لهذا الإسهال؟ السؤال من أبو بدر من إب القفر. سؤالك هو عند الطبيب البيطري وسنجيب عليه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإسهال في الأغنام عرض لمسببات قد تكون غذائية أو مسببات مرضية مثل الإصابة بالطفيليات أو البكتيريا أو الفيروسات. من المهم معرفة المسبب لحالة الإسهال حتى يتم تجنبها وعلاجها فورا لما قد تسببه من خسائر لمربي الأغنام، وخصوصا عند المواليد حديثة الولادة، حيث تحدث هذه الإسهالات نتيجة دخول الجراثيم والبكتيريا إلى جسم المولود عن طريق الفم أو الحبل السري، ويؤدي الإسهال إلى فقدان سوائل جسم المولود والإصابة بالجفاف ونفوق المواليد المصابة. الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من الإصابة بالإسهالات وتفادي الخسائر: أولا، التأكد من تناول جميع المواليد حديثة الولادة اللباء حليب الأم بعد الولادة مباشرة لما لها من قيمة غذائية، واحتوائها على أجسام مضادة تزيد من مناعة جسم الحيوان ضد الأمراض المختلفة. ثانيا، تجفيف المولود بعد الولادة وتعقيم الحبل السري لمنع دخول الجراثيم إلى جسم المولود. ثالثا، تنظيف ضرع الأم والاهتمام بنظافة غرفة الولادة وتقديم الأعلاف والماء اللازم للأم. معالجة حالة الإسهال في المواليد: نقوم بتحضير محلول سكري المكون من ملعقة سكر ونصف ملعقة ملح في كأس صغير ومملوء بالماء، ويتم الخلط للسكر والملح بشكل جيد، ويعطى للمولود المصاب لمدة يومين عن طريق الفم باستخدام سرنجة منزوعة الإبرة. وإذا استمر الإسهال أكثر من يومين يجب استخدام مضاد حيوي مثل الدياكلين أو سلفامايسين، يستخدم بمقدار ملعقة في كأس ماء، يتم خلطها جيدا وتعطى لمدة يومين أو 3 أيام بحسب الحاجة. أما بالنسبة للحيوانات الكبيرة الأغنام البالغة يتم معالجتها بحسب نوع المسبب للإسهال. في حالة الإسهال الغذائي لون الإسهال باللون الأخضر ليس له رائحة، يحدث نتيجة زيادة محتوى الأعلاف الخضراء من الماء، ويتم علاجه باستبدال الأعلاف الخضراء بأعلاف جافة.
1: مستمعين الكرام، أخواني المزارعين، بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
2: يا عبر يا مان يا شعب الإيمان.
1: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. لا يختلف اثنان حول كون الثقافة نسقا متقدما في ملحمة المواجهة الكبرى مع هجمة العدوان الشرس الشامل على هذه الأمة، وعلى ذلك يجدر البناء للسياسات والرؤى والاستراتيجيات المعنية بهكذا مواجهة تستدعي تحشيدا وتجيشا لكل الأسلحة والأدوات والإمكانات. وهكذا رأينا الاصطفاف الخلاق للقصيدة والزامل والأنشودة واللوحة المعبرة إلى جانب البندقية والصاروخ والمسيرة في وجه زحوف العدوان الوحشي الصهيوني الأمريكي المنافق بكل صوره بما فيها الحصار. وما زال هذا الالتئام المدهش بين البندقية والإبداع بكل صوره ما زال يقدم هذا الشكل المشرف والبديع من أشكال التضافر بين أسلحة وإمكانات الشعب في مواجهة عدوه اللدود، هذا العدو المركب الأخطبوطي الذي يصر على أن يسلبه حق الحياة الكريمة بكل ما أمكنه وبكل ما أتيح له من أسلحة. وهنا في اليمن حيث تشكلت وما زالت تلك المشهدية الدالة، تتجدد المناشط الحاملة لأمثال هذه المعاني والدلالات. وفي الإطار يقام على مدى 3 أيام مهرجان البردوني الأول بتنظيم من وزارة الثقافة والجبهة الثقافية واتحاد الأدباء والكتاب، مواكبة للذكرى 27 لوفاة شاعر اليمن وأديبها الكبير عبد الله البردوني. وفي الإطار لم يكن صباح 30 أغسطس آب من العام الميلادي 1999 صباحا اعتياديا على الإطلاق، ففيه توقف قلب البردوني سادن القصيدة والشاعرية اليمنية الحديثة والمعاصرة، القلب الكبير النابض بالإبداع والشعر والعبقرية الكونية السامقة والثائرة في وجه الطغيان والاحتلال والغزو والاستلاب. توقف القلب الذي ضخ على مدى عقود أطنانا من الدم الأخضر الحي في شرايين الكلمة المغمسة بهديل الروح، وأتحف الشاعرية العربية بما أمن لها المزيد من عوامل الخلود والتميز، وهي تواصل طي الأزمنة المتعاقبة تحت جناحيها المحلقين في سماء الشعر السابعة على المستوى الكوني بشساعته ولا نهائيته الموصوفة. انتقل عبد الله البردوني إلى جوار خالقه جسدا، أما الروح فبقيت وما زالت وستبقى كلمة بحجم الكوكب لها وقر في آذان الأجيال إلى ما شاء الله. وعليه فعبد الله البردوني في مختصر تعريفه هو جواب العصور وعابر الأزمنة والدلالات والقارات والأبجديات بمركبته الشعرية الخاصة التي أبدعها تصميما ومواصفات وقدرات خارقة بموهبته الفذة. الحديث هو عن الشاعر والرائي ومؤسس دولة الشعر العظمى الممتدة من الأقاصي إلى الأقاصي في عوالم الفن والروح، والوقوف بالكلمة الصادقة والمقتدرة في وجه كل قوة تحاول أن تسلب الروح الإنساني حريتها وكرامتها. إذن دولة الشعر البردونية هي دولة أخذت من مهادها اليمنية قشابة المدرجات وثراء التضاريس وخصوبة الأرض وسحر شواطئ اللازورد وبلاغة لغة الكروم والبن والصمود اليماني وهذه الروح المجاهدة المتوثبة في كل من يروم مساسا بكرامة وعزة هذا الشعب، بل بكل ما يمس حقوق هذه الأمة ببعدها الإنساني الكبير والممتد. دولة شعرية راحت تجوب أقطار الإبداع الإنساني الشاسعة، ناثرة صور الإعجاز وشواهد عظمة الخالق المزروعة في روع هذا الكائن الإنساني المتميز. عبد الله البردوني المعماري الفذ والعبقري الذي أتحف الحضارة الإنسانية في بعدها الفني الجمالي الإبداعي بصروح شامخة غير مسبوقة في مميزاتها الهندسية والتصويرية، هو شاعر عصي على الغياب، وقصيدته زحف ضوئي لا يتوقف في شرايين حياة محبيه ومتذوقي فنه الشعري المدهش. هو دائم الحضور في أفراحنا وأتراحنا وفي معاركنا مع الطغيان الكوني الأمريكي الصهيوني المنافق، وعلى نواصي الأحداث والممرات المختلفة والمسارات الشتى. هو من انقشعت غيوم الغيب لقصيدته التي تكاملت لديها أركان النبوغ والفرادة، فغدت نبضا كامنا في رحم الولادات الكبرى، وجمرا يتوقد في تلافيف الوعي، ومركبة كاسحة للعتمة في مسارات وجودنا الإنساني الملأة بالأحداث والتحولات والأشواك والأخطار والعداوات والظلمات ودواعي الجهاد والصمود والثبات، حتى قلع هذه الغيوم عن آفاق محيانا كعرب وكمسلمين وكبشرية، بل صارت مصباحا بيد الشعب وهو يقارع الخطوب بناء على تلك الحيثية، ويجابه التحديات ويخوض غمار مجاهيلها السحيقة. واليوم هذا الشاعر العظيم يكرس حضوره المرموق في حياتنا مشيعا بملايين الأقمار وفسائل الشعر المنزرعة في وعي الأجيال، وملايين النبوءات الشعرية التي طوت الأزمنة وضغطتها في حبة ضوء مركزة تتفاعل بإدهاش عجيب بين مفاصل الأحداث والمتغيرات التي يتصدرها العدوان البربري الكوني الغاشم الأمريكي الصهيوني المستكبر المنافق الذي نتعرض له، جاذبة الوعي المتأمل إلى رحاب فعلها الاستباقي الكاشف.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: أنت. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، حياكم الله سامعين الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. بدء هذا الصباح استعلام عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخ سعيد العبسي. الأخ سعيد حياكم الله.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح النور والعافية، تفضل.
1: بمشيئة الله تعالى أصدر صباحكم بالسمعين الأكارم وإليكم نشرة موجزة الطقس المتوقع لل 24 ساعة القادمة، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية هضاب الداخلية صحوة إلى غائمة جزئيا، يتحول تدريجيا إلى الغائم، وهطول أمطار رعدية متفاوتة جدا على محافظات الضالع، تعز، إب، دمار، ريمة، المحويت وحقة، ومتفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على غرب كل من صعدة، عمران، صنعاء والبيضاء، وأجزاء من لحج، أبيان، شبوة وحضرموت. وتشكل الضباب على المنحدرات الجبلية في الغربية خلال الفترة المسائية. بالنسبة للمناطق الصحراوية تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا حارة إلى شديدة الحرارة، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أعمال على إثارة الأتربة والرمال. في المناطق الساحلية والخبيط سقوطة تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا حار ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحب الرعد على أجزاء من ساحل تهامة والساحل الغربي والسواحل الشرقية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة حول الخبيط سقوطة وعلى خليج عدن ومعتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية. وعليه في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر الأخوة المواطنين في مناطق هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعاب والبلدان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وينصح بالأخوة السائقين بعدم عبور بسهول الأرضية أثناء السيول من العواصف الرعدية، وينصح باتباع إجراءات السلامة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرقات والمنحدرات الجبلية. مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبي سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن. في المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة، والصحارى والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. درجات الحرارة العظمى والصغرى متوقعة ليومنا هذا بشيء لا يشعر. صنعاء العظمى 31 والصغرى 15، عدن 38 29، تعز 32 18، المكلا 33 28، الحديدة 37 32، سيئون 42 28، سقطرة 35 27، دمار 28 10 درجات، إب 28 12، الغيضة 29 25، زنجبار 40 29، الضالع 33 21، الحوطة لحق 40 29، لبعوس لحق 33 19، عبس حقة 41 28، عتق 37 27، مارب 39 28، صعدة 32 18، المحويد 29 16، عمران 31 15، قبل نبي شعيب العظمى 25 والصغرى 9 درجات، المخا 38 21، الحزم القوف 40 25، حقة 31 22، البقع 39 26، السدة 27 14، البيضاء 31 16، القبيل ريمة 27 18، الحبيلين 37 27، وأخيرا في بيحان العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة. مستمعينا الكرام، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، كذلك الشكر موصول للزملاء في إذاعة صنعاء الذي أتاح لنا فرصة التواصل معكم، وإلى اللقاء.
0: إذن شكرا جزيلا للأخ سعيد العبسي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ولكل العاملين في المركز، ودمتم في رعاية الله.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.

أبرز العناوين. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في مقبنة بتعز. وزارة الخارجية تؤكد مشروعية استهداف التحشيدات العسكرية للعدو السعودي. اللجنة الأمنية بالحديدة تشيد بتعاون أبناء المحافظة واستجابة المغرر بهم في صفوف تحشيدات العدو السعودي. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته على المدنيين في المنطقة. بعد تحذير بحري الثورية الإيرانية، ثلاث ناقلات نفط تتراجع عن العبور من مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط طائرة الاستطلاع المسلحة من نوع يونغلونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء شمالي غرب مقبنة بمحافظة تعز، وأكد أن استهداف الطائرة تم بسلاح مناسب. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استهداف التحشيدات العسكرية السعودية حق مشروع كفلته المواثيق والقوانين كافة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن استمرار التحشيدات المعادية يكشف حقيقة وحجم المؤامرة التي تعمل على دفع البلاد نحو الفوضى، وأشارت إلى أن الشعب اليمني يعي أكثر من أي وقت مضى ضرورة الحفاظ على سيادة البلد وأمنه واستقراره. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن الوعي العالي للشعب اليمني يسهم بشكل كبير في إفشال المشاريع التدميرية التي تستهدف البلاد. أشادت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة بتعاون أبناء المحافظة مع القوات المسلحة ومشاركتهم في مواجهة تحركات العدو السعودي، وما أبدوه من وعي ويقظة وتماسك في مواجهة مخططاته. ونوهت في اجتماع برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي باستجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي لتحييد أنفسهم ومغادرتها. وثمنت اللجنة تعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية في كشف وإحباط مخططات العدو بالتزامن مع التحشيدات التي شهدتها جبهتا حيس والخوخة، وما رافقهما من محاولات لاستغلال أبناء تهامة والزج بهم في مواجهة أبناء مناطقهم. وحيت استجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة الملتحقين بصفوف تحشيدات العدو السعودي في حيس والخوخة لتحييد أنفسهم ومغادرة تلك الصفوف ورفض مواجهة أبناء جلدتهم، معتبرة ذلك موقفا مسؤولا يقطع الطريق أمام محاولات استغلالهم في تنفيذ مخططات العدو. كما أشادت اللجنة بمواقف أبناء حيس والخوخة الرافضة للتحشيدات التابعة للعدو السعودي واستخدام عناصر تكفيرية ومرتزقة من المحافظات الجنوبية وما يرتبط بذلك من مخططات لنهب وتدمير منازل المواطنين وممتلكاتهم في المديريتين. ودعت بقية المقرر بهم من أبناء المحافظة وخارجها ممن لا يزالون في صفوف التحشيدات إلى تحييد أنفسهم ومغادرتها وفق الآلية المحددة وعدم الاستمرار في صفوف من يدفع بهم إلى مواجهة أبناء مناطقهم. استشهدت ثلاث نساء وأصيب مواطنان جراء قصف مرتزقة العدو السعودي منزل أحد المواطنين في منطقة جبل العسفة المسلب شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة. في الشأن الفلسطيني، أصيب مواطنان فلسطينيان بنيران قوات العدو الإسرائيلي في مخيم قطر الشرقي مدينة حمد شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مواطنين 2 بينهم طفلة وإصابة 6 آخرين جراء غارة جوية شنها العدو واستهدف مركبة قرب مفرق حميد في حي النصر غرب مدينة غزة. هذا ورفعت مؤسسة هند رجب يوم أمس دعوة

نائية أمام مكتب المدعي العام الجورجي ضد الإسرائيلي سالي إسرائيل، متهمة إياه بالتورط في جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. في الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات العدو يوم أمس مدينة قلقيلية شمال طول كرم، كما اعتقلت مواطنين اثنين من بلدة الزبادية ومخيم جنين، وأصيب آخر بالرصاص الحي في مدينة جنين. كما وصلت قوات العدو تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون على جانبي شارع جنين نابلس قرب قرية وادي دعوق جنوب جنين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس عن استشهاد 3 أشخاص إثر غارة لطيران العدو الإسرائيلي في بلدة نبطية جنوبي البلاد، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أصيب مراسل قناة المنار ومصوره الذي كان يرافقه جراء غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت مدينة النبطية، وشن طيران العدو سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوق وغارتين على بلدة المنصوري وغارة على وادي زبقين، فيما قصفت مدفعية العدو بلدة المنصوري ومحيط النبطية الفوق. ونفذت قوات العدو سلسلة تفجيرات في بلدة عيترون والمنصوري في وادي السلوقي، كما نفذت تمشيطا بالأسلحة الرشاشة من بلدة بيت ياحون باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل. توغلت دورية عسكرية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية في منطقة وادي الرقاد، وتمركزت على تلة الحديب الواقعة مقابل قرية جملة في ريف درعا الغربي بسوريا. كما قصفت مدفعية العدو محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط جنوبي البلاد. وتأتي هذه الانتهاكات والتحركات العسكرية الصهيونية وسط صمت السلطات السورية الحالية. كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية يوم أمس عن أن 30 ناقلة نفط كانت قد سلكت مسارا محظورا في مضيق هرمز، أعادت أدراجها بعد تحذير القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني. إلى ذلك قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن الدول التي تفرض عقوبات على إيران لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز بموجب قرار اللجنة. سياسيا أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف أن مرحلة ما وصفه بالردود المتناسبة انتهت، مشددا على أن أي مساس بالمصالح والأمن القومي الإيراني سيواجه من الآن فصاعدا بردود أسرع وأشد وأقسى. بدوره فند أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي المزاعم الأمريكية بشأن هرمز، مؤكدا أن المضيق مغلق بالكامل وأن طهران تحكم قبضتها أمام كل السفن المخالفة وأمام ملاحة العدو. وفي تصريحات له مساء أمس نوه اللواء رضائي إلى أنه قبل 48 ساعة اختبرنا للمرة الأولى صاروخا مضادا للمدمرات فوق سفينة حربية أمريكية، مؤكدا أن الوضع كان جحيما بالنسبة للأمريكيين ففروا. فيما قال وزير الاقتصاد والمالية علي مدني زادة أن الاعتقاد بإمكانية تغيير قرارات الشعب من خلال الضغط الاقتصادي الإيراني هو اعتقاد خاطئ، مؤكدا أن الشعب الإيراني هو من يصنع اقتصاده وليس وزارة الخزانة الأمريكية. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم أمس أن الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا على خلفية حادثة الطائرة المسيرة وقرارات برلين المتعلقة بالبعثات والمؤسسات الدبلوماسية الروسية تشير إلى بداية حرب حقيقية، محذرا من أن
تصريحات المستشار الألماني بشأن عسكرة ألمانيا بدأت تتحول إلى واقع. واعتبر الوزير الروسي أن استدعاء سفراء روس إلى وزارات الداخلية في الدول الغربية يعود إلى رغبة الأوروبيين في خلق انطباع ظاهري. إلى ذلك أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن ضعف التأييد الشعبي في الغرب للرواية القائلة أن روسيا تعتزم مهاجمة أوروبا ليس مفاجئاً. سامعينا الكرام، كان ذلك هو آخر خبر في نشرتنا الأولى. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتت التفاصيل. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في مقبنة بتعز. وزارة الخارجية تؤكد مشروعية استهداف التحشيدات العسكرية للعدو السعودي. اللجنة الأمنية بالحديدة تشيد بتعاون أبناء المحافظة واستجابة المغرر بهم في صفوف تحشيدات العدو السعودي. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته على المدنيين في المنطقة. بعد تحذير بحرية الثورية الإيرانية، ثلاث ناقلات نفط تتراجع عن العبور من مضيق هرمز. بهذا سامعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

نجدد التحية والترحاب بكل سامعين الكرام في كل مكان، ونصحبكم في استعراض سريع لأبرز العناوين الصادرة في صحافتنا المحلية لصباح هذا اليوم الاثنين 25 من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية، الموافق 7 من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. والبداية من صحيفة لا، وهي الصحيفة الوحيدة الموجودة بين يدينا، ومنها نقرأ: أولى عناوين الصحيفة لهذا اليوم: من القتل إلى الحرق والخطف، محكمة الأمانة تكشف تفاصيل جرائم عصابات مسلحة. مسافرون ينتظرون 3 أيام ازدحام خانق في الوديعة. العدو السعودي يقصف شداء صعدة. الجيش يواصل تقدمه في جبهات تعز والساحل، والرياض تدفع بالمزيد من التكفيريين. إسقاط مسيرة سعودية وضربة باليستية دقيقة تطيح بقيادات عاملة. عناوين الصحيفة تحت عنوان ضفاف الخبر: صاعقة رعدية تقتل 3 نساء في تعز. إيران تقصف حاملة طائرات ومدمرة وزورقا ومنطادا للمارينز، وقالب يقول هجمتنا ستكون أسرع وأقوى وزمن الرد المتناسب. ولا نيويورك تايمز تقول طهران جاهزة لحرب استنزاف طويلة الأمد.

أبو راس كتب تحت عنوان من المخا إلى واشنطن، طارق صالح يعرض الساحل الغربي على طاولة الأمن الأمريكي. وفي قلب المحور، العدو يدمر مستشفى غندور في النبطية، وفي لبنان 27 شهيدا وجريحا بغارات لطيران الاحتلال. شهيدان أحدهم طفلة بقصف صهيوني على سيارة في غزة.

وفي الصفحة الأخيرة لصحيفة لا، نمر ينقض على طفل داخل حديقة حيوان صنعاء. سامعين الكرام، تلك أبرز العناوين الصادرة في صحافتنا المحلية في صحيفة لا الورقية الصادرة صباح هذا اليوم. شكرا للمتابعة، ولقاؤنا مستمر ومتواصل معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري جديد يجمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. فترة أثيرية جديدة تجمعنا بكم، نتمنى من خلال فقرات المتنوعة والمتعددة أن نقدم لكم كل مفيد وكل جديد. رحلة أثيرية متجددة نبدأها معكم من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، ويسعدنا أن نكون رفقة لكم في هذا اللقاء. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرسي. الصيانة الهندسية مروان مأمون الدرواني. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا وطه السلامة. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. هذه تحيات الزميل المخرج إبراهيم الحميضة. أهلا بالجميع.

أحبتنا، يقول الله سبحانه وتعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. وقد قيل في هذه الآية أن من أهم أسباب إجابة الدعاء الإقرار بالتوحيد والاعتراف بظلم النفس. وطبعا هذا عندما نقر بالتوحيد فهذا يعني أننا نقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وبأنه صاحب الحكم المطلق، وبأنه صاحب الخيرة في كل أمورنا. وهذا يعني أن يكون الإنسان في قرارة نفسه قد وصل إلى درجة عالية من درجات الإيمان، التي يكون فيها تسليما مطلقا لله سبحانه وتعالى في كل أقداره وفي قضائه الذي يقضي به على الإنسان في حياته، في كل شؤون حياته، سواء كانت ابتلاءات أو أمور أخرى تجعل حياته سهلة ويسيرة. لذلك دائما علينا أن نعترف أننا نظلم أنفسنا، وأنه لولا وجود الله سبحانه وتعالى فما كنا نستطيع أن نحيا في هذه الأرض وأن نعمرها أو أن نكون موجودين فيها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. لذلك ما أجمل أن يكون دائما بيننا وبين الله حبل لا ينقطع من الرجاء والدعاء، فقد قال: ادعوني أستجب لكم، ولا دعاء إلا بيقين، ولا يقين إلا بإيمان.

سامعين الكرام، لنا أن نتساءل كيف استطاع كتاب أنزل قبل أكثر من 14 قرنا أن يخاطب عقل الإنسان وقلبه وفطرته ومخاوفه وآماله، بحيث يجد كل قارئ فيه شيئا يشعر أنه موجه إليه. ربما لأن القرآن لم يخاطب الإنسان من باب واحد، فالإنسان ليس عقلا يمكن إقناعه بالحجة وحدها، ولا قلبا تحركه العاطفة وحدها. ولذلك تنوع الخطاب القرآني وكأنه يعرف أن لكل جانب من الإنسان طريقا يناسبه. أولا، إذا ما تحدثنا أن القرآن الكريم يخاطب الإنسان بحسب موقعه وحاله، فيأتي النداء عاما يا أيها الناس، فيشمل الإنسان قبل اختلاف انتماءاته ومواقعه، ويأتي أحيانا خاصا بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، فيكون النداء نفسه تذكيرا بالصفة التي ينبغي أن تنعكس على السلوك. وقد يوجه الخطاب إلى فرد أو جماعة أو أمة، لكن القارئ لا يظل متفرجا على ما يقرأ، إذ يجد نفسه في كثير من الآيات معنيا بالسؤال أو التحذير أو الوعد. ثانيا، فالقرآن الكريم يخاطب العقل والفطرة. لا يطلب القرآن من الإنسان أن يعطل عقله، بل يوقظه بالسؤال: أفلا تعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا ينظرون؟ وفي الوقت نفسه يوقظ ما استقر في أعماقه من فطرة، كما في قوله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالسؤال يحرك العقل، والفطرة تمنح الإنسان استعدادا داخليا للتعرف إلى الحق. ثم يأتي الوحي ليكون الميزان الذي يحفظ الإنسان من أن يضل بعقله أو ينخدع بما تمليه عليه رغباته، فيجعل المعاني ترى ولا تقال فقط. كان يمكن أن يقول للإنسان: لا تغتر بالمال ولا تطغى بالقوة واصبر عند البلاء، لكنه يريه قارون وقد تحولت الثروة إلى فتنة، وفرعون وقد أفسدته القوة، ويوسف عليه السلام أمام الفتنة، وأيوب عليه السلام أمام البلاء. فالقصة لا تقدم للإنسان فكرة مجردة، بل تجعله يرى الفكرة وهي تتحرك في حياة البشر. ولهذا قد ينسى الإنسان تعريفا، لكنه يبقى طويلا مع صورة أو موقف أو قصة. كما أن القرآن يوازن بين الخوف والأمل، فالإنسان يحتاج إلى ما يردعه حين يقترب من الخطأ، كما يحتاج إلى من يعيده حين يظن أن الطريق انتهى. ولهذا يجمع القرآن بين الوعد والوعيد، يقول تعالى: ولا تقنطوا من رحمة الله، فيفتح باب العودة، لكنه في مواضع أخرى يذكر الحساب والنتائج حتى لا تتحول الرحمة إلى تهاون. إنه لا يريد إنسانا يعيش مرعوبا، ولا إنسانا يطمئن إلى الخطأ، بل إنسانا يعرف أن الباب مفتوح وأن للطريق عواقب. كما أن القرآن الكريم يغري طريق رؤية الإنسان للأشياء. حين يتحدث القرآن عن الغيبة لا يكتفي بالنهي عنها، بل يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فالسلوك هنا لم يتغير حكمه فقط، بل تغيرت الصورة التي يراها الإنسان بها. وفي خطاب إبراهيم لأبيه: يا أبتي، وخطاب لقمان لابنه: يا بني، نجد أن الطريق جزء من الرسالة. فالكلمة يمكن أن تحمل الحقيقة، لكنها تستطيع أيضا أن تحمل الرحمة والتحبيب.

سامعين الكرام، الخطاب القرآني يعرف أن الإنسان لا يحتاج دائما إلى اللغة نفسها، فقد يحتاج إلى كلمة ترفعه من اليأس، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقد يحتاج إلى أمر واضح يدفعه إلى المسؤولية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهكذا لا يربي القرآن إنسانا هشا يرفض التكاليف، ولا إنسانا قاسيا لا يعرف الرحمة، بل يبني التوازن بين الأمل والمسؤولية وبين الرفق والحزم. ربما لهذا يقرأ الإنسان الآية نفسها في مراحل مختلفة من حياته، ثم يجد فيها معنى لم يكن قد رآه من قبل. ليس لأن القرآن تغير، بل لأن الإنسان تغير ووجد نفسه أمام جانب آخر من جوانب الخطاب. ولعل العلاقة بالقرآن لا تنتهي عند السؤال ماذا يقول لنا. فالسؤال الأعمق هو: كيف يعرف القرآن الطريق إلى الإنسان في كل مرة؟

أحبتنا، عندما نتحدث عن القراءة فإننا نتحدث عن كم كبير من المعلومات التي نستطيع أن نحتفظ بها وأن نعود إليها في أي وقت. القراءة يعني أن تمسك بالكتاب، أن تختار المعلومة التي تريدها في الوقت الذي تريده وأن تحتفظ بها كما تشاء. القراءة لا تحتاج أن تكون سباقا في عدد الكتب المنتهية. كثير من الناس يمرون على عشرة الكتب دون أن يتوقفوا طويلا عند فكرة واحدة، لذلك قد يكون كتاب واحد يقرأ ببطء ويترك أثرا في التفكير أكثر قيمة من مكتبة كاملة لم تغير في الإنسان شيئا. فليست القراءة في عدد الصفحات التي نعبرها، بل في الأفكار التي تعبر معنا إلى حياتنا. فكلما تخيرنا في نوعية الكتب التي نقوم بقراءتها، وتخيرنا في المعلومات التي نستطيع فعلا أن نستفيد منها في حياتنا، نكون قد وصلنا إلى بر الأمان وحصنا أنفسنا من الخارج الدخيل الذي قد يريدنا موارد التهلكة، لأن كمية المعلومات التي صرنا نتعرض لها وبالذات المعلومات الرقمية يعني تشكل كمية كبيرة جدا، ولكن هناك منها ما ينفعنا ومنها ما يضرنا. وطبعا القراءة، لماذا دائما نفضل قراءة الكتب؟ لأنها تنطوي على معلومات نستطيع أن نعود لها في أي وقت، نستطيع أن نتحكم في سيل المعلومة التي نحصل عليها، نستطيع أن نتحكم أيضا في نوعية الكتب التي نقوم بقراءتها. يعني المحتوى نحن من يتحكم فيه وليس هو من يتحكم فينا. وما أجمل أن يقوم الشخص منا بانتقاء الكتاب الذي يساهم في تطوير شخصيته، في تطوير عمله، في تطوير حياته، يساعده أيضا في تطوير مجتمعه بعد أن يقوم طبعا بتطوير نفسه. هناك نوعية كبيرة من الكتب التي تجعل الإنسان يتغير ويستطيع أن يحدث تغير في المحيط من حوله. ما أجمل أن تمسك بالكتاب وأن تقرأ وأن يكون لديك دفتر أو نوتة ملاحظات تسجل فيها الأشياء المهمة التي أعجبتك عند القراءة، وتسجل أيضا بعض المعلومات التي تحس أنها قد تغيرك إلى الأفضل، وأيضا قد تجعلك بدورها تغير المجتمع من حولك. فالقراءة إن لم تستفد مما تقرأه فكأنك لم تقرأ شيئا.

إذن سمعينا الكرام، أحوجنا للقراءة المتعمقة التي تبني الإنسان، تبني فكره وتزكي نفسه. نبحث عن الكتاب القيم، ولعلنا لا نجد أفضل من مجالسة كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فيه خبر أمم تقدمت وخبر أمم سوف تأتي، يخبرنا بحال أصحاب الجنة وأصحاب النار بذلك الحوار، بذلك السيناريو. القرآن الكريم كتاب مهم جدا، لا يعني يجب أن نقف معه كثيرا وأن نخصص له وقت يظل جليسنا نقرأ فيه قراءة فهم وتدبر، إضافة إلى بقية الكتب التي يتم انتقاؤها انتقاء، لأنه هناك الكم الهائل والكثير من الكتب التي تصدر على مدار الساعة. لكن أهم شيء أن تكون لدى الإنسان الحصانة المعرفية من خلال القرآن الكريم، وبعدها ينطلق في ما شاء من الكتب ليقرأ منها ويتزود منها.

التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع وينغلونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء شمالي غرب مقبنة بمحافظة تعز، وأكد أن استهداف الطائرة تم بسلاح مناسب.

0: مغادرتها وفق الآلية المحددة وعدم الاستمرار في صفوف من يدفع بهم إلى مواجهة أبناء منطقهم. استشهدت 3 نساء وأصيب مواطنان جراء قصف مرتزقة العدو السعودي منزل أحد المواطنين في منطقة جبل العزفة المسلى بشرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة. قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم إن تشييع 100 شهيد في غزة غالبيتهم أطفال يمثل تذكيرا إضافيا بحجم الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي تحت غطاء دولي سافر. كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس عن أن 3 ناقلات نفط كانت قد سلكت مسارا محذورا في مضيق هرمز عادت أدراجها بعد تحذير القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليبا فأن مرحلة ما وصفها بالردود المتناسبة انتهت، مشددا على أن أي مساس بالمصالح والأمن القومي الإيراني سيواجه من الآن فصاعدا بردود أسرع وأشد وأقسى. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: فينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
7: نسينا،
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز،
7: وهذا ما يقع به،
6: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص جل من لا يسهو،
6: السلامة تشتي الحرص،
7: وما نفعل؟
6: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
7: إن شاء الله
6: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
9: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: وجلف
1: من قوة الله جعل من ضعفنا قوة ومن في الحق قوتنا الإضافية ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة وتصدرت البركة اليمنية.

0: ورب الكون شاهد اننا معكم معابر في الحزام بنساندكم وللجوده نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام.
1: وحنا في تحالف معتدي فيه الرجاء وحده على هل تعتمد واثق بوعده للسماء رافع يدي النصر والتوفيق منه والسلام.
2: ونحن يا الله منك كل شيء ونستمد العون والرضا من الله والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة فأنا أخذ إحداها ما تبكى تبكى يا الرجال.

0: صدق
1: يا جند ربي شدد الله رميكم، ذودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالي.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله عادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

بعون الله الانتصار والثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

سمعنا الكرام لا شك بأن نعم الله عز وجل علينا كثيرة ومتنوعة ومتعددة، ولعل أهمها هي نعمة الهداية التي جاء بها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. في هذا الوثائقي الذي يستحضر سيرة النبي محمد بوصفه رسول الرحمة والهداية، أيضا مستعرضا مكان مولده الشريف وما يحمله من معاني روحية وإيمانية. إذن سمعينا الكرام، يعني نعتذر عن عرض هذا الفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن النعمة الكبرى نعمة الهداية، وندعكم تستمعون إلى فيلم وثائقي يتحدث عن المقدسات الإسلامية.

0: منذ فجر الرسالة الإلهية لم تكن المقدسات مجرد معالم تاريخية أو مواقع جغرافية فحسب، بل هي الروح الحية التي تنبض في وجدان الأمة، إضافة إلى امتدادها الروحي والتاريخي والإيماني، وكونها مهبطا للوحي الإلهي، حيث تحتل المقدسات الإسلامية مكانة استثنائية في قلوب ملايين المسلمين، وتربطهم بمسيرة الأنبياء عليهم السلام. وما بين ماضي الأمة وحاضرها تتجسد القيمة العظيمة لتشريعات الله سبحانه وتعالى وهدايته للبشرية، التي تربط الأمة بالمقدسات وفي مقدمتها القرآن الكريم كمصدر مهم من مصادر التشريع الإسلامي.
1: لكن بالنسبة لنا نحن المسلمين، يجب أن يكون لنا موقف تجاه محاربتهم للإسلام والقرآن. عداؤهم للقرآن هو عداء صريح للإسلام، والإسلام فيما يعنيه لنا هو ديننا، وديننا يجب أن يكون أغلى عندنا من كل شيء، أهم عندنا من كل شيء. لسنا بشيء إلا بديننا، بدون الدين الإلهي الذي أكرمنا الله به، بدون القرآن الكريم محتوى الرسالة الإلهية الذي شرفنا الله به وقال عنه وإنه لذكر لك ولقومك، نحن لا شيء، نحن ضائعون في الدنيا والآخرة.
0: في وسط الجزيرة العربية تقف أهم المقدسات، إنها مكة المكرمة، بيت الله الحرام، قبلة المسلمين، التي تتجلى فيها أعظم مشاهد الوحدة الإنسانية في كل عام من خلال أداء فريضة الحج، ومنه إلى المدينة المنورة، موطن الرسالة ومنطلق النور إلى العالم، التي احتضنت نور الإسلام بقيادة محمد صلوات الله عليه وعلى أهله، فقامت أول دولة في الإسلام. وعلى بعد أميال وفي مهبط الوحي وأولى القبلتين تتشكل صورة أخرى للمقدسات، إنها محطة الإسراء التي ربطت الأرض بالسماء، المسجد الأقصى الذي يشهد أعظم صراع بين الحق والباطل إلى أن يتحقق وعد الله، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

0: منذ عقود من الزمن عمل أعداء الإسلام على استهداف المقدسات وفصل الأمة عن كتابها وهويتها حتى يتسنى لهم السيطرة على الأمة. وإلى عصرنا الحاضر لم تسلم المقدسات من الانتهاكات والفساد والرقص في أرض الحرم، والتي تسمح بذلك أنظمة لا تقيم وزنا للدين ولا تقيم وزنا للإنسان وحرمته، والتي تكشف عن خطورة غياب القيم. وحين يصبح حكام الشعوب رأس الفساد تضيع القيم وتنتهك المقدسات.
1: فإذا وصل الحال بالكثير من الأنظمة والكثير من الشعوب إلى مستوى أن لا يكون لهم أي موقف، أن لا يكون لهم أي صوت، أن لا يكون من جانبهم أي احتجاج، أي تنديد، أي إجراء تجاه هذا الموقف العدائي من جانب أولئك الأعداء في تلك البلدان، فهذا هو تنصل وتفريط، وهو شاهد في نفس الوقت على أنه لم يبقى لأقدس المقدسات لديهم قيمة لديهم، لأنهم البعض منهم قد يحتج أو يتخذ موقفا ما أو يتحرك تحركا معينا تجاه قضايا أخرى أو مواضيع أخرى أو مشاكل أخرى.
0: القرآن الكريم مصدر قوة الأمة ووحدتها، كان وما يزال وسيظل في صدارة الاستهداف، فهو الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم، ولذلك يخشاه الأعداء لأنهم يعلمون مكانته ودوره وحضوره في حياة الأمة، حيث يبني الإنسان في كل جوانب الحياة. ولهذا كانت الحرب عليه بشكل مستمر.
1: أقدس المقدسات على الإطلاق هو القرآن الكريم، قدسيته عظيمة جدا، مكانته موقعه في المعتقد الإسلامي في الرسالة الإسلامية. فأن يسكت الكثير من المسلمين والكثير من الأنظمة عما يجري عن هذا الاستهداف العدائي البالغ العداوة، فهذا جرم كبير وتقصير عظيم وتفريط رهيب وتنصل تام عن مسؤولياته، ويمثل خطرا كبيرا على المجتمع الإسلامي، لأن المجتمع الإسلامي إذا سكت أمام أكبر استهداف له في أقدس مقدساته، هل يمكن أن يتحرك تجاه أي قضية أخرى؟ هل يمكن أن تجتمع كلمته أو أن يقف الموقف المشرف تجاه أي استهداف آخر؟ هذا هو من أكبر الاستهدافات له.
0: فما نراه من حرب يشنها الأعداء على القرآن بين التشكيك في مضامينه ومحاولة إبعاده عن واقع الحياة وصناعة بدائل ثقافية تفرغه من تأثيره، بل ازداد حقد الأعداء، فقاموا باستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حين أقدموا على إحراقه بشكل علني وعدائي، كما أخبر عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى:

0: عظيم.
1: هذا شرف عظيم جدا لنا أنه يكون توجهنا القرآن، ومهم جدا في هذه المرحلة بالذات، لأن أعداء الله يتوجه أساسا إلى ضرب القرآن في نفوس الناس، إلى إقصاء الناس على القرآن، إلى تغييب القرآن مهما أمكن، إلى خلق ثقافات تشكك حتى في القرآن الكريم. حرب شديدة ضد القرآن الكريم، لكنهم لا يستطيعوا أن يمسوا نص القرآن بسوء، سيمسونا نحن بالسوء، سيفصلون عنه، سيبعدون عنه، سيشغل أذهاننا بأشياء تصرفون عنه، وبالتالي يصبح القرآن بمعزل عن حياتنا، عن التفاتاتنا أمام أي إشكال نعاني منها.
2: في ظل التحولات السياسية العالمية برزت محاولات ومخططات كبيرة لتقييد كل صوت يتحدث عن قضايا الأمة تحت عناوين التمرد والإرهاب، وبأساليب تغلق المجال أمام أي موقف حر يرفع شعار الحق في وجه المستكبرين ضد أي استهداف لمقدساتنا وأمتنا. ومع كل هذا الصمت المخزي عربيا وإقليميا أمام الخطر الليبرالي الغربي الصهيوني، يستشري الفساد الذي يتسلل كل دقيقة إلى المجتمعات، ولم يعد ذلك خافيا، بل انتشر الأمر كالنار في الهشيم، وأصبح يهدد كل بيت ويمس كل فرد ويستهدف كل رمز ومقدس لدى هذه الأمة، لأنه ضرب للهوية وللمقدسات في نفوس الناس، وذلك من أخطر ما يسعى إليه الأعداء لتمزيق وحدة الأمة وطمس ذاكرتها.
3: انتماؤنا الإيماني يفرض علينا أن نغضب عندما يحارب ديننا، أن نستفز عندما تستهدف مقدساتنا، وأن يكون لنا موقف كمسؤولية. الأمة الإسلامية قادرة على أن يكون لها مواقف هي بمقدورها، تستطيعها، وليست مكلفة، وليست ضارة بها، وليست مؤثرة عليها، ولكنها مواقف ذات تأثير كبير على أولئك. موقف التعبئة التوعوية وإعلان الموقف في التعبير عن ذلك والمقاطعة للبضائع.
2: عالم تتصدره حملات التضليل الممنهج وموجات من الاستهداف الشامل للأعداء، تركز على هوية الشعوب ومبادئها وأخلاقها، وتحرص على النيل من أسس الدين وأركانه ورموزه ومقدساته، والتركيز على كل عوامل وحدة الأمة الإسلامية وقوتها. اليوم ما زال هناك خطر يطال جميع المقدسات باعتبارها تعكس البعد الديني والتاريخي والوجداني، بل وحتى الفطري في حياة الإنسان، حيث يقف المسجد الأقصى اليوم شاهدا على أخطر مراحل الاستهداف، ليس فقط كمعلم مقدس فحسب، بل كقضية تختصر صراعا ممتدا بين الحق والباطل، وبوصلة وعي تكتسب الأمة منها معنى العزة والحرية، لتكون اختبارا حقيقيا لموقف الأمة أمام مخططات الأعداء. فما يتعرض له من كيان العدو الإسرائيلي من اعتداءات وحرق ومنع للمصلين واستهداف مستمر ومساع لطمس هويته التاريخية والإسلامية وإعادة صياغة رمزيته وتغيير معناه في وجدان الأمة، يفرض عليها أن تكون في حالة دائمة من اليقظة والتحرك الجاد لتحرير أراضيها وحماية كل مقدس فيها وإنقاذ الشعوب من أشد الناس عداوة.
4: الذي تقول عنها جبهة داخلية ليس على فقط على الصلاة، نزلنا عند في المعلم من الله في المجمع التجاري، الناس ملاني هناك، هل هناك حلال وهنا في المسجد الأقصى حرام؟ لا يعقل، يعني كيف الناس في الأسواق تشتري والتجارات قائمة والأعمال قائمة والمسجد الأقصى مغلق؟ يعني المسجد الأقصى هو الوحيد الخطأ، سبحان الله، الأمر هذا مرفوض.
5: نستناها يوم بيوم في هذه الليلة المباركة والشهر المبارك والأقصى المبارك. الأقصى حرمنا إياها من وسط الأقصى، حرمنا الاعتكاف والصلاة وقراءة القرآن حرمنا من الأقصى المبارك. سكروا الأقصى، عملوا الحجة تبعتهم إنه إنه الحرب.
2: يمارس كيان العدو الإسرائيلي سياسات عدائية تهدد وجوده وتحاول تغيير هويته وسط صمت دولي وتواطؤ إقليمي وتحالفات غربية وعربية تقودها أمريكا رأس الشر، في وقت يضطهد فيه شعب بأكمله ويتعرض للإبادة الجماعية.
3: فأي بقعة في الشام بكله أولى بأن تحظى بالمناصرة والدعم، وهي محتاجة فعلا إلى التحرير، والتحرير من من؟ من أعدى عدو لهذه الأمة، من أسوأ عدو لهذه الأمة، من العدو الإسرائيلي المجرم الكافر الظالم الذي هو في ممارساته الإجرامية وفي كفره وشره بذلك المستوى، يحرق المصاحف كتاب الله ويمزقه، يدمر المساجد ويهدمها، يقتل الأطفال والنساء، يغتصب الرجال والنساء في السجون والمعتقلات، يبيد شعبا إبادة جماعية في كل يوم، يجوع مليوني إنسان مسلم أطفالا ونساء وكبارا وصغارا، يمنع عنهم الغذاء والدواء، يستخدم أفتك الأسلحة لإبادتهم وقتلهم، يمارس كل تلك الجرائم الفظيعة.
2: المقدسات ليست مجرد حجارة ولا معالم تاريخية، إنها جوهر الوجود، إنها ملتقى الضمائر، إنها خط الدفاع الأول للإنسانية وللحضارة وللدين والهوية. فحين تصان المقدسات تصان الهوية وتحفظ القيم وتبقى الأمة حية.

0: سامعينا الكرام، ينعقد المؤتمر الرابع للرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. هذا المؤتمر كما ذكرنا هو الرابع بعد دورته الأولى والثانية والثالثة. يقدم فيه الكثير من البحوث على المستوى الداخلي والخارجي أيضا. هذه البحوث تحظى بالاهتمام والدراسة والفرز وتحويلها إلى خطط تنفيذية لاستفادة الحكومة منها وتطبيقها في مختلف الدوائر الحكومية. المؤتمر الرابع الذي ينعقد بداية من اليوم ويستمر لمدة 3 أيام إذا لم تخني الذاكرة، نتحدث عن في هذه الدقائق مع حضرة الأستاذ عمار الخيفري، وهو أيضا عضو في المؤتمر الرابع للرسول الأعظم. أستاذ عمار، حياكم الله.
1: مثلا حياكم الله
0: سيدي الكريم، ونحن نتحدث عن هذا المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم. نسأل حول الأهمية الاستثنائية لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم في هذا التوقيت بالذات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جميع المستمعين. الأهمية تأتي في مواصلة الخطى الحثيثة التي تقوم بها الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لمواصلة إحياء فعالية ذكرى المولد النبوي في إقامة المؤتمر الدولي السنوي الرابع للرسول الأعظم، والذي حقق نجاحا عظيما في مدى 4 سنوات وحظي بالقبول والمشاركة العالمية من مختلف أقطار الدول، وصار قبلة لكل الباحثين والأكاديميين والخبراء والعلماء والمثقفين المحليين والدوليين. وبحيث المؤتمر يعتبر محطة تربوية لتزكية النفوس ومنبرا يسطح في وجه دواء الاستكبار والظالمين، وسلاحا عن قدسية وعظمة شخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله، خصوصا في ظل الإشاعات المتكررة التي يقوم بها أعداء الله. ويأتي هذا المؤتمر تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية الممثلة بسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي وجه في أن يكون النشاط الجامعي والأكاديمي في مسارات صحيحة ومفيدة ومثمرة تسهم في رفع مستوى الوعي والبصيرة في هذه الأمة، وتصويب مستوى الارتباط بالرؤى الصحيحة المنبثقة من القرآن الكريم التي تعيد لهذه الأمة مسارها الصحيح في العلاقة برسولها وبالقرآن الكريم وبالله سبحانه وتعالى. نعم،
0: إذن لا شك بأن لهذا المؤتمر أهمية كونه يحظى بدراسة شخص النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله في جوانب متعددة. لكن قبل أن أخوض في تفاصيله، ما هي الرسالة الأساسية التي يود المؤتمر إيصالها للعالم من قلب العاصمة صنعاء؟
1: الرسالة تتمثل في مجموعة من الأهداف. أولا، ترسيخ المنهج النبوي في وعي الأمة وسلوكها، وتعزيز الارتباط العملي بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله رائدا وقائدا. اثنين، إعداد الأمة لامتلاك القوى السبع الشاملة التي تمكنها من النهضة الحضارية بالانطلاق من حركة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله. وثالثا، الإسهام في تقديم استراتيجيات وخطط تنفيذية تلبي احتياجات الواقع العملي إلى إحياء ذكرى المولد النبوي كمحطة تربوية لتزكية النفس، وهذا مواصلة تعتبر من مواصلة إحياء المولد النبوي.
0: نعم، إذن هذا المؤتمر الذي يأتي أيضا في ظل هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وأيضا تجسيد هذه المظاهر السعيدة ومظاهر الابتهاج أيضا في الجانب العملي من خلال الاقتداء والتأسي. علمنا أستاذ عمار أن المؤتمر استقبل أكثر من 540 مشاركة وتم قبول 295 بحثا وورقة عمل. ما هي المعايير العلمية الدقيقة التي تم اعتمادها لعملية التصفية واختيار هذه البحوثات؟
1: أولا، من حيث العدد، عدد الأبحاث التي تم استقبالها كانت الأبحاث في حدود 546 بحثا، 432 بحث داخلي و 114 بحث خارجي. تم قبول 295 بحثا وورقة علمية، منها 81 بحثا خارجيا من 26 دولة عربية وإسلامية وأجنبية. إذا أردتم التفاصيل موجودة لدينا التفاصيل في المحاور الثقافية والسياسي والإداري والاقتصادي. بلى يعني في المحور الثقافي والاجتماعي عدد الأبحاث الداخلية 41 بحثا، والخارجية 29 بحثا، الإجمالي 70 بحثا. في المحور السياسي والإداري بلغت أعداد الأبحاث الداخلية 49 بحثا، والخارجية 25 بحثا، الإجمالي 74 بحثا. أما المحور الاقتصادي فقد بلغت الأبحاث الداخلية 35 بحثا، والخارجية 7 أبحاث، والمجموع 42 بحثا. وكذلك المحور التربوي والتعليمي بلغت الأبحاث الداخلية 40 بحثا، والخارجية 10 أبحاث، والمجموع 50 بحثا. أما المهني والحرفي فقد بلغت الأبحاث الداخلية 21، والخارجية لم يكن هناك مشاركة، والمجموع 21 بحثا. أما المحور الإعلامي فقد بلغت الأبحاث 15 بحثا داخلية، وأربعة بحوث خارجية، والمجموع 19. والأخيرا الأمني والعسكري والقانوني بلغت الأبحاث 13 بحثا، والخارجية 6 أبحاث، والمجموع 26 بحثا.
0: نعم، ما هي المعايير؟
1: المعايير التي يعني وجدت عليها يعني
0: القبول والاختيار. نعم
1: ايوه، القبول والاختيار كانت المتوافقه اولا مع الثقافه القرانيه ومواجهه التحديات. اثنين يعني التحصين الثقافي والايماني للامه. وثالثا يجب ان تكون الابحاث في تتناول القضايا الجهاد والمقاومه ومناصره قضايا الامه، وأيضا القضايا الاجتماعية والأسرية في ضوء الثقافة القرآنية. وأيضا يجب أن تتناول هذه الأبحاث ما تشهده الآن الساحة الإسلامية من وحدة ساحات في مواجهة الأعداء وتنمية الوعي السياسي للمجتمعات. غيرها هناك محاور كثيرة لا يمكن أن أتحدث معكم
0: اللجنة العلمية. نعم يعني أنا أفهم من حضرتكم أستاذ عمار أنه لا يقتصر الموضوع على الجانب التاريخي لحياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله، لكن تطبيق سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله في الوقت الحالي ومواجهة التحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية. لكن
1: نعم.
0: لكن لفت يعني تنوع محاور المؤتمر السبعة لتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية والأمنية. كيف يمكن للمنهج النبوي والقرآني أن يضع حلولا عملية لواقعنا المعاصر في هذه المجالات المعقدة؟
1: نعم، من المواسم السابقة التي حدثت يعني ما ترافقت هذا المؤتمر العلمي ومولد الرسول الأعظم، تنامى الوعي في أوساط المجتمع، ومن خلال أولا قلنا توجيه النشاط الجامعي والأكاديمي. الهدف الرئيسي هو توجيه النشاط الجامعي والأكاديمي بدل ما كانت الأبحاث في أكثر الجامعات والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندنا في اليمن أو في الدول العربية والإسلامية. الأبحاث لم تكن لها بوصلة أنه تكون المخرجات ووفق أهداف التي يطمح إليها الأمة الإسلامية. الآن نحن الآن من خلال هذا المؤتمر العلمي الرابع نوجه النشاط الجامعي والأكاديمي، يعني نسهم في توجيه النشاط الجامعي والأكاديمي في مسارات صحيحة ومفيدة ومثمرة تسهم في رفع مستوى الوعي والبصيرة لهذه الأمة. ومن هذه ستأتي أنه هناك تصويب الارتباط بالرؤى الصحيحة المنبثقة من القرآن الكريم الذي تعيد لهذه الأمة مسارها الصحيح ووفقا لإنتاج القوى السبع التي ذكرها في الأهداف الرئيسية، يعني إعداد الأمة لامتلاك القوى السبع الشاملة التي تمكن الأمة من النهوض الحضاري وانطلاقا من حركة الرسول الأعظم الذي بنى الأمة في مستوى أجيالها.
0: نعم. أيضا أستاذ عمار، تميزت هذه النسخة بمشاركة واسعة من باحثين من خارج اليمن، يعني تقريبا نحو 45 بحثا و36 ورقة عمل. كيف تقيمون هذا الزخم الأكاديمي الخارجي في ظل الظروف الراهنة؟
1: نعم، هناك وعي كبير، وخاصة بعدما قدم اليمن ما قدمه اليمن في مساندة القضية الرئيسية للأمة وهي قضية فلسطين في طوفان الأقصى لفترة سنتين، أصبح اليمن الآن هو البوتقة الرئيسية التي ستكون انطلاقا، يعني انطلاقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله من اليمن يأتي نفس الرحمن. اليمن الآن أصبح هو المحطة الرئيسية بعد ما شهدته المعركة في طوفان الأقصى. أصبحوا الآن أصبح قبلة لكل المتعلمين والمثقفين والأحرار من أبناء هذه الأمة. وأصبح اليمن الآن هو رمز لكل حر ولكل مثقف أن يحظى بالمشاركة في أي مؤتمر يقيمها اليمن. والقيادة يعني هي أصبحت يعني عنوان رئيسي يهوى إليها كل أحرار هذه الأمة. يعني القيادة التي نمتلكها الآن أصبحت هي عنواننا الرئيسي، وهي التي خلقت لنا هذا الحضور في وسط هذه الأمة.
0: نعم، صدع عمر، ما هو جدول العمل للمؤتمر الرابع للرسول الأعظم؟ كيف سيكون تقسيم هذه المحاور على أيام المؤتمر؟
1: نعم، المحاور يعني الآن هو هذا اليوم الفعالي هي تدشين المؤتمر. سيتم استماع يعني هناك مجموعة من الكلمات يعني والمشاركة الحكومية والرسمية، وستبدأ بعدها المحاور في عقد جلسات خاصة لكل الأبحاث، ومن ثم المفاضلة بين الأبحاث والخروج خلال 3 أيام أو يعني خلال 3 أيام أن نخرج بالأبحاث الفائزة في كل محور، والأبحاث التي ستحظى بالتقييم والجوائز في 3 مراكز في كل محور.
0: نعم، الكثير من هذه المؤتمرات تتهم بأن أبحاثها تبقى حبيسة الأدراج، ما هي خطتكم في اللجنة المنظمة لتحويل هذه الأبحاث إلى خطط عمل واستراتيجيات تنفذ على أرض الواقع؟
1: نعم، الأبحاث أولا أتت من عمق الحاجة. يعني نحن في حاجة كبيرة جدا في توجيه، قلنا كما قلنا أن النشاط الأكاديمي والعلمي التوجه الصحيح، لأنه الأبحاث كما قلنا سابقا أنه الأبحاث لم تكن هناك رؤية واضحة مستمدة من القرآن الكريم ومنهج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومن المنهجية الإلهية والرسالة الإلهية. أولا نحن الآن استفدنا أولا يعني توجيه النشاط الجامعي والأكاديمي في مسارة صحيحة.
0: نعم،
1: هذا أول فائدة. الفائدة الثانية نحن نقوم بتجميع هذه الأبحاث والمفيدة في وتصنيفها حول المحاور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، ونصنع وبعد تمحيصها وتقييمها من خلال اللجنة العلمية، مجموعة من الدكاترة العلماء بعد ما يقوموا بتقييمها وتعديلها وتصويبها، نرفع بها لصانع القرار في الجانب الرسمي يعني يستفيد منها. هناك استفادة إن شاء الله بإذن الله ستكون قيمة. وما بعد المؤتمر الرابع الآن أصبح له تجربة، لأنه المؤتمر الأول لم تكن المخرجات مثل ما كانت في المؤتمر الثاني، والمخرجات في المؤتمر الثالث لم تكن مثل ما كان في المؤتمر الثاني، والآن في السنة الرابعة هناك يعني قد الرؤية واضحة، والأبحاث أصبحت يعني أصبحوا الباحثين الآن لم يقدموا أبحاث قيمة، لأنهم يعرفون أن هناك لجان علمية مقتدرة ومن علماء البلد، والأبحاث هذه حقهم تصل إلى على القيادة ولا عند صانع القرار في البلد في جميع المحاور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
0: نعم، يعني جميل أن تحظى هذه البحوثات بالاهتمام وأن تلقى استجابة من قبل الجهات المعنية والاستفادة منها وتطبيقها. كوننا نتحدث عن شخصية جامعة استطاعت أن تؤسس الدولة الإسلامية وأن يعني تقوم بكافة المجالات التي ذكرت في هذا المؤتمر الرابع للرسول الأعظم، ماذا عن التغطية الإعلامية؟ كيف ستكون التغطية الإعلامية لهذا المؤتمر؟
1: والله التغطية الإعلامية، هناك تغطية إعلامية كبيرة جدا، من نحن متواجدين من الساعة 8 صباحا والمؤتمر سيبدأ من الساعة 10، ووسائل الإعلام متواجدة بشكل كبير جدا، يعني سواء القنوات الرسمية والقنوات الأخرى والصحف وعدة المواقع، أنا أعرف الكثير منهم، وهناك تغطية كبيرة جدا إن شاء الله.
0: نعم، كيف ينظر الأعداء لهذا المؤتمر الرابع للرسول الأعظم كونه يحظى بشخص النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟
1: والله الأعداء يعني نحن في صراع يعني كبير جدا في إقامة هذا المؤتمر. المؤتمر السابق كما تعلمون المؤتمر الثالث كان هناك يعني يعني لم نستطع أن نقومه بشكل علني يعني بسبب يعني الظروف الأمنية التي تحيط والتهديدات المباشرة التي يعني كان المؤتمر مهدد يعني فيه من قبل الأعداء. والمؤتمر هذا بإذن الله سيكون يعني بإذن الله كما قلنا بوتجة لانصهار كل أحرار الأمة فيه، وعندما تفتح البلاد وتنتصر الانتصار الكبير جدا بإذن الله ستكون هناك يعني المؤتمر سيكون هو الأساس الذي سيوحد الأمة في الوحدة السياسية والعسكرية والاجتماعية بإذن الله.
0: نعم يعني يكون هذا
1: خطورة تأتي من هنا، خطورة المؤتمر وكيف ينظر إلى هذا تأتي من هنا، بأنهم ينظرون إلى أن المؤتمر هذا ليس مؤتمرا طائفيا أو مؤتمرا فئويا، هو مؤتمر يدور حول الله سبحانه وتعالى والرسالة الإلهية والرسول الأعظم، وهي هذه المشتركات التي يستفد عليها أبناء الأمة، ومن هنا تأتي خطورة.
0: نعم نعم، كون الرسول شخصية جامعة تجمع نعم. كل الطوائف والمذاهب الإسلامية حول شخص النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وهنا يعني لا يستطيع العدو اللعب بأي ورقة طائفية أو مذهبية، كون الكل مجمع على شخص النبي محمد صلى الله عليه
1: نعم.
0: وعلى
1: آله.
0: نعم، هل هناك من معوقات وصعوبات أخرى تواجه المؤتمر الرابع؟
1: هناك الظروف الأمنية فقط، لو كان هناك لو الظروف كانت سامحة لعجمناه يعني في عجمناه بشكل كبير جدا، وكان هناك يعني معنا خطة لإقامة بشكل، وكان هناك زيارات عالمية يعني باقية للمؤتمر، ولكن الظروف الأمنية هي أكبر معيق. أما الظروف الباقية كلها يعني هي مشاهلة بعد الظرف الأمني وانقطاع المواصلات فقط.
0: نعم
1: يعني المواصلات الخارجية يعني.
0: نعم، لكن يعني هذا المؤتمر بإذن الله تعالى سيحظى بالقبول والمتابعة من قبل وسائل الإعلام، لأن أصبحنا في عصر مفتوح، وسوف تنقل جلسات هذا المؤتمر عبر وسائل الإعلام لكل العالم ليسمع ويرى من قلب العاصمة صنعاء مدى يعني مدى الاهتمام في الاقتداء والتأسي بشخص النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، لأنه لا سبيل ولا طريق لنا للنجاة إلا من خلال التمسك بشخص النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وما قدمه من الهدى. أستاذ عمار، ما هي الكلمة التي توجهونها للباحثين والأكاديميين المهتمين بمتابعة جلسات المؤتمر على مدى الأيام القادمة؟
1: والله نقول لهم يعني أنا نشكر الباحثين وكل من قدموا أبحاث في هذا المؤتمر وكل من شاركوا، وكذلك الشكر لكل الباحثين الذي لم يتم قبولهم بسبب يعني بعض الشروط التي كانت مع اللجنة العلمية، وبإذن الله سيأتي اليوم الذي يكون فيه المشاركة يعني كبيرة جدا من ليس من اليمن فقط ولكن من الدول يعني. ونشكر كل الأحرار أحرار أبناء الأمة، يعني هناك مشاركة من كل الدول، من تركيا، من إيران، من روسيا، من مالي، من النيجر، من نيجيريا، من دول يعني عربية وإسلامية كبيرة جدا. نحن نشكرهم ونقول لهم كتب الله أجركم، وسيأتي اليوم الذي ستكونون حاضرين معنا هنا بإذن الله عندما تسمح أوضاع البلد هذا ونحقق الانتصار الكبير بإذن الله.
0: نعم، وحتى أن هذه المشاركة التي تكون من قبل هؤلاء من الخارج هي نوع من كسر الحصار على بلادنا. نعم. الحصار الثقافي، وبذلك نستطيع فعلا لم شمل الأمة من خلال مثل هكذا مؤتمرات. تعليقكم على هذه المشاركة الخارجية؟
1: نعم، المشاركة الخارجية كما قلت أنها يعني دار عن يعني هم هؤلاء من أحرار هذه الأمة، ومن من استطاعوا أن يرفعوا الصوت عاليا ويكسروا قيود الطائفية وأن يكسروا القيود الأمنية التي تحطها بعض الحكومات العربية والإسلامية في المشاركة مع يعني أطراف محور المقاومة، خاصة على اليمن وفي ظل النفوذ الوهابي والسعودي على بعض الأقطار وبعض الدول. هؤلاء الأحرار يعني أسهموا بإسهام كبير جدا، و بإذن الله سبحانه وتعالى لم يأتي العام القادم والمؤتمر السنوي الخامس بإذن الله إلا وهناك يعني أكثر الأصوات وأكثر الذين لا يستطيعون أن يقوموا بالمشاركة سيشاركون بعد أن نكسر هذا المعتدي الغاصب السعودي التكفيري بإذن الله، وسيكون بإذن الله انتصار كبير جدا ولكل الأحرار في الأمة العربية والإسلامية.
0: نعم أستاذ عمار، يعني إذا ما تحدثت عن المساطر لهذه البحوث، ما هي المساطر التي يجب أن يعتمد عليها الباحثين لإخراج هذا البحث؟
1: المصادر هي المصادر الرئيسية يعني هي الثقافة القرآنية. يجب أن يكون البحث مستمد من الثقافة القرآنية ومن يعني دراسة في ملازم الشهيد القائد ومحاضرة الشهيد القائد. ويعني هناك مشتركات يعني أن تكون يعني وفق ما روي عن النبي صلوات الله عليه الصحيح والقرآن الكريم والثقافة القرآنية، هذه أهم المعايير. وأن تكون الأبحاث عملية تواكب متطلبات الأمة التي تحتاجها الأمة في أكثر المحاور العسكري والأمني مثلا والاقتصادي، أن تكون الأبحاث عملية وأن تقدم ما تحتاجه الأمة وما ينقصها.
0: نعم، كم سيستمر هذا المؤتمر؟
1: 3 أيام بإذن الله.
0: البداية
1: هناك يعني قد استمر يعني هناك يعني من شهرين مشت يعني الآن أصبحت الأبحاث جاهزة ما بلا حلقات المناقشة والتقييم، أما البعث يعني المؤتمر له شهرين يعني اللجنة العلمية واللجنة التحضير لها شهرين تعمل في إطار البحث.
0: نعم، في إطار الفرز والاختيار والتصفية
1: نعم.
0: لهذه البحوث.
1: هنا يعني هنا فقط التقييم النهائي 3 أيام ورشات واختتام المؤتمر بإذن الله.
0: نعم، إذا نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لهذا المؤتمر النجاح وأن تكون هذه البحوث التي حصلت على درجة عالية من القبول أن تنفذ على أرض الواقع وأن يتقبلها أو يتلقفها المعنيين يعني قبول عملي ويطبق في كل ومختلف الدوائر الحكومية، لأنها كما قال الإمام يحيى بن الحسين الهادي عندما قال إن هي إلا سيرة محمد أو النار. إذن شكرا كثيرا للأستاذ عمار الخيفري عضو في المؤتمر الرابع للرسول الأعظم، شكرا جزيلا لكم.
1: حفظكم الله وكتب الله أجركم.
0: الجميع إن شاء الله، شكرا جزيلا.

0: ولا يتم الفرح والسرور إلا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
1: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
2: عندما نأتي إلى شخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فمعالم شخصيته عندما ندرسها عندما نتأمل فيما ورد عنها هي مدرسة كاملة وكبرى، والمسلمون بأمس الحاجة إليها. لكن كما قلت، مع الاعتماد على القرآن الكريم كجانب أساسي في ذلك، والأفق واسع جدا في معالم شخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، إذ هو أكمل الخلق. هو في كماله الإيماني والرسالي والأخلاقي والإنساني والقيمي بلغ أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها بشر، بلغ المرتبة العليا على مستوى الرسل والأنبياء وعلى مستوى كل البشر أجمعين. ولهذا مهما قرأ الإنسان ومهما استمع ومهما بحث في معالم شخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يجد نفسه إنما حصل على القليل، ولا يزال أمامه الكثير والكثير. فهي مدرسة واسعة وكبرى بكل ما تعنيه الكلمة، مدرسة الكمال في الرشد والوعي والبصيرة والعلم والنور والأخلاق وزكاء النفوس، مدرسة الفلاح والنجاح والفوز والسمو الإنساني والقرب من الله سبحانه وتعالى، المدرسة ذات الكمال الكبير الذي يسير بالإنسان وهو محتفظ بإنسانيته، بل يكتمل في إنسانيته ويحظى بالفوز العظيم في الدنيا وفي الآخرة في مستقبله الآتي عند الله سبحانه وتعالى.

في ذكرى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نستذكر قبسات من سيرته العطرة. فقد جاء رسول الله إلى هذا العالم والبشرية في جاهلية جهلاء، فقد تعاظمت الانحرافات والخرافات في واقع البشرية حتى طمست معالم الحق وامتلأت الدنيا ظلما وسادها الشرك والجهل وانتشرت الرذائل وارتكبت المآثم وأطبقت على الأرض ظلمات الجهل والضلال والمفاسد والمظالم. كان الوضع على مستوى العالم عموما وعلى مستوى العرب خصوصا وضعا مشينا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه فجر اليوم أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي من طراز CH4 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية خبوشاف بمحافظة الجوف. وفي وقت سابق من مساء أمس أعلن سريع أنه تم إسقاط طائرة استطلاع من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء شمال غرب مقبنة بمحافظة تعز.

0: إلى تحييد أنفسهم ومغادرتها وفق الآلية المحددة وعدم الاستمرار في صفوف من يدفع بهم إلى مواجهة أبناء مناطقهم. استشهدت 3 نساء وأصيب مواطنان جراء قصف مرتزقة العدو السعودي منزل أحد المواطنين في منطقة جبل العزفة المسلة بشرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة. أصيب 3 مواطنين فلسطينيين اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال 11 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تخللها قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة من القطاع. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة تحاول تحميل العالم كلفة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز الذي ظل مفتوحا بصورة طبيعية حتى 28 من فبراير قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. الخبر الأخير في هذا الموجز: استشهد عنصران من قوات الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية في منطقة كورين بمدينة زاهدان جنوب شرقي إيران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: قيد ثمين وضربة مسددة في قلب منظومة التحشيدات السعودية.
1: المشهد لا يوثق مجرد إصابة صاروخية دقيقة، بل يكشف عن سلسلة نجاحات مترابطة تبدأ قبل الإطلاق بمراحل. اجتماع لقيادات التحشيدات السعودية اختار مكانا مستحدثا وسط الصحراء بعيدا عن المقرات الثابتة، لكن تغيير المكان لم يمنع وصول الرصد، واتساع الصحراء لم يمنح الاجتماع حصانة من الاستهداف. قبل الصاروخ كانت هناك عين تبحث وتتابع، ومعلومة تحدد أين تجمعت قيادات التحشيدات السعودية ومتى، لأن إحداثية هدف كهذا لا تدوم طويلا. دقائق التأخير قد تعني صحراء فارغة ومصفحات غادرت وصاروخا أطلق بلا نتيجة. لكن المشاهد تقول شيئا آخر، الهدف رصد وهو يتشكل، والإحداثية بقيت تحت المتابعة، ومنظومة الاستهداف تحركت بسرعة قبل أن يتفرق المجتمعون. ثم تأتي الرسالة النارية، صاروخ محلي الصنع إلى نقطة محدودة. دقة الإصابة لا تقاس فقط بالمسافة بين الصاروخ ونقطة التصويب، بل بالمسافة بين المعلومة والقرار وبين القرار والتنفيذ. وما بعد الضربة لا يقل دلالة عما قبلها، العين التي تابعت الهدف بقيت فوق الموقع تراقب النتيجة لتكتمل حلقات المشهد، رصد فتعقب فقرار فإصابة وتقييم. لا يتوقف أثر الضربة عند الخسائر المباشرة في صفوف العدو، بل يمتد إلى إرباك منظومة القيادة والسيطرة التي يديرها العدو السعودي، وهذا بحد ذاته مؤشر يؤكد قدرة القوات المسلحة على رصد أنماط الحركة والاجتماع، ومن ثم بعثرة أوراق العدو وإفشال تحضيراته وترتيباته العدوانية. وراء ما وزعه الإعلام الحربي رسالة عملياتية متقدمة، المقر الثابت ليس وحده عرضة للتدمير والقصف، فتغيير مكان الاجتماع لا يعني اختفاءه، والمساحة المفتوحة ليست ضمانة للأمان، إنها معادلة تتجاوز الضربة، أن تعرف النقطة وتدرك اللحظة ثم تنهي المهمة بنجاح وتسديد إلهي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

0: أعزائنا، من يسيطر على الجو يستطيع أن يتحكم بالمعركة البرية، وهذا فعلا ما تقوم به صنعاء من خلال المسيرات المتطورة التي تستخدمها في الدفاع وكذلك في الهجوم على التحشيدات السعودية. وسنتابع وإياكم كيف استطاعت المسيرات صنعاء من خلال عقد من الخبرة أن تقلب موازين الجو.
1: المعادلة الجوية في اليمن لم تعد كما كانت. سماء ظن خصوم صنعاء أنهم يملكون مفاتيحها، فإذا بالمسيرات تقلب الحسابات. تقرير لمجلة المجلة اللندنية يفضح الفجوة ويؤكد أن الكفة تميل بقوة لصالح صنعاء.
2: دخلت المسيرات الحرب اليمنية كأداة منخفضة التكلفة تمنح قدرة جوية يصعب امتلاكها بالطائرات المأهولة، لكن أهميتها تجاوزت هذا العامل سريعا.
1: وبحسب المجلة فإن قوات صنعاء نفذت مئات العمليات العسكرية بالمسيرات خلال عقد كامل، والتي مثلت سجلا متراكما من الخبرة، رصد من العمق واستهداف يتجاوز خطوط المواجهة.
2: الحوثيون هم الطرف الذي راكم هذه الخبرة بصورة أكبر، فمنذ سبتمبر 2016 ارتبطت قواتهم بأكثر من 1000 عملية لاستخدام المسيرات حتى يونيو 24 وفق بيانات أكليد.
1: وفي قلب هذه الترسانة تمتلك صنعاء بحسب المجلة ترسانة أكثر تنوعا تشمل قاصف ومختلف طرزات صماد، بما فيها صماد ثلاثة بعيدة المدى إلى جانب منظومات أخرى.
3: يبدو بأن الحوثي لديه من الإمكانيات والقدرات ما يمكنه من الوصول إلى الداخل الإسرائيلي، والدليل على هذا بأنه بالأمس واليوم تمكنت هذه الطائرات من عملية الاختراق والوصول.
1: في موجة التصعيد الأخيرة استهدفت صنعاء التحشيدات السعودية في مأرب وحضرموت والمخا، وأطلقت عشرات المسيرات التي أصابت أهدافها بدقة عالية، مخلفة عشرات القتلى والمصابين من التحشيدات السعودية.
4: نشاهد مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى التطور في التسليح اليمني والقدرة على يعني توجيه ضربات قاسية مؤلمة وفعالة. الاستخدام المكثف للمسيرات وليس فقط المسيرات الانتحارية. يعني
1: صنعاء تؤكد دائما أن التفوق لا تصنعه الطائرة وحدها، بل يصنعه التسديد الإلهي وعدالة القضية، ثم تأتي العين التي ترصد والعقل الذي يوجه والخبرة التي تصيب بتوفيق الله وتسديده.

0: مستمعينا الأعزاء، لمتابعة التطورات والمستجدات على الساحة المحلية وكذلك الساحة الدولية، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري، ونرحب به معنا في فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مرحبا بكم عميد أمين معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: يا مرحبا بكم، حياكم الله وصبحكم الله بالخير والنعيم، وتحياتي لكم ولكل المستمعين.
0: التحية لكم أيضا عميد أمين. هناك تطورات ميدانية كبيرة جدا على مستوى ساحات محور المقاومة بشكل خاص، عندما نتحدث عن اليمن أو نتحدث عن لبنان أو فلسطين أو سوريا أو العراق أو حتى نتحدث أيضا عن إيران، هناك تطورات كبيرة وهناك تصعيد كبير نلاحظه عميد أمين. يعني لو بدأنا من بلادنا هنا، يعني نلاحظ أن المنافقين والمرتزقة والتحركات التي يقومون بها لمصلحة العدو السعودي تسير بوتيرة متعالية، رغم أنهم يعرفون بأنهم يلقون بأنفسهم إلى التهلكة وأنهم لن يكسبوا شيء ولن يحققوا أي انتصار على أرض الواقع. العمليات الأخيرة التي تمت في جبهتي الساحل وكذلك في تعز، هناك الكثير من الأخبار المتداولة، وطبعا لا يتم تداولها لأنها لم تصدر من جهات رسمية، ولا يتم تداول إلا ما يتم الإعلان عنه رسميا، وهذا شيء مهم جدا. نحب من خلالكم أيضا أن تقوموا بإيصاله للمستمع الكريم ألا ينساق وراء الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن المعارك الدائرة، ويعني عليهم أن يعرفوا بأن المعلومات لا تأتي إلا من مصادرها الرسمية، لأنها تكون معلومات محققة ومصادر غير مغلوط فيها. يعني في البداية، ماذا تقولون لمن يتابع المواقع المشوشة ويقوم بعمل بلبلة عندما يساهم في نشر مثل تلك الإشاعات والأكاذيب عن سير العمل في الجبهات، ونحن نعرف بأنها وسيلة من وسائل العدو السعودي من أجل أن يحقق اختراق للجبهة الداخلية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. أولاً يجب أن يفهموا وأن يعلموا، وعلينا أن نطمئنهم وأن يطمئنوا، نقول أن يطمئنوا، لأن القوات المسلحة ولله الحمد وبعد تلك التجارب الكبيرة وعمليات الإسناد وصلت إلى التوصل إلى منظومة متكاملة في السلاح الحديث البري على مستوى الدفاع الجوي والقوات الصاروخية والمسير، إضافة إلى القدرة على الإطلاق الاستخباراتي والترصد والتتبع، وتلك المشاهد كلها هي تؤكد ذلك. الحقيقة أنه القوات المسلحة التزمت الصمت لتترك للشائعات أن تأخذ مداها، ولعمليات الدعاية والبروباغندا الإعلامية المعادية أن تترك مداها. أما في الحقيقة أنه كل حتى عندما قاموا بعرض الصور كانت باهتة وضعيفة وغير جيدة، جاءت صور القوات المسلحة لتفضح ذلك بشكل كبير. نحن في معركة فعلا مصيرية كما تحدثت في أختي الكريمة على بين محور خير ومحور الشر، محور المقاومة ومحور إسرائيل الكبرى وما يسمونه بالشرق الأوسط الكبير. ونحن يعلم الجميع أن الأمريكي والإسرائيلي فشلا ذريعا في المواجهة مع القوات المسلحة اليمنية، واضطروا إلى الدفع بالعدو السعودي ليوظف مرتزقته ويدفع بهم في إشغال القوات المسلحة عن المعركة المصيرية. القوات المسلحة أيضا التي أثناء ما كانت تقوم بعملية استناد غزة وكانت من قبلها تنظر إلى المعاناة الكبيرة الذي عانها الشعب اليمني برمته، اليمن كل اليمن الذي ظل في معركة اللا حرب ولا سلم، معركة الحرب الاقتصادية والحصار المطبق ومحاولة العدو السعودي على تجويع الشعب اليمني وعلى التأثير عليه وعلى عملته. هو إذن القوات المسلحة عندما بدأت وبدأ قرار القيادة السياسية والقيادة الثورية وإلى عملية فك الحصار عن الشعب اليمني وإرغام العدو السعودي على ذلك بفرض حصار كبير عليه. تحرك العدو السعودي ليحرك تلك الأدوات الرخيصة والضعيفة التي تستجيب إليه، وهو في نفس الوقت تعلم ما وصلت إليه القوات المسلحة، ولكن دفعا من العدو الصهيوني والأمريكي للعدو السعودي إلى هذه المعركة، قام فعلا بعملية تجيش كبير وإعداد كبير ودفع أموال كثيرة، وأيضا تعاون مع الأمريكي والإسرائيلي الذي فشلوا مع اليمن، سواء كان بدءا من عملية التخابر والمخابرات والغرفة المحاولة اختراق الجبهة الداخلية والتي واجهتها أجهزة الأمن والمخابرات والشعب اليمني الواعي بوعيه، واستطاعوا إفشال تلك الخطط وما حاولوا أفشلها بشكل كبير. عندما بدأت عملية الحصار ووجهت القوات المسلحة والقيادة إلى هؤلاء أننا لسنا بسبب انطلاق معركة للتحرير الآن، ولكننا نريد أن نرفع الحصار عن الشعب اليمني وليتركونا معهم وليبقوا في الأماكن التي هم عليها ويستمروا عليها، لكن قالوا على أنفسهم أن ينسابوا في ذلك المشروع، وكانوا فعلا يعدون له منذ 4 أو 5 سنوات، وهم يعدون للمعركة التي يسمونها معركة تحرير صنعاء أو ما يسمونها. القوات المسلحة كانت تراقب كل شيء وترصد كل شيء وتتابع كل شيء، وبالتالي بدأت عمليتها الاستباقية الكبرى التي تركزت في ضرب كل التحشدات التي جمعها العدو في الرئيس والثنية والوديعة والعبر، ثم انطلقت القوات المسلحة أيضا لتضرب التحشيدات التي كانت في التداوين وشعب الجن في مارب والكنائس وغير، ثم امتدادا إلى الساحل الغربي، وبقيت عملية الإطباق الاستخباراتي تتابع كل تحشد للعدو وتقوم بضربه أولا بأول، لأنها قالت على نفسها أن تمنع العدو من النجاح في إحداث تحضير العملية البرية. عندما أحس العدو أن التحشيدات تضرب بشكل كبير، غير من استراتيجياته وتكتيكاته ونشر قواته على شكل مجاميع صغيرة، هذه المجاميع الصغيرة وزعها في مناطق متعددة. لكن عملية الإطباق الاستخباراتي والرصد الطريقة التي تقوم بها القوات المسلحة تكتشف ذلك بشكل كبير وتوفر السلاح المناسب لضربها، ورأينا مشاهد طائرات هجوم التكتيكية ودقة ضرباتها لتلك المجاميع، سواء الأفراد أو الآليات أو الدبابات أو التحصينات، ولاحظناها أن تالت تلك المشاهد. أمام هذه الأمور كلها لم يجد العدو أمامه إلا التحدث أو الإعلام بشكل كبير وترك هؤلاء المرتزقة ليندفعوا أو يصوروا أنهم سيدخلون في عملية كبرى، وعن طريق حديث عن دخول سلاح مسير وغيره، وهذا فانطلقوا في الأخير. لاحظنا أن لو ركزنا فقط على المشهد، مشهد أمس، مشهد القيادات التحشيد التي تم استهدافها، صحيح أن المشهد كان لمدة دقيقتين أو قد لا يزيد على الدقيقتين، لكن هذه الدقيقتين وهذه الدقيقتان اختصرت يعني عمليات ووقت وتتابع في إعداد من الرصد والتتبع وأخذ المعلومة وإلى العملية نفسها. نعم. لاحظنا دقة هذه العملية.
0: نعم.
1: أتفضلي.
0: يعني أنا أعتذر عن المقطع، لكن فعلا يعني يوم أمس يعني كما قلتم المشهد كان دقيق قصير لكنه بليغ جدا في معناه وفي توقيته، خصوصا أن وسائل الإعلام العدو سواء السعودية أو حتى من يعملون أو من ينضمون تحت لوائهم من المرتزقة والشائعات التي كانت تنتشر بشكل كبير جدا، وحتى الصور التي تأتي وهي صور مفبركة سواء في قنواتهم أو حتى في القنوات العربية، يعني بعض القنوات العربية للأسف التي يتم تداول الأخبار من خلالها على ما يحصل داخل بلادنا في بعض الجماعات. المشاهد النوعية لاستهداف القوات المسلحة، اجتماع عدد من قيادات التحشيدات السعودية بصاروخ باليستي محلي الصنع، المشهد يعني المشاهد أظهرت رصد دقيق لهؤلاء القيادات وهم على متن ثلاث مدرعات عسكرية.
1: نعم، لو لاحظنا لنتحدث فقط عن المشهد. نعم. والذي كانت الطائرة الاستطلاع والرصد عليه مركزة بشكل كبير، أو قد تكون الطائرة أرسلت لتوثيق وتسجيل المشهد، والذي ظلت تصور وتراقب بشكل دقيق. كان هناك ثلاث عربات للقيادة والسيطرة، قد تكون كل عربة تمثل قيادة لواء من القيادات، أو قد تكون تمثل منطقة من المناطق أو قوة من القوى، ما يسموها درع الجزيرة والقوات حرس الجمهورية والعمالقة أو غيرها. المنطقة الجغرافية التي كانت فيها مفتوحة بشكل كبير، والذي دلت دلالة كبيرة على أن العدو لم يعد في مأمن في مناطق قيادات في القنبة الخلفية للقوات. لاحظنا أن هناك عربة رابعة جاءت وأنزلت أحدهم ليتحرك إلى بالداخل، وهي تصور بشكل كبير بشكل دقيق، ثم انسحبت العربة الرابعة. هذه العربة الرابعة قد تكون القيادة العليا أو التي جاءت بالأمر القتالي، الأمر القتالي للوحدات لتلك القيادات التي ستوزع الأمر القتالي قبل انطلاق. يعني كانت العملية قبل انطلاق عملية كبرى يقوم بها العدو، وقد بلغ أن قام بعملية انتشار وأصبحت قواته في خطوط التماس. وبالتالي نلاحظ دقة أولا الحصول على المعلومات، والذي تدل على أن هناك متابعة وهناك اختراق بالداخل، ومعرفة أنه هناك اجتماع القيادة سوف تقوم بعملية ما، ثم سرعة الحصول على المعلومات ثم إرسالها، ثم سرعة الاستجابة. أنت في سرعة الاستجابة بتلك السرعة الدقيقة، وينطلق صاروخ مناسب باليستي من مكان آخر ليضرب نقطة يعني ليس فيها احتمال خطأ حتى الصفر.
0: نعم.
1: وهو ما لا يتوفر في الأسلحة البالستية التي يكون احتمال الخطأ ما بين 5 إلى 15 متر على الأقل. لكن هذه العملية وتلك الصورة كانت مذهلة جدا، ولا تقوم بها إلا قوة، إلا دولة متمكنة ولديها حتى العدو الصهيوني الذي كان يقوم بعملية الاغتيال هنا وهنا في لبنان أو في أي مكان. هذه العملية تدل على ما وصلت إليها القوات المسلحة من الرصد والتتبع، وأيضا من التطور في منظومة السلاح المستخدم. لاحظنا أنه حتى التصوير قرأ لنا أن القيادات اجتمعت ما بين إحدى السيارتين لتتدارس الموقف والأمر القتالي، بينما السواقين الذي بقوا بجانب السيارة المفردة الثالثة، فجاءت الضربة بالوسط وضربت بحيث أنه لا احتمال لنجاة أحد، أن الجميع تم القضاء عليهم، وبالتالي انشطت عملية ولم تستطع أن تصل الأوامر إلى القوات المنتشرة، مما جعلها قوة مشتتة وتائهة وتفشل بشكل كبير. فإذا كانت تلك العملية مرتبطة بعملية الساحل وعملية ما كان يتم في تعز من انطلاق من عمليات، فقد لاحظنا بعدها مباشرة أنه حدثت يعني هابوا بشكل كبير، وحدث تشتت وفشل ذريع أمس بالليل للقوات المعادية في الساحل، وتم إسقاط طائرة في مكبنة، وتم تطهير مكبنة والكدحة وفرار بالكميات لتلك القوات. بينما في الحقيقة هذه القوات المسلحة كما تحدثت أنها لن تترك أيديها مكتوفة في مواجهة التحشيدات وأيضا ضرب الحشود وضرب أيضا القيادات، لأنها في رسائلها الكثيرة حريصة على أن تقضي على أي عملية للتحضير لحرب برية، لأنها لا تريد حرب واسعة، ولا تريد أن تضرب أن يشغلها ذلك أو يحرف مسارها عن العملية الأساسية، وهي مواجهة العدو السعودي وفك الحصار عن الشعب اليمني. وبالتالي أولئك المرتزقة الذين يستهدفون المدنيين إما بالقنص أو بغيرها، ويحدثوا تلك الارتباكات وتلك الأشياء في صفوف المدنيين ويسببوا المعاناة للنازحين، القوات المسلحة في صنعاء حريصة على أن لا يتم ذلك، وأن لا يكون هناك أي تقوم بعمليات جراحية دقيقة، يحاول المرتزقة ومجاميعهم أن ينشروها بين المدنيين أو ينشروها في أي مكان، فتعلن على القوات المسلحة تختار بدقة كيف تقضي على القيادات وعلى الأشياء التي تؤثر على العملية وتشهدها، حتى لا يكون هناك خسائر في صفوف المدنيين أو في أي مكان.
0: نعم.
1: الإعلام المعادي هو يروج أن هناك مثلا ضرب لمطعم، ضرب مدري إيش، ضرب لمدنيين، ضرب، بينما المشهد الذي لاحظنا هو يختزل أيضا ويؤكد على أن هناك ضربات حدثت في أماكن تجمع فيها قيادات شبيهة بتلك القيادات في أماكن وبملابس مدنية مثل ما شاهدنا هناك بملابس مدنية.
0: نعم.
1: وضربت وأجهضت عمليات مشابهة، وأيضا أجهضت قيادات وضربت مجاميع بها من عدن أو من الولايات العمالقة في مفرق ما بين تعز وعدن وتم ضربها. القوات لاحظنا في هذه العملية أنها اختصرت الأشياء كثيرة، وهو ما يطمن الجميع على أن لدى القوات المسلحة القوة ولدى المنظومة المتكاملة في الدفاع عن اليمن بشكل كامل، وهي أيضا ترسل رسائلها وتطمنها إلى الجميع أن لا يغتروا وأن لا ينخدعوا بما يروج له العدو من انتصارات ما هي إلا انتصارات وهمية، وهم في الحقيقة لن تجعل لهم ولن تترك لهم القوات المسلحة فرصة لينتشروا أو يحققوا مآرب العدو السعودي.
0: نعم. عميد أمين، يعني الملاحظ من المشاهد الخاصة بيوم أمس كان هناك ردود فعل قوية وكبيرة جدا، يعني على المستوى أو المحيط الإقليمي والدولي، من خلال الحديث لمحللين سياسيين وكذلك عسكريين. اللافت كان المتابعة الإسرائيلية أو عبر القنوات الإسرائيلية والعبرية التي تحدثت عن هذه العملية، عن الدقة في جمع المعلومة، عن الدقة في التصويب، الدقة في الاستهداف، وكذلك يعني كما قلتم نسبة، يعني لا يوجد نسبة خطأ، يعني الهدف تم تحديده بدقة بعد إرسال المعلومة بشكل سريع، وكانت الاستجابة أيضا سريعة. يعني هذا يدل على أنه هناك سيطرة ميدانية تعكس القدرات المتطورة للقوات المسلحة اليمنية في التتبع والاستهداف الفوري. يعني نحن نتحدث عن معركة صارت التكنولوجيا تلعب دور كبير جدا فيها. برأيكم يعني هذه ردود الفعل هذا عن ماذا تنوم عند متابعة ما يحصل في اليمن والتطورات المستمرة في القدرات التسليحية للقوات المسلحة؟
1: أولا هذه تدل على أن رأس حرم المقاومة ومحور المقاومة أصبح العدو الأمريكي والإسرائيلي، يروا أن رأسها أصبح في اليمن ولم يعد في أي مكان آخر من محور المقاومة، باعتبار حتى ولو ما وصلت إليها الجمهورية الإسلامية من تطور وغيرها، لكنهم يروا الموقع الاستراتيجي الذي في اليمن وارتباط بما يجري في إيران، إضافة إلى المواجهة السابقة مع اليمن ما دفع العدو الصهيوني إلى أرض الصومال، وكذلك الأمريكي إلى تطوير قواعد في الصومال وفي جيبوتي، وعملية محاولة المتابعة بشكل كبير، حتى محاولة العدو الصهيوني إتقان اللهجات اليمنية المتعددة في الساحل الغربي وغيرها من أجل متابعة وترصد ما يدور داخل اليمن، لأنهم يشاهدوا الخطر الحقيقي على إسرائيل من هذه النقطة وهي من اليمن. المشهد لم يكن أمس طبيعي، العملية الصاروخ المستخدم أيضا ليس بصاروخ قصير المدى كما يتابع، لأنهم الذي يلاحظ ويراقب، وما هناك مراقبة حتى عن طريق الأقمار الصناعية وغيرها، في صاروخ متوسط انطلق من مكان بعيد لينطلق إلى تلك النقطة البسيطة. يعني لاحظنا العربات كانت في مكان مفتوح، يعني لم يكن هناك الهدف أيضا تدمير تحصينات جنبه أو بناء، اختيار السلاح وحجمه بدقة بحيث لا يزيد ولا ينقص.
0: يعني الهدف واضح
1: بتلك الدقة، هذه لا تقوم بها إلا قوة متمكنة، وهذا يجعل العدو الصهيوني يشعر بالخوف من انطلاق صواريخ فرد صوتية يمنية بتلك الدقة وبتلك القوة على أهداف دقيقة داخل الكيان الصهيوني. أيضا العدو السعودي يحسب لها ألف حساب الآن، لأن هناك لديه البنية التحتية والأبار النفط والشركات وغيرها أهداف، وبنك أهداف كبير إذا ما رسلت إليه صواريخ بهذه الدقة التي ليس فيها احتمال خطأ فسوف تكون الخسائر باهظة بشكل كبير، إضافة إلى أن القدرة على عملية الرصد وامتلاك المعلومة، المعركة أصبحت معركة معلومة وهي أيضا معركة صورة. نحن نعرف أنه عملية تصويرها بهذه الشكل وبتلك الدقة وكل المشاهد التي تم الإفصاح عنها اتباعا كانت دقيقة بشكل كبير واضحة بشكل كبير بصارت الصورة لها معنى كبير. نحن عندما نلاحظ البروغندا الإعلامية المعادية والقنوات المرتزقة والقنوات العربية الموجهة بحرب إدراكية إعلامية لكي الوعي والعملية حتى الجزيرة التابعة للبنتاغون أو العربية والحدث التابعة للعدو الصهيوني وكذلك غيرها في عملية ما يسوقون تريد مواجهة الصورة بالصورة، والمشاهد هو حصيف وذكي إذا ما تابع هنا وهناك بيدرك الفرق الكبير بين الحقيقة وبين التمويه والخداع والفبركة. وبالتالي المشاهد التي عرضت والمشهد الأخير كان له تأثير كبير على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي وتنول في وسائل الإعلام كبير كثير حتى في أوروبا. أمس ذلك المشهد لم يكن عاديا رغم قصره، وعندما يستغرب واحد أنه يظل الإخبار والتعليق على أنه سوف يتم عرض مشهد وهو مشهد واحد الترويجي لأهمية هذا الحدث، وفعلا كان يستحق أن يروج له حتى يأتي وقته.
0: نعم هذا صحيح، وأيضا يعني هي تعتبر رد بليغ وعملي من القوات المسلحة، يعني كثرة البيانات لا داعي لها أساسا وإنما هي للشيء المهم، وما يحصل في الميدان هو خير دليل. يعني أحيانا الطرف الضعيف يلجأ إلى البروبوغندا الإعلامية ليضخم من نفسه ويعطي لنفسه قيمة وهو في الحقيقة لا يساوي شيء على أرض الواقع وفي الميدان.
1: عملية الترويج وعملية الكلام عن حرب برية وحرب واسعة واشتباكات عنيفة تقوم بها خاصة سيما قناة العربية والحدث والذي هي تدفعها العدو السعودي، العدو السعودي هدفها الأكبر أن يصور للخارج على أنه وسيط بين اليمنيين وأن هناك حرب أهلية بين اليمن لتنتشر هذه المشاهد وليخدع بها الكثيرون. حتى أنا ألاحظ ضيوف نستضيفهم نحن من محور المقاومة حتى لا زالوا يريدون أن ننبههم بشكل كبير، لأن كثير منهم يبدأ يحدث أو يحدث المذيع ويقول له الآن من حرب أهلية إلى أصبحت إلى حرب إقليمية، يتحدث عن حرب أهلية ولا توجد حرب أهلية، يتحدث عن القوات المسلحة الحوثية والقوات المسلحة اليمنية المدعومة من السعودية، مصطلحات يجب أن تصحح.
0: نعم هذا صحيح،
1: وحطناهم بشكل كبير لأنه ينخدعون بما تحاول السعودية أن تحرف المسار وأن تحرف أن ما قامت القوات المسلحة من فرض المعادلات الثلاثة لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وعملية ضرب التحشيدات أينما وجدت وحماية السيادة اليمنية.
0: نعم.
1: هذه هي المعركة الأساسية مع العدو السعودي.
0: نعم عميد أمين، هناك أخبار عاجلة تتحدث عن غارات سعودية جوية على محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز، ويتم استخدام صواريخ كروز في هذه العمليات. يعني الآن وصل هذا الخبر وهو من الأخبار العاجلة، ما تداعيات هذه الغارات على المعركة بيننا وبين العدو السعودي الذي يتمادى أكثر و يحاول أن يتجاهل السلام والفرص الكبيرة التي تعطيها له القوات المسلحة اليمنية؟
1: هذه هي الملحة التي سوف يعطيها العدو السعودي للقوات المسلحة لتشبع رغبة اليمنيين في الانتقام والثار من العدو السعودي وضربه في العمق وتوسيع العمليات النقطية على أهداف الحيوية. وهو قد بدأ من محاولة إدخال ما سماه بالطيران الحربي والضربات التي استخدمت، وفي الأيام أو في الساعات القادمة سنشهد عمليات في العمق السعودي. أما بالنسبة تأثيرتها داخليا لن تضيف شيئا، هذه السماء وهذه الأرض التي احتملت مئات آلاف الغارات ولم تستطع أن تعمل شيئا، وبالتالي هي تضاعف فاتورة الفاتورة على العدو السعودي واستعجال عملية الحساب. فنحن لاحظ أن هناك تصعيد في المرحلة القادمة.
0: نعم، إذن هذا التصعيد يعني بحسب القوات المسلحة سوف يتم بالنسبة للتحشيدات التابعة للسعودية والتي اعتبرتها القوات المسلحة بأنها أهداف مشروعة. كذلك القوات المسلحة تجدد دعوتها للذين رهنوا حياتهم وخانوا وطنهم ووقفوا ضد شعبهم للعودة إلى حضن الوطن. هل سيقوم هؤلاء المنافقون والمغرر بهم من المرتزقة والخونة والعملاء بالتقاط رسالة القوات المسلحة، أم أنهم سيستمرون في غيهم أيضا ويظلون دروع حماية للعدو السعودي الذي يستخدمهم كدروع بشرية وأدوات لتنفيذ مشاريعها الخاصة في اليمن؟
1: لهم الأخيار في ذلك. القوات المسلحة قد أقامت الحجة على ذلك، وأيضا القيادة السياسية والثورية أقامت الحجة على ذلك بتوجيه السلطات المحلية في أمان مناطق احتدام المعارك سواء عن طريق المحافظين أو غيرهم، بتوجيه الرسائل إلى الأهالي وإلى المغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني. وقد قيمت الحجة على الجميع حتى لا تلام القوات المسلحة ولا تلام القيادة في حال وقوع هؤلاء ضحايا لما ذجوا بأنفسهم فيه، وقد أعذر من أنذر. أما القوات المسلحة التي هي إلى الآن تقوم بضرب التحشيدات وضرب مراكز القيادة وأيضا التمسك والثبات والاستقرار في المناطق الحاكمة لقطع الإمدادات على هذا العدو، في حالة ما شاهدت أي تغير أو انتشار، هذا الانتشار لن يترك له ولن يسمح له وسوف يضرب بشكل كبير، والأيام القادمة ستثبت ذلك. إضافة إلى أن هذه الدعم الذي تعمل والدخول المباشر والانخراط المباشر للعدو السعودي سيوسع العملية برمتها، وسنشهد انطلاق صواريخ وطير المسير حديث لم يدخل بعد ليضرب أهداف، وسيجعل العدو السعودي يولول ويعود من جديد عن غي إذا ما آثر السلامة. وهو العدو السعودي بمجرد ما يتلكى الألم والوجع سنشهد سكوت كل جبهات مرتزقة في الداخل.
0: نعم، والمعارك القادمة ستثبت حقيقة ذلك وحقيقة تصميم القوات المسلحة اليمنية على انتزاع حقوق الشعب اليمني كافة، وستثبت أيضا القوات المسلحة اليمنية من خلال عملياتها ومواجهتها مع العدو السعودي بأن السعودية لم تكن أبدا طرفا وسيطا للسلام، وإنما هي العدو الأساسي والأداة القذرة لأمريكا وإسرائيل التي تنفذ أجنداتهم في المنطقة وتحاول السيطرة على الأرض خدمة لهم. وبمشيئة الله سيكون أيضا هناك عودة للمغرر بهم في معسكرات التحشيد إلى أوطانهم، ويكون ما يحصل في محافظة الحديدة قدوة لمن يعودون إلى رشدهم ويعملون عقولهم بأن العدو يدفعهم إلى محارق الموت دفاعا عن نفسه وليس محبة لهم ومن أجل حقوقهم. في الختام أشكركم كثيرا العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري مشاركتنا في هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة المباشرة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية.
1: يا حياكم وتحية اليمن، حياكم الله.
0: شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ومن عواجلنا مستمعينا الأعزاء، العدو السعودي يغير بغارات جوية على محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز، ويستخدم في غاراته على تلك المحافظات صواريخ كروز.
1: هات والحرب الحقيقية، صليات تبقي وسحقي وفلي ودبقي كل من

0: الله يلعن والديها جهورا.
1: الحادية عشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

نحييكم سمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف، البيضاء، مأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. القوات المسلحة تسقط طائرتي استطلاع تابعة للعدو السعودي في الجوف وتعز. 11 شهيدا وخمسة جرحى في غارة للعدو الإسرائيلي على كفر الرمان جنوب لبنان. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف سفينة شحن ومواقع بموانئ أوكرانية. إلى التفاصيل. استهدف العدو السعودي اليوم محافظات الجوف والبيضاء

بمحافظة الجوف، وأكد أن إسقاط الطائرة تم بسلاح مناسب بفضل الله. كما أوضح العميد يحيى سريان أنه تم إسقاط طائرة الاستطلاع المسلحة نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء شمالي غرب مقبنة بمحافظة تعز، وأكد أن استهداف الطائرة تم بسلاح مناسب. أخبارنا العربية والعالمية، والبداية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. أفاد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم باستشهاد طفل فلسطيني إثر قصف من دبابات العدو الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة. وأكد قاسم في منشور على الفيسبوك مساء أمس أن المذبحة في غزة مستمرة، مشيرا إلى تزايد الخذلان بحق سكان القطاع. إلى ذلك أصيب 3 مواطنين فلسطينيين اليوم برصاص قوة العدو الإسرائيلي خلال 11 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تخللها قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني وأصيب آخرون بينهم إصابات خطيرة برصاص المستوطنين الصهاينة خلال هجوم على منزل شرق مدينة قلقيلية. فيما قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات العدو الإسرائيلي شنت فجر اليوم حملة مداهمات واسعة في أنحاء مختلفة من بلدات وقرى الضفة، اعتقلت خلالها 10 مواطنين فلسطينيين بينهم أسرى محررون ومحامي. استشهد 11 مواطنا لبنانيا وأصيب 5 آخرون إثر غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي الليلة الماضية على مبنى سكني وسيارة مدنية في بلدة كفر الرمان جنوب لبنان، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. وفي الوقت ذاته شن طيران العدو سلسلة غارات على بلدتي النبطية الفوقة وعرب صليم استهدفت إحداها منزل مواطن ودمرت. توغلت دورية عسكرية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية في منطقة وادي الرقاد، وتمركزت على تل الحديب الواقع مقابل قرية جملة في ريف درعا الغربي بسوريا. كما قصفت مدفعية العدو محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مساء أمس إن الولايات المتحدة تحاول تحميل العالم كلفة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز الذي ظل مفتوحا بصورة طبيعية حتى 28 من فبراير الماضي قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وأوضح بقائي في تدوينة على منصة أكس أن الحرب التي شنتها واشنطن على المنطقة أدت إلى تعطيل حركة الملاحة التجارية وتوقف ناقلة النفط وارتفاع أسعار الطاقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة واصلت تنفيذ ضربات على البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت الوزارة في بيان أن طائرات مسيرة هجومية استهدفت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك، مشيرة إلى أنها كانت تحمل معدات عسكرية. وأضافت أن طائرات مسيرة استهدفت منظومة إنتاج وتحميل في ميناء إسماعيل كانت تستخدم لتفريغ سفن تحمل شحنات عسكرية مقدمة للقوات الأوكرانية من دول غربية. كما ذكرت الوزارة أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت في مياه البحر الأسود سفينة دورية كانت تستخدم لمرافقة سفن شحن تحمل معدات عسكرية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 306 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 12 مقاطعة روسية، إضافة إلى جمهورية القرم وجمهوريات تترستان و أودموريتيا وتشوفاشيا وإقليم بيرم، وكذلك فوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود خلال الليلة الماضية. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية.

0: الجارية الثانية التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها. العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. القوات المسلحة تسقط طائرتي استطلاع تابعة للعدو السعودي في الجوف وتعز. 11 شهيدا وخمسة جرحى في غارة للعدو الإسرائيلي على كفر الرمان جنوب لبنان. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف سفينة شحن ومواقع بموانئ أوكرانية. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى بصنعاء العقيد مهندس طيار محمد حمود الرحبي عن عمر نهز 67 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن. وسيشيع جثمانه إلى مقبرة مشهد بعد الصلاة عليه في مسجد قبة المهدي عقب صلاة الظهر اليوم. تغمد الله الفقيد بوسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا نصل وإياكم سامعنا الكرام إلى ختام نشرتنا الإخبارية الثانية، قدمناها لحضرتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: معنا الكرام، سجلت محافظة دمار يوم أمس هزة أرضية خفيفة، هي الثالثة التي تشهدها المحافظة خلال 3 أيام. وفقا لمركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، أيضا أوضح المركز أن محطات الرصد التابعة له سجلت الهزة عند الساعة 3:39 فجرا شمال غرب منطقة معبر، مشيرا إلى أنها وقعت على عمق 16 كيلومتر وبلغت قوتها 2.4 درجة على مقياس التي يتم قياسة فيها الزلازل والبراكين. وكانت محطات المركز قد رصدت يوم السبت هزة أرضية خفيفة شمال غرب منطقة حمام بمحافظة دمار، فيما سجلت يوم الجمعة أيضا هزة أخرى شمال غربي معبر. المركز أكد أن تسجيل هزات أرضية صغيرة بهذا المقدار يعد أمرا معتادا وتحدث بوتيرة خفيفة ومتباعدة زمنيا، مشيرا إلى استمرار كوادري في متابعة بيانات شبكات الرصد الزلزالي على مدار الساعة في مختلف المحافظات. النشاط الزلزالي غرب مدينة معبر كان هو محط اهتمام الزميل محمد صالح الكليبي، الذي كان له لقاء مع الضيف محمد مطهر الحوثي رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، نلتقيكم مجددا من محافظة دمار، بالتحديد اليوم نحط رحال بمركز الرصد ودراسة الزلازل والبراكين، حيث تم رصد نشاط زلزالي بمنطقة حمام علي، وكذلك يوم أمس تم رصد نشاط زلزالي بشمال غرب مدينة معبر. هذه الأنشطة التي تابعها مركز الرصد ودراسة الزلازل والبراكين تظل متواصلة على مدار الساعة، بالإضافة إلى أنه تم رصد العديد من النشاط الزلزالي بمحافظة لحج قبل أسبوعين، وكل هذه الأنشطة يتابعها عن كثب المركز عبر محطاته الموزعة في جميع محافظة الجمهورية. هنا المركز الرئيسي بالتحديد نحط الرحال بمركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، لكي يكون هنا الرسالة تصل إلى المستمعين الأكارم لطمأنتهم حول المتابعة الحديثة التي يقوم بها مركز رصد ودراسة الزلازل لتابعة كافة الظواهر وكذلك الحالات الطبيعية التي تنتج عن هذه الحركات. بالإضافة إلى أن مركز رصد ودراسة الزلازل يقوم بتحليل البيانات المنبثقة التي تصل أولا بأول ورفع التقارير الأولية إلى المركز والجهات ذات الاختصاص. ويسعدنا أن يكون ضيفا معنا لكي يكون المواطن على اطلاع واطمئنان بأن هناك من يتابع كل ما يجري وكذلك ما يخدم المواطنين ويطمئنهم. هنا يسعدنا أن يكون ضيفا معنا عبر أثير إذاعة صنعاء المهندس محمد حسين مطهر الحوثي رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين بمحافظة دمار، والذي يتواجد الآن بالمركز الرئيسي وكافة العاملين كخلية نحب لمتابعة كل الحركات وكل الأنشطة التي تتعلق بهذا الموضوع. ويسعدني أن يكون معنا المهندس لكي يقعنا عن هذه الأنشطة وكذلك الآثار الناتجة عنها وما يتوقع إن شاء الله من متابعة مستمرة لمركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين. فليتفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا الزلازل لا تحدث في اليمن ولا في العالم بشكل اعتباطي. في اليمن تحدث في مناطق الضعف، مناطق التسطعات في البحر الأحمر وخليج عدن، والصدوع الثانوية المنتشرة في الأراضي اليابسة اليمنية التي تتأثر بالانفتاح والمستمر لخليج عدن والبحر الأحمر ومنخفض الأفار في أفريقيا، ويحدث لها إجهاد وتلاثم للطاقة تفرق على شكل هزات خفيفة. طبعا علاقة الصفائح تباعد الصفائح، الصفيحة العربية تبتعد عن الصفيحة الأفريقية باتجاه الشمال الغربي معدل 3 سنتيمتر في السنة. هذا الانفتاح يولد إجهادات في صخور اليابسة في المناطق اليابسة في الجزيرة العربية واليمن بشكل خاص، وتراكم الطاقة على الصخور على الصدوع الثانوية، وتتحرر الطاقة هذا على شكل هزات أرضية خفيفة إلى دون متوسطة في مناطق متفرقة من اليمن. تحدث الزلازل في كثير من مناطق اليمن طبعا لوجود أحزمة زلزالية. هناك حزام زلزالية امتدت من جنوب محافظة زمار إلى شمال صعدة، وحزام زلزالي آخر يمتد من مارب إلى منطقة الحديدة إلى رأس عيسى في منطقة الحديدة. هذا الحزامان الزلزاليين يتقاطعان في نقطة، النقطة هذه هي التي حدث فيها زلزال زمار في 13 ديسمبر 1982 بقوة 6 درجات وخلف ضحايا كبيرة في المباني والبشر، وكانت خسارة اليمن قرابة 2 مليار دولار في ذلك الوقت، وأدى إلى تراجع أجهزة الاقتصاد الوطنية 10 سنين من الوراء. طبعا المركز منذ استئناف نشاطه من بعد تدميره من قبل دول العدوان الغاشم على البلاد، استأنف من العمل في عام 2024، وتم تشغيل إحدى الشبكات، شبكة رصد الزلازل في الحقول البركانية، وهي الشبكة التي فضلت لدينا بعد التدمير الذي حصل للمركز. لاحظنا يعني وجود نشاط في عدد من المحافظات اليمنية، في ذمار، تعز، لحج، البيضاء، شبوة، صنعاء، ريما، عمران، الضالع، الحديدة، المحويد. خلال العام 2025 ازداد النشاط في مناطق معينة مثل البيضاء والحديدة. في عام 26 تراجع النشاط في تلك المناطق وظهر في مناطق يعني بشكل مكثف أكثر منها، لكن في كل الأحوال هذه الهزات هي تعتبر هزات صغيرة خفيفة إلى دون متوسطة، تحدث بشكل متفرق، ليست بوتيرة عالية وارتفاع في القوة يعني في على مدار 24 ساعة، لكنها تحدث بشكل متفرق من وقت إلى آخر. هذا الزلازل يحدث تفريغ للطاقة ولا تراكم الطاقة إلى الحتة الحرجة الذي يتولد عنها زلازل كبيرة فوق 5 درجات. طبعا يلاحظ أن النشاط الزلزالي مكثف يعني يحدث بشكل متكرر في المناطق الكثافة السكانية، وهذا المناطق ذات الكثافة السكانية يعني إذا حدث زلزال فيها بقوة 5 درجات إلى 6 درجات نتيجة ضعف البناء والكثافة السكانية سيترتب عن مخاطر كبيرة. إضافة إلى أن الزلازل المتفرقة رغم أنه ليس لها تأثير على المدى القريب، لكن على المدى البعيد تعمل على خلخلة الصخور، خصوصا التجمعات السكانية في المناطق الريفية وفي معظم محافظة الجنوب اليمنية، فتواجد في قمم الجبال ومناطق مرتفعة. هذا الزلازل الخفيفة التي تحدث من وقت إلى آخر تعمل على خلخلة الصخور وتحدث مناطق وقتل صخرية إلى للسقوط، وفي حالة حدوث هزة بقوة 5 درجات فما فوق ستكون العواقب ضخيمة. ولذلك نوصي بعمل معالجات أولية للمناطق الآيلة للسقوط حتى لا يتضاعف حجم الكارثة في حالة حدوث يعني هزات كبيرة أو زلازل كبيرة فوق 5 درجات أو 6 درجات. إضافة إلى أنه مصدر النشاط الزلزالي في اليمن كما وضحت سابقا أنه بسبب الانفتاح المستمر للبحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة التلحمة الثلاثية التي في مثلث عفار عبارة عن 3 أذرع، سطح البحر الأحمر وخليج عدن والقرن حدود القرن الأفريقي العظيم. هذا المصدر المناطق تلتقي في منطقة التلحمة الثلاثية هي مصدر النشاط الزلزالي في اليمن، إضافة إلى نشاط حراري يعني بركاني. المناطق الغربية من اليمن والمنخفضات الوسطى والمرتفعات الوسطى هي مناطق نشاط زلزالي وجوب زلزالي، والحقول البركانية خصوصا من العصر الرباعي والعصر الثلاثي تعتبر مناطق نشاط زلزالي. هناك مناطق النشاط فيها أخف ومناطق النشاط فيها أعلى. شرق اليمن، المناطق الشرقية من اليمن تعتبر أقل تضررا من النشاط الزلزالي. المناطق الغربية، الجزء الغربي من اليمن والمنخفضات والمرتفعات الوسطى هي الأكثر عرضة لحدوث زلازل وهزات أرضية. لكن مع ذلك من فترة إلى أخرى تحدث زلازل داخل الأراضي اليمنية يعني بعيدا عن النظريات العلمية والزلزالية، كما حدث في يعني في دول أخرى مثل المغرب، مثل تركيا، مثل يعني كان متوقع انه لا يحدث في المغرب ان الزلازل لا تحدث داخل المناطق اليابسه وانما تحدث في حدود الصفائح التكتونيه. واليمن شهدت عبر التاريخ ضربات زلزاليه مدمره مثل زلزال 1941 في صعدة بقوة 6.2 وخلف أكثر من 1200 قتيل ودمر المنازل وتم الشعور به إلى مناطق عديدة من اليمن. وترتب عليه انهيارة صخرية أيضا ضاعفت من حجم المشكلة. زلزال دمار 1982 في 13 ديسمبر 1982 بقوة 6 خلف 2500 قتيل ودمر أكثر من 50,000 منزل ما بين دمار كلي وجزئي. وكانت خسارة اليمن فيه قرابة مليار دولار. وترتب عليه هزات ازدادية بالمئات استمرت أكثر من عدة أشهر. وظهرت بعده انهيارات أرضية وتصاعد الصخرية في عدد من المناطق. فلا تهويل ولا تهوين. أيضا النشاط الحراري في المناطق الغربية يعني قريب من السطح ويهاجم مناطق الضعف والتسطحات وكذا. ونلاحظ ظهور ينابيع المياه الحارة في دمار. هذا دليل على اقتراب النشاط الحراري من من من من الجسر من السطح الجسر الأرضية. نتيجة ضعف سماكة الجسر الأرضية في هذه المناطق واقتراب النشاط الحراري من سطح الأرض. فلا تهويل ولا تهوين. ويجب المركز قائم على مراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة بحيث أنه يضيف صافرة الإنذار في الوقت المناسب في حالة حدوث حشود زلزالية متكررة بوتيرة عالية وارتفاع في درجاتها ليقوم بدوره في تنبيه الجهات السلطات والجهات المعنية باتخاذ القرار في الوقت المناسب لعمل خطط الإيواء والإخلاء. ولكن لا وجود للقلق حاليا من ضمن المواطنين بأن هذا النشاط هو نشاط ملموس معتادين على تسجيله من فترة إلى أخرى طوال أو طوال فترة عمل المركز منذ العام 1994 ومتوقف من 2015 حتى العام 2023. لكن خلال الفترة السابقة هذه العقود من الزمن نحن معتادين على تسجيل النشاط من مناطق متفرقة من اليمن بشكل خفيف إلى دون المتوسط لا قلق منها. ولكن يجب أن تراعى وسائل السلامة والبناء المقاوم للزلازل وعدم المبالغة في ارتفاع الأدوار بشكل كبير خصوصا في محافظة دمار ومحافظة صنعاء والمناطق الغربية. نوصي بعدم يعني تجاوز البناء لأكثر من 5 حتى إذا حدث زلزال لا يعني زلزال كبير بفضل 5 لا تكون عواقبه وخيمة.
3: بدورنا نشكر المهندس محمد حسين مطهر الحوزي رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين على أخذ هذا الوقت رغم انشغاله بالمركز وكذلك الأعمال المنطة بالمركز على مدار 24 ساعة. هكذا رسالة نطمئن بها المواطنين ونقول بأننا قريبون منكم أولا بأول حول أي نشاط بالإضافة إلى أننا نتمنى السلامة في جميع محافظات الجمهورية لجميع أبناء الوطن. من محافظة دمار رسائل متجددة تصلكم وتصل مستمعين الأكارم. تحياتي من مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين محمد صالح الكليبي محافظة دمار.

0: أمسى وأكثر.
1: مستمعينا الكرام، من أخبارنا العاجلة، الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وينغلونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية صباح اليوم في أجواء محافظة البيضاء، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. وتعد هذه الطائرة هي الثالثة التي تم إسقاطها خلال 24 ساعة الماضية بفضل الله وتأييده.

0: مستمعينا الأعزاء، هناك جرائم كثيرة ارتكبت بحق بلادنا. لعل العدوان السعودي على بلادنا ليس هو العدوان الأول ولن يكون الأخير الذي تقوم به قوى استعمارية من أجل السيطرة على اليمن وجعلها ذليلة وخانعة، ولكن هذه الجرائم جرائم معروفة وظاهرة للعيان مثل التدخلات العسكرية، ولكن ماذا عن الجبهات والجرائم الصامتة بحق اليمن؟ لعل الزراعة من أهم ما تم السيطرة عليه وتم ضربه في بلادنا سابقا من قبل القوى الاستعمارية من أجل أن يظل اليمن بلد يستورد غذائه من الخارج. لذلك كانت هناك سياسة ممنهجة لضرب سلسلة الإمداد الغذائي في اليمن وضرب الاستقلال الغذائي فيه، وسنتابع وإياكم كيف تم تفكيك الزراعة وضرب الاستقلال الغذائي في جريمة صامتة بحق اليمن.
1: عندما وصل عفاش إلى الحكم كان 76% من اليمنيين يعملون في الزراعة، وكان المنطق يقتضي أن توجه أغلب سياسات الدولة لدعم الفلاح وتطوير الأرض وحماية الأمن الغذائي، لكن ما حدث كان العكس تماماً. اليمن حينها كان ينتج 96% من غذائه بنفسه، وكان كيس القمح البلدي لا يتجاوز 250 ريالاً. ثم بدأت الضربات المنظمة، الضربة الأولى بقرار فتح الباب أمام القمح المستورد ليزاحم القمح اليمني ويكسر السوق المحلي. الضربة الثانية كانت بالدعم الحكومي المباشر للمستورد، كانت حكومة عفاش تشتري القمح الخارجي ب270 ريالاً، أي ما يعادل 67 دولاراً، ثم تبيعه للمواطن ب150 ريالاً فقط، أي ما يعادل 37 دولاراً. أي أن الدولة نفسها كانت تمول ضرب الفلاح اليمني وتدفع الناس لترك المنتج المحلي.
2: كانت اليمن تورد الحبوب إلى السعودية وإلى دول الخليج،
1: فكانت نتيجة هذا القرار التدميري تكدس القمح اليمني. خسر الفلاح مصدر رزقه، هجر أرضه وارتحل إما إلى المدن أو إلى الغربة، وفي المقابل كانت العملة الصعبة تستنزف لتغطية فارق دعم الاستيراد. وخلال سنوات قليلة انهار كل شيء، الإنتاج الغذائي في اليمن هبط من 96% إلى 27% فقط. لكن الكارثة لم تتوقف هنا، بعد تدمير الإنتاج المحلي أدخل عفاش صندوق النقد الدولي الذي فرض شروطه، فرفعت الحكومة الدعم عن القمح المستورد، وهنا خسر المواطن مرتين، خسر غذاءه المحلي وخسر السعر المدعوم، وأصبح اليمن بعد أن كان بلداً يطعم نفسه بلداً ينتظر ما تحمله السفن من واردات، أمنه الغذائي بات مرهوناً بالخارج، اقتصاده مرهوناً بالدولار، وحياة شعبه مرهونة بأسعار النفط العالمية. ثم جاء ما هو أخطر، بعد الوحدة تم تسليم ما تبقى من القطاع الزراعي للمنظمات الدولية.
3: سنة 96 انتقلت إلى مشروع الوطني لاستغلال مواد البيئة، وهو يتبع منظم البرنامج المائي للأمم المتحدة، وعملت أيضا هناك في مختلف المجالات في الحواجز، في عمل في إتلاف التربة أو في كسر الحواجز المائية، فهذه كان لها مضر الأثر في تقليص التربة أو تقليص إنتاج الزراعي في اليمن.
4: هل فتحتم لهم فعلا مكتب للCIA والFBI في صنعاء وفي عدن؟
5: نعم
4: فعلا؟
5: في؟
4: في صنعاء وعدن؟
5: لا في سفارتهم.
4: في سفارتهم؟
5: سفارتهم عندهم CIA وعندهم FBI موجود.
4: هل بعد أحداث يتحركون بشكل مفرد أم بتنسيق معكم؟
5: لا يتحركوا يعني كاستخبارات، يجمعوا لهم عملاء ويطلبوا لهم معلومات ويجتمعوا بالأحزاب وكل حزب يغازلوا ويتحدثوا معه يعني.
4: كل هذا تحت سمعكم وبصركم.
5: طبعا هذا نحن على على على رؤية وعلى معرفة مسبقة.
1: فتحولت الزراعة من مشروع سيادي إلى برامج مشروطة وأجندات لا تخدم اليمن، فكانت النتيجة تدمير التربة، انتشار الآفات، استنزاف المياه، انهيار البنية الزراعية، حتى المؤسسات الزراعية والصناعية تم القضاء عليها، وانخفض الإنتاج المحلي إلى أقل من 5%، وخسر اليمن الأرض والماء والاكتفاء والاستقلال.
6: ووزارة الزراعة الأمريكية كذلك تدخل من ضمن عملها برامج تدمير الزراعة المنهجة في البلاد ونشر الآفات الزراعية التي يقوم بالإشراف عليها عامر الأغبري، وتنفذها كذلك منظمات مقربة من هذه الوزارة وتعمل تحت الأمم المتحدة، هي منظمة الفاو والإيفاد.
7: السياسات الزراعية على مستوى القمح للنظام السابق كانت سياسات جائرة على مستوى القمح، وكانت العملية هي عملية دعم إنتاج المنتج المستورد من القمح على مستوى اليمن كامل من قبل الحكومة والدولة السابقة، ولم تكن يتوجه هذا الدعم إلى الإنتاج المحلي حتى يتمكنوا من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
1: هذه ليست محض أخطاء سياسية، إنها واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي ارتكبت بحق اليمن، جريمة تفكيك قدرة الشعب على البقاء مستقلا.
7: رسم سياسات منع التوسع في زراعة محصول القمح ما بين الجهات الخارجية مع الجهات الحكومية السابقة كانت أحد الأسباب التي رفعت هذه الفجوة إلى هذا المستوى.
1: ويبقى السؤال، هل يدرك هذا الجيل حجم ما حدث؟ وكم عقودا سيحتاج اليمن ليستعيد ما تم تدميره؟
8: كان اليمن مكبلا بالسياسات العقيمة التي جعلت الجوف مجرد صحراء قاحلة.

مستمعينا الأعزاء، وفيما تبقى من وقت من عمر فترتنا المفتوحة سنكون مع مجموعة من التغريدات التي تتحدث عن آخر الأحداث والمستجدات سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي. البداية من تغريدة لحسين أبو طالب، طبعا التغريدة رد على تغريدة لكامل الخوداني يقول فيها: قهر لما يستغل مسؤول يمني علاقاته بالسعوديين علشان يقطع رزقك ورزق جهالك لأنك ما سلمت له حزبك اللي تقاتل عليه وعلى لوائحه وعلى تنظيمه من 35 عام. الإجابة جاءت على تغريدة كامل الخوداني من حسين أبو طالب يقول: رزقك ورزق عيالك على أي أساس؟ على أساس استباحة دماء شعب كامل لمدة 12 عام وأنتم تروجون للعدوان وتبررون جرائمه ومجازره وعدوانه؟ الله لا طرح لكم بركة.

أيضا من هذه التغريدات، هذه التغريدة لفهمي محمد مارش يقول فيها: عاد كنا نتعذر أن الحوثي يهزمنا لأن نحن متفرقين، ما لو هزمنا وإحنا متوحدين إيش بنقول؟ دوروا لنا غريم نرجم بالهزيمة الفوقه، عاده بدري غريم نقول هو اللي حاكوا لنا، ولا كنا شان حرر صنعاء. من 2014 وإحنا معنا مبررات لبقاء الحوثي ولتقدم الحوثي ولانتصارات الحوثي ولإسقاط صنعاء ولاقتحام المدن ولسبب تأخر النصر، إلا هذه المرة عاد إحنا ما معنا ولا مبرر بسبب وحدة الصف. وحدة الصف لا شيء يحقق لنا انتصار ولا شيء يدور لنا مخرج للهزيمة إن حصلت.

وتحت وسم المهلكة هالكة غرد خليفة المازم يقول: سبحان الله، كانت الطائرات السعودية تصل وتجول في الأجواء اليمنية وتعوث وتلوث وتقصف وتقتل وتدمر لتسع سنوات، واليوم الضب السعودي لا يجرؤ أن يفتح فمه بحرف. اليوم السعودي أجبن وأحقر من أن يرفع رأسه ولو للحظة أمام قوات صنعاء. فعلا لقد عرف حجمه وعرف قدره حق المعرفة.

أيضا من هذه التغريدات، هذه التغريدة لجمال الأشموري يقول فيها: من قادمون يا صنعاء إلى الذي عيقرب إلى باب المندب مشو رجاله.

إلى إخواننا أبناء الجنوب نصيحة: لا تسمحوا لمن خسر مواقعه بالأمس أن يزج بكم اليوم في معركة ليست معركتكم. تذكروا ما جرى في حضرموت والمهرة وما سبقه، وتذكروا من كان بالأمس يدعي أنه حليف لكم ثم وجه سلاحه نحوكم. نصيحة: لا تجعلوا السعودية تحقق غايتها بدمائكم ثم تترككم تدفعون الثمن لوحدكم.

أيضا من هذه التغريدات، هذه التغريدة لفاطمة الحمزي تقول فيها: ضجيج المنافقين في التيك توك والفيسبوك والتليجرام وإلى آخره من مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يناشدون شرعية الفنادق لإنقاذهم من بأس الله. الحمد لله الذي أعزنا بقيادة لا وصايا عليها غير كتاب الله.

أيضا هذه التغريدة لمحمد الفرح يقول فيها: أخبار تبيض الوجه بإذن الله وتطيب النفوس، كونوا على ثقة تامة بأن صنعاء لن تفرط في حقوق اليمنيين، ولن تضيع البوصلة عن عدوها الأساسي، ولن تضيع دماء شهدائها.

تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إذن سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي لم يبق لنا فيها إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه تحايا مشرف هذه الفترة طاهر الحرس. ومن داخل الاستوديو إشراق المقري وذكرى جحاف. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا، طه سلامه.

0: نظم ومعلومات هشام العيزري. صيانة هندسية مأمون الدرواني.
1: والثقة بالله قوية،
2: والله إنا ما نبالي، والثقة بالله قوية،
1: والثقة بالله قوية.
0: هندسة صوتية يحيى مهدي.

0: صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف العدو السعودي اليوم محافظات الجوف، البيضاء، مأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. واستهدف العدو السعودي اليوم بقذائف مدفعية قرى أهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز وينغلونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن عملية إسقاط الطائرة جاءت خلال تصدي الدفاعات الجوية اليمنية للأنشطة العدائية في أجواء المحافظة، مؤكدة أن الطائرة كانت تنفذ مهما ذات طابع عدائي قبل أن يتم التعامل معها وإسقاطها. وكان العميد يحيى السريع أوضح في بيان صادر عنه في وقت سابق أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي من طراز CH-4 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية خبو الشعف بمحافظة الجوف. كما أوضح العميد السريع أنه تم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع وينغلونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء شمالي غرب مقبنة بمحافظة تعز، وأكد أن استهداف الطائرات الثلاث تم بسلاح مناسب. أصيب 3 مواطنين فلسطينيين اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال 11 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تخللها قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فجر

0: طيران العدو الإسرائيلي الليلة الماضية على مبنى سكني وسيارة مدنية في بلدة كفر الرمان جنوب لبنان، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. وفي الوقت ذاته شن طيران العدو سلسلة غارات على بلدتي النبطية الفوقة وعرب صليم، استهدفت إحداها منزل مواطن ودمرت. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.

بك الاعتصام من الانتقام بك الاعتصام

وحال الشباب عجيب عجاب، وحال الشباب عجيب.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله للتجمع الثالث لليهود في المدينة، وهم بنو قريظة. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مسير رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بعد هزيمة الأحزاب مباشرة نحو بني قريظة، وكيف أن رسول الله قدم للأمة دروس، أهمها أنه لم يفتح جبهة أثناء المعركة مع بني قريظة مع علمه أنهم قد نقضوا العهد والميثاق، حتى يركز الجهد كله على الأحزاب، واكتفى بمراقبة بني قريظة. والدرس الثاني أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بمجرد هزيمة الأحزاب توجه مباشرة نحو بني قريظة، وهنا يقدم للأمة درس أن جهاد اليهود أهم من الصلاة، حتى من الصلاة في وقتها، أهم من الشعائر العبادية حتى من الصلاة في وقتها. وأيضا ليستفيد من الروح المعنوية العالية، لأن المسلمين ارتفعت معنوياتهم عندما علموا أن 10,000 مقاتل قد هزموا أمامهم وولوا الأدبار، ولم يحققوا أي هدف من أهداف مؤامرتهم على المدينة وعلى الإسلام والمسلمين. فهذه دروس هامة. أيضا الرسول عندما هاجم بني قريظة مباشرة حتى لا يسمح لهم ولا يترك لهم الوقت ليتآمروا من جديد ويكونوا تحالف جديد، لأنهم كانوا هم جزء من تحالف الأحزاب الذي تآمر على المدينة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان الله سبحانه وتعالى قد وعده بالنصر، وهو الواثق بالله سبحانه وتعالى، فتوجه نحو بني قريظة، وكان القائد على الجيش هو الإمام علي عليه السلام. وأيضا في معركة بني النضير كان القائد الجيش المقاتلين هو الإمام علي عليه السلام، وكان الوعد الإلهي من الله سبحانه وتعالى الذي قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. هذه الآيات تتحدث عن معركة بني قريظة. الله سبحانه وتعالى مكن المسلمين منهم تمكين عجيب، والوعد الإلهي من الله أن يكون هناك أيضا انتصارات فيما بعد ذلك. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله حاصر بني قريظة. كنا حينما نتأمل في معركة الرسول مع بني قينقاع احتاجت إلى 15 يوما، احتاجت المعركة في بني النضير إلى 15 يوما أيضا على أكبر تقدير، احتاجت المعركة في بني قريظة إلى 25 يوما. هذه من الأشياء العجيبة التي نتأمل فيها واقع الأمة وواقع الإسلام والمسلمين، عندما يقول شهيد القرآن أن اليهود لا يمكن أن يقفوا أمام الإسلام والمسلمين، لكن الإسلام الحقيقي، وأن من يواجهون اليهود اليوم هم مسلمون بدون إسلام. هذا هو الإسلام الحقيقي، الإسلام المحمدي، أراد الله له هكذا أن يقضي على اليهود بسرعة، حينما نجد أن العرب لأكثر من 77 عام وهم يقاتلون ويهزمون أمام اليهود، فبالتأكيد أن الإسلام قد ولى، وأنه لم يبقى إلا عرب ومسلمون بدون إسلام. أما الإسلام إذا ما تحكم في أو سيطر أو حل في قلوب المؤمنين فلا يمكن أن يقف اليهود أمامهم. بنو قريظة حينما حاصرهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله وحول نقاط القوة لديهم وهي الحصون إلى نقاط ضعف بالحصار، بعد أن حاصرهم ونزلوا عند حكم سعد بن معاذ، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله اتخذها فرصة أنهم هم من رضوا أن يحكموا سعد بن معاذ الذي كان حليفا لهم قبل الإسلام، بمعنى أن الحكم ارتضاه اليهود بأنفسهم، فهذا الحكم عندما يحكم عليهم لا يمكن أن يقولوا أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو من حكم عليهم أو ظلمهم، ولا يمكن أن يقولوا أن رسول الله انتقم منهم أو أخذ منهم بالثار، لا، هذا حليفهم هو الذي سيحكم عليهم. ولأنهم هم من رضوا حكم سعد بن معاذ لا يمكن أن ينقضوا أو يرفضوا ذلك الحكم، لأنهم هم من اختاروا سعد وهو من حكم. وأصلا كانت المؤامرة خطيرة جدا من بني قريظة، الذين لو فتحوا للأحزاب رغم أنهم قد خانوا ونقضوا العهد لكان هناك استئصال للإسلام والمسلمين، كانت جريمتهم خطيرة كبيرة، الخطورة كانت خطورة وجود للإسلام والمسلمين، كينونة الذراري النساء الأطفال الكل في حالة خطورة أمام اليهود عندما نقضوا العهد والميثاق بينهم وبين رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك فقد حكم سعد بن معاذ حكم اعتبروه هم شديد عليهم، حيث حكم بقتل كل من اشترك في جرم الخيانة ضد الإسلام والمسلمين وسبي ذراريهم وتقسيم أموالهم. وبهذه المعركة وبهذا الحكم انتهت أخطر ثغرة داخلية على الإسلام والمسلمين داخل المدينة الذين هم اليهود، حيث تم القضاء على بني قينقاع وعلى بني النضير وعلى بني قريظة. كل التجمعات اليهودية داخل المدينة تم القضاء عليها، التي كانت تشكل خطورة كبيرة جدا وعدو داخلي، ويمكن أن يمثل عبارة عن عون أو رأس حربة لأي عدو خارجي ضد الإسلام والمسلمين. وتمثل ذلك في بني قريظة في معركة الأحزاب. لم يتبقى في الحجاز كلها في شبه الجزيرة تجمع يهودي الآن غير خيبر. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يعرف ويستعلم الأخبار دائما عن خيبر، حتى أن بعض اليهود من بني النضير ومن بني قريظة ذهبوا إلى خيبر وتجمع اليهود إلى هناك، فأصبحوا تجمع زراعي وعسكري كبير جدا في شمال المدينة، يبعد مسافة 165 كيلومتر عن المدينة. وهناك تجمع اليهود وتجمعت مؤامراتهم وخبثهم وتجمع حتى مقاتلوهم. بعد عام الحديبية في العام السابع للهجرة حدث الصلح ما بين النبي صلوات الله عليه وعلى آله وبين قريش، أن تقف الحرب بينهما في هدنة لعشر سنوات. فكانت تلك فرصة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن لا تكون له حرب في جبهتين حتى لا تتشتت القوى العسكرية، كانت فرصة. فتوجه النبي صلوات الله عليه وعلى آله نحو خيبر، بما أن هناك هدنة مع قريش فهي فرصة للقضاء على الخصم الآخر. وكان في خيبر تجمع كبير من المقاتلين اليهود، بعض المؤرخين يقول أنهم أكثر من 10,000 مقاتل في خيبر، في تجمع خيبر وحصون خيبر. وكان عبارة عن تجمع مسيطر على أراضي زراعية ووديان زراعية خصبة، بل أيضا لديهم نشاط تجاري ولديهم نشاط عسكري، تدريب عسكري. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا يعلمنا بعض الاستراتيجيات وبعض الطرق في مواجهة اليهود. خرج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من المدينة، ولكنه لم يتوجه بالجيش نحو خيبر مباشرة، بل توجه به نحو قبيلة قطفان ومساكن قبيلة قطفان. قبيلة قطفان كانوا عبارة عن بدو أعراب متحالفين مع يهود خيبر، وأيضا كانوا أشبه ما يكونوا بمرتزقة يقاتلون مع من دفع إليهم المال. فالرسول عندما توجه إليهم يريد أن يفصلهم عن اليهود، عندما علموا أن جيش رسول الله متجه إليهم فروا إلى الشعاب وإلى الجبال وتفرقوا فيها. عندها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله التف بالجيش وتحرك نحو خيبر، ولكن باستراتيجية أخرى، وهي أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يسافر ليلا ويكمن في النهار، بمعنى أنه يريد أن يفاجئ اليهود ويهاجمهم دون أن يكون لديهم الاستعداد الكافي لمواجهته. إذن حتى الآن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نتعلم منه عدة دروس. أول درس أن رسول الله استغل الهدنة ما بينه وبين قريش لمواجهة اليهود في خيبر. والثاني أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله اتجه بجيشه نحو قطفان ليفصل بين قطفان وبين يهود خيبر حتى لا يتجمعوا عليه جميعا. والثالث أنه أراد أن يباغت اليهود حتى لا يكون لديهم استعداد، فكان يسافر ليلا ويكمن نهارا. إن شاء الله نتحدث عن بقية تفاصيل غزوة خيبر والدروس المستفادة منها الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله السراج المنير، وعلى من تاب معه وتبعه إلى يوم الدين، وعلى الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون وبركاته. هذا قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 18 و19 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تشرح لنا وتوضح أن سعي الإنسان ينقسم إلى قسمين، فمن الناس من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وكلا الفريقين تنتهي مسيرته وسعيه إلى نهاية مختلفة تتفق مع سعيه وتناسب بدايات إرادته. فالذي يريد الدنيا العاجلة يراها غاية أمله ومنتهى مطامحه، فهو يستعجل المكاسب ويقتحم المطالب اقتحاما، ويرتكب المصائب والذنوب بلا زمام ولا رادع. المهم أن يصل إلى ما يريد من المتاع العاجل، وأن ينال ما يطمح إليه من المكسب الباطل، ولو كان على أسنة الرماح وعلى أسلاء الناس والأرواح. إنه عجول يرى الدنيا مغنما وهدفا نهائيا، ويرى زينتها هي الدائمة الباقية، ويظنها ليست بالية، بل إنه لينسى في زحمة أطماعه وسكرة جموحه وهلعه وغمرة شهواته، ينسى أنه ميت منتهي، وينسى أن كل شيء له نهاية، وينسى أن عمر الدنيا لا يتجاوز الساعة مهما طال بها المقام وتعددت السنوات والأيام. هكذا هو الذي يريد العاجلة، ينسى أنها عاجلة، وينسى أنها راحلة، ويظنها خالدة، ويحسبها غير بالية. فما الذي يدعوه إلى هذا؟ وما الذي يغريه على ذلك؟ ليس هناك من سبب إلا أنه لا يؤمن بالآخرة، ولا يوقن بالجزاء، ولا ينتظر الحياة الأبقى، ولا يطمح إلى ما عند الله من عطاء كثير، بل لا يحب لقاء الله، ولا يسعى إلى لقائه، ولا يفكر في تقواه. ومن كان هذا حاله فهو لا يهمه إلا أن يتمتع كما تأكل الأنعام، بل هو أضل منها وأجهل. ذلك أن الأنعام تعطي وتنفع وتؤدي مهامها التي خلقت لها كما شاء الله خالقها، بل إنها مع عدم العقل لا تضر ولا تؤذي ولا تعتدي على حقوق الله وحقوق الناس، بل تنفعهم ويبلغون بها مآربهم. فهي أكثر نفعا من الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وأحسن أثرا على الحياة والناس منه. لهذا يصف الله هؤلاء بقوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم، إنما إن يريد العاجلة فإن الله لا يمنعه من عطائه، بل يعجل له فيها ما يشاء، فهو خاضع لمشيئة الله، يعطيه الكثير أو القليل، ويمنحه ما يطمح أو يمنعه منه. وهكذا فإن من يريد العاجلة لا يناله إلا ما كتبه الله، ولا يكسب إلا ما شاءه وأراد، فهو مهما تعب واجتهد ومهما ارتكب من أسباب واشتد، مقيد بمشيئة الله محدد، فهو في كل أحواله ميسر للعسر، سواء كسب أو انتكس، فليس له في الحالين إلا الكد والتعب. فهو إن تطاول ماله وكثر ما جمع فإنه خائف وجل، قلق عجل، ضجر ملل، لا يهنأ بما نال، ولا تطيب له حال، ولا يرتاح له بال، بل هو كلما زادت ثرواته واتسعت مجالاته زاد قلقه وهمه، وقل سروره ونومه، وأظلم غده ويومه. وإذا به يظن أن راحته سيلقاها في هذا المال أو في هذا المشروع، فإذا به ينقض كالنمر إلى المزيد من المال، ويباغث الناس لاختطاف ما يشتهيه كالحدأة أو كالثعلب أو القطة. وهو إن انتكس وخسر يائس قنوط، دليل محبوط. إنه في كد وكبد في كلا الحالين. ونخلص من هذا العرض السريع لحال من يريد العاجلة وهذا التصور الواقعي لسلوكه، نخلص إلى حقيقة واضحة، هي أنه قد أشرك بالله سواه ونسي الله وأنكره. لقد أصبح إلهه هوى ومعبوده ما جمعه واقتناه، ومن كان هذا حاله فإن جزاءه لا بد أن يكون من جنس ما ابتغاه. ولهذا يقول الله تعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا هو العدل والحق في مصير من تجاوز الحق والعدل. لقد جعل الحياة على نفسه وعلى الناس من حوله جحيما، فجعلت له جهنم يصلاها. ولقد كان العدل عنده مذموما والحق لديه مدحورا، فجعل مذموما مدحورا. إنه العدل وإنه الحق. وبعد، فتعالوا نستعرض النموذج المقابل لمن يريد العاجلة، إنه مقابل آخر. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن من يؤمن بالآخرة ويريد أن يفوز فيها بما أخفي لهم من قرة أعين، فإنه يبقى قرير العين بما ناله في دنياه، قنوعا بما آتاه الله. إنه يستهين بكل متاع وزينة ويراها تافهة ثانية، فلا يتهالك في كسبها، ولا يعبد المال ولا يعبد الهوى. وهكذا فإن سلوكه مع الناس يتسم بالعدل والسلام، وتصرفاته تتسم بالحكمة والاتزان، وإنه ليبتغي بذلك كله رضا الله، ولا يريد من الناس شكرا، وإنما يريد أن ينال الشكر والجزاء من الله. وهكذا فإن هذا النوع من الناس يعدهم الله بقوله: فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنه لموعد عظيم ومقام كريم، كيف لا وقد أصبح سعيهم مشكورا من الله. ومن نال شكر الله فقد نال من الخير والعطاء ما لا مزيد عليه في الدنيا والأخرى. إنهم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كيف لا وقد كانت الحياة بهم كريمة آمنة مباركة سعيدة، لا خوف فيها على أحد منهم، بل حب وسلام. فنعم المقام ونعم العمل المشكور. اللهم اجعلنا ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: أترى يا حسان، أليس ذلك سعد بن عبادة؟
4: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
3: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
5: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
3: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
5: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟
3: بلى، الله ورسوله آمنوا أفضل.
5: قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟
3: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل.
5: قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا فألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
3: رضينا بك يا رسول الله حظا وقسما،

0: علمت بما عزم عليه رسول الله يا عروة؟
1: أجل، فقد أمر الناس بالتهيؤ للخروج.
0: أفي هذا الوقت من الحر والجدب والشدة؟
1: وما في ذلك يا حسن؟
0: لقد طابت الثمار يا عروة، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص الآن.
1: إنه أمر الله لرسوله يا حسان.
0: صدقت، ولكن أين وجهة رسول الله؟
1: إلى تبوك لغزو الروم.
0: اللهم انصر رسولك، تعالى لنتهيأ للخروج مع الناس.

0: ماذا أرى يا عروة؟
1: طلحة بن عبيد الله وصحبه يحرقون بيت سويلم اليهودي؟
2: أجل، إنه أمر رسول الله.
1: وماذا فعل؟
2: جمع المنافقين في بيته وجعلوا يثبطون عزائم الناس عن الخروج مع رسول الله.
1: لعنه الله، أيفعل هذا؟
2: أجل، وذلك الجد بن قيس قد طلب من رسول الله أن يتخلف عن الجهاد.
1: ويحه ويحه، ما به؟
2: يقول إنه يفعل ذلك خشية أن يفتتن بنساء بني الأصفر.
1: وهل أذن له رسول الله بذلك؟
2: لقد عرض عنه وأذن له.
1: وهل غير الجد تخلف عن الخروج يا عروة؟
2: أجل، ثلاثة يا حسان.
1: من أولئك؟
2: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية.
1: ويحهم، إنهم نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم.
2: هم كذلك، ولكن لا ندري، إن الهدى هدى الله يا حسان.

0: ها قد وصلنا تبوك يا علقمة.
1: الحمد لله يا سعد. قل لي متى ننازل الروم يا سعد؟
0: ذاك عند رسول الله، لا ندري متى سيكون.
1: انظر، أليس ذلك يوحنا بن الرؤبة صاحب إيلة؟
0: بلى، إنه يتجه إلى رسول الله.
1: هلما يا سعد، هلما لنرى ما يريد.
0: أسمعت يا علقمة؟ إنه يطلب أن يصالح رسول الله عما في يده ويدفع الجزية.
1: وها قد وافق رسول الله وأمر أن يكتب له كتابا بذلك.
0: الحمد لله، لقد كفى الله المسلمين شر هؤلاء.
1: انظر يا سعد انظر، أولئك أهل جرباء وأذرح ميممين صوب رسول الله.
0: الحمد لله، إنهم يريدون مصالحة رسول الله على ما صالح عليه ابن رؤبة، على أن يدفعوا الجزية.
1: أجل، وهذا رسول الله يعاهدهم على ذلك، إنه أمر أن يكتب لهم كتابا بالعهد.
0: الحمد لله، إنه نصر الله لرسوله، فقد كفى الله المؤمنين شر قتال هؤلاء القوم.

0: أرأيت كيف جاء الروم صاغرين إلى رسول الله؟
1: أجل، فقد أرجف الله المشركين وقذف الخوف والفزع في قلوبهم
0: ودفعوا الجزية وهم صاغرون.
1: والله ما تصورت أن يكون هذا يا علقمة.
0: أكانت الحرب نصب عينيك؟
1: نعم، لأن الروم كثيرون وفيهم من الصلف والعناد الكثير.
0: ولكن الله أبى إلا ذل هؤلاء.
1: أرأيت، لقد بعث رسول الله خالدا إلى ملك دومة الجندل.
0: ألم يأتي بعد؟
1: سيأتي به خالد صاغرا ذليلا إن شاء الله.

0: لقد عدنا إلى المدينة
1: وعاد رسول الله ظافرا منتصرا.
0: ألا تقول شيئا في غزوة تبوك يا حسان؟
1: كيف لا أقول وقد أخضع الله الروم للمسلمين.
0: هات أيدك الله.
1: ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول، وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل، وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانهم دخلوا، وليلة طلبوا فيها عدوهم لله والله يجزيهم بما عملوا. أولئك القوم أنصار النبي وهم قومي أصير إليهم حين أتصلوا. ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا.
0: حسان، ألا تقول في رسول الله شيئا؟
1: صلى الله عليه، والله لا أقولن ما يرضي رسول الله.
0: هات بارك الله فيك.
1: فلما أتانا الرسول الرشيد بالحق والنور بعد الظلم، قلنا صدقت رسول المليك، هلم إلينا وفينا أقم، ونادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تكتتم. فطار الغواة بأسيافهم إليه يظنون أن يخترم، فقمنا بأسيافنا دونه نجالد عنه بغاة الأمم بكل صقيل له ميعة، رقيق الذباب غموس خذم. إذا ما يصادف صم العظام لم ينب عنها ولم ينثلم، فنشهد أنك عند المليك أرسلت حقا بدين قيم.

0: قل يا عروة، ماذا حدث للثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله؟
1: لقد أعرض عنهم رسول الله وقال لهم: اذهبوا حتى يقضي الله فيكم أمره.
0: ولكن هؤلاء نفر لا يرقى إلى إيمانهم شك.
1: وإن كان ذلك يا حسان، ألم يتقاعسوا عن تنفيذ أمر أمر به رسول الله؟
0: بلى.
1: إذن فحكمهم إلى الله وهو وليهم.
0: وما حالهم الآن؟
1: لم يكلمهم الناس ولم يخالطوهم حتى يحكم الله فيهم، وها قد مضى عليهم 50 ليلة.
2: أبشر أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا مرارة بن الربيع، أبشر يا هلال بن أمية، أبشر.
0: أتسمع يا عروة؟
1: أجل، هذا علقمة يبشر الثلاثة المتخلفين، فلعل حكم الله قد نزل فيهم.
3: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
4: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف العدو السعودي اليوم محافظات الجوف، البيضاء، مأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. واستهدف العدو السعودي اليوم بقذائف مدفعية قرى أهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز وينغلونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن عملية إسقاط الطائرة جاءت خلال تصدي الدفاعات الجوية اليمنية للأنشطة العدائية في أجواء المحافظة، مؤكدة أن الطائرة كانت تنفذ مهما ذات طابع عدائي قبل أن يتم التعامل معها وإسقاطها. وكان العميد يحيى السريع أوضح في بيان صادر عنه في وقت سابق أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي من طراز CH-4 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية خبو الشعف بمحافظة الجوف. كما أوضح العميد السريع أنه تم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع وينغلونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء شمالي غرب مقبنة بمحافظة تعز، وأكد أن استهداف الطائرات الثلاث تم بسلاح مناسب. أصيب 3 مواطنين فلسطينيين اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال 11 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تخللها قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني وأصيب آخرون بينهم إصابات خطيرة برصاص المستوطنين الصهاينة خلال هجوم على منزل شرق مدينة قلقيلية. فيما قال مكتب أعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات العدو الإسرائيلي شنت فجر اليوم حملة مداهمات واسعة في أنحاء مختلفة من بلدات وقرى الضفة، اعتقلت خلالها 10 مواطنين فلسطينيين بينهم أسرى محررون ومحامين.

0: عدناكم سامعينا الكرام بموجز لأهم الأنباء. وقفة إعلانية.
1: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي المزارع، لماذا الغربلة مهمة؟ لأنها تعطيك محصولا متجانسا وإنباتا أفضل، وبذورا خالية من الشوائب والبذور التالفة وبذور الأعشاب، وجودة أعلى للمحصول. فاحرص أخي المزارع على غربلة بذورك.
5: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
2: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
6: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج فتبينوا. هذه الحلقة مستمعينا من إعداد أحمد علي السياني، ومن التقديم أماني عامر.
7: هذه الأرقام ليست بيانات وإحصاءات للتوثيق فحسب، بل شواهد حية تحمل بين ثناياها معاناة الطفولة اليمنية المحاصرة، وتوضح كيف استهدف اليمن في أغلى ما لديه، وكيف حكم على جيل كامل أن يكبر بين الحرب والحصار. إنها شهادة على جريمة مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني العظيم، خطط لها الأمريكي وتولى النظام السعودي تنفيذها عبر عدوان وحصار شاملين امتدا لأكثر من عقد. جريمة انتهكت كل المواثيق والأعراف، وتوارت أمام فضاعتها الإنسانية خجلا، ليسجلها التاريخ كواحدة من أقسى مآسي هذا العصر. تتجلى آثار العدوان والحصار في مختلف

0: جوانب حياة أطفال اليمن، من الغذاء والصحة إلى التعليم والنزوح والحرمان، من أبسط مقومات الحياة، كما تكشفها أحدث التقارير والإحصاءات الصادرة عن المنظمات المختصة والجهات الحكومية المعنية. 10,800,000 طفل يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. 10,000,000 طفل لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية. 9,100,000 طفل يفتقرون إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة. 37% من الأطفال حرموا من الحصول على التطعيمات الكاملة في عام 2026. ومن الحرمان من أبسط الخدمات إلى الجوع الذي يهدد ملايين الأطفال وحياتهم. 100,000 طفل يموتون سنويا بسبب الأمراض والأوبئة وسوء التغذية ونقص الأدوية. 864,000 طفل دون سن الخامسة توفوا خلال 10 سنوات من العدوان والحصار. 80 مولودا يوميا يتوفون قبل بلوغ عمر 28 يوما. 4,365 طفلا استشهدوا جراء القصف والغارات الجوية. 5,578 طفلا أصيبوا بفعل القصف والغارات الجوية. أكثر من 3,600,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد. 400,000 طفل يواجهون خطر الموت جوعا. ولم يكتف الحصار بحرمان الأطفال المرضى من الدواء والسفر للعلاج، بل أسهم أيضا في تفشي الأمراض وتفاقمها، حتى تحولت حالات قابلة للعلاج إلى أخطار تهدد حياة آلاف الأطفال. 2,300 طفل أصيبوا بسرطان الدم منذ بداية الحصار، ويفقد 30% منهم حياتهم بسبب حرمانهم من السفر للعلاج. 3,000 طفل يعانون من انعدام الأدوية اللازمة لعلاجهم. 100 طفل يحتاجون إلى السفر لإجراء عمليات زراعة نخاع العظم. 100 طفل يحتاجون إلى السفر لتلقي العلاج المتخصص في الخارج. 12,600 طفل توفوا بسبب تعذر السفر نتيجة إغلاق مطار صنعاء وفق إحصاءات عام 2019. 3,000 طفل يعانون من تشوهات قلبية. وكما تصيب آثار العدوان والحصار الأطفال وهم أحياء، فإنها تلاحق آخرين وهم لا يزالون أجنة في أرحام أمهاتهم. 350,000 حالة إسقاط. 22,000 حالة تشوهات أجنة بسبب الأسلحة المحرمة دوليا. 9% من المواليد سنويا يولدون خدجا أو ناقصي الوزن. 50% منهم يموتون نتيجة سوء التغذية وضعف المناعة. وبعد أن طال العدوان صحة الأطفال وحياتهم، امتدت آثاره إلى تعليمهم، لتضع مستقبل جيل كامل أمام خطر الضياع. 4,500,000 طفل خارج مقاعد الدراسة. 10,000,000 طفل يواجهون خطر انقطاع التعليم بسبب الفقر وتدمير المدارس وتوقف رواتب المعلمين. وأما خارج المدارس فيواجه ملايين الأطفال مآسي النزوح وقسوة العمل المبكر. 1,300,000 طفل نزحوا من مناطقهم بسبب العدوان. 80,000 طفل يعانون من اضطرابات نفسية جراء القصف والغارات. 11% من الأطفال بين 15 و11 اضطروا إلى العمل خلال سنوات العدوان. هذه البيانات ليست كل الحكاية، بل بعض مما استطاعت التقارير أن تحصيه من وجع امتد لأكثر من عقد. فقد أراد العدوان السعودي الأمريكي أن يكسر شعبا بأكمله، فاستهدف أبناءه بالقصف والغارات المروعة، وحاصرهم اقتصاديا بحصار ظالم ومتوحش. لكن عذابات اليمنيين وصرخاتهم ستظل شاهدا حيا ودليلا لا يمحى على جريمة لن تسقط من ذاكرة الأجيال.
1: من منطقة بيت الفقيه يأتي محمد إلى مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة 3 مرات في الأسبوع، قاطعا 80 كيلومترا ذهابا وإيابا في المرة الواحدة، حاملا معه آلامه وآماله في مواصلة الحياة. بلا دخل يعينه على تكاليف العلاج، يواجه محمد انعدام الأدوية المصاحبة للغسيل أيضا، لتزداد معاناته في ظل العدوان والحصار.
2: لا في علاجات ولا في مغذيات ولا إبر ولا شيء، وذا كل هذا بسبب العدوان والمشاكل والعدوان اللي في البلد.
1: لا تتوقف معاناة مرضى الفشل الكلوي عند آلام المرض، فهناك معاناة أخرى تلاحقهم مع انعدام الأدوية والمستلزمات المصاحبة للعلاج. وفي ظل العدوان والحصار يجد المرضى أنفسهم أمام واقع قاس بين جلسات لا غنى عنها وأدوية يحتاجون إليها لمواصلة العلاج.
3: معاناة مرضى الفشل الكلوي عامية محافظة الحديدة، الدولة توفر بعض العلاجات أو بعض الأدوية وهي المواد الغسيل الكلوي فقط المتوفرة لدينا، أما باقي الأدوية المريض يتكفل بها على حسابه الخاص على نفقته الخاصة، ومش معظم المرضى طبعا ما يتكفلوا بها، قليل من المرضى القادرين على شراء هذه الأدوية.
1: ويبقى إنقاذ مرضى الفشل الكلوي مرهونا بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإنهاء المعاناة التي أثقلها العدوان والحصار. فرفع القيود عن الموانئ والمطارات اليمنية وفتحها أمام الإمدادات الطبية يمثل خطوة أساسية لوصول الدواء والمستلزمات إلى المرضى. يواجه مرضى الفشل الكلوي في الحديدة المرض والحصار والعدوان، بين نقص المستلزمات وتوقف الدعم وآلام العلاج تتحول معاناة المرضى إلى مأساة إنسانية صامتة في ظل خطر يتهدد حياتهم بشكل يومي.
4: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع البابي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما، بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نعلو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثبات، أكثر عزم، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموت.
5: الحظر اليمني يهوي بصادرات النفط السعودي إلى أدنى مستوياتها. المملكة العدوة تواجه انتكاسة وتفتقر للملاذ الآمن، فالحظر اليمني يشدد الخناق على آخر متنفس نفطي سعودي ويضاعف كلفة الخسائر المليارية على الجارة الجائرة العدوة السعودية. فلا إعلان رسمي عن استئناف تشغيل مصفات جيزان ولا خام سعودي يعبر المندب مع انسداد شرايين الشحن إلى التصفير وتكدس صادرات النفط وتراكم الخسائر، ليبدو أغسطس 2026 ثقيلاً كما سبتمبر 2019، إلى حد أن قارون عصره يجري محادثات لاستدانة 8 مليارات دولار ينوع بها مصادر دخله الريعية وما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه ولو كفى تدخله في اليمن وسلم باستحقاقات اليمنيين، على أن لكل فرعون بحر سيغرق فيه حتما، وتلك سنة الله ولله عاقبة الأمور.
4: وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسياً، عسكرياً، اقتصادياً، حتى رياضياً، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
6: في مفارقة عجيبة تدعو للسخرية، تتجه المملكة العربية السعودية لاقتراض 9 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية لتنويع مصادر التمويل وتغطية متطلبات الميزانية في ظل التداعيات الاقتصادية نتيجة العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، في وقت تقدر فيه حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 140 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة 17 عالمياً بين كبار المالكين للدين السيادي الأمريكي. وفي التفاصيل وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن خطوة الاستدانة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه السعودية من التداعيات الاقتصادية للعدوان الأمريكي التي لا تزال تعطل التجارة عبر مضيق هرمز وترفع تكاليف الاستيراد وترهق سلاسل التوريد، كما أن الحظر اليمني عرقل جهود السعودية لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن النفط من ساحلها الغربي، بالتزامن مع انكماش الاقتصاد السعودي انكماشا حادا هو الأكبر في الربع الثاني من العام، حيث ساهمت الهجمات في تراجع قطاع النفط بنسبة تقارب 25%. تتجسد المفارقة المالية الصارخة في رهن الرياض أصولها وسيادتها النقدية لورقة سندات واشنطن، فبينما تحتجز مئات المليارات السعودية في أروقة الخزانة الأمريكية كسندات منخفضة العائد لا يملك القرار السعودي حظرها أو تحويلها عند الأزمات، تضطر المملكة للجوء إلى استدانة 9 مليارات دولار بعوائد وفوائد مرتفعة لتغطية عجز الميزانية التراكمي. هذا الاستنزاف لا يمثل سوى تدفق عكسي للأموال نحو الخارج، حيث تحرم السوق السعودية من سيولتها السيادية لاستثمارها في استقرار الاقتصاد الأمريكي بدلا من حماية الأمن القومي والمحلي، لتجد السعودية نفسها غارقة نتيجة التهور والحروب الأمريكية في المنطقة واستغلال الولايات المتحدة لأموالها الطائلة. وما يجعل المفارقة أكثر عمقا حين نرى السعودية وفوق كل ذلك ترفع سقف استثماراتها وتعهداتها المستقبلية في الاقتصاد الأمريكي من 600 مليار دولار إلى نحو تريليون دولار، متجاهلة حالة الضائقة المالية التي تعيشها، راهنة وضع شعبها قيد المجهول.
7: السعودية لا تواجه ضربة على منشآتها النفطية فقط، بل ضغوطا تتسلل إلى خزائنها. بلومبرغ تكشف أن الرياض تجري محادثات لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار كقرض جديد.
8: السعودية تسعى لاقتراض 8 مليارات دولار لتخفيف ضغوط الحرب،
7: خطوة تكشف اتساع الحاجة إلى التمويل في وقت تتصاعد فيه تداعيات العمليات العسكرية اليمنية. القطاع النفطي عصب الاقتصاد السعودي يتلقى الضربات، وصادرات النفط تواجه اضطرابات متزايدة.
9: تقرير لمجلة بيزنس توداي الهندية وبعنوان شحنات النفط السعودية تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2026، لماذا تنفد منافذ الهروب في المملكة؟
7: وحتى أرامكو العملاق النفطي تجري محادثات لاقتراض مبالغ مشابهة من البنوك. المشهد المالي يزداد ثقل، ففي الربع الثاني سجلت السعودية عجزا بلغ نحو 9.1 مليارات دولار، وبحسب بلومبرغ انكمش الاقتصاد بأكبر وتيرة منذ جائحة كورونا، فيما تراجع القطاع النفطي بنحو 25%.
10: بعض الشركات اليوم تحاول أن تسحب يعني كما يسمى الاعتماد الكبير الذي كان لها في الخليج وفي السعودية، وتحديدا للسعودية. بالنسبة لهذه الشركات تراجع شركات كبيرة، هناك الكثير من الشركات التي كانت تخطط على بعض الأعمال تراجعت عنها. رؤية المملكة أيضا تشهد تراجع كبير ومخاوف كبيرة من أنها سوف تواجه أزمة كبيرة.
7: هكذا تتحول المعادلة تدريجيا، ضغوط على النفط، اضطراب في التصدير، ثم حاجة متزايدة إلى الاقتراض.
11: أنصار الله أقوى مما كانوا عليه قبل حرب 2015، أنصار الله قوة، يعني شهر الطفرة هي اللي في كل تجربة في هذه المرحلة، يعني واجهة الأمريكيين، واجهة الإسرائيليين، والآن لديها يعني قدرة على مستوى البحري وعلى مستوى التكنولوجي وعلى مستوى العديد وعلى مستوى أيضا الإيمان والإرادة.
5: في الملف الإيراني، اتفاق عالمي على الضيق الأمريكي بالخيارات التي جرت دونالد ترامب إلى اللعب بالنار. فالقواعد الأمريكية تحت النيران الإيرانية، وعمليات طهران تقلب سلسلة إمداد بحرية واشنطن رأساً على عقب وتعمق مأزقها اللوجستي، والإطار الموقع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يهدر دماء الإيرانيين ولا حقوقهم ولا سيادة بلدهم، ومع التصعيد الأمريكي باستهداف المدنيين وتحويل الأعراس إلى مآتم كما في سيريك جنوب إيران، أكد الإيرانيون بالصواريخ والمسيرات سرعة الاقتصاص من المجرمين مستهدفين قواعدهم من الأردن إلى البحرين والكويت التي انطلق منها قتلة الأطفال والنساء والشيوخ. هذا مع استمرار إطباق القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز، مكذبين كل أوهام دونالد ترامب ومؤكدين عبر قادتهم ومفاوضيهم أن المضيق المغلق لن يفتح إلا بتطبيق ترامب لاتفاق إسلام أباد، وأن إغالة قواته بدماء الإيرانيين سيفتح عليها نيران الجحيم.
12: أصغر تابوت في هذه المجزرة التي أدتها حكومة أمريكية أدت الاختفاء 4 أشخاص، بينهم هذا الطفل، الطفل الأمير علي كريمي، 4 سنوات فقط.
13: أكبر ضربة تهز وكالة الاستخبارات الأمريكية في تاريخها لم تسجل في مقر الوكالة بولاية فيرجينيا، بل هنا في غرب آسيا. الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي عبرت سماء المنطقة في الأشهر الماضية لم تكن تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية فحسب، بل اتجهت بدقة إلى حيث كانت واشنطن تضع عيونها وآذانها، مواقع استخباراتية، منشآت ومعدات للمراقبة، وأجهزة تجسس تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية خرجت من الحرب بأضرار غير مسبوقة لم تشهد لها الوكالة مثيلا، بحسب تقرير لشبكة NBC نيوز الأمريكية. اللافت أن بعض هذه المواقع كانت تحت إدارة مشتركة بين الاستخبارات والجيش الأمريكي، حيث أصابت الضربات الإيرانية رادارات ومعدات مراقبة تستخدمها الجهتان معا في هجمات تعد الأوسع نطاقا ضد CIA منذ تأسيسها. هذا الحجم من الخسائر ترك واشنطن أمام واقع صعب، فاتورة إصلاح وتأهيل باهظة تبلغ مليارات الدولارات دفعت الكونغرس لبحث تمويل طارئ، وأجبرت المسؤولين على إعادة تقييم توزيع قواتهم ومواردهم بالكامل في المنطقة. أضرار ضخمة واختراقات متتالية أثارت تساؤلات لدى خبراء ومسؤولين أمريكيين، ليس فقط حول حجم الدمار بل حول السؤال الأصعب: كيف يمكن لواشنطن حماية نفوذها في المنطقة إذا عجزت عن حماية مفاصل وجودها الاستخباراتي؟
14: بأننا لن نعود قريبا إلى تلك القواعد المدمرة، هذا السؤال واضح جدا. الشخص الذي يهرب من هذا من القواعد فأنه لا يترك الأسلحة بل يأخذها أولا. يجب أن نعتمد هذه الحقيقة بأن القوات الأمريكية هربوا وذهبوا إلى قاعدة بعيدة في أقصى الحدود الأردنية واستقروا ظنا منهم بأنهم سوف يكونون بعيدين عن عين إيران الراصدة لكل تحركاتهم، وكانوا يفترضون هذه الحقيقة. وخلافا لتصور هؤلاء، ما حصل هو أن إيران كان لديها إشراف كامل على تحركاتهم أنا اسمحوا لي أن أصحح معلومة، هناك ليست بالمعنى الحقيقي للقوات البرية الأمريكية، أي أن القوات الجوية أيضا لديها تواجد كبير هناك، وهناك مقاتلات وهليكوبترات، ليس فقط القوة البحرية البرية تتمرن هناك، بل أيضا القوة الجوية الأمريكية مستقرة هناك بذلك المعسكر، وهو معسكر يتمتع بالعمق الاستراتيجي بالنسبة للقوات الأمريكية، وبالنسبة لهم كانوا يظنون بأنه آمنا بسبب بعده عن الحدود الجغرافية، وهو قريب من إسرائيل المحتلة والمجرمة، وهذا يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا. وبالنسبة للمحللين العسكريين فأنه يرسل هذه الرسالة بأننا يدنا إذا تصل إلى ذلك المعسكر.
5: فلسطين مثقلة بالأوجاع والأحزان والتهويد والتهجير والأسر له والحصار والتدمير والتفجير والتوغل والاحتلال، فلا أمل يرتجى ولا خير ينتظر من مظلة إقليمية لا تنصر غزة وهي تذبح، والضفة وهي تهدم وينهشها السرطان اليهودي، ولا يبدو أن خيار الدبلوماسية متاح في الأفق المنظور، طالما أن هدف الحرب مرتبط بإسرائيل الكبرى، حيث الإمكانات الأمريكية مسخرة لإقامة هذا المشروع. لولا التصدي البطولي لمحور الجهاد والمقاومة، أما بقية العرب والمسلمين فخاضعون أو متواطئون، وما يجري في قطاع غزة من إبادة مستمرة شاهد على ذلك أمام مرأى الدول الوسيطة التي تستكثر بيانات الإدانة على سكان القطاع، فيما تقتصر أولوية مجلس المجرم ترامب على نزع سلاح المقاومة مع ما حظي به من تشجيع عربي وإسلامي تمهيدا لاستكمال إبادة القرن.
15: خلال دقائق قليلة تحول هذا المكان في وسط مدينة غزة إلى ساحة حرب مفتوحة. قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المكان واستهدفت منزلا لأسرة فلسطينية وتقتل من في داخله من النساء والأطفال، لتسفر العملية عن ارتقاء 4 شهداء واعتقال قيادي في حركة حماس.
16: اللي صار كالتالي، في قوة خاصة تسللت في الشارع اللي ورانا، بدهم زلمة مطلوب، واشتبكوا معهم غاد. اللهم في الأولاد الصغار بعبوا مية، هان في سيارة مية كانوا يعبوا كالعادة، يعني انه بيت بده قوت يوم بعبوا المية، ما صار طخ من الجهة هذه على وين، على سيارة، سيارة صفت، هان السيارة بدها تلف وتشرد، ما لقينا إلا الصواريخ.
17: شو اللي صار؟ احنا في مكان امن، ليه هيك؟ يعني فيش حد مستهدف، والحرب خلصت، حكونا انه الحرب خلصت، ما في اي استهدافات، يصير استهدافات واطلاق نار مباشر علينا وعلى الاطفال، ومعروف انه هذه مدرسة اطفال.
15: تبعات هذا الاعتداء لا تقف عند حدود الميدان، فاقتحام منطقة سكنية بهذا الحجم وبقوة خاصة مدعومة بقصف وإسناد ناريين يطرح تساؤلات عن رسائلها وأهدافها، وما إذا كانت تؤشر إلى مرحلة جديدة من التصعيد داخل مدينة غزة.
18: عملية أمس تأتي في سياقين، السياق الأول هو سياق تثبيت معادلة مهمة، معادلة فض القوة على قطاع غزة، وأن العلاقة التي تربط الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة هي علاقة أمنية عسكرية بامتياز، بمعنى لا مساحة للعمل السياسي أو الرؤية السياسية التي تحاول بعض الأطراف الدولية والوسطاء أن يغلقوا ملف غزة وعلاقته بالاحتلال الإسرائيلي من خلالها. هذه العملية أيضا جاءت لتعزز ميزان الانتخابي لبنيامين نتنياهو.
15: القوة الإسرائيلية الخاصة انسحبت بعد اعتقال القيادي في حماس معين العربيد، مخلفة شهداء وجرحى وشواهد على أوقات خطرة عاشها سكان المنطقة تحت النار.
19: نحن نفكر بتحرير القدس الشريف وكل الأرض الفلسطينية، هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني خلال العقود الثلاثة، ما دفعنا ثمنه وتعرضنا من أجله للتهديد إنما هو توجهنا الإسلامي وانتماؤنا إلى الأمة الإسلامية وشعار الوحدة والتقريب المذهبي والحرية والعزة للمسلمين جميعا. أيها الإخوة والأخوات، لسنوات يوجهون إليكم أكاذيب بشأن إخوتكم الإيرانيين، والحقيقة بشأن إيران الإسلام هي هذه التي أبينها لكم في الإعلام الرأسمالي وأبواق الصهيونية العالمية. إيران متهمة بالإرهاب، وما ذلك إلا لأنها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعراق لوحدهم وأن تعترف بالمحتلين. والحال أننا أكبر ضحية للإرهاب في العالم، وهذا الإرهاب لا يزال مستمرا بحقنا. لو كنا مثل أكثر الأنظمة العربية التي خانت القضية الفلسطينية قد آثرنا السكوت وتعنا من الخلف.
20: فتبينوا.
5: إذن مستمعينا الأعزاء، في إطار مستجدات الأحداث، الحظر اليمني الذي أصبح اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يهوي بصادرات النفط السعودي إلى أدنى مستوياتها، وأصبحت المملكة اليوم العدو تواجه هذه الانتكاسة الكبيرة وتفتقر للملاذ الآمن. الحظر اليمني اليوم يشدد الخناق على آخر متنفس نفطي سعودي ويضاعف كلفة الخسائر المليارية على الجارة الجائرة العدو السعودية. معنا عبر الهاتف الأستاذ يحيى المهدي، رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشورى. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى.
21: مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، حياكم الله.
5: كل التحايا لك. بداية أستاذ يحيى، يعني إذا كان اليوم الاعتماد السعودي المتزايد على موانئ البحر الأحمر جاء أصلا كبديل عن تعطيل مسارات أخرى يعني عطلتها القوات المسلحة اليمنية، ماذا يعني انتقال الضغط من قواتنا المسلحة اليمنية إلى هذا المسار تحديدا بالنسبة لقدرة الرياض على إدارة أزمة تصدير النفط بعد معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها قواتنا المسلحة؟
21: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك بأن الحصار الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية مقابل الحصار الذي استمر 12 عاما وما يزال حتى اليوم بسبب التعنت السعودي والطلف الأمريكي والصهيوني لمحاولة إخضاع اليمن وانتهاك سيادته و السيطرة على ثرواته الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، لذلك كان لابد من هذا الموقف الذي اتخذته القيادة بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير مهدي المشاط والقوات المسلحة اليمنية من استهداف وفرض حصار بكل ما تعنيه الكلمة. لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا قامت القوات المسلحة اليمنية بفرض هذا الحصار؟ وذلك دفاعا عن سيادة اليمن وكرامة اليمن، ودفاعا عن أبناء اليمن المستضعفين الذين يحاصرون منذ 2015 حتى اليوم دون رأفة ودون رحمة ودون محاولة لفك هذا الحصار من قبل النظام السعودي. فبات اليوم النظام السعودي بين فكي كماشة، لأنه أصلا في حالة يركى لها، يعني مضيق هرمز هو مغلق كما يعلم العالم بأكمله بسبب التعنت الأمريكي ومحاولة إخضاع إيران بالقوة، ولذلك لن يبقى لدى النظام السعودي إلا باب المندب الذي أو قناة السويس. فكان فرض الحصار من أبناء اليمن في هذه المرحلة بالذات كان مصدر قوة للقوات المسلحة اليمنية ومصدر ضعف شديد جدا للنظام السعودي الذي بدأ اقتصاده ينهار بشكل كبير ومتسارع. وها هو في اليومين الماضية يطلب النظام السعودي قرض بثمانية مليار دولار. ماذا يعني أن تقترض المملكة السعودية؟ يعني المملكة السعودية هي من تمنح الدول المنح المالية الكبرى هي من تمنح تريليونات سواء لأمريكا أو لأي دولة أخرى، ولكن اليوم تبدأ الشركات السعودية بقفز إنتاجها من البترول بل وعدم تصدير شحناتها النفطية، مما يؤدي إلى تكدس الاقتصاد السعودي وانهيار الاقتصاد السعودي بشكل كبير جدا. ونحن نعلم يقينا بأن الدول العظمى لم تنهر عسكريا ولكن نهرت اقتصاديا كما حصل ذلك في الاتحاد السوفيتي. إذا لم يستشعر العدو السعودي بأنه أصبح في المرحلة الخطيرة جدا للجيش اليمني الذي يدافع عن مقدساته وعن سيادته وعن بلده وعن ثرواته التي ينتهكها وينهبها النظام السعودي، وحتى عن السيادة التي يريد النظام السعودي ألا يكون لليمنيين أي سيادة على الإطلاق، حتى في المحافظة المحتلة التي يدعي أنه حررها ولا ندري ممن حررها، يعني كيف يتم التحرير ولا يوجد أصلا محتل. من هو المحتل؟ هو الذي غزا اليمن بأدواته العسكرية وحتى بمرتزقته الذين جلبهم من سوريا من العراق من أفغانستان من باكستان من أولئك الأذناب لداعش والداعدة الذين أتوا بهم من كل مكان وألبسوهم البزات العسكرية وسلحوهم بالأسلحة السعودية ودعموهم بالآليات والمدرعات الأمريكية والبريطانية، وذلك لفرض الهيمنة السعودية الأمريكية الإسرائيلية على أبناء اليمن. ولا شك بأننا نسمع وأنتم تسمعون والعالم يسمع أبناء المحافظة الجنوبية كيف يضجون كيف يئنون كيف يصيحون كيف يصرخون. يعني تخيلوا بأن المحافظة الجنوبية إلى اليوم الكهرباء فيها منعدم، الحياة الأمنية فيها لا يوجد أمن على الإطلاق، لا يستطيع مسؤول أن يداوم في المحافظات الجنوبية وهو يأمن على حياته، فكيف بالمواطن الضعيف المسكين المستضعف؟ فيضجون لماذا؟ لأن الاحتلال السعودي موجود ولأنه مهيمن على القرار في المحافظات المحتلة، فكان لابد من فرض الحصار حتى يتحرر اليمن من هذا الاستعباد من هذه الوصاية من هذا الاحتلال السعودي. نحن أبناء اليمن أعزاء وكرماء وشرفاء وعظماء، لا نحتاج إلى سعودي ولا إلى إماراتي ولا إلى قطري ولا إلى خليجي ولا إلى أمريكي ولا إلى إسرائيلي، نحن أبناء اليمن الذين سيحكمون بلادهم بأنفسهم ويديرون حكمهم بأيديهم
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم صديقي،
21: ويتحاورون فيما بينهم ويتفاوضون فيما بينهم. كنا قبل أن يتدخل العدو السعودي كنا بفضل الله تعالى قد توصلنا إلى اتفاق مع كل الأطياف السياسية ولم يكن هناك أي خلاف على الإطلاق بينهم، وكان هناك مؤتمر السلم والشراكة الذي عقد بعد ثورة 21 سبتمبر وبإشراف الأمم المتحدة وبحضور ممثل الأمم المتحدة جمال بن عمر. ولكن عندما تدخل النظام السعودي ما الذي حصل؟ حصل انقسام بين اليمنيين وحصل اعتداء على أبناء اليمن، وأكثر من 300 ألف غارة جوية على أبناء اليمن. من المتضرر ومن المستفيد؟ المستفيد هو العدو، لكن المتضرر هم أبناء اليمن في الشمال وفي الجنوب في المحافظات الشرقية والشمالية والغربية والجنوبية في كل اليمن.
0: والعدو السعودي هو من يصنع هذه الانقسامات حقيقة بين أبناء الشعب اليمني، وهو من يغذيها لأنها لا تنسجم مع مصالحه ومع ما يريده هذا العدو. أستاذ يحيى، يعني إلى أي مدى اليوم يمكن أن يتحول الضغط الذي تقوم به قواتنا المسلحة على صادرات النفط السعودي من خسارة اقتصادية إلى عامل مؤثر في القرار السياسي السعودي؟ يعني إلى متى سيستمر هذا الحصار حتى تعود السعودية عن غيها وتعود إلى طاولة المفاوضات وتلبي مطالب الشعب اليمني برفع الحصار وصرف المرتبات وكل ما هو متطلب منها نتيجة عدوانها وحصارها على الشعب اليمني؟
21: النظام النظام السعودي هو يراوغ ويراوغ ويراوغ. النظام السعودي هو أصبح الآن في ورطة كبيرة جدا وفي مستنقع لا يعرف كيف يخرج منه. عندما يفرض عليها الشعب اليمني حصارا على موانئه على مطاراته على منشآته النفطية ويستهدف منشآت أرامكو النفطية سواء في جيزان أو في ينبع أو في نجران أو في خميس مشيط أو في بلد يعني في أي مكان في المملكة السعودية وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فهذا يعني العجز التام والفشل التام للنظام السعودي وللدفاعات الجوية الكبرى التي كان يتغنى بها أمام العالم، لأنه يمتلك أكبر دفاعات جوية في العالم التي تمده بها الولايات المتحدة الأمريكية وبذل فيها مليارات الدولارات، ومع ذلك لم تغني عنه شيئا ولم يستطع أن يدافع حتى عن منشآته النفطية التي يراها تحترق أمام عينيه ويحترق قلبه ويحترق شعبه وتحترق ثروته وهو لا يستطيع حتى أن يقوم بالرد. لماذا؟ لأن اليمن اليوم أصبح قوة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صبر وثبات أبناء الشعب اليمني العظيم. لاحظوا عندما كنا في 2015 كيف كان الحصار على أبناء اليمن، كيف كانت تخترق الأجواء اليمنية، كيف كانت تضرب صنعاء العاصمة وبقية المحافظات بالغارات الجوية وبالقنابل الهيدروجينية التي نزلت على عطان وعلى نقم وعلى غيرها، وكيف كان يتغنى النظام السعودي أنه هو الذي ضرب وأنه هو الذي قصف وأنه هو الذي سيعيد الشرعية الأمريكية إلى اليمن وأنه اليوم لا يجرؤ أن يرد. يعني هذه ضربات هي مؤثرة على النظام السعودي سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، ليست بالأمر السهل عندما يتم ضرب المنشآت. أنا أتابع بعض الكتاب وبعض المحللين عندما يقول لماذا السكوت السعودي على هذه الضربات، هم لم يتعودوا بأن يسكت السعودي على الإطلاق. السعودي هو لا يسكت، السعودي هو يتبجح في وسائل الإعلام بأنه هو المهيمن وهو المسيطر وهو الذي يقوم بالضرب وهو الذي يقوم بالقصف تحت مسميات بالخداع، يعني يخدع أبناء الشعب اليمني تحت مسمى المرتزقة الشرعية كما يقال، الشرعية الأمريكية التي يريدون أن يفرضوها بالقوة على الشعب اليمني العظيم المبارك. ولكن اليوم هو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، بمعنى أن القوات المسلحة اليمنية قلبت المعادلة العسكرية وغيرت المعادلة الاستراتيجية. نعم. وأصبح اليمن هو الذي يتحكم في الأجواء السعودية بدلا من أن السعودية كانت تتحكم بالأجواء اليمنية.
0: نعم.
21: خلال 10 سنوات بفضل الله تعالى وبفضل أبناء القوات المسلحة اليمنية الذين اعتمدوا على القدرات الذاتية وعلى الخبرات الشخصية وعلى الخبراء اليمنيين العظماء الأبوياء.
0: نعم. أستاذ يحيى، هنا يأتي سؤال مهم، يعني عن دلالات هذا التحول وحدود تأثير هذا التحول على القرار السعودي وعلى الخيارات السعودية والنتائج السياسية بعيدة المدى لهذا العدو، خاصة بعد هذا التحول الذي صنعته قواتنا المسلحة.
21: هذا التحول بفضل الله سبحانه وتعالى هو بفضل الصبر الاستراتيجي والإيمان القوي بالله عز وجل والثقة بالله سبحانه وتعالى الذي قال لهم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان هذا الإعداد ضمن الحصار أثناء الحصار، ربما أنه لو لم يكن هناك حصار سعودي لما كان هناك هذه القوة التي خرجت من تحت الأرض والتي لم تكن موجودة على أرض اليمن أصلا. يعني نحن نعلم بأنه بداية العدوان كنا في حالة يبقى لها الجيش الممزق ومفرطق ومهيكل وأسلحة لا توجد وصواريخ دفاعية مدمرة دمرها الأمريكيون تحت اشتراف وقيادة القائد عمار طارق عمار عفاش الذي كان وكيلا لجهاز الأمن القومي للأسف الشديد، وهو يشرف على تدمير الصواريخ الدفاعية اليمن بوجود الأمريكيين الذين فرضوا هذه المعادلة من قبل، يعني من عام 2005 وعام 2014 قبل بداية ثورة 21 سبتمبر. لكن التحول الاستراتيجي اليوم الذي وصل إليه اليمن هذا يؤدي أولا إلى أن النظام السعودي يخضع ويخنع ويرتع ويقف على طاولة المفاوضات، ليس له حل آخر على الإطلاق. يعني المكابرة لم تعد تجدي، ومحاولة الاستمرار على الوقف أو الوثوق في المرتزقة والخونة، المرتزقة الذين يغذيهم على الأرض الأراضي اليمنية بالريال السعودي وبالدرهم الإماراتي وبالدولار الأمريكي، ويحاول من خلالهم أن يسقط النظام في صنعاء، نقول له هيهات من الذلة. نقول له اليوم الحمد لله رب العالمين، القوات المسلحة اليمنية تطورت بشكل كبير جدا. اليوم طائرات نجوم هي رجوم للشياطين، طائرات نجوم المصنعة محليا وليس يوجد للمرتزقة مثيلا لها، هي من تفرض المعركة وتدير المعركة في كل أماكن التحشيد السعودية التي يسعى من خلالها إلى إثارة البلبلة داخل أبناء اليمن. السعودية الآن هو يحاول أن يجعل الصراع يمن يمن، يحاول أن يجعل الحرب داخلية ما بيننا وبين أبناء المحافظات الجنوبية، يحاول أن يدفع بمرتزقته من داعش والقاعدة الذين أتى بهم من كل دولة ومن داخل اليمن أن يكونوا هم في مقدمة الجبهات، لأنهم يقاتلون عقائديا ودينيا وإلى آخره. لكن اليوم هناك ضربات، نحن شاهدنا بالأمس بمشاهد تشفي الصدور فعلا
0: بفضل الله سبحانه
21: وتعالى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدورهم من مؤمنين.
0: نعم أستاذ يحيى، يعني لا يقتصر فقط العذاب على النظام السعودي وقواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى والعمليات التي تقوم بها، هناك أيضا على الجانب الآخر في محور المقاومة اليوم معركة تدور بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. في ظل انتقال المواجهة الأمريكية الإيرانية من الضربات العسكرية وأيضا مع المرور بالضغط على الممرات البحرية وسلاسل الإمداد، إلى أي مدى استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحويل موقعها الجغرافي في مضيق هرمز إلى أداة استراتيجية تفرض كلفة على الولايات المتحدة وحلفائها وليست مجرد ورقة ضغط عسكرية مؤقتة، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأمريكا في الكويت والأردن؟
21: أولاً أن هذه المضائق تعتبر من نعم الله سبحانه وتعالى التي من الله بها على دول إسلامية لها أثر كبير جدا في العالم الإسلامي، وهي تقف ضد الهيمنة الأمريكية الصهيونية العالمية. عندما يكون هناك دولة إسلامية مثل إيران التي يسعى العدو لإخضاعها وإركاعها كبقية الدول الإسلامية الأخرى، يعني الدول الأخرى للأسف الشديد سواء كانت عربية أو غير عربية هي خاضعة للنظام الصهيوني وللنظام الأمريكي، ولم يتحرك في هذه الأرض سوى الجمهورية الإسلامية في إيران التي قامت بثورة في عام 78 بقيادة أو في عام 79 بقيادة روح الله موسوي الخميني رحمه الله، فيحاولون من تلك الفترة إلى اليوم أن يقضعوا النظام الإيراني، ولكن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم تغيرت الاستراتيجية العالمية في مضيق هرمز من محاولة السيطرة على إيران إلى إخضاع إيران للولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة في العالم. إيران لا تمتلك ما تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية من قوة عسكرية عالمية واقتصاد عالمي، صحيح أن إيران اقتصادها ضعيف بسبب الحصار المفروض عليها منذ 45 عاما تقريبا، لكن اليوم استطاعت أن تفرض إرادة الشعب الإيراني بكل ما تعني الكلمة، وأن تخضع أمريكا وأن ترتعها وأن تجلسها على طاولة المفاوضات وأن تذهب إلى باكستان لتتفاوض مع الإيرانيين وهم أذلاء وهم خاضعين، لأن مضيق هرمز أصبح تحت القبضة الإيرانية وهذه النعمة التي هي من نعم الله سبحانه وتعالى يجب أن تسخر لمن؟ لأبناء الإسلام، لأبناء المسلمين، لما في صالح هذه الأمة. ليس العكس تماما، بحيث أن تمر المدمرات وحاملات الطائرات، اليوم لا تجرؤ حاملات الطائرات أن تمر من مضيق هرمز، بل ما هو أقل وأدنى من ذلك. لا نتكلم عن حاملات الطائرات، نتكلم عن السفن النفطية والتجارية التي أصبحت تقف عاجزة عن عبور هذا المضيق إلا بتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمختصين في البحرية الإيرانية. لماذا؟ لأن العالم يفرض حصارا على إيران منذ 45 عاما. فاليوم هناك معادلة، حصار على إيران يكون حصار على بقية الدول، أو يفك الحصار عن إيران وهي تفك الحصار عن بقية الدول. فلا تحتاج إيران إلى قوة عسكرية ضاربة، لديها أكبر قوة عسكرية اقتصادية مهيمنة وهي مضيق هرمز، كما أن اليمن أكبر قوة عسكرية اقتصادية مهيمنة وهي مضيق باب المندب، وهذه كما قلت سابقا من نعم الله سبحانه وتعالى، مع أنه كان مضيق باب المندب يعتبر نقمة على اليمنيين قبل فترات من الزمن وقبل عدة سنوات. اليوم أصبح نعمة لأبناء اليمن لأنهم هم من يتحكمون في مضيق باب المندب ولأول مرة.
0: يعني اليوم للمرة الأولى التي توظف فيها المضائق وتوظف فيها الموارد الاقتصادية والجغرافية التي تمتلكها الدول العربية والإسلامية لصالح الشعوب العربية والإسلامية. أستاذ يحيى، نريد أن نتحدث عن مفهوم الردع الإيراني اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. ما الذي تكشفه هذه المعادلات التي تفرضها إيران، حجم قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهل يمكن لهذه القوة أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى المسار التفاوضي، أم أنها ستصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع يصعب فيه التراجع؟
21: أولا، الولايات المتحدة الأمريكية هي في وضع متخبط، وهي عمياء لا تدري أين تضع أسلحتها ولا كيف تدير سياستها أو معركتها مع إيران، لأنها إن شدت وضغطت عسكريا كانت إيران لديها قوة عسكرية صاعدة ولديها من القوة الصاروخية والطيران المسير ما يقضع أكبر دولة على الأرض وربيبتها إسرائيل، والتي دمرت بشكل كبير جدا خلال العدوان السابق على إيران، وكان الرد الإيراني على إسرائيل غير متوقع وكبير وشامل. كذلك القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة للأسف الشديد في الدول العربية سواء من الخليجية أو غير الخليجية، في الأردن، في بقية الدول العربية الأخرى التي تسخر هذه القواعد لتزويد الطائرات بالوقود أو لقيام الطائرات بالضرب المباشر من تلك القواعد أو بالصواريخ التي تنطلق منها أو من خلال أجهزة الرادار والرادارات والتجسس الأمريكية، على لأنهم محيطون بالجمهورية الإسلامية من كل مكان. فكان الرد حتى على هذه القواعد الأمريكية التي بناها الأمريكيون خلال عقود من الزمن، ولم يتوقعوا أنه سيأتي في يوم من الأيام أنها ستضرب تلك الضربات الساحقة، تلك الضربات الكبيرة القوية التي أثرت على الأمريكيين. وبدأ الخليجيون والعرب يصيحون ويستغيثون وينادون ويقولون بأن إيران تعتدي عليهم، بينما هي تضرب القواعد الأمريكية الموجودة لديهم وهي تعتبر أراضي أمريكية، يعني أي أرض أمريكية كالسفارات. يعني القواعد العسكرية بل هي أخطر من السفارات وأعظم منها، عندما يكون هناك قاعدة عسكرية أمريكية في أي دولة في العالم فتعتبر أرض أمريكية. ولذلك كان المفترض أن هذه القواعد العسكرية الأمريكية التي بنيت في دول الخليج وعلى نفقة من؟ على نفقة دول الخليج، يعني سواء السعودية أو قطر أو البحرين أو الكويت أو الإمارات أو أي دولة أخرى، هم من ينفقون عليها ويبذلون الأموال، لأنهم كانوا يعتقدون بأن هذه القواعد سوف تحميهم في يوم من الأيام، وإذا بهم هم من يحمونها، هم من يدافعون عنها، هم من يقومون بمحاولة رفض الصواريخ الإيرانية وإسقاطها دفاعا عن هذه القواعد التي أصبحت عاجزة وخاضعة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة الانهيار، لكن هي لا تعلن عن ذلك، وكذلك بقية الدول الأخرى تحاول أن تفرض هيمنتها بالقوة.
0: إذن بفضل الله سبحانه وتعالى أن وصلت الدول العربية والإسلامية منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبفضل الله سبحانه وتعالى اليمن إلى هذه المرحلة التي تستطيع أن تفرض فيها شروطها وأن تستخدم كل الإمكانيات لصالح الشعوب العربية والإسلامية ولصالح شعوبها، بدلا من أن كانت تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في البغي والطغي على هذه الشعوب. أشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشورى الأستاذ يحيى المهدي، كل التحايا لك.
5: الأمة بشكل عام وإلى العدو السعودي بشكل خاص. ختاما نقول تكتشف شعوب أمتنا اليوم بعض أوراق ثقلها ونجاعتها ليس في وجه العدو بل وحتى خدمه وعملائه وكل من قيد العرب عن الفعل وتحكم بموقفهم وأخرصهم لحساب الصهاينة في السياسة والاقتصاد وسائر ما تتولى كبره المملكة. لكن هذا الشر السعودي المستطير يواجه أخيراً بعض عواقب سياسته المدمرة القائمة منذ أن نشأ على البغي والإثم والتآمر والمتوجه بعدوان غادر إلى بلد الإيمان. استمر نحو 8 سنوات على وتيرة كبيرة من الإبادة والحصار والحرمان للشعب من ثرواته الوطنية والسيادية، لكن شعبنا صبر وصمد وبذل التضحيات ويواصل المعركة بأصالته الإيمانية وبصيرته القرآنية وثقته بالله وركونه إليه وتوكله عليه سبحانه وتعالى. نعم المولى ونعم النصير، وكفى بالله وليا ونصيرا.
2: نقول يعني خلاص مع الاشتحاق، نرفع راية الإسلام أمام السعودي والإماراتي والأمريكي، وإيش ما يسبرونا؟ هل لا يحمونا؟ يعني هل يحموا مثلا أبناء عدن؟ ما كانوا بيقولوا يشتوا يحملوا عدن دبي رقم 2؟ كيف عدن اليوم؟ لا كهرباء، لا ماء، لا أمن، لا استقرار، لا شيء. شاهدوا الوضع كلكم بالتابعوا الأخضر كلكم بيتابعوا كيف الوضع في المناطق الجنوبية. جو قالوا ايش يحرروا الجنوب من الحوثيين، دي بيقولوا الحوثيين دخلوا سقطرة وقت المستقرة، دخلوا المهرة وقت المهرة. يعني احنا أمام عدو غاشم بكل ما فعلها الكلمة، لا رحم لا نساء ولا أطفال ولا رحم لا صغير ولا كبير، ولا فرق لا بين يعني حوثيين ولا سنة ولا شيعة ولا فرق بين أحد، قتل الجنوب.
5: وصلنا مستمعين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فتبينوا، كان معكم من الإعداد أحمد علي السياني، من التقديم أماني عامر، ومن الإخراج المخرجة المتألقة جميلة الورافي.
20: فتبينوا فتبينوا. فتبين من أعداد وتقديم أحمد علي السياني، تنسيق أحمد الصنعاني.
22: وقفة إعلانية.
23: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
1: ما أجمل شمحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
3: ما أجملش يا

0: صحتك في وعيك.
1: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً، الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي. ثانياً، التخلص من أحواض المياه. ثالثاً، الحرص على تغطية خزانات المياه. رابعاً، التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لسنوات حذرنا ولسنوات اعددنا انفسنا واتهمونا بالمبالغة، والان ها هي الوقائع تثبت اننا كنا في الطريق الصحيح، فكل خطوة وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات في زمانها ومكانها.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بأرواحكم ملحمة عز وفخر، ويا من رفعتم راية الحق عالية في وجوه الطغيان وقوى الإرهاب والغدر،

إن معركتكم أيها الأبطال اليوم ليست مجرد معركة عسكرية، بل هي جهاد عقيدة ودفاع عن وطن، وواجب ديني رسمته الشرائع السماوية، وواجب وطني أملاه الضمير قبل الأوامر. ثباتكم أيها الأبطال هناك في الميادين تحت لهيب الشمس ووهج الرصاص هو الدليل الأكبر على أن هذه الأرض لها رجال لا يعرفون استسلاما، وأن هذه الأمة التي أنجبتكم تستحق من الأبناء من يروي ترابها بعرق الجبين ودم الشهداء. يا صناديد الحق، إنكم حين تستهدفون تجمعات الأعداء وتحشيداتهم تثبتون للعالم أجمع أن استراتيجياتكم نابعة من إيمان راسخ بأن النصر حليف الصابرين، فترون الأعداء ينهارون أمام قوتكم خاسرين في الدنيا والآخرة لأنهم باعوا ضمائرهم وأوطانهم للشيطان، وكأن عقولهم قد أصابها العمى فلا يرون أن خداعهم لن ينفعهم، وأن الذين استعانوا بهم سيتركونهم يواجهون مصيرهم المحتوم. وفي مقابل ضعفهم وهوانهم تبرز قدراتنا العسكرية المتطورة بأبهى صورها، فبفضل الله وبفضل التقنية العالية والدقة المتناهية نحدد الأهداف ونصيبها بإحكام، مما يزرع الرعب في قلوب المعتدين ويلهب عزيمتنا نحن الثابتين على الحق. أيها الأبطال الذين جعلتم من الجبهات مدارس للإرادة والعزة، سيروا على بركة الله حتى النصر المبين، وتذكروا أن الأعداء هم الأخسرون أعمالا، وأن نصرنا بات قريبا مهما طال الليل فإن فجر التحرير قادم لا محالة، وأن دماء الشهداء ستزهر حرية في ربوع وطننا الحبيب. فاثبتوا أيها الأبطال، فهذا هو النصر بعينه.

0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 011-10218-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الأحداث. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تعيش التحشيدات التابعة للعدو السعودي هذه الأيام حالة من الإحباط والتخبط، فعندما نستعرف الأحداث الجارية فإن كل ما يجري سببه ارتهان خوانة اليمن القابعين في فنادق الرياض لتوجيهات العدو السعودي. وهنا نؤمن أن هذه الدماء التي تراق في جبهات القتال، ونخص بذلك دماء الخونة، إنما هي جزء من مشاريع ومخططات آل سعود، فما يقدمه المرتزقة من أجل اليمن بأي شكل من الأشكال هو بقدر ما يخدم أعداء اليمن. وتبرز هنا نقطة مهمة، وهي حرص صنعاء رغم كل جرائم العدو والمرتزقة على حقن الدماء وعدم الانجرار إلى المواجهة المؤلمة، لكن دعوات صنعاء للمغرر بهم بالعودة إلى حضن الوطن وألا يكونوا وقودا للنظام السعودي تصطدم بالرفض وعدم الاستجابة، فقد اختار أولئك طريق القتال في سبيل آل سعود، فتحركاتهم ليست لله ولا في سبيله، وهي تخدم ما هو أكبر من ذلك، بل تخدم المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يحرص على أن يكون الساحل الغربي لليمن صهيونيا بامتياز. واختار أولئك الخونة أن يكونوا الأدوات لتحقيق الحلم الصهيوني في احتلال سواحل اليمن وممراته المائية. أيها المقاتلون الشجعان أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، لا شك أن كافة اليمنيين يدركون تماما أن النظام السعودي هو العدو التاريخي للشعب اليمني بشماله وجنوبه وشرقه وغربه، وأنه من دفع النظام السابق بإعلان الحرب على عدن، وهو من دفعه لإعلان الحرب على صعدة أيضا، وبعد سقوط هذه الأدوات المحلية بثورة شعبية تحولت هذه الأدوات القذرة إلى مرتزقة للعدو السعودي يقاتلون شعبهم ووطنهم بالأجر اليومي. واليوم الشعب اليمني أمام فرصة تاريخية للتخلص من الوصاية السعودية واستعادة كافة الأراضي اليمنية المحتلة، فالعملاء والخونة فقط من يقفون في وجه هذه الفرصة ويحاولون عرقلتها بكافة الوسائل الممكنة، ولم يعد أمامهم بعد 12 عاما من المواجهة سوى الدفع بأبناء المحافظات المحتلة إلى معركة خاسرة.

0: صرخة الشعب.
1: يا صواريخ اليمانيين ارعدي، سددي الضربة الدقيقة، سددي، دمري كل مطارات العدا، واهتفي يا أمة العرب اشهدي، واعلنيها للبرايا كلها، إننا ما كنا يوما نعتدي، إنما هذا هو الرد على ذلك الجار اللئيم المعتدي، الذي من دون حق اعتدى دون خوف أبدا من أحد. جارة السوء وما أسوأها، يا جماهير اليمانيين اصمدي في وجوه المعتدين العملاء لبني صهيون، ثم رددي إنما الموت لأمريكا التي تدعم ذاك العدو الأبدي، ثم إسرائيل من صارت له درعه تحميه من كل يدي. يا جماهير اليمانيين انهضي، صعد الضرب العنيفة، صعدي ضد عدوان اللئيم حاقد، لقنيه اعت درسا، واحشد الرجال الاوفياء بالوغى، جندي اقوى الشباب، جندي وازحفي برا، وشدي عزمك واستعيد الارض منه، واصعدي واصنعي لليمن النصر الذي تفخر فيه البرايا بالغد، يمن المجد التي لم تركعي إلا لله القوي الأوحد. ستدك ذات يوم عرشكم يا بني نيد، قريبا موعدي.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس وباختصار. أولا، قال في أثناء الحديث عن شجرة القات وأن شجرة القات كانت نعمة مؤقتة في زمن معين في فترة التيه، لأننا كما قال نعيش في حالة تيه كما كان بنو إسرائيل في زمن التيه، والله من عليهم بالمن والسلوى في زمن تيههم، ونحن من علينا بالقات في زمن تيهنا، ولكن هذه نعمة مؤقتة لابد ونحن نريد أن نقف في مواجهة أعداء الله أن نكون من أنصار دين الله، ألا نهتم بزراعتها فقط، أن نتخلى عنها، أن نعمل على أن نزرع بدلا عنها الزراعة أو زراعة الشيء الذي نحتاج إليه. نخرج من حالة التيه، نزرع الحبوب والأشياء الضرورية لنقف في وجه أعداء الله، ونفهم أن القات نعمة فقط مؤقتة. قال ما دمنا مفتقدين إلى تأمين غذائنا فلا نستطيع أن نعمل شيئا، لا نستطيع أن نقف في وجه أعداء الله، لا نستطيع أن ننصر دين الله، ولو كانت كل الصحاري قات، ولو كانت كل الجبال قات، لا نستطيع أن نقف موقفا واحدا ضد أعداء الله. أصبحت، وهذا نص مهم جدا، قال أصبحت حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجة المسلمين إلى السلاح. حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجتنا إلى السلاح في ميدان وقفتنا ضد أعداء الله. ثانيا، قال أن اتخاذ المواقف هو في نفس الوقت من مقدمات العودة إلى الله، أو بداية العودة إلى الله. لنعد إلى أنفسنا فنراه سبحانه وتعالى يطلب منا ويأمرنا بأن نكون أنصارا لدينه. كونوا أنصارا لله، كونوا أنصار الله، وأن نعتصم جميعا بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا، وأن نكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تدعو إلى الخير، تقوم بهذه المهمة في الناس جميعا. إذن هذه توجيهات أمرنا الله بها، لكي نلتزم بها، لكي نطبقها، نحتاج إلى أن نزرع الحاجة الضرورية داخل بلدنا، حتى لا نحتاج، حتى لا تكون لقمتنا عند أعدائنا. ثالثا، وهذا نقطة مهمة جدا وأخيرة، قال إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض اليهود والنصارى. من يستمر في زراعة هذه الشجرة هو المستمر في ماذا؟ هو الرافض أن يكون له موقف في وجه أعداء الله، وهو يرفض الاستجابة لتوجيهات الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، اعتصموا بحبل الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالقات نعمة مؤقتة في زمن التيه، ولكن أعادنا الشهيد القائد إلى وضعنا الطبيعي وحركنا، ولا زال اليوم السيد القائد رضوان الله عليه يدفعنا، يهدينا، يقدم لنا ما يصلح شأننا ويصلح وضعيتنا. فمن أجل أن تصلح الوضعية يجب أن نعود إلى الله، أن نقف المواقف التي يريد الله منا أن نقفها، ولكي نقف نتخلى عن هذه الشجرة عن زراعتها بهذا الشكل الكبير ونزرع ما نحتاجه داخل بلدنا، وأيضا فيما يتعلق بمضغه قد يكون مرتبطا بزمن التيه، يعني من يتشبث بمضغه فترات طويلة وبكمية كبيرة هو من يبقى تائها لا يدري ماذا يعمل وما الذي يحصل وكيف يجب أن يتحرك. نستمر من قوله رضوان الله عليه، نعود إلى الموضوع نفسه، لأن الموضوع هو في إطار الحديث عن نعم الله، وتحدث عن نعم الله على ضوء آيات من سورة الواقعة بطريقة الاستفهام التي وردت في سورة الواقعة: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وأتى الحديث عن القات في إطار الحديث عن نعم الله كنعمة من النعم التي يجب أن نشكر الله عليها، ولكن يجب أن لا نتشبث بها وأن لا نتمسك بها، وأن نعمل على أن نزرع بدلا عنها لكي نتمكن من الوقوف في وجه أعداء الله. والآن يعود إلى الموضوع نفسه الذي هو الموضوع عن الحديث عن نعم الله على ضوء آيات من سورة الواقعة. قال: نعود إلى الموضوع نفسه، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم ترون هذا الماء؟ نعم نحن نراه، ونحن نعرف أننا لسنا نحن الذين نخلقه وننتجه. هل الماء تنتجه المصانع؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ سؤال، كيف سيكون الجواب؟ أنت يا الله الذي تنزله من المزن من السحاب، لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا فلا يصلح للشرب ولا يصلح لسقي الأرض. هل بإمكانك أن تسقي نباتات من البحر؟ لا يصلح. أليس ماء البحر كثيرا جدا؟ لكن لا يصلح لا للشرب ولا لزراعة الأشجار ولا لسقي المزارع، بل ولا يصلح أحيانا استخدامه مع بعض أدوات التنظيف، أحيانا لا يصلح استخدامه مع بعض أنواع الصابون، لا يقبل. ألسنا مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعله أجاجا، هذا الماء العذب، مالحا شديد الملوحة؟ يستطيع، حتى ولو أبقاه كثيرا في متناولنا، لكن يستطيع أن يحوله إلى مالح أو يغوره في أعماق الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من الذي يعطيكم بديلا؟ هل أمريكا يمكن أن تعطينا ماء؟ أو اليابان أو الصين يمكن أن يعطونا ماء؟ مصانع تنتج ماء؟ لا. هل تستطيع الدولة نفسها أن تعطينا ماء؟ هي تصيح على الناس المزارعين بأن حاولوا أن تقللوا من استخدام المياه العشوائي، مخزون الماء معرض للانتهاء، يعني هكذا يقولون وهكذا تأتي التعليمات من الدولة أن مخزون الماء معرض للانتهاء. ليس المخزون، إنما هو نحن، مخزون العودة إلى الله قد انتهى. مخزون العودة إلى الله في أنفسنا هو الذي انتهى. نحن لو عدنا إلى الله لما خشينا، لأنه قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فليكن من السماء وليكن من باطن الأرض. الحفاظ على الماء في استهلاكه قضية مهمة، والتبذير بالماء هو من التبذير الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم، وشبه المبذرين بأنهم إخوان الشياطين: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه الآية من الشواهد المهمة على أهمية الجانب الاقتصادي في حياة الناس، على أهمية الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بقيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم أمام الله سبحانه وتعالى، لأن حياتنا مرتبطة بالماء، غذاءنا مرتبط بالماء، رزقنا مرتبط بالماء، بل سماه رزقا في آيات أخرى، سمى الماء رزقا هكذا مباشرة، سماه رزقا. فمن يبذر بالماء كأنه شيطان، أي كأنه يعمل على أن يضرب الأمة من أساسها، حتى لا تستطيع أن تقف على قدميها في النهوض بواجباتها الدينية. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هو لا يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى، هو لا يعترف بالأهمية الكبرى للماء في أنه هو أساس للحياة، هو أساس الحياة، هو عمود الحياة، حياة الأرض، حياة الأنفس، بل حياة الإيمان، حياة الدين، حياة الأمة، عزتها، كرامتها. إسرائيل تحاول أن تهدد سوريا والعراق بضرب الأنهار التي تأتي من داخل تركيا في اتفاقيات مع تركيا بأن تحول الماء إلى داخل إسرائيل. لاحظوا كيف اليهود داخل إسرائيل يحاولون بأي طريقة على أن يحصلوا على كميات كبيرة تؤمن لهم حاجتهم من الماء. أذكياء، أذكياء، بأي طريقة يحاولون أن يحصلوا على ما يؤمن لهم الماء من أجل أن يستطيعوا على أقدامهم أكثر مما قد حصل في مواجهتنا. والعرب يتعرضون في شعوب كثيرة إلى أزمة مياه، بل هي قد تكون الأزمة الخانقة داخل هذه الأمة، لأن معظم الشعوب العربية لا تمتلك أنهارا أو لديها أنهار تأتي منابعها من بلدان هي لا تزال تحمل عداء سواء للإسلام أو للعرب. بعض البلدان وإن كانت إسلامية مستعدة أن تدخل في اتفاقيات تضر بالبلاد الإسلامية العربية لعداء للعرب لديهم. في الوقت الذي تعمل إسرائيل على أن تحصل على كميات كبيرة من الماء، حكوماتنا هنا لا تحاول أن تفكر جادة في ما هو الذي يؤمن لها الماء، فقط يوجهوننا إلى ترشيد استهلاك الماء سواء في المنازل أو في المزارع. هذا جيد، لكن ماذا تملكون أنتم في سبيل توفير المياه؟ تبنى سدود صغيرة هنا وهناك، وخزانات صغيرة هنا وهناك. هذه الخزانات وهذه السدود جيدة، لكنها لا تؤمن الحاجة الضرورية للماء إلا للبيوت على أكثر تقدير. بالنسبة للمزارع، كثير من المناطق لا يصلح فيها سدود تكون كافية لسقي الأرض ولفترات طويلة، فيما لو بقي الجفاف من سنتين فما فوق. لماذا إسرائيل تفكر أن تحصل على الماء وتؤمن لنفسها الماء وأنتم لا تفكرون؟ طبعا تأمين الماء، التخفيف من يعني عدم الإسراف وعدم التبذير بالماء قضية مطلوبة ومهمة. الاقتصاد، الماء اقتصد في معظم المناطق من تلقاء نفسه، لكن الحل لوفرة المياه تتمثل في العودة إلى الله، لأن الله ربط وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طيب، نحن مسلمون، أقل من كل تلك التكاليف التي تصرف على محطات تحلية للماء على البحر، نعود إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي وضع لنا حلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أليس هذا وعدا إلهيا؟ لماذا لا تعمل الحكومات على أن تستقيم على الطريقة وأن تعود بشعوبها إلى الاستقامة على الطريقة، والتي منها أن تستقيم وتقف على الاستقامة في مواجهتها لأعداء الله سبحانه وتعالى؟ لا تتمثل استقامة الطريقة في صلاة الاستسقاء ولا في الدعاء إلى الله، ونحن لا نعمل لدينه شيئا، لا نعمل في مجال إصلاح عباده ومحاربة المفسدين في أرضه أي عمل. وفروا على شعوبنا القروض، قروض كثيرة تثقل كاهل أي شعب، تؤدي إلى أزمات اقتصادية خانقة. وفروا علينا القروض وحاولوا أن نعود نحن وأنتم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نؤمن لأنفسنا غذاءنا، ونؤمن لأنفسنا مصدر حياتنا وأساس الحياة وعمود الحياة وهو الماء. وحتى في حالة افتراض أن هناك ماء متوفرا، لا بد أن تتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الماء. فإذا كنت ممن لا يتذكر نعمة الله فهو هنا يقول لك: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كيف ستكون الإجابة؟ أليس أنت يا الله؟ إذن تذكر نعمة الله، فإذا كنت تجيب بأنه من الله، وبالتالي ترى أن كل شؤون حياتك، مصادر غذائك، مصادر حاجتك، كلها متوقفة على الماء، إذن فهو نعمة وأساس لنعم كثيرة. الماء نعمة وأساس لنعم كثيرة، فاشكر الله على هذه النعمة الكبيرة التي هي أساس النعم، واشكر الله على كل نعمة هي متفرعة من تلك النعمة، من تلك النعمة الأساسية، نعمة الماء. إذن الماء نعمة ويرتبط بها أشياء كثيرة جدا، حتى نصر الدين يرتبط بالماء أيضا. أفرأيتم النار التي تورون؟ تقدحونها فتشتعل. النار هي أيضا من الأشياء الضرورية في الحياة. كم من الصناعات تحتاج إلى النار؟ كم من أنواع الغذاء بالنسبة لنا يحتاج إلى النار؟ نحتاج إلى النار في بيوتنا، نحتاج إلى النار في كثير من مصانعنا، سواء النار بشكل كهرباء أو النار المعروفة، نحتاج إليها للإضاءة وللوقود ولأغراض كثيرة. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يوم كان العرب يقدحون زنادا في زناد بشجرتين فتنقدح النار فيشتعل العود، يقول لهم: أأنتم أنشأتم شجرتها؟ هذه الشجرة التي هي آية من آيات الله، عود ثقاب وإن كان أخضر ينقدح فيشتعل نارا، أم نحن المنشئون؟ أنت المنشئ يا الله. إذن فالنار هي نعمة، النار هنا في الدنيا طبعا هي نعمة كبيرة من نعم الله على الإنسان، ومصدرها هو بيد الله، هو الذي ينشئها، هو الذي أنشأها، فهي نعمة من النعم الكثيرة. لاحظوا الآيات هنا من في سورة الواقعة والتي تحدث عنها الشهيد القائد من بداية الملزمة، الآيات هنا تتحدث عن ثلاث نعم. لاحظوا الآيات هنا تتحدث عن ثلاث نعم أساسية كبرى: نعمة التربة ونعمة الماء ونعمة النار، وهي نعم كبرى، وهي أساس تقريبا لكل النعم الأخرى في الحياة. فاشكر الله على هذه النار، واشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة متفرعة من هذه النعمة الكبرى. تذكر نعمة الله عليك، نحن جعلناها تذكرة. هذه النار تذكر بالنار الكبرى، بالآخرة، بنار جهنم، ومتاعا للمقوين، كما يقول المفسرون للمسافرين، متاع للمسافرين. فهمنا في هذه الآيات التي رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكرنا بنعمه بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب الإشهاد والإقرار، يجعلنا نشهد ونقر لنكون من يحكم على أنفسنا في الأخير، إما أن نكون من الشاكرين أو من الكافرين، ولنبصر فيما بعد أن نكون قد أقررنا وشهدنا على أنفسنا بأنه أنت يا الله من تزرع، أنت يا الله من تنزل الماء من المزن، أنت يا الله من خلقت مصادر هذه النار. نشهد على أنفسنا إما بأن نكون كافرين وإما بأن نكون شاكرين، فنرى ما هو الذي يليق بنا أمام هذه النعم التي أقررنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي منحنا إياها وذكرنا بها على هذا النحو المثير. ولنعد أيضا إلى آيات أخرى فيها كثير مما عرضه الله سبحانه وتعالى من نعمه على الناس. وكما قلنا سابقا بأن الحديث عن نعم الله هو يعطي أكثر من معنى، فهي في الوقت نفسه من مظاهر تدبير الله سبحانه وتعالى لشؤون خلقه، من مظاهر رحمته بعباده، من مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر حكمته، من مظاهر قدرته العجيبة، من مظاهر علمه الواسع، من مظاهر ملكه أنه هو من يملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو رب هذا العرش العظيم. لا يكاد ينتهي الكلام حول هذه الآيات التي سرد الله فيها كثيرا من النعم التي على الإنسان، لأنها مهمة في كل مجال، مهمة في كل مجال. فمتى ما جئت تتحدث عنها باعتبارها من مظاهر رحمة الله فما أوسع الحديث عنها. عندما تأتي لتتحدث عن الماء باعتباره رحمة من مظاهر رحمة الله فما أوسع الحديث عنها في هذا الجانب. ومتى ما جئت لتتحدث عنها باعتبارها من مظاهر حكمة الله فما أوسع الحديث عنها، وباعتبارها من مظاهر قدرة الله وعلمه بكل شيء ورعايته ولطفه فما أوسع الحديث عنها. وفي كل الأحوال ما أهم تذكر الإنسان لها، وما أعظم أهمية أن يتذكرها الإنسان لما تعطيه من دروس في كل هذه المجالات التي ترشد إليها وتنبئ عنها فيما يتعلق بكمال الله سبحانه وتعالى. إذن ثلاث نعم أساسية تحدث الله عنها في هذه الآيات التي تحدث عنها الشهيد القائد في بداية هذه الملزمة: نعمة التربة، ونعمة الماء، ونعمة النار، وهي ثلاث نعم أساسية ترتبط بها نعم كثيرة جدا، وإذا ما أتيت إليها فهي تعطي أكثر من معنى. هي تدلل على رحمة الله، على مظاهر رعايته بعباده ولطفه بهم، أيضا تدلل على حكمة الله، تدلل على أن الله هو الملك، ملك السماوات والأرض، وأشياء كثيرة جدا. المطلوب منا عندما نتذكر أو عندما نمر بهذه الآيات وعندما نرى التربة التي نزرع فيها والماء الذي نشربه ونسقي به زرعنا والنار التي نستفيد منها، تذكر أنها نعم من خلالها. عندما تراها تذكر أن الله هو من منحك إياها ومن أعطاكها، فأنت تحاول أن تتذكر لكي تعود إلى الله، لكي تنشد إلى الله، لكي تخجل من الله، لكي لا تدبر عن الله سبحانه وتعالى ولا تبتعد عن توجيهاته، بل تلتزم بكل خضوع وحياء وأنت تعلم أنه هو صاحب النعمة عليك. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص،
3: وما نفعل.
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صدق الله العلي العظيم. مسترشدا بهذه الآية الكريمة، يذود ذائد الشعب اليمني في مواجهة العدوان، هذا العدوان البربري الغاشم الذي تتصدره في الواجهة مملكة الشر والإجرام والمنشار الدموي، ويقوده الأمريكي الصهيوني من وراء ستار. في مواجهة هذا العدوان البربري الغاشم الذي منذ 12 عاما يدير رحاه في مواجهة الشعب اليمني وعلى رؤوس أطفاله ونسائه ومستضعفيه بكل أشكال الهجمة الشرسة الدموية الوحشية، وبالحصار القاتل المميت الذي ما زالت رحاه متحركة حتى اليوم. ويحاول العدو من خلال أدواته المختلفة المنافقة والعميلة أن يصعد في الآونة الأخيرة، لعله يعوض ما فاته طوال تلك السنوات الماضية من الهجمة العدوانية الشرسة بمختلف أشكالها وصورها وهيئاتها. وها نحن اليوم نرى بكل وضوح المشهد بكل ما فيه من دلالات ومن إيحاءات بالنوعية والجوهرية والتحول في سياق الصراع بين شعبنا المدافع عن حقه في الحياة الكريمة وهؤلاء الأعداء الألداء، رؤوس الشر والعدوان والإجرام الصهيوني الأمريكي السعودي، ومعها الأذرع والأذيال وفضلات النفاق والخيانة والعمالة، جميعها أينعت ويجري قطافها برجوم وغيرها من أبابيل الانتقام الإلهي وعدالته، وعدالة قضية الشعب اليمني ومشكلته المزمنة مع لفيف هؤلاء المجرمين القتلة لفيفهم الشيطاني الهجين الأخطبوطي والمركب. والواضح كل الوضوح أن مسألة المواجهة والحسم وفق معادلات الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وضرب تحشيدات الكفيل التنفيذي العدواني الإجرامي السعودي لهذه الهجمة الخبيثة والمصعدة في كل مكان، هذه المسألة باتت قرارا يمنيا باتا لا رجعة فيه، قياديا وسياسيا وشعبيا وعسكريا، حتى التطهير الكامل للأرض اليمنية الطاهرة من رجس هؤلاء. وهذه المعطيات الشاخصة بكل وضوح، لو كان لدى العدو القائد والموجه والأداة ذرة عقل لاستوعبها ولحول مساره وبحث عن مخرج من ورطة عدوانه الدموي الظالم، ولكنه وبدافع الإصرار والعناد المستكبر والغبي والأحمق يحاول أن يمشي في الاتجاه الخاطئ هروبا إلى الأمام ومزيد من التصعيد، وهذا يعجل بنهايته كعدوان غاشم ظالم مارق لا مبرر له على الإطلاق، ويأتي في إطار العدوان الشامل على هذه الأمة والذي يواصل هجمته في لبنان وفي غزة وفي فلسطين وفي إيران وفي أماكن عديدة. والواضح كل الوضوح أيضا أن المآل والمصير الحتمي لمشروع السطو والقتل والاحتلال الصهيوني الأمريكي وأدواته في الإقليم والداخل هو السقوط، السقوط الذي لا ريب فيه، وقد آن أن يتعافى الشعب الصابر المصابر من غصص العدوان السعودي الطويل ورعاته قتلة الشعوب صهاينة أمريكا والغرب المجرمين وخدامه والمتواطئين معه من فاسدي ومفسدي الداخل المنافقين الخونة والمجرورين معهم من المخدوعين والمغرر بهم. آن أن يتعافى هذا الوطن وشعبه العزيز من كل ذلك، وأن ينعم بخيرات مشروعه التحرري النهضوي القرآني الميمون المبارك. اليوم في كل الجبهات وفي كل الساحات يتلقى العدو وفلول عملائه الخونة وحتى المغرر بهم الضربات المنكلة، وصولا إلى الرأس بإذن الله تعالى الذي سيدفع ثمنا غاليا. وفي السياق، كان للجنة الأمنية بمحافظة الحديدة يوم أمس موقف لافت ثمنت فيه تعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية في كشف وإحباط مخططات العدو السعودي بالتزامن مع تحشيدات في العديد من المناطق في الساحل الغربي. كما أشادت اللجنة الأمنية باستجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة في صفوف تحشيدات العدو السعودي لتحييد أنفسهم ومغادرة تلك التحشيدات العدوانية الإجرامية الخائبة. إنما يحدث اليوم على أيدي أحرار اليمن والمحور في الخلاصة هو تحطيم للصنم السياسي العالمي الأكبر وتقويض لمعبده الكوني وتحرير للعالم المستعبد المستضعف من سطوته وكابوسه ومحنته التي طال أمدها وآن أوان الخلاص منها وللأبد بحول الله تعالى وتأييده.
6: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

الثالثة عصرا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. والبداية بالعناوين: القوات المسلحة تسقط 3 طائرات استطلاع تابعة للعدو السعودي في البيضاء والجوف وتعز، واستهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف. العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومارب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. 11 شهيدا وخمسة جرحى في غارة العدو الإسرائيلي على كفر الرمان جنوب لبنان. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف سفينة شحن ومواقع بموانئ أوكرانية. إلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز وينغلونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن عملية إسقاط الطائرة جاءت خلال تصدي الدفاعات الجوية اليمنية للأنشطة العدائية في أجواء المحافظة، مؤكدة أن الطائرة كانت تنفذ مهاما ذات طابع عدائي قبل أن يتم التعامل معها وإسقاطها. وكان العميد يحيى السريع أوضح في بيان صادر عنه في وقت سابق أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي من طراز CH-4 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية خبوشعف بمحافظة الجوف. كما أوضح العميد يحيى السريع أنه تم إسقاط طائرة الاستطلاع المسلحة نوع وينغلونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء شمالي غرب مقبنة بمحافظة تعز، وأكد أن استهداف الطائرة الثلاث تم بسلاح مناسب. إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف، وتم تدمير مدرعات وآليات وتكبيده خسائر فادحة. استهدف العدو السعودي اليوم محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. واستهدف العدو السعودي اليوم بقذائف المدفعية قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة. استشهد مواطنان فلسطينيان أحدهما طفل اليوم متأثرين بإصابتهما إثر نيران وقصف العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. إلى ذلك أصيب 3 مواطنين فلسطينيين اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال 11 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تخللها قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني وأصيب آخرون بينهم إصابات خطيرة برصاص المستوطنين الصهاينة خلال هجوم على منزل شرق مدينة قلقيلية.

وفي الوقت ذاته شن طيران العدو سلسلة غارات على بلدتي النبطية الفوقة وعرب صاليم، استهدفت إحداها منزل مواطن ودمرت. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف اليوم أن سلسلة إنتاج النفط والغاز الأمريكية المنتشرة في المياه والمنشآت معرضة للخطر، محذرا من أن استهداف الأصول الإيرانية سيقابل بالهجوم. وقال قليباف في تدوينة على منصة إكس: الأمر بسيط، سلسلة إنتاج النفط والغاز هنا مترامية الأطراف ويسهل الوصول إليها ومعرضة للخطر. الخبر الأخير: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة واصلت تنفيذ ضربات على البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت الوزارة في بيان أن طائرات مسيرة هجومية استهدفت سفينة شحن في ميناء تشيرنو مورسك، مشيرة إلى أنها كانت تحمل معدات عسكرية. وأضافت أن طائرات مسيرة استهدفت منظومة إنتاج وتحميل في ميناء إسماعيل كانت تستخدم لتفريغ سفن تحمل شحنات عسكرية متقدمة للقوات الأوكرانية من دول غربية. كما ذكرت الوزارة أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت في مياه البحر الأسود. سفينة دورية كانت تستخدم لمرافقة سفن شحن تحمل معدات عسكرية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 306 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 12 مقاطعة روسية، إضافة إلى جمهورية القرم وجمهوريات تترستان وأودوموريتيا وتشوفاشيا وإقليم بيرام، وكذلك فوق مياه بحر أزوف والبحر الأسود خلال الليلة الماضية. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الثالثة نعود ونذكركم بعناوينها: القوات المسلحة تسقط 3 طائرات استطلاع تابعة للعدو السعودي في البيضاء والجوف وتعز، واستهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف. العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف، البيضاء، مأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. 11 شهيدا وخمسة جرحى في غارة للعدو الإسرائيلي على كفر الرمان جنوب لبنان. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف سفينة شحن ومواقع بموانئ أوكرانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سمعنا الكرام بثالثة نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ثواني ونوافيكم بمتابعتنا الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة، وتتابعونا فيها رسالة نارية من الإعلام الحر في ذكرى استشهاد شهداء الكلمة والتحرير، وقناصة باليستية تحيل قادة تحشيدات العدو إلى الفناء. أهلا بكم.

بالعشر من سبتمبر 2025 حلق الحقد الصهيوني الأمريكي السعودي الإماراتي قاتلا مأجورا يتربص بالكلمة ويطارد صوت الحقيقة ليختطف بوحشية أرواح العشرة من الصحفيين العاملين في صحيفتي 26 من سبتمبر واليمن، ويغتال براءة العشرة من المدنيين أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا من المارين في الطرقات والآمنين في منازلهم، لا لشيء سوى أن اليمن وقف بعزم وصدق مع مظلومية أهل غزة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ضد أعداء الله المجرمين الصهاينة الذين استباحوا دماء الأبرياء في القطاع وذبحوا الأطفال والنساء جوعا وقصفا وحصارا فقط لإشباع غريزتهم الوحشية وأطماعهم الاستباحية.

ماريا. لقد أثبت العدو بهذه الجريمة المروعة مدى ضعفه ودناءته وإجرامه، ومدى خوفه من صوت الحق ومنابر الوعي التي تكشف زيفه وتفضح مؤامراته التدميرية وتجلي حقيقة سياساته الإرهابية التي يضرب بها لحمة الأمة الإسلامية وجسدها بأدواته العميلة ومجازره الفظيعة التي يرتكبها بحق شعوب الأمة. كان يظن العدو الصهيوني المجرم أنه بهذه الجريمة النكراء سينهي نصرتنا لأهل غزة وسيتمكن من إخماد الحقيقة والوعي في المهد، وهذا ما لم ولن يتحقق له أبدا. فالشعب اليمني زاد بأسا وإصرارا وإيمانا بالله العزيز القوي، والإعلاميون صاروا أشد ثباتا وأقوى عزما وأبصر نهجا من ذي قبل، ولسان حالهم يقول: سنجعل من دماء زملائنا الإعلاميين ودماء أطفالنا وأمهاتنا وأخواتنا وآبائنا التي أزهقتموها في جريمة التحرير الجبانة مددا يقذفكم بحروف من سجيل ويقض مضاجعكم ويؤرق جبروتكم ويعري زيفكم، وسنصنع من دماء شهداء الكلمة جيلا قرآنيا يتنفس البأس ويختات الصمود ويضربكم بشرر من ويل ويسحق جحافلكم بقوة الإيمان والتوكل على الله، وسنحيل دموع كل طفل سرقتم منه والديه واغتلتم ابتسامته قذائف تنكيل، وسنجعل من نحيب كل أم وزوجة وأخت صواريخ وعي فرد صوتية ستغدو في المستقبل القريب صيحة وعد الآخرة التي ستدك ممالككم الشيطانية وتنسف عروش طغاة العصر الأبستينية أمريكا وإسرائيل وتقطع دابر المنافقين والذين كفروا بإذن الله وتذروا آمالهم في دركات الخذلان. ولتعلموا أيها القتلة الظلمة أننا في جبهة الإعلام لن نهدأ أو نتراجع أبدا، ولن تزيغ أفكارنا عن الطريق المستقيم الذي رسمه لنا الله ورسوله، ولن تستكين أقلامنا وكلماتنا، وسنبقى في جبهة الحقيقة منصات وعي وراجمات حق وخط دفاع أول للدين والأرض والعرض والمستضعفين. لن نحفل بتوصيفاتكم الزائفة التي تلصقونها علينا، ولن نخشى من إرهابكم المفخخ الذي تجيشه ضدنا، ولن تمر مؤامراتكم المسمومة ومكائدكم الخبيثة بسلام. سنكون لها بالمرصاد، فنحن أهل الإيمان والحكمة وفرسان السيف والكلمة وأولو صبر شديد وحق تليد وبأس جديد فيه البصيرة حصنا والثقة بالله قوة، والحرب جهادا في سبيل الله، والقتل حياة، والنصر وعد، والعيش عزة وتقى. ونقول للأعداء: لن ننسى دماء زملائنا ما حيينا، ولن ننسى دماء الأبرياء من أبناء يمن الإيمان والحكمة، ولن نعيش إلا أحرارا أعزاء، ولن نموت إلا شامخين شهداء بإذن الله وفضله، والنصر قادم بعون الله عز وجل وتأييده. وها قد دنا وعد الآخرة على رؤوس الظلمة والمجرمين من اليهود والنصارى وأذنابهم المطبعين، والنصر يلوح شعاعه في الأفق.

ضربات إيمانية مسددة تنفذها القوات الصاروخية والمسيرة في القوات المسلحة اليمنية، ومنها الضربة القاسمة التي استهدفت يوم أمس اجتماعا لعدد من قيادات التحشيدات السعودية أثناء تجمعها لإدارة العدوان على اليمن في إطار تصعيد يحاول إفشال معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها القوات المسلحة على العدو السعودي وملاحته البحرية. وفي المحصلة تؤدي هذه الضربات الجراحية إلى إعادة رسم قواعد الاشتباك وتعديل موازين القوى الميدانية، إذ تجبر العدو على مراجعة تموضعاته وتقييد حركته وإعادة حساباته في حشد قواته أو تحريك قياداته بحرية، وتحول الميدان إلى مساحة مكشوفة تحكمها دقة الصواريخ اليمنية وسرعة القرار، ويعني انتقال المبادرة وإدارة الميدان إلى يد صنعاء التي تمثل الطرف القادر على تحويل البيانات الاستخباراتية إلى ضربات حاسمة، مما يضيق الخناق والخيارات أمام تحشيدات العدو السعودي ويجعل من استمرار أي تحشيد سواء كان قياديا أو غيره مخاطرة غير محسوبة العواقب. ووفقا لتقرير نشر في موقع أنصار الله، فقد أظهرت المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي تدميرا كليا لعربات مدرعة لقيادات مرتزقة ومصرع كل من كان على متنها أو بجوارها في مكان الاجتماع دون أن تذكر بدقة مكان ذلك التجمع أو تاريخه، والذي يبدو أنه من خلال عنوانه لا يخرج عن الإطار الزمني للعمليات النوعية المعلنة في هذا الإطار. وتشكل هذه الضربة الصاروخية الدقيقة نقطة ذروة تتكثف فيها الدورة الاستطلاعية والاستخباراتية والمعلوماتية والعملياتية التنفيذية في أسرع دورات حسمها، إذ تبدأ من التتبع والاستطلاع الجوي والبشري المستمر لتحركات وتحشيدات العدو السعودي بغرض ردع تحركات العدو، مرورا بتحليل البيانات والمعلومات وتحديثها اللحظي وتحديد نقطة التمركز القيادية للعدو، وصولا إلى اتخاذ القرار في أسرع زمن استجابة ممكن. إن القدرة على اختصار الفجوة الزمنية بين رصد الهدف القيادي المعادي القاطن في بيئة متغيرة وبين صدور أمر الإطلاق وتطبيق ضربة خاطفة وسريعة وحاسمة تعد مؤشرا مهما على التنسيق العالي والربط اللحظي بين العقل الاستخباراتي والذراع العسكري العملياتي، مما يحرم العدو من فرصة المناورة أو الإفلات. وعلى الصعيد التقني والتكتيكي، فإن هذه المشاهد تعكس الدقة للصواريخ اليمنية محلية الصنع وتظهر تطورا نوعيا في منظومات التوجيه والتحكم بالصاروخ، حيث يتحول من مجرد قوة تدميرية عشوائية إلى قناصة باليستية أو إبرة جراحية تسدد الإصابة المباشرة نحو النقطة الأشد حساسية. تشير هذه المشاهد إلى تسيد القوات المسلحة اليمنية على المسرح الميداني وفرض السيطرة الميدانية بالقوة، متجاوزة الرواية المضللة أو محاولات التكتم على الخسائر، لتؤكد للمشاهد والمتلقي لا سيما في صفوف العدو أن نطاق التغطية والاستهداف يتجاوز الحسابات التكتيكية التقليدية، وأن كل تحرك سيكون موعودا بالسحق طالما وقع تحت أعين الرصد والاستطلاع اليقظ للاستخبارات والاستطلاع العسكري النشط.

سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه سلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.

مستمعينا الأعزاء، نلفت عنايتكم إلى أن الإعلام الحربي سينشر عند الرابعة والنصف مشاهد نوعية توثق لحظة استهداف واحتراق شاحنات أسلحة قادمة من السعودية في معسكر الوديعة.

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: المياه العذبة المكشوفة مهما كانت قليلة
1: تحتاجها بعوضة الملاريا وبعوضة حمى الضنك للتكاثر ووضع البيوض.
0: مكافحة البعوض مسؤولية الجميع.
1: لنتعاون جميعا لمنع تكاثره من خلال
0: عدم ترك أي مياه مكشوفة بالمنزل لأكثر من 5 أيام، كمياه المزهريات وأواني النباتات والمياه المكشوفة بالحمام أو المطبخ،
1: تجفيف مستنقع مياه المكيف والثلاجة،
0: التخلص من كل الأشياء التي تتجمع بداخلها مياه الأمطار بحوش المنزل أو سطحه أو جواره،
1: مثل العلب والأكياس البلاستيكية وإطارات السيارات،
0: كذلك دفن أو تجفيف جميع حفر ومستنقعات المياه حول المنزل.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
2: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقه ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقه، استنفر القوات وابدا نشر تشكيلاتها. التعبئه يلاه تحشد كل حامل بندقه، لام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحريه تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر احد منه الا حسب تعليماتها. والجويه ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبريه تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها. والقوه الصاروخيه دي في المخازن تطلقه على مطارات السعوديه وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب اجراءاتها. ما عاد با نلقى من الهدنه سلام نحققه، ما عاد با نلقى من الهدنه سلام نحققه. لا خير في الهدنه ولا شيء غير سلبياتها. جوله قفا جوله وجلسه بعد جلسه مغلقه، ولا نزال بنفس تلك المشكله وذاتها. تعاملت صنعاء بنيه صادقه ومصدقه، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقه، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها. ونصل معاها كل مرة الاتفاق وتخرقه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريد حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بايظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطواتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تراسى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهدي المنطقة، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها، لا ما عطفناها فمحنا ندها وكفاتها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
2: سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، على الهواء مباشرة من إذاعة صنعاء البرنامج العام.

ذات الرصد وعصف البالستي تفوق استخباراتي لقواتنا يحبط تحشيدات العدو السعودي. شاهد وشواهد كيف أعادت مخاطر البحر الأحمر والخليج رسم خريطة الناقلات البحرية، وما وراء الأحداث فخ الاستنزاف أبعاد الخسائر الجيوسياسية لأمريكا في المواجهة مع إيران. وفقرة في المرصد، حروب بالوكالة وغطاء مطلق أبعاد الدعم الأمريكي الممتد للمشروع الإسرائيلي. وختاما حول العالم، تصاعد التوتر بين برلين وموسكو، اختبار الأمن الأوروبي. موضوع الساعة. دقة الرصد وعصف البالستي تفوق استخباراتي لقواتنا يحبط تحشيدات العدو السعودي. يعكس المشهد الذي بثه الإعلام الحربي يوم أمس لمواكبة استهداف اجتماع لقيادات تحشيدات العدو السعودي بصاروخ محلي الصنع تحولا استراتيجيا نوعيا في مسار المواجهة، متجاوزا حدود الضربة العسكرية المباشرة، ليمثل دليلا ساطعا على المتانة الاستخباراتية والجاهزية التقنية لقوات صنعاء. فقد أظهرت المشاهد قدرة عالية على اختراق الدوائر الأمنية للطرف الآخر ورصد أدق التحركات الميدانية، وهما يبرهن على وجود اختراق استخباراتي عميق ورصد استطلاعي لحظي يسبق القرار العسكري، ويعكس التفوق الاستخباراتي في تحويل الأهداف التكتيكية إلى غايات استراتيجية سريعة المنال.

كما توثق لحظة إطلاق الصاروخ وإصابته للهدف المباشر للموقع وتحويل تلك المدرعات إلى أثر بعد عين. مدى تطور منظومة القيادة والسيطرة وربط أجهزة الاستخبارات بدوائر القوة الصاروخية في وقت قياسي، وهذا كله لا يمثل مجرد خسارة بشرية وميدانية فادحة للعدو السعودي وأدواته، بل يبعث بمدلولات سياسية وعسكرية مفادها أن النفوذ الاستخباري والتكنولوجي بات يغطي أدق التفاصيل للتحركات الميدانية في مختلف المحاور، محولا معطيات الجيوسياسية الميدانية والتتبع الاستطلاعي إلى ضربات قاسمة تجهز على مخططات التحشيد في مهدها.

0: حول هذا نستمع إلى الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء خالد غراب.
1: نلاحظ أنه هناك سرعة الاستجابة من قبل أنه ما أن وصلت المعلومة إلى أن كان هناك سرعة الاستجابة للقوى النارية، وطبعا ليس صاروخا عاديا، يعني هو صاروخ يعتبر تكتيكي قصير المدى، يعني ليس وربما يكون متوسط المدى، ما يعني أن هناك يعني المعلومة أو دقة المعلومة وسرعة الاستجابة واختيار السلاح المناسب، هذا ما جعل العملية ناجحة وجعلها أنها نقول كانت الإصابة نقطية ودمرت الهدف بالشكل كامل. يعني حتى اختيار نوع السلاح ونوع، يعني كان هناك تقريبا من ضمن المعلومة وضع انتشار أو تشكيل المحيط أو المجال أو الدائرة التي يعني ستكون مستهدفة، وتم اختيار السلاح المناسب

الذي سيدمر ذلك القطر المعين من العملية. فلذا نحن نعتقد أنها عملية ناجحة بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبفضل أيضا القيادات التي أصبحت لديها حرفية وخبرات متكاملة في مثل هذه المعارك، خاصة لا سيما البرية الذي يعلم الجميع أنها خاضت 8 سنوات وقبلها 6 سنوات يعني في حروب مستمرة وتحت القصف وتحت النيران. لذا أنه بالنسبة لهذه الأعمال هي تعتبر ناتج لتراكم تلك الخبرات وأيضا للتطورات التي أصبحت لدى قواتنا من حيث الامتلاك، امتلاك القدرات والأسلحة المناسبة لكل عملية ولطبيعة كل هدف، سواء كان هدف مثل هذا الهدف المؤقت الذي هي تعتبر أنه ربما أنه لم يكن هناك لديهم متسع من الوقت، قد تكون ربما ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة بالأكثر. فعملية وصول العملية المعلومة إلى عملية التدارس المعلومة ثم اتخاذ القرار ثم إرسالها إلى القوة النارية، يعني هذه تؤكد الآن أن هناك في حرفية واختصارا للوقت، بحيث أنه نلاحظ أنه أتت في الوقت المناسب. مع أن بدأ الاجتماع تقريبا بحسب ما نلاحظ في الصور أو اكتمال اجتماعهم تقريبا كان الانتظار أقل قليلا، لماذا؟ لأنه قد يأتي آخرون، لكن ما أن ثبت على هذه المجموعة تم التأكد من أنه لا يوجد غير هؤلاء من سيجتمعون، وتقريبا أنهم يختصرون الآن الاجتماعات إلى أقل عدد، إلى معناته القيادات الأولى أو قيادة الصف الأول للقوات السعودية التي تقوم بأدوار الآن بأدوار عمليات قيادة الخائفين أو قيادة من يعني نقول أنه الآن من تم وضعهم الآن في وضع ليس أنهم سيحققون الأهداف التي كانت مرجوة في السابق، أنهم سيباغتوا قواتنا وأنه قد أصبح لديهم يعني نوعا ما من الأسلحة التي ستؤثر أو تباغت قواتنا. الآن وضعهم سيد الكريم هو وضع أنه كيف أنه ينجو بأنفسهم، كيف أنهم يمتصوا الضربات، كيف أنهم يستطيعون يتحولوا إلى قوة مدافعة ليتمسكوا بالأرض قدر المستطاع لألا يكون هناك الانهيارات والفضيحة المدوية للقوات السعودية. وقواتنا حريصة الآن على إفقاد السعودية تلك الورقة التي إلا أرادت أن تزجها في المعركة وأن يعني تتنصل من الالتزامات التي عليها رغم الملفات الكبيرة التي يعني تنتظر السعودي والتي فاتورتها مرتفعة وعالية. يعني لو كان هناك أي قلق من هذه التحشيدات أو من ما جمعته السعودية، السعودي يعلم أن فاتورة عالية، سيتم نقل المعركة إلى جغرافيته فورا، ولديه من ما يدفع يعني الكثيرين. لو نأخذ سيد الكريم مثلا جزئية بسيطة جدا، هو دمر قدراتنا الجوية، دمر الطيران المدني بالكامل، هذا حق للشعب اليمني الآن أن يدمر كل طيرانه لو مثلا هذا الصنف واحد، ما بالك في الموانئ، ما بالك في بقية يعني الأهداف الحيوية والاستراتيجية والتي جعلت منها القوات المسلحة اليمنية خاصة الاقتصادية وشركة أرامكو هدفا. لذا أنه التعامل الآن مع قطعان السعودي في كل المناطق سواء الغربية أو الشرقية يتم وفق الخطط التي أعدت مسبقا لتحاكي مثل هذه الهجمات التي قد يلجأ لها العدو. طبعا الآن نحن نعتبر أنها الحد الأدنى في المواجهة. نلاحظ فعلا أنه سرعة الاستجابة هي تأتي وفق يعني مسبقات، يعني منها أنه كما ذكرت أنه سابقا أنه أولا الخبرات والحرفية المتراكمة هذا جانب، لكن طبيعة الأسلحة الآن أنه أثناء التصنيع منصات الإطلاق لم تعد بذلك الشكل المعقد، يعني أصبحت منصات إطلاق طبعا نظرا لطبيعة العدو المفترض أو الأكيد لشعبنا اليمني، وهو أنه الأمريكي الإسرائيلي ومن معهم الآن السعودي ومن ما يعني أنه نحن يعني وضعت تلك الأسلحة، نتكلم عن القوى الصاروخية جميعها بكل منصاتها المختلفة وفق هذه النظرية التي أنه قد تتعرض يعني لضربات أو لقصف ما بعد الضربة أو ما قبلها أو أثناء الانتشار. لذا أنه وضعت بشكل يعني سهل تمكن الصاروخ أن المجموعة الإطلاق أن تطلقه يعني بطريقة سهلة و يعني بسلاسة، بحيث أنه
يتم التوجيه وفق تلك المعلومات او الاحداثيات التي قد اتت. وطبعا المعلومات هي لا يعني لا تاتي الى القياده الا اذا اكتمل تقاطعها، يعني ما يعني ان هناك مصادر مختلفه للمخابرات او الاستطلاع العسكري والمخابرات الاخرى تاتي، وثم انه من عده مصادر يتم تجميعها، فعندما يتم التطابق يعني يكون هناك تأكيد الهدف أو تأكيد المعلومة 100% تعطى للقوى النارية. لكن أيضا كان هناك حرص، نلاحظ أنه حرص نظرا لتلك القوة المعلومة وتأكيدها بإرسال التوثيق، الطائرة المسيرة التي وثقت العملية، كأنما هناك يعني تأكيد أو كأنما هناك قناعة مسبقة من أنه فعلا هذا الهدف يعتبر دسم ومهم جدا ويجب ألا يفوت وأن يتم توثيقه. فلذا أنه كان هناك من جانب إرسال تلك الطائرة للتوثيق، ولكن في الجانب الآخر هو الحرفية لدى القوى الصاروخية وطبيعة الآن العمل الذي تقوم به، هي تقوم بالأعمال المفردة يعني. وحتى المنصة، منصة الإطلاق، صحيح الآن لا يوجد طيران معادي كثيف أنه يجعل نقطة الإطلاق مهددة، ولكن بنيت هكذا، بنيت القوى الصاروخية الآن وفق هذا الأساس، أنه عملية الإطلاق تكون وفق مجموعة مسقرة ذات حرفية عالية تقوم بتوجيه الصاروخ وفق تلك الإحداثيات بزمن. نلاحظ أنه من خلال هذه العملية قد لا يتعدى الدقائق، دقيقتين إلى 3 دقائق ثم يتم الإطلاق، وهذا عملية تعتبر قياسية في أي جيش من جيوش العالم. وأيضا الاختيار سيد الكريم، اختيار نوعية الصاروخ، نلاحظ أنه كان اختيار نوعية الصاروخ قد دمر الهدف بشكل كامل، يعني لم يتم اختيار الصاروخ بذلك الكبرى الذي أنه سيكون تدمير ما حوله، يعني ما حوله هو نلاحظ أنه شجيرات، يعني ليست تلك المهمة، وإنما كما تكلمت قبل قليل أنها منطقة نائية أنت ذكرت، وأنه لا أحد يعني تكون في صحراء أو في أي نقطة، يعني ما أرادوا أن تكون بعيدة عن أعين المخابرات أو عن أعين من يشكون أنهم قد ينقلون المعلومات. لذا أن يعني اختاروا تلك النقطة التي تعتبر بعيدة عن الأعين، بعيدة عن الاستطلاع، بعيدة عن أي تسريب للمعلومات. ورغم ذلك أنه تم رصدها بفضل من الله سبحانه وتعالى، ما يعني أن العدو فعلا مخترق، وما يعني أن هناك عدة مصادر استخباراتية واستطلاعية لدى قواتنا، منها الرقمية ومنها البشرية ومنها الكثير من المصادر التي تعلمها طبعا المخابرات سواء العسكرية أو الأمنية. لكن نحن نعتبر أنها ناجحة و100% تستطيع أن تحصل على تلك المعلومات. طبعا هذا هو يعتبر جزء الآن أو نموذج، وهو يؤكد أن هناك المعلومات، طالما أنه وصلت المعلومة لهذه المجموعة القيادية في منطقة نائية، فكيف بالمعلومات الأخرى التي تكون سهل الحصول عليها أو سهل قراءتها وسهلها. فما يعني أن طبيعة المعارك نحن لا نعلمها، نحن ننتظر ما سيأتي لاحقا من إما من توثيقات أو من بيانات عسكرية ستؤكد يعني ما نتكلم عنه حاليا.

تستعرض القراءة التحريرية الصادرة عن صحيفة لويديز ليست والمتخصصة في الملاحة البحرية والتي تسلط الضوء على التحولات الجوهرية في أمن الطاقة والتجارة البحرية تداعيات تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في مياه الخليج والبحر الأحمر وتأثيرها المباشر على خريطة سوق ناقلات النفط العالمية. كما توضح القراءة الصياغة الجديدة لملكية الأسطول البحري وتحول حركة الشحن من حسابات الربح التجاري إلى مقتضيات الأمن القومي.

تشهد سوق النقل البحري للنفط تحولا هيكليا عميقا يعيد تشكيل قواعد اللعبة التجارية التي استقرت لعقود، وهو ما وثقه المقال التقييمي لصحيفة لويدز ليست. فلم يعد العامل الاقتصادي المباشر وقوانين العرض والطلب الكلاسيكية المحركين الأساس لملكية أسطول الناقلات العالمية، بل أضحت القدرة على تحمل المخاطر الجيوسياسية والتكيف مع البيئات الآمنة القاسية القوة الدافعة الأولى التي تحكم هذا القطاع الحيوي. بدأت ملامح هذا التحول جليا واضحا مع تصاعد حدة التوترات الأمنية والمخاطر الجيوسياسية في مياه الخليج وفي البحر الأحمر، حيث واجهت حركة الملاحة عقبات غير مسبوقة تجسدت في العقوبات وفي الهجمات اليمنية على السفن المرتبطة بالعدو السعودي، ومن قبل ذلك بالعدو الإسرائيلي. هذا الوضع المعقد ألقى بظلاله المباشر على شركات الشحن العالمية التي انتابتها حالة حادة من النفور من المخاطرة، ما دفع بمعظمها إلى رفض تجديد عقود نقل النفط السعودي والخليجي خشية الاستهداف. أمام هذا الانسحاب الذي يهدد شريان الصادرات النفطية السعودية، لم تجد شركات النفط في المنطقة بديلا إلا التحرك المباشر نحو تملك الأسطول بنفسها، مكثفة من عمليات شراء الناقلات لضمان التصدير المباشر ولفرض السيطرة على التدفقات النفطية والاعتماد على خطوط ومسارات معقدة لتقليل المخاطر والالتفاف على القيود المفترضة. انعكست هذه الديناميكية الجديدة على أسعار الناقلات عالميا، حيث قفزت قيم السفن القديمة على نحو غير مسبوق باعتبارها الخيار الأمثل للعمل في مناطق النزاع عالية الخطورة، ودفع هذا المشهد الأصول البحرية إلى الانتقال من أيدي الملاك التقليديين الحذرين إلى جهات مدعومة حكوميا تمتلك ملاءة مالية مناسبة وغطاء سياسيا يسمح لها بالمخاطرة. ونتيجة لذلك أصبحت السوق تعاني انقساما حادا بين فئتين، هما ملاك يفضلون الانسحاب كليا من المناطق المضطربة حماية لأصولهم، وآخرون يقبلون الإبحار حتى ولو في أشد الظروف خطورة. بالمجمل فإن استمرار هذا المسار لا يعبر عن مجرد أزمة في أجور الشحن أو إعادة توجيه للسفن، بل يعلن رسميا عن إعادة تشكيل شامل لملكية أسطول الناقلات العالمي. فتزايد هيمنة شركات النفط الوطنية على الأسطول يعكس تحول مفهوم الملاحة النفطية من نشاط تجاري بحت إلى امتداد للأمن القومي والاستراتيجيات الجيوسياسية للدول، حيث تصبح ملكية السفينة مرهونة بالجرأة على مواجهة المخاطر السياسية والعسكرية قبل التفكير في المردود المالي المباشر.

يمثل الحديث عن الخسائر الأمريكية في المواجهة مع إيران محورا رئيسيا في التقييمات الاستراتيجية للصراع في الشرق الأوسط، حيث يتجاوز مفهوم الخسارة الحسابات المادية المباشرة ليشمل الأبعاد الجيوسياسية والنفوذ الميداني. وتستند الأطروحة التي ترى أن واشنطن تعترض بل تعرضت لضغوط وخسائر غير معلنة إلى طبيعة الحرب غير المتناظرة، فبينما تمتلك الولايات المتحدة تفوقا عسكريا تقليديا هائلا، نجحت القوى الإقليمية والمجموعات المحسوبة على محور المقاومة في فرض معادلة استنزاف مكلفة.

0: الدكتور أسامة أبو أرشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسية، كيف تقيمون الكلفة السياسية والاقتصادية للإدارة الأمريكية في ظل ما يقوله مراقبون إنها تفوق بكثير ما يتم الإفصاح عنه في البيانات الرسمية؟
1: طبعا مسألة الخسائر البسيطة للولايات المتحدة غير صحيح. يعني هناك عشرات المليارات من الدولارات التي تكبدتها الولايات المتحدة. كلنا نذكر قبل حوالي شهرين أو ثلاثة أن تقدير البنتاغون كان بحدود 30 مليار دولار، ثم خرجت تقديرات مستقلة تقول أنها أكثر ما بين 50 إلى 60 مليار دولار، ولا شك أن هذه الأرقام حتى هي متواضعة. أيضا يعني لنبقي في اعتبارنا أن الولايات المتحدة لا تعترف بحقيقة خسائرها في القواعد العسكرية الأمريكية التي استهدفت في المنطقة، في الخليج، في الأردن، وكان هناك أيضا تقارير مستقلة، صور أقمار صناعية أظهرت حجم الدمار الذي لحق بكثير من هذه القواعد العسكرية. بعضها خرج عن الخدمة، بعضها تعرض لأضرار كبيرة جدا، عدد من الطائرات تم إصابتها بشكل مباشر، يعني حتى اضطرت في المحصلة القيادة العسكرية الأمريكية إلى نقل عدد من هذه الطائرات والمعدات من قاعدة الأزرق في الأردن إلى مناطق أبعد، وثم كان هناك أيضا نقل لمطار بن غوريون الإسرائيلي. فإذا الخسائر الأمريكية أكبر مما تعترف، هذه المباشرة أكبر مما تعترف به الولايات المتحدة. أيضا نذكر أن الخسائر لا تقتصر على البعد العسكري ولا يعني على البعد العسكري والمالي المباشر المتعلق بالعمليات العسكرية. الخسائر الأمريكية الآن فيما يتعلق بالاقتصاد، التضخم يتضاعف ويتزايد بشكل كبير، الأسعار ارتفعت بشكل هائل في الولايات المتحدة، الجمهوريون يواجهون أزمة انتخابية حقيقية في شهر نوفمبر القادم، دونالد ترامب يعني تراجعت منسوب التأييد الشعبي له إلى مستويات تاريخية. هذه كلها حقائق نتعامل معها. فعندما تنكر الولايات المتحدة أو ينكر دونالد ترامب هذه الحقائق، إنما هو يعني ينخرط في حالة من ليس فقط الإنكار. كلنا نذكر تصريحات حاكم ولاية نيوجيرسي السابقة التي قال فيها عن حوار جرى بين دونالد ترامب وزوجته في مرحلة سابقة، زوجة رئيس الحاكم نيوجيرسي، عندما قال بأنه إذا كررت الكذب مرات كثيرة فإن الناس سيصدقونك، وأنت وهو نفسه يصدق هذه الكذبة. دونالد ترامب يعيد تكرير ذات الكذب وهو يعلم أنه يكذب، وهو الآن يعني يصل إلى مرحلة من التماهي مع الكذب، ويبقى يكرر نفس المعلومات. لكن الحقيقة أن الولايات المتحدة تتعرض إلى إذلال حقيقي، هذا الإذلال قائم. هناك كثير في أمريكا يتحدثون عن مصطلح الإذلال، أن الولايات المتحدة تتعرض إلى إذلال نتيجة عدم قدرتها على حسم المعركة. لا يعني أن إيران لا تتلقى ضربات هائلة عسكريا، لا يعني أن إيران لا تعيش حالة وضعا خانقا سواء عبر الحصار أو الضربات التي تتلقاها، لا، هي تتلقى ضربات هائلة، لكن إيران في موقع المتلقي وليس موقع المبادر. الآن تحولت إلى مبادر، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأنه فرضت عليها معركة وجودية. الولايات المتحدة اختارت معركة ظنت أنها ستكون سريعة بناء على حسابات خاطئة عند دونالد ترامب وليس المؤسسة كمؤسسة، واليوم هي في نصف حرب ونصف سلام. لا هي تخوض حربا ولا هي تخوض سلاما، ولا هي قادرة على تعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة، لأن دونالد ترامب لا يريد أن يكون الرئيس الذي قاد الولايات المتحدة إلى حرب أخرى، وفي نفس الوقت وغير قادر على الانسحاب. هذا الواقع كله يجعل الولايات المتحدة غير قادر على حسم المعركة، وإيران رغم الضربات الهائلة التي تتلقاها والحصار الخانق، لكن صمودها في هذه المعركة هو صمود وجودي، ومن ثم هي أقدر على على على على الصمود، ونفسها أطول من الولايات المتحدة. لكن دونالد ترامب رجل تسويق، هو هذا مستواه من ناحية، ومن ناحية ثانية هو رجل أيضا يعني لنتذكر دونالد ترامب يعني يعتبر من ملوك التسويق وملوك الماركتينج، فهو يعلم أن الشارع الأمريكي يفهم هذه المصطلحات، أو على الأقل قاعدته الانتخابية تفهم هذه المصطلحات. هذا مستوى ما يسمى الأفريج جو في أمريكا، مستوى المتوسط الأمريكي، فهو يتحدث بلغة يفهمها الإنسان العادي في الولايات المتحدة. لكن ما الذي يضعف قدرة دونالد ترامب هذه المرة على التسويق هو الواقع. الواقع في أمريكا عندما ترتفع الأسعار بشكل هائل، عندما يشعر المواطن الأمريكي العادي بارتفاع هذه الأسعار الأسعار والضغط على ميزانياته على ميزانيته وميزانية العائلة، حينها لا تصبح قدرة التسويق، لا يصبح له قيمة كبيرة لأن الواقع يقول غير ذلك. يعني مثلا يمكن أن يضحك عليهم ويسوق أننا الآن سيطرنا على 60 مليار برميل من النفط الفنزويلي، وأن يعني انخفاض الأسعار قادم، لكن لا يستطيع أن يضحك عليهم بمسألة أننا نحقق انتصارا، لأنه يرى المواطن الأمريكي حقيقة الأسعار هنا في أمريكا، يرى أن الولايات المتحدة لا زالت منخرطة في حرب لا تستطيع حسمها، ولا يعرف إذا كانت ستحسم، ولا يعرف إذا كان دونالد ترامب سينسحب من المنطقة أم لا. حتى بالنسبة لقضية النفط، يعني اليوم ربما الإنسان العادي ربما يصدق بعض من هذه الوعود، لكن الحقيقة أيضا تقول أن هذا أمر سيتطلب سنوات وسنوات. البنية التحتية النفطية وبنية الطاقة في فنزويلا مدمرة، تحتاج إلى حوالي 100 إلى 200 مليار دولار لإعادة تأهيل النفط الفنزويلي ثقيل، أغلب المصانع أو أغلب منشآت التكرير في أمريكا غير قادرة على تكريره، لأنه يعني تكرر النفط الخفيف، فسيكون هناك عمليات تبادل. كل هذه أمور معقدة، يعني لن تترجم مباشرة أنه فعلا المخزون الاحتياطي الأمريكي سيرتفع مرة واحدة ويعود إلى ما كان عليه قبل هذه الحرب على إيران. كل هذه الأمور يعني الواقع الصعب يواجهه دونالد ترامب، تواجهه الولايات المتحدة، لكن دونالد ترامب دائما يحاول أن يغير السردية، يحاول أن يحرف السردية. هل يعني قد ينجح في مسألة ويخفق في مسائل كثيرة، لأن الواقع أكبر من حرف سردية. الواقع في المحصلة ما أعيشه أنا كمواطن أمريكي. الآن استطلاعات الرأي تعطينا أنه مجلس النواب على الأغلب سيذهب للديمقراطيين. الآن مجلس الشيوخ هنا مسألة أصعب قليلا، لأنه أغلب الولايات التي ستجري فيها الانتخابات هي ولايات حمراء، لكن هناك أيضا مؤشرات على أن الجمهوريين قد يخسرون في عدد من الولايات الحمراء أو الولايات الترجيحية. يعني فهناك احتمال أيضا قائم بأن يخسر الجمهوريون مجلس الشيوخ، حينها سيصبح دونالد ترامب بطة عرجاء. يعني حتى لو خسر مجلسا واحدا من مجلسين ستتعطل الكثير من أجندته الداخلية والخارجية. يعني الواقع أكبر مما يقوله دونالد ترامب. يعني عندما تتراجع القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي، هذه وصفة لخسارة أي حزب في السلطة. الجمهوريون يسيطرون على البيت الأبيض، يسيطرون على مجلسي الكونغرس، ويسيطرون حتى على المحكمة العليا. فالناخب بطبيعته تاريخيا يحمل الحزب الذي في السلطة. وإذا عدنا مرة أخرى إلى الواقع المعيشي في أمريكا، الواقع المعيشي في أمريكا صعب اليوم. يعني الناس تتصور أن الأمريكيون أن الأمريكيين يعني أغنياء وكذا، لأنهم ينظرون إلى مستوى الدخل، لكن مستوى الدخل مقارنة بمستوى المعيشة يصبح المستوى الدخل ضعيف. يعني إذا قلنا أن متوسط الدخل الأمريكي على سبيل المثال 50,000 تقريبا، ما بين 50 و60,000 سنويا، يعني هذا يعني أنك ما دون خط الفقر، يعني حتى 100,000 تقريبا أنت يعني على مستوى خط حافة خط الفقر.

حروب بالوكالة وغطاء مطلق أبعاد الدعم الأمريكي الممتد للمشروع الإسرائيلي. تقوم العلاقة العضوية بين الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي على أرضية من الهوية الإيديولوجية والمصالح الجيوسياسية المتبادلة، حيث يتجاوز هذا التحالف حدود التنسيق التقليدي ليصل إلى حد الاندماج المؤسسي والعسكري الكامل. فالتاريخ العسكري الأمريكي منذ حقبة الحروب الإقليمية وصولا إلى تدخلات في العراق وأفغانستان وأمريكا اللاتينية يتناغم مع الممارسات الإسرائيلية في المنطقة، مما يجعل الطرفين شريكين في فرض واقع سياسي قائم على القوة وتجاوز المقاربات الدبلوماسية الدولية.

هذا الترابط تجلى في نقل الحضور الإسرائيلي إلى نطاق القيادة المركزية الأمريكية وإعادة هيكلة أطر الدفاع الإقليمي، بما يخدم تمكين إسرائيل الكبرى وتأمين تفوقها المطلق. وعلى الصعيد الميداني والدبلوماسي تتولى واشنطن توفير الغطاء المالي والعسكري والدبلوماسي الشامل للتمدد الإسرائيلي، سواء عبر التمويل المباشر أو نسج الاتفاقيات الإقليمية وترتيبات مجلس السلام التي تلتف على حقوق القوميات وإصلاحات حل الدولتين.

0: وفي هذا السياق تتحول الصراعات الممتدة من لبنان وغزة إلى مواجهات أكبر تشمل إيران، حيث تبدو التدخلات الأمريكية وكأنها خوض لحروب بالوكالة لحماية المترس الاستراتيجي الغربي في الشرق الأوسط. الكاتب والباحث في الشؤون السياسية حسن أبو هنيجة، ما هو الجامع المشترك بين الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي وانعكاساته على المنطقة؟
1: الولايات الأمريكية هي دولة قامت على الإبادة والتطهير العرقي، هذا هو الجامع المشترك بين إسرائيل، هذه الدولة الاستيطانية الاستعمارية القائمة على المحو والإبادة والتطهير، هو ذات المشترك في السوق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت على الإبادة والتطهير. نعلم الولايات المتحدة الأمريكية ما فعلته في التاريخ منذ نشأتها وجودها، وخصوصا بعد أن أصبحت دولة أحادية القطبية، وقبل ذلك نعلم أنها كيف تدخلت في معظم البلدان، أزالت أنظمة، دمرت دول وخاضت حروب حجج مختلفة، شاهدنا سواء في فيتنام أو في العراق أو في أفغانستان، في ليبيا، في سوريا، في كل بلدان العالم تدخلت، ومؤخرا كما تعلم في فنزويلا كيف أزاحت رئيس وجاءت به رئيسة، وكذلك ما تفعل مع إيران. إذن هذه الدولة هي قائمة أصلا على الإرهاب والإبادة والتطهير، وهذا هو المشترك. يعني نعلم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تشترك في هذا السوق، وتشترك في هناك روابط ذات طبيعة لاهوتية أيديولوجية دينية وعلى أسس كما تقول حضاروية، تشترك في ذات القيم وكذلك في المصالح الجيوسياسية. نعلم الولايات المتحدة الأمريكية لا تخفي ذلك في استراتيجية الأمن القومي الأخيرة في ديسمبر 25 التي صدرت في عهد ترامب، تتحدث حول نصف الكرة الغربي وتتحدث عن الشرق الأوسط كيف يجب أن يكون إسرائيليا، بمعنى أنها هي تريد أن تمكن إسرائيل في إقامة مشروع إسرائيل الكبرى، وهذا ما تفعل. شاهدنا كيف دعم سواء كان بايدن أو ترامب، لا فرق بين الشخوص، وبالتالي شاهدنا كيف دعمت إبادة جماعية في غزة بشكل صريح كما تتحدث، لا نحتاج إلى حكم من محكمة العدل الدولية، ورغم ذلك أصدرت أو تقول بهذا الأمر، وهذا هناك مجزرة، ولا تزال عملية الإبادة مستمرة، ليس فقط في غزة، الآن تستكمل في الضفة، كذلك في لبنان، في سوريا، بل ذهبت إلى قصف الدوحة، ثم بعد ذلك انتقلت مع هذا الزعيم المشترك. يعني ربما كانت الإدارات السابقة فقط كانت تتخوف في حسابات استراتيجية من قوة إيران، لكنها لم تكن تختلف في هذه الاستراتيجية. نعلم الولايات الأمريكية يعني منذ مجيء ترامب تزايدت هذه العملية بشكل كبير، يعني دفعت دول المنطقة إلى الانضمام لما سمى في اتفاقات الإبراهيم، بل توسعت إلى آسيا بانضمام أذربيجان وغيرها من الدول، وكذلك بعد ذلك عملت عندما فشل مثلا مشروع الناتو الإسرائيلي العربي في 20، عملت على نقل مثلا الولايات المتحدة، نقلت إسرائيل من القيادة الأوروبية إلى القيادة المركزية، وفي 2021 أنشأت ما يسمى بالدفاع الصاروخي للشرق الأوسط في كل دول المنطقة للدفاع على إسرائيل، على اعتبار أن هناك عدو مشترك وهو إيران. ثم بعد ذلك شاهدنا قبل أسابيع كان هناك تصويت في الكونغرس على المادة 219 من قانون التفويض الدفاعي بضم الجيش الإسرائيلي والأمريكي في بنية واحدة، وبالتالي أعتقد أن الرهان مثلا، نحن نرى الآن هناك نقاش حول أمريكا أولا أم إسرائيل أولا، لكن الحقيقة أن إسرائيل وقوتها هي التي تمتلك القرار، بمعنى ما تخوض ما يحدث في إيران هو حرب وكالة، إذا حرب نتنياهو حرب إسرائيل تقودها بالنيابة عنها أمريكا لوجود هذه القيم والمصالح المشتركة، ولم تأبه بكل دول المنطقة على الإطلاق، ولا كانت مهتمة بقرارها لا ببدء الحرب ولا بنهاية الحرب، وهي تذهب بالمنطقة للتدمير ومستعدة لتدمير كل المنطقة لبقاء إسرائيل. وشاهدنا حتى بالأمس كان يعيد ترامب ذات المنطق، وشاهدنا في اليوم الأول من الحرب خرج روبي وزير الخارجية وتحدث بصراحة أن هذه الحرب كانت لنتنياهو لإسرائيل بالنيابة عن إسرائيل، وهذا لا يحتاج إذن إلى استنتاجات. إذن هذه الدولة الأمريكية هي دولة بلطجة وإبادة، مارست بحجج عديدة، ذهبت العراق بحجج وجود يعني أسلحة كيماوية، أسلحة دمار شامل، وهما ثبت فشل وقتلت ملايين، ذهبت إلى أفغانستان، ذهبت إلى كل الدول. إذن هذا السلوك الأمريكي قديم وتجدد، ومع وجود هذا التحالف مع إسرائيل اكتمل هذا الإجرام. ما تقوم به إسرائيل لا شك أنه إرهاب بدون بكافة التعريفات، بل يتجاوز الإرهاب إلى ما يسمى الإبادة الجماعية، واتفاقية التي نشأت أصلا بعد الهولوكوست في 48 بدوافع إسرائيلية، وهي ما تقوم به الآن. إذن هذا المشترك سواء كان لاهوتيا أيديولوجيا مصلحيا جيوسياسيا يصعب، لا يمكن الفصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي إسرائيل لا يمكن أن تزول كما أنشأتها الغرب، كما قال هرتزل في دولة اليهود أنها متراس متقدم، خندق متقدم للغرب، وهذا فعلا ما قامت، لولا بريطانيا لما قامت ولولا الغرب. والآن بعد أن يعني نزل انهكت الإمبراطورية البريطانية تولتها الزعيم الجديد للعالم الغربي الجماعي كما يسمى أمريكا، وأمدتها منذ 56 حتى الآن بأكثر من 444 مليار دولار، وخلال حرب الإبادة 3 سنوات أمدتها ب44 مليار دولار ومنحتها كل الأسلحة وغطت عليها بكل القرارات. ومؤخرا عمد ترامب إلى إنشاء ما يسمى مجلس السلام، وهو مجلس وصايا الاستعماري، ومن العار للدول العربية والإسلامية كيف أنها وافقت على هذا المشروع الاستعماري الذي لا ينص على حل الدولتين ولا على الحل السياسي، ونعلم أنه لا يوجد حل وإنما هناك استكمال لعملية الإبادة. فقط ترامب ونتنياهو يشترون الوقت على أمل إنهاء إيران وبالتالي استكمال مشروع إسرائيل الكبرى. هذا أمر أعتقد أنه يجب أن يكون واضح للجماهير، لأنه هذا ليس سرا. المشكل في وضعنا أن هذه أمر معلن في الوثائق الرسمية الاستراتيجية وفي التصريحات اليومية العلنية، فأستغرب من أي استنتاج مغاير لهذا.

يشكل حادث استهداف مطار لابزيغ في ألمانيا تحولا مفصليا ومثيرا للقلق في نمط التوتر القائم بين برلين وموسكو، إذ لم تعد المواجهة المباشرة مجرد سجال دبلوماسي أو مناوشات سبرانية، بل انتقلت عمليا إلى مسرح البنية التحتية الحيوية داخل عمق الأراضي الأوروبية. هذا التطور يعكس تصاعدا لافتا في استخدام أدوات الحرب الهجينة، حيث تسعى روسيا إلى إرسال رسائل ردع مشددة لألمانيا لكونها الداعم العسكري والأكبر لأوكرانيا في أوروبا.

من جانبها تجد برلين نفسها أمام اختبار أمني وسياسي غير مسبوق يضع قيادتها تحت ضغوط داخلية وخارجية لاتخاذ مواقف أكثر حزما، إذ لم يعد كافيا الاكتفاء بالتنديد والتحذيرات التقليدية مما ينذر باتخاذ تدابير مضادة تشمل حزمة من العقوبات الإضافية وتشديد إجراءات الحماية والأمن السبراني والدفاع الجوي القريب لحماية الأهداف المدنية والعسكرية. أما على الصعيد الأوروبي والإقليمي فإن هذا الحادث يدفع نحو تسريع التحول القسري لنظام الأمن الأوروبي متجاوزا قواعد الاشتباك القديمة.

0: خطورة هذا المشهد تكمن في هامش الخطأ الضيق، إذ إن تكرار مثل هذه الحوادث في العمق الأوروبي من شأنه أن يجر خلف حلف شمال الأطلسي الناتو وألمانيا إلى حافة احتكاك مباشر مع موسكو، مما يهدد باتساع رقعة الصراع وتجاوزه الجغرافي وتجاوزه الجغرافية والأوكرانية ليدخل مرحلة جديدة من المواجهة الأمنية الشاملة وغير المحسوبة بين الغرب وروسيا. حول هذا نستمع إلى الدكتور جاسم محمد، الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات.
1: نحن أمام مشهد الطائرات المسيرة بعد أن كانت تشهد أوكرانيا وكذلك جدار دول أوروبا خاصة الجبهة الشرقية من أوروبا الآن بدأت تستهدف برلين. إذن نحن في يعني مرحلة انتقال جديدة أو صفحة جديدة من الحرب السيبرانية. الحرب السيبرانية وجدنا بأن الطائرات المسيرة هي الأدوات الرئيسية، ولو تحدثنا أكثر بأن هذه الحادث هو يعتبر بصراحة خرق كبير إلى الأمن الألماني، كون أنه حادثة لايبزيغ كانت طائرة هذه المرة مفخخة، وهذا لا يعني بأنها غير مقصودة وإنما كانت تستهدف مطار لايبزيغ. مطار لايبزيغ بات معروفا، أغلب الطائرات التي تقدم الدعم اللوجستي إلى أوكرانيا هي تنطلق من لايبزيغ. فإذا لا نتحدث عن حادثة طائرة، ولكن هذا يعني له دلالات وله رمزية. لذلك أجد أنه الاتهامات التي قدمتها ألمانيا ضد روسيا لم تأتي سريع، يعني كان الحادث في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، لكن اليوم الأول من سبتمبر ذكرت الحكومة الألمانية على لسان وزير الداخلية بأن روسيا تقف وراء ذلك، وحصلت الاستخبارات الداخلية والسلطات الألمانية على شواهد بأن من تورطوا من داخل ألمانيا هم يعملون عملاء إلى الاستخبارات العسكرية الألمانية. لذلك هذه المرة تعتبر ربما حالة استثنائية، منذ عام 2022 من الصعب أن توجه الاتهامات إلى روسيا، لكن في هذه الحالة شاهدنا أنه لها تداعيات كبيرة على التصعيد على المجال الدبلوماسي السياسي والأمني. ألمانيا تعتبر هي ركيزة دول الناتو، ركيزة الناتو، ولذلك كذلك هي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا. فالدور الألماني هو دور فاعل، إضافة إلى أنه هي ألمانيا هي واحدة من الدول التحالف تحالف الراغبين إلى جانب فرنسا وبريطانيا في تقديم الدعم إلى أوكرانيا. فإذا تتعامل ألمانيا بأن هذا الخرق هو لا يعتبر على مستوى وطني، ولكن هذا الخرق هو على مستوى دول أوروبا. لذلك نلاحظ أنه كانت هنالك نقاشات كثيرة حول مزدوجين المادة 4. هو لم يتم تفعيل المادة 4، لكن على غرار المادة 4 كان هنالك تحرك داخل دول الناتو داخل دول أوروبا بأنه يجب أن تنهض دول الناتو ودول أوروبا في مسؤولية حماية أمنها. ولذلك أجد أنه هذا يعتبر نقطة تحول في دول أوروبا والناتو في الارتقاء أكثر في الإنفاق الدفاعي وتوزيع الإنفاق الدفاعي وكذلك قدرات الأمن على مستوى وطني وعلى مستوى دول الناتو. أيضا التسريبات أو ربما تقارير بعض التقارير ذكرت بأن الولايات المتحدة بعثت راتكلف مسؤول الاستخبارات المركزية إلى روسيا. هذا يعتبر بصراحة من المبعوثين، أو هذه الحادثة أو هذه ربما الاتصال ما بين الاستخبارات الروسية والولايات المتحدة تعتبر ربما حالة استثنائية منذ سنوات لم تشهد أي لقاء مباشر. ذكرت التسريبات بأن الاستخبارات الأمريكية نقلت رسالة إلى الاستخبارات الروسية بأن الولايات المتحدة المتحدة سوف تنخرط بأي اعتداء على دول الناتو، وتحديدا ما حدث في مطار لايبزيغ وكذلك يعني في دول أوروبا. التهديد الأمريكي جاء مباشر، يعني لم يكن عن مبعوث دبلوماسي بقدر ما كان مبعوث استخباراتي، وهذا له دلالة كبيرة. فإذا على مستوى سياسي، على مستوى استخباراتي، أجد أنه في حالة تعرض ألبانيا أو دول الناتو سوف تكون الولايات المتحدة حاضرة، على عكس ما كان نتوقع حتى على مستوى الباحثين والخبراء، وهذا ما حدث. أجد أنه كانت رسالة مباشرة أن يكون على لسان مسؤول استخباراتي وليس دبلوماسي وحتى ليس سياسي. فلذلك أجد أنه برغم هذه الفجوة التي حصلت ما بين دول أوروبا وإدارة ترامب، ممكن هذا تعزيز إلى أنه الولايات المتحدة موجودة في حماية دول أوروبا برغم الخلافات التي حصلت، وهذا ربما تعيد العلاقات من جديد ما بين دول أوروبا والإدارة الأمريكية، خاصة أنه الإدارة الأمريكية أيضا الآن تحتاج دول أوروبا، خاصة لو تحدثنا عن الصراعات والنزاعات الدولية، هي تحتاج دول أوروبا خاصة لو تحدثنا عن مضيق هرمز. جميع الأطراف هي تريد أن تستمر المفاوضات أو تريد أن يكون هنالك مسار سلمي لأن تكون مفاوضات، ولذلك أجد أنه أوروبا تدفع بالدعم العسكري. من وجهة النظر الأوروبية هي تقول بأن هذا الدعم يعزز موقف أوكرانيا في أي مفاوضات قادمة، يعني أن لا تريد دول أوروبا أن تكون موقف أوكرانيا ضعيف في أي مفاوضات قادمة. أجد أنه بعض التصريحات إلى حد اليوم أو يوم أمس أنه على لسان بوتين بأن المفاوضات أو وجود حل هي رغبة موجودة وهي ليست بعيدة وهي ممكن أن يكون هنالك مفاوضات. فأجد أنه برغم هذا التصعيد هناك مسار للمفاوضات، لكن أجد أنه المفاوضات تريدها دول أوروبا بشروط بعدم تنازل عن الأراضي، وهناك فقرات ربما تختلف عنها الولايات المتحدة وكذلك أوكرانيا، لا أريد أدخل في تفاصيلها، لكن بشكل عام هي تريد أن يكون هناك مفاوضات لكن بشروط عدم التنازل من قبل أوكرانيا خاصة عن أراضيها. دول أوروبا تجد بأن الأمن القومي الأوروبي أو أمن أوكرانيا هو جزء من الأمن القومي، خسارة أوكرانيا هي خسارة إلى أوروبا، لذلك هي تريد الاستمرار بدعم أوكرانيا، لكن في نفس الوقت هي تريد أن تكون هنالك مفاوضات.

وصلنا إلى ختام 60 دقيقة، ولمدة ساعة تناولنا فيها معكم كل ما يهم الساحة العربية والدولية. لكم التحايا في ختام هذه الحلقة من الإعداد عبد الله محمد شرقة، من التقديم أحمد علي السياني.

0: ومن الإخراج عبد الله حسين البشلي. إلى اللقاء.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام الخامسة، موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء. وأكد العميد يحيى سريع أوضح في بيان صادر عنه في وقت سابق أن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي من طراز CH-4 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مدينة خبوة الشعف بمحافظة الجوف. كما أوضح أنه تم إسقاط طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء شمالي غرب مقبنة بمحافظة تعز. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف وتدمير مدرعاته وآلياته وتكبيده خسائر فادحة. وزع الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية توثق لحظة استهداف القوات المسلحة لشاحنات محملة بالعتاد العسكري قادمة من الأراضي السعودية في معسكر الوديعة بصواريخ باليستية مناسبة محلية الصنع. أصيبت امرأة وثلاث من بناتها بغارة للعدو السعودي على منزل في عزلة أخدوع أسفل مديرية مقبنة بمحافظة تعز. كما شن العدو السعودي غارة على محيط مدرسة عثمان بالروض الربيعي في مديرية التعزية أثناء مراسم تشييع في المنطقة. إلى ذلك عاود العدو السعودي استهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي جدد استهدافه بعدد من الغارات الجوية وصواريخ الكروز. واستهدف العدو السعودي اليوم بقذائف المدفعية قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح في محافظة صعدة. استشهد مواطنان فلسطينيان بنيران وقصف العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصيب ثلاثة آخرين برصاص قوات العدو خلال 11 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص المستوطنين الصهاينة خلال هجوم على منزل شرق قلقيلية. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن سلسلة إنتاج النفط والغاز الأمريكية المنتشرة في المياه والمنشآت معرضة للخطر، محذرا من أن استهداف الأسور الإيرانية سيقابل بالهجوم. من إذاعة صنعاء البرنامج العام، قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: من هؤلاء القوم يا عروة؟ إنهم نفر من ثقيف قدموا

0: إلى رسول الله.
1: أراهم عائدين، أقد أسلموا؟
0: أجل، وكتب لهم رسول الله عهدا.
1: أليس ذاك أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة اللذان معهما؟
0: بلى، بعثهما رسول الله مع رجال من ثقيف ليهدما أصنامهم التي يعبدون.
1: الحمد لله، هذا نصر من الله.

0: هؤلاء قوم ميممين صوب رسول الله.
1: ترى من أولئك؟
0: كأني بهم من بني تميم.
1: صدقت والله، هم كما تقول، ولكن ماذا يريدون؟
0: أحسبهم جاءوا مسلمين طائعين.
1: الحمد لله، الحمد لله، إن وفود العرب بدأت تفد على رسول الله بعد فتح مكة.
0: أجل، هذا فضل من الله ونعمة أولاها لرسوله.
1: هلم إلى رسول الله يا حسان لنرى.
0: أغدو أنت الآن يا عروة وسأتبعك بعد حين.
1: لا تطل، فربما كان رسول الله بحاجة إليك.
0: لن تطول غيبتي عن رسول الله، لن تطول إن شاء الله.

0: يا محمد يا محمد اخرج الينا نكلمك.
1: قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم معشر بني تميم.
0: يا محمد جئناك كما ترى لنفاخرك، فأذن لخطيبنا أن يتكلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: قد أذنت له فليقل.
2: الحمد لله الذي له علينا المن والفضل وهو أهله، والذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عددا وأيسرهم عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثلما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا كي تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا ثم نجلس.
0: أسمعت قول خطيبنا يا محمد؟ هل لا أجبت عليه؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: قم يا ثابت بن قيس فأجب الرجل في خطبته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه، ولم يك شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم.
0: أما خطيبك فقد سمعناه يا محمد، فإنه قد قال وأكثر ووصف وأبلغ، وإني والله لمسمعك شعرا، فإن أجاب عليه شاعرك كنت ممن أوتي الفضل حقا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: هات ما عندك يا زبرقان.
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، ثم ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا، ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا وكانوا الرأس يقتطع. إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والأخبار تستمع.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إلي بحسان بن ثابت.
4: ماذا وراءك يا عروة؟
5: أسرع يا حسان، رسول الله يريدك لتجيب شاعر بني تميم.
4: هل قال شعرا أمام رسول الله؟
5: أجل أجل.
4: هلم إذن، هلم يا عروة. ها أنا بين يديك يا رسول الله.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أجب شاعر بني تميم فيما قاله يا حسان.
4: هلا أسمعتني أبياتا مما قلت يا زبرقان؟
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع.
4: كفى يا ابن بدر، كفى واسمع مني ما أقول. إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. ولا يظنون عن مولى بفضلهم، ولا يصيبهم في مطمع طمعوا. لا يجهلون، وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسعوا. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يرديهم الطمع. كم من صديق لهم نالوا كرامته، ومن عدو عليهم جاهد جدعوا. أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونا نصرهم عنه وما نزعوا. إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا. ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع. خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. فإن في حربهم فاترك عداوتهم، شرا يخاض عليه الصاب والسلع. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع، كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد ببيشة في أرسافها فدع. إذا نصبنا لقوم لا ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع.
2: أسمعت يا زبرقان؟ أسمعت؟
6: أجل، ما كنت والله أحسب أن هذا يكون.
2: ماذا تفعلون إذن؟
6: والله لا أرى إلا أن تتبعوا هذا الرجل على دينه.
2: أجل، فهو رجل صدق لا مراء فيه.
6: وأبي يا محمد، إنك لرجل مؤتى لك، خطيبك أخطب من خطيبنا، وشاعرك أشعر منا، وأصواتكم أعلى من أصواتنا.
2: وإن والله نشهد أنك رسول الله.
6: واقبل منا يا رسول الله إسلامنا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أنتم إن شاء الله مسلمون، لكم ما لنا وعليكم ما علينا.
7: وغدا نلتقي
8: حسان بن ثابت.
7: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وحواريهم وأصحابهم أجمعين وعلى عباد الله الصالحين في كل حين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 37 و38 من سورة يوسف، وهي سورة مكية، والآيتان تحكيان حلقة من حلقات قصته الرائعة. تلك هي حلقة سجنه، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فلقد دخل معه فتيان فهم في سن واحدة متقاربة، ولهذا ربما أنه أنس إليهما وأنس إليه، وعرف من خلاله الحميدة والرشيدة أنه من المحسنين. وعلى ضوء هذه الثقة والصفة التي اتصف بها يونس بين السجناء أنس إليه وعرض عليه رؤياهما. وهنا يمكننا أن نقبس عدة أنوار ومعان جليلة. أولها أن المؤمن بالله لا يتغير خلقه السمح، ولا يختفي فيه طبع الإحسان مهما اختلف به الزمان وتبدل المكان من سعة إلى ضيق ومن ضيق إلى سعة، فهو راض مؤمن ثابت مطمئن سمح محسن في كل حال، لا يهزه ظلم ولا يغيره ضلال، لأنه مستمسك بذي الجلال الذي لا يتغير ولا يتبدل به حال. هذا أولا. ثانيا أن الرجل المؤمن يشع بالإحسان في تعامله مع من حوله، ويقسط في علاقاته مع الناس حتى ولو اختلف معهم في الأنظار وتباعدت بينهم الأفكار، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولهذا وجدنا صاحبي السجن رغم شركهما يصفان يوسف عليه السلام بأنه من المحسنين، وما ذلك إلا لحسن تعامله معهما ومع كل المساجين. ثالثا أن المؤمن بالله لا بد أن يحبه الله، وإذا أحب الله عبدا أحبه الناس، فإذا به يشع بنور الأنس والأمان، وترف القلوب بمحبته، وتبش الوجوه بمودته، وتبتهج النفوس بمجالسته، وترتاح الأرواح بمخالطته. وهذا ما لمسناه من صاحبي السجن إزاء يوسف، فلقد أنس به دون سواه ولجأ إليه في أمر يهمهما وأسر إليه به. رابعا وهذا ما نحن بصدده، أن المؤمن بالله لكي يستطيع استئناس الناس إليه ويذبهم إليه لا بد أن يظهر لهم ما لديه من علم ومعرفة وما يتبتع به من فهم وحكمة، يفعل ذلك لا للرياء والمباهاة، ولكن ليزيدهم ثقة به واطمئنانا إليه. وهكذا كان موقف يوسف عليه السلام في الآية التي نقبس منها، فلقد بادر إلى إظهار ما وهبه الله من علم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إنه لشأن عجيب وامتياز غريب ومقام مهيب، إنه نوع من علم الغيب، وهذا شأن يجذب القلوب ويؤلف الناس حوله في كل الخطوب، فيستطيع به أن يقربهم إلى إيمانه بأحسن أسلوب ومن أقرب الدروب. ولكن هل عرض يوسف ذلك الامتياز وأسنده إلى نفسه؟ كلا، بل أسنده إلى ربه، فهو الذي وهب وأكرم وعلم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا قال يوسف: ذلكما مما علمني ربي. يا له من خلق صادق وإيمان واثق. فلماذا علمه ربه هذا العلم؟ هل هو النسب إلى إبراهيم؟ كلا، ما للنسب هنا من سبب، وما لتعليمه والتكريم من علة أخرى إلا اتباع ملة إبراهيم. الاتباع فقط هو السبب، أما النسب فلا أثر له أبدا. استمعوا: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما هي هذه الملة؟ وما هو شأنها في الناس؟ وما هو واجب الناس إزاءها؟ ها هو الإيضاح والإفصاح: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إنها ملة التوحيد، هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذا هو الحق الذي يتبع، وهو الذي به إبراهيم اقتنع. فما كان لإبراهيم الذي آتاه الله رشده واتخذه خليلا وجعله للناس إماما أن يشرك بالله شيئا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملته. وما كان لأبنائه إسحاق ويعقوب ومن تلاهما إلا أن يكونوا على ملته، لا لأنهم من أسرته، ولكن لأنها وصيته. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي الملة، وهي فضل من الله على الناس، فهو الغني عن الناس، وما يدعوهم إليها إلا رحمة بهم، وإنه يريد تحريرهم من العبودية للعبيد، ويريد لهم الفلاح في هذه الدنيا ويوم الدين. فمن حقهم أن يشكروا بالاستجابة لله وبالإنابة إليه وبتوحيده، لينالوا فضلا منه ورحمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون. ولكن الناس لا يشكرون، فيا حسرة على العباد، كيف يفرون مما يرفعهم وينفعهم. وهذا هو الداء الدفين الذي يدفن الإنسان في أسفل سافلين. فالعبودية لغير الله هي الجهالة والضلال والغفلة والخبال، لكن العبودية لذي الجلال هي العلم والكمال والهدى والجمال والنور والجلال. وهذا ما أكده يوسف عليه السلام حين علل علمه بأنه اتبع ملة إبراهيم. لا السلالة ولا النسب آتته العلم، ولكن الإيمان بالله الكريم. وهذا فضل عليه وعلى الناس، وها هو يدعو الناس إلى أن ينالوا هذا الفضل. فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تدعون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو العلم الذي يجب أن يعلمه الإنسان، وهذا هو الحكم والحكمة الذي يجب أن يحتكم الإنسان إليه ليكون في عز وأمان وعلى نور وبيان، وإلا فهو في ظلام وامتهان، وفي ضلال ما بعده ضلال. نسأل الله أن نكون ممن عمل صالحا ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. والسلام عليكم ورحمة الله.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الإدارة العسكرية للنبي صلوات الله عليه وعلى آله في جهاده للأعداء من اليهود والنصارى والمشركين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما نتحدث عنه من أي جانب من الجوانب، نجد أنه أعظم قائد علمه الله وأهله الله ليكون النموذج الأرقى والأعظم للبشرية جمعا. حينما نأتي إلى أساليب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في القتال، لنعرف تلك القيادة العظيمة التي تمتع بها في مواجهته للكفر والكافرين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان عادة يستشير أصحابه في أي معركة، حتى لو كان القرار قد اتخذ لديه، لكنه يستشيرهم ليرفع لديهم المعنويات ولتزداد ثقتهم بأنفسهم، وليعلموا أن لهم مقام عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يعتمد عليه. فكان الرسول مثلا يستشير أصحابه، استشارهم قبل أن تدور المعركة في بدر، عندما كان يقول أشيروا علي أيها الناس، عندما علم أن أبا سفيان قد ذهب بقافلة قريش ونجا بها ولن يستطيع المسلمون اللحاق بها، فاستشار الناس ما هو رأيهم واستقر رأيهم على المواجهة. عندما قام سعد بن معاذ وقال إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه، استشارهم أيضا قبل مهاجمة الأحزاب. وهكذا نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يرفع من معنويات أصحابه في حالة المواجهة ويستشيرهم، ويكون القرار في الأخير هو لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كما قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله كانت استشارته كجانب تربوي نفسي ورفع للمعنويات. كان من أهم أساليب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عند مواجهة الأعداء هو أن يعمل على قطع الاتصال فيما بينهم وقطع الإمداد عنهم. هذه استراتيجية مهمة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مارسها في كثير من الغزوات وفي كثير من المعارك مع الأعداء. مثلا كما تحدثنا في إدارة الرسول للمعركة ما بينه وبين اليهود، كيف أن رسول الله عندما توجه إلى خيبر عمل على أن يفصل غطفان عن أهل خيبر، لأنهم كانوا حلفاء وكانوا مدد لأهل خيبر، فتوجه نحو وادي الرجيع ففرت غطفان إلى رؤوس الجبال وإلى الشعاب، فبذلك قطع المدد عن أهل خيبر. أيضا كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر قد نزل على الماء وبنى حوضا وغور ما سواه من الآبار، أي أنه يحاول أن يقطع المدد عن الأعداء ويحاول أن يقطع عنهم الموارد التي تقويهم على المواجهة. أيضا الرسول في غزوة بدر لم ينزل في الأرض الرملية الرخوة الموحلة، إنما نزل في الأرض الصلبة، وجعل هناك اتجاه الشمس تشرق الشمس إلى وجوه المشركين، بمعنى أنه استطاع أن يفعل حتى الظواهر والأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون مساعدة في مواجهة المشركين ومواجهة الكافرين. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله نزل وعسكر في غزوة بدر في جهة هي باتجاه المشرق، بحيث لا تضر الشمس الرسول وأصحابه عندما تشرق، بينما تكون إلى وجوه المشركين لأنهم اضطروا أن ينزلوا في الجهة المقابلة. مثلا في غزوة أحد أيضا خرج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بجيشه بعد منتصف الليل، وسلك طريقا بين ضفتين بحيث يختفي الأفراد عن الأفق فلا يظهر منهم شيء، ويخفي الصوت ويخفي الجلبة. في غزوة الخندق أيضا استفاد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من الأرض التي هي حرت واقب وحرت الوبرة التي تحيط بالمدينة ولا يستطيع الجيش أن يقتحم من خلالها. أيضا استفاد من جبل سلع وجعله خلف ظهور المسلمين. وهكذا كان الرسول يرتب ترتيبات مهمة جدا في مواجهة الأعداء. أيضا كان الرسول يرتب العوائق التي تعيق الأعداء عن المواجهة، مثل حفره للخندق في غزوة الأحزاب. أيضا كان من أساليب الرسول ومن خطته المهمة الحرص على التكتم والسرية في وضع خطته الحربية وفي تنفيذها. وبذلك يعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله أول من ابتكر أسلوب الرسائل المكتومة، حيث كان يكتب الرسالة ويختمها ويسلمها إلى أصحابه الذين سيخرجون في سرية من السرايا، ويأمرهم أن يتحركوا في جهة من الجهات وأن لا يفتحوها إلا مثلا بعد يومين أو بعد 3 أيام، ويعملون بما فيها. وبهذا يحرم العدو من الحصول على أي معلومات تفيده عن تحركات المسلمين. أيضا هناك غزوات من الغزوات الغير مشهورة كان الرسول يخرج فيها ولا يعلم أحد أين سيتوجه وإلى أين يريد، إنما يأمر الناس أن يخرجوا معه دون أن يخبرهم بوجهته. وبذلك كان يكتم عن العدو كل المعلومات. أيضا مثلا في فتح مكة كان أيضا من أهم أساليب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو أن يرفع الروح المعنوية لدى أصحابه وأن يبقيها عالية قوية، مثلما فعل بعد غزوة أحد عندما جاءته الأخبار أن قريش تريد أن تعود مرة أخرى لتغير على المدينة، فأمر أصحابه أن يخرجوا وخرجوا إلى حمراء الأسد. وعندما علمت قريش بنيتهم في المواجهة مرة أخرى بعد أن سقط منهم 70 شهيدا تراجعت عن المواجهة الثانية. أيضا عندما كان هناك أخبار سيئة وسلبية تأتي كان الرسول يكتمها عن المسلمين حتى لا تنهار النفسيات والمعنويات، مثلما قلنا عندما علم أن بني قريظة قد نقضوا العهد أمر من أخبره بالخبر أن لا يعلم أحد بذلك حتى تبقى الروح المعنوية مرتفعة ولا يعرف الناس بما هناك من مؤامرات عليهم. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله أيضا يحرص على أن لا تنتشر الشائعات بين المسلمين. أيضا كان للرسول صلى الله عليه وعلى آله استهداف لرؤوس الكفر، قد أرسل مجموعة من المسلمين لقتل كعب بن الأشرف أحد أكبر زعماء وأخطر زعماء اليهود. أيضا كان من أساليب الرسول صلى الله عليه وعلى آله هو أن يكون هناك للمسلمين شعار وأن يكون هناك شارة، وما يسمى في الجيوش الحديثة كلمة السر. الشعار كان له أهمية في أنه يوقظ في النفس العزة والشجاعة، وأيضا يستعمل حتى يعرف المسلمون بعضهم بعضا، فلا يكون هناك في أثناء احتدام المعركة خلط ما بين العدو والصديق فيقتل بعضهم بعضا. فكان لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله شعارات في كثير من معارك إن لم يكن كلها. فكان له مثلا في غزوة بدر يا منصور أمت، في غزوة أحد أمت أمت، في غزوة الأحزاب حام ميم لا ينصرون، وأشبه ما تكون بكلمة سر كان يستخدمها المسلمون حتى في أثناء الليل. بل إن رسول الله أيضا استعمل هذا الشعار يا منصور أمت في غزوات كثيرة، منها غزوة خيبر وفي فتح مكة وفي حنين والطائف. أيضا أثناء الهجوم كان هناك شعارات ترفع الروح المعنوية، مثلما كان شعار يا خيل الله اركبي كان ينادى بها عند ركوب الفرسان خيولهم في غزوة الخندق وفي بني قريظة وفي غيرها من الغزوات. أيضا كان المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله يتخذون لهم سيماء، أي علامة معينة، حتى يكونوا معروفين فيتميزوا عن غيرهم من الأعداء. وهذا الأمر كان موجود حتى عند الملائكة الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر، عندما قال تعالى يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي لديهم علامات معلمين بعلامة معينة. وهكذا نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كانت له أساليب كثيرة في مواجهة الأعداء، في ترتيب الصفوف، في الإغارة، في الكمين، في استخدام التضاريس بما يمكن المسلمين من المواجهة وبما يعيق الكافرين عن المواجهة، وكان يستغل كل شيء. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كانت لديه القيادة الحكيمة العظيمة جدا في كافة جوانب الحياة، وتميز بشكل كبير في الجوانب العسكرية، حتى أنه استطاع أن يغير كل ذلك التغيير في الجزيرة العربية وأن يوصل الإسلام إلى أصقاع الجزيرة العربية خلال فترة وجيزة بأقل الإمكانيات وبأقل الخسائر وفتح الآفاق الواسعة أمام المسلمين ليوصلوا دين الله وكلمة الله إلى جميع أصقاع الأرض. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذا الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بين

ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.

فجعلتم منه حراما وحلالا.

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال

الله توكلت، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين

ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم

لكم أسحر هذا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال

سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما

على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صدق الله.

السابعة مساء في استوديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع أنبائنا المحلية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، لكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أشارت الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الدليل التوجيهي لتحديث سياسات وتقنينات المبيدات في الجمهورية اليمنية. وفي حفل الإشهار اعتبر وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصادي أن إشهار الدليل خطوة مهمة في تأسيس نهضة حقيقية، مبينا أن معالجة مشكلة المبيدات ليس أمرا سهلا ولا عاديا كونها قضية تراكمية وأصبحت مرتبطة بمنظومة تجارية وزراعية واسعة. وأوضح أن معالجة الإشكاليات تتطلب خطوات مدروسة وتكاملا بين مختلف الجهات، لافتا إلى وجود تعاون بين وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة وغيرها من المؤسسات والهيئات ضمن مسار حكومي واضح. ولفت الصادي إلى أهمية الاستفادة من الدليل وترجمة مخرجاته إلى واقع عملي. بدوره حذر وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن الاستخدام غير الآمن للمبيدات الزراعية، والتي تعد مواد كيميائية خطرة لا تستهدف قتل الحشرات والنباتات فحسب، بل تستهدف قتل كل ما هو حي. ولفت إلى أن الإفراط في استخدام المبيدات يسهم في الإخلال بالتوازن البيئي وظهور آفات جديدة، مبينا أن من أبرز المشكلات الصحية المرتبطة بالمبيدات الإصابة بالسرطان وضعف المناعة ومشكلة الكلى والإنجاب والعمى. فيما أكد القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار كريم أهمية الدليل التوجيهي لسياسات وتقنينات المبيدات في الجمهورية اليمنية باعتباره ثمرة جهود علمية وتكاملا بين الجهات المعنية. قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم بالإعدام بحق اثنين أدين بجريمة خطف وقتل فتاة في منطقة حزيز. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عدنان الماخذي وبحضور عضو النيابة القاضي أحمد الشرعي وأمين السر محمد الحمادي، قضى منطوق الحكم بإدانة محمد علي حسين سعد وتركي عايض محمد صغير بجريمة القتل العمد والخطف المنسوبة إليهما في قرار الاتهام ومعاقبتهما بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا لخطفهما وقتلهما المجني عليها عمدا وعدوانا. كما قضى الحكم بمصادرة الدراجة النارية وتسليمها لأولياء دم المجني عليها مقابل أتعاب ومخاسر تقاضي. وكانت النيابة قد وجهت للمدانين الأول البالغ من العمر 20 عام سائق دراجة نارية والثاني البالغ 19 عاما عاملا ارتكاب جريمة الخطف والقتل في يوليو 2025 بعد أن خططا لاستدراج المجني عليها ونهب مقتنياتها مستخدمين دراجة المتهم الأول لنقلها إلى منزله، حيث شاركه الثاني في الاعتداء عليها وخلقها وضربها حتى فارقت الحياة، ثم سلبا مصوغاتها الذهبية وباعها وأخفيا جثتها داخل حقيبة قماشية. ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة صعدة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ محمد عوض تقارير أداء عدد من المكاتب التنفيذية والخدمية والاستعدادات لإحياء ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. واستعرض الاجتماع تقارير مكاتب الخدمة المدنية عن مستوى الانضباط الوظيفي ومستوى الأداء في النافذة الإلكترونية، وتقرير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وفرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية. كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الفعاليات بالمحافظة وكافة الجهات والمديريات للاحتفال بأعياد الثورة اليمنية. واستعرض القرارات وتوجيهات بخصوص الاستمرار في تنفيذ البرنامج الثقافي والمهاري بمدارس التعليم العام لعام 48 للهجرة، وكذا سرعة الرفع بنتائج التنفيذ لقرار مجلس الوزراء لعام 47 للهجرة بشأن آلية المتابعة والتفتيش ومنع الابتزاز.
ناقش فريق إدارة وتنفيذ العمل التنموي والتعاوني في أمانة العاصمة في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل أول الأمانة خالد المداني سبل النهوض بأداء الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض في جميع مديريات الأمانة. واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أنشطة ومشاريع وأوجه القصور وأهمية تلافيها. وفي الاجتماع أوضح المداني أن أنشطة الجمعيات التعاونية تحظى باهتمام القيادة باعتبارها من أولويات المرحلة الراهنة، حاثا على تضافر الجهود لإنجاح برامجها وأنشطتها في مختلف المجالات. وأشار إلى أهمية أنشطة الجمعيات في مختلف المديريات في إطار الجبهة الاقتصادية لمواجهة العدوان وأدواته التي تسعى إلى شق الصف الوطني، لافتا إلى ضرورة أن يعي الجميع أهمية وقيمة العمل في هذا المجال والمخاطر الناجمة عن التفريط. هذه الأنباء تتولى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. عقد اليوم بصنعاء اجتماع لفريق العمل الموحد لمتابعة وتقييم مستوى تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في عدد من الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن. وناقش الاجتماع برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعادن دكتور يحيى الأعجم سير العمل في مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، وكذا استكمال مراجعة وإثراء مسودة الدليل الإرشادي.

كانت علي ثقافة مع وكيل محافظة الحديدة لشؤون المربع الشمالي غالب حمزة. اليوم المخيم الطبي المجاني 79 لجراحة العيون وإزالة المياه البيضاء بمستشفى الزيدية الريفي. يهدف المخيم الذي تموله الهيئة العامة للزكاة وتنفذه جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بالتنسيق مع مكتب الصحة والبيئة على مدى 5 أيام إلى تقديم خدمات المعاينة والفحوصات وصرف الأدوية وإجراء أكثر من 250 عملية جراحية لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات للشرائح الفقيرة بمديرية الزيدية والمديرية المجاورة لها. دشن في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة اليوم برنامج غربلة بذور المزارعين والعمل بالبذارات المحلية في مديريات المربع الشرقي بالمحافظة ضمن جهود تحسين جودة المدخلات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي. ينفذ البرنامج برعاية وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والسلطة المحلية والتعبئة العامة وتمويل وحدة تمويل المبادرات والمشاريع الزراعية والسمكية بالمحافظة وإشراف شركة سهول اليمن للتنمية والاستثمار الزراعي والسمكي. وخلال التدشين بحضور مدير الهيئة العامة لتطوير تهامة المهندس فواز العذري أكد مدير مديرية المراوعة عبد الله المروني أهمية غربلة البذور في تحسين جودة المدخلات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج، حثا المزارعين على المبادرة إلى غربلة بذورهم قبل بدء الموسم الزراعي بما يسهم في الحصول على بذور ذات جودة عالية وتعزيز التوجه نحو الاكتفاء الذاتي. إلى تعز حيث نفذ مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة تعز اليوم زيارات ميدانية إلى أسواق منطقة مفرق شرعب بمديرية التعزية للوقوف أمام حركة النشاط التجاري والرقابة على استقرار الوضع التمويني والغذائي. وخلال النزول أكد مدير مكتب الاقتصاد بتعز عفيف الذبحاني ونائبه لشؤون التجارة الداخلية محمود الجنيد استقرار الأوضاع التموينية بالمحلات التجارية والمنشآت التموينية القريبة من خطوط التماس، وأشاد بصمود التجار واستمرارهم في تقديم الخدمات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالرغم من التحديات والصعوبة التي تفرضها ظروف الاستهداف وحالة الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن. وشدد الذبحاني على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وثبات المخزون التمويني وضمان تدفق المواد الاستهلاكية بكميات كافية لتغطية الاحتياج المحلي ومنع أي محاولات احتكار أو تلاعب بقوت المواطنين في تلك المناطق، مؤكدا استمرار النزول وتكثيف الرقابة لحماية المستهلك ودعم استقرار السوق. إلى خبر التشييع حيث شيع في مديرية جحانة بمحافظة صنعاء اليوم جثمان الشهيد خالد علي محمد عبد الله نشوان من أبناء قرية محواش عزلة بلاد أسناف الذي استشهد في جبهة العزة والشرف جهادا في سبيل الله ودفاعا عن الأرض والعرض. وأشاد المشيعون بالملاحم البطولية التي سطرها الشهداء في مختلف الجبهات مؤكدين المضي على دربهم والوفاء لتضحياتهم حتى تحقيق النصر على قوى العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي والمرتزقة وتحرير كل شبر من أرض الوطن. وخلال التشييع جددت أسرة الشهيد العهد والوفاء والفخر والبذل والتضحية بكل غال ونفيس والسير على طريق الشهيد إحقاقا للحق وانتزاعا للحقوق ودحرا للطغاة والمحتلين والمرتزقة وإعلاء لكلمة الله ودفاعا عن المقدسات والدين. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء بقرية محواش عزلة بلاد أسناف بعد الصلاة عليه بجامع القرية بحضور قيادات محلية وعسكرية وشخصيات اجتماعية من أبناء القرية والعزلة والمديرية. النبأ الأخير شيع في مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة اليوم جثمان الشهيد فايز عبد الله إبراهيم موتان من أبناء عزلة الساحل بمنطقة الجعلية الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن. وخلال التشييع بحضور مدير المديرية عبد الإله الأهدل ومسؤول التعبئة هارون المهدلي ومدير الأمن محمد العماد أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء مؤكدين السير على دربهم والوفاء لتضحياتهم. وقد وري جثمان الشهيد في روضة شهداء مديريتي الزيدية والمنيرة بعد الصلاة عليه في الجامع الكبير بمنطقة الجعلية. وبهذا النبأ نصل بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام أنبائنا المحلية.

0: الإسرائيلية. شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
6: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لسنوات حذرنا ولسنوات اعددنا انفسنا واتهمونا بالمبالغة، والان ها هي الوقائع تثبت اننا كنا في الطريق الصحيح، وكل خطوة وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات في زمانها ومكانها.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الأبية المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بأرواحكم ملحمة عز وفخر، ويا من رفعتم راية الحق عالية في وجوه الطغيان وقوى الإرهاب والغدر، إن معركتكم أيها الأبطال اليوم ليست مجرد معركة عسكرية، بل هي جهاد عقيدة ودفاع عن وطن، وواجب ديني رسمته الشرائع السماوية، وواجب وطني أملاه الضمير قبل الأوامر. ثباتكم أيها الأبطال هناك في الميادين تحت لهيب الشمس ووهج الرصاص هو الدليل الأكبر على أن هذه الأرض لها رجال لا يعرفون استسلاما، وأن هذه الأمة التي أنجبتكم تستحق من الأبناء من يروي ترابها بعرق الجبين ودم الشهداء. يا صناديد الحق، إنكم حين تستهدفون تجمعات الأعداء وتحشيداتهم تثبتون للعالم أجمع أن استراتيجياتكم نابعة من إيمان راسخ بأن النصر حليف الصابرين، فترون الأعداء ينهارون أمام قوتكم خاسرين في الدنيا والآخرة، لأنهم باعوا ضمائرهم وأوطانهم للشيطان، وكأن عقولهم قد أصابها العمى، فلا يرون أن خداعهم لن ينفعهم، وأن الذين استعانوا بهم سيتركونهم يواجهون مصيرهم المحتوم. وفي مقابل ضعفهم وهوانهم تبرز قدراتنا العسكرية المتطورة بأبهى صورها، فبفضل الله وبفضل التقنية العالية والدقة المتناهية نحدد الأهداف ونصيبها بإحكام، مما يزرع الرعب في قلوب المعتدين ويلهب عزيمتنا نحن الثابتين على الحق. أيها الأبطال الذين جعلتم من الجبهات مدارس للإرادة والعزة، سيروا على بركة الله حتى النصر المبين، وتذكروا أن الأعداء هم الأخسرون أعمالا، وأن نصرنا بات قريبا مهما طال الليل، فإن فجر التحرير قادم لا محالة، وأن دماء الشهداء ستزهر حرية في ربوع وطننا الحبيب. فاثبتوا أيها الأبطال، فهذا هو النصر بعينه.

0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، أو حساب رقم 011-1018-10262 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية. عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تعيش التحشيدات التابعة للعدو السعودي هذه الأيام حالة من الإحباط والتخبط، فعندما نستعرف الأحداث الجارية فإن كل ما يجري سببه ارتهان خوانة اليمن القابعين في فنادق الرياض لتوجيهات العدو السعودي. وهنا نؤمن أن هذه الدماء التي تراق في جبهات القتال، ونخص بذلك دماء الخونة، إنما هي جزء من مشاريع ومخططات آل سعود، فما يقدمه المرتزقة من أجل اليمن بأي شكل من الأشكال هو بقدر ما يخدم أعداء اليمن. وتبرز هنا نقطة مهمة، وهي حرص صنعاء رغم كل جرائم العدو والمرتزقة على حقن الدماء وعدم الانجرار إلى المواجهة المؤلمة، لكن دعوات صنعاء للمغرر بهم بالعودة إلى حضن الوطن وألا يكونوا وقودا للنظام السعودي تصطدم بالرفض وعدم الاستجابة، فقد اختار أولئك طريق القتال في سبيل آل سعود، فتحركاتهم ليست لله ولا في سبيله، وهي تخدم ما هو أكبر من ذلك، بل تخدم المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يحرص على أن يكون الساحل الغربي لليمن صهيونيا بامتياز. واختار أولئك الخونة أن يكونوا الأدوات لتحقيق الحلم الصهيوني في احتلال سواحل اليمن وممراته المائية. أيها المقاتلون الشجعان أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، لا شك أن كافة اليمنيين يدركون تماما أن النظام السعودي هو العدو التاريخي للشعب اليمني بشماله وجنوبه وشرقه وغربه، وأنه من دفع النظام السابق بإعلان الحرب على عدن، وهو من دفعه لإعلان الحرب على صعدة أيضا، وبعد سقوط هذه الأدوات المحلية بثورة شعبية تحولت هذه الأدوات القذرة إلى مرتزقة للعدو السعودي يقاتلون شعبهم ووطنهم بالأجر اليومي. واليوم الشعب اليمني أمام فرصة تاريخية للتخلص من الوصاية السعودية واستعادة كافة الأراضي اليمنية المحتلة، فالعملاء والخونة فقط من يقفون في وجه هذه الفرصة ويحاولون عرقلتها بكافة الوسائل الممكنة، ولم يعد أمامهم بعد 12 عاما من المواجهة سوى الدفع بأبناء المحافظات المحتلة إلى معركة خاسرة.

0: صرخة الشعب.
1: يا صواريخ اليمانيين ارعدي، سددي الضربة الدقيقة، سددي، دمري كل مطارات العدا، واهتفي يا أمة العرب اشهدي، واعلنيها للبرايا كلها، إننا ما كنا يوما نعتدي، إنما هذا هو الرد على ذلك الجار اللئيم المعتدي، الذي من دون حق اعتدى دون خوف أبدا من أحد. جارة السوء وما أسوأها، يا جماهير اليمانيين اصمدي في وجوه المعتدين العملاء لبني صهيون، ثم رددي إنما الموت لأمريكا التي تدعم ذاك العدو الأبدي، ثم إسرائيل من صارت له درعه تحميه من كل يدي. يا جماهير اليمانيين انهضي، صعدي الضربة العنيفة، صعدي ضد عدوان اللئيم حاقد، لقنيه اعت درسا، واحشد الرجال الاوفياء بالوغى، جندي اقوى الشباب، جندي وازحفي برا، وشدي عزمك واستعيد الارض منه، واصعدي واصنعي لليمن النصر الذي تفخر فيه البرايا بالغد. يمن المجد التي لم تركعي الا لله القوي الاوحد، ستدك ذات يوم عرشكم يا بني نجد قريبا موعدي.
2: احنا صواريخك

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: هي
3: وهو
2: هم
3: وأنتم
2: نواة المجتمع وأساسه،
3: بناة الجيل ورعاته،
2: وكل شؤون الأسرة
3: في دائرة اهتمامنا.
2: فعونكم في محط عنايتنا
3: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
4: سلام الله عليكم سامعين الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الأسبوعي.

دوما يحثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التعامل المهذب المحبب للنفوس مع بعضنا البعض، وقد وردت الكثير من الآيات القرآنية في المصحف الشريف تحث وتدعو للتعامل الطيب الحسن بين الناس. يقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ويقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فعندما يتعامل الإنسان مع محيطه، أهله، أسرته بإحسان، سيلمس انعكاسا إيجابيا حسنا. كذلك ما بين الزوجة وأهل زوجها، هذه العلاقة الشائكة سيما إذا ما سكن الجميع في بيت الأسرة الممتدة في بيت واحد، فكثيرا ما يكون التوتر فيها نابعا من الغيرة العاطفية. الزوجة تسعى لاستقلال زوجها وحياتها بعيدا عن أهله، وكذلك أهل الزوج بالذات الأم تشعر أن اهتمامه ينصب بزوجته فقط. هنا نتذكر الآية التي أوردناها: ادفع بالتي هي أحسن، أي المبادرة بالإحسان من خلال الكلمة الجميلة الطيبة بالسلوك الإيجابي المحبب. هذه المبادرة تقوم بها الزوجة ناحية أم وأهل الزوج مع تحليها بالصبر، فهي بذلك تكسبهم وتدخل محبتها قلوبهم. فالزوجة الصالحة المدركة تعين زوجها، توفر الطمأنينة لأبنائها بعدم الدخول في مهاترات وتحديات لأهل زوجها، أو بإغار صدر زوجها بنقلها للكلام إليه لكل صغيرة وكبيرة حدثت بينها وبين أهله. فالأم التي تسعى لاستقرار ابنها في حياته نجدها لا تتدخل بخصوصياته مع زوجته، ولا تعمل على فرض رأيها ومشيئته على زوجته. الخلاصة نقول: الزوجة، عاملي أهل زوجك أنهم أهلك، وعاملي عزيزتنا الأم زوجة ابنك كأنها ابن لك. هكذا سيكسب الجميع وتزول الاحتقانات والتوترات المشحونة من أجوائكم الأسرية.

0: سامعين الأحباء، المفاصل هي التي تميز الجسم، تساعده على الحركة والانحناء، تمنحه أيضا المرونة. فإذا لم تكن هذه المفاصل لكان الجسم عبارة عن قطعة واحدة صلبة لا يمكنها التحرك، وستكون عبارة عن كتلة فقط. إذا مفصل الركبة هو الأساس في هذا الجسم. حول المفاصل وألامها ومعاناة الأشخاص منها بالذات الركبة، وصلتنا العديد من الرسائل. رسالة تمير تقول: تعاني من السمنة، أصبحت مؤخرا لا تستطيع التحرك نتيجة آلام ركبتها. أم أريش تقول: رغم أنها في عمر 35 إلا أنها لا تستطيع الحركة إلا بصعوبة، بعكس والدتها ما شاء الله أفضل منها حركة، هذا طبعا نتيجة معاناتها من مفصل الركبة. إذا نجمل الرسائل ما قرئت وما تبقى منها: الشكوى عن المفصل بالذات مفصل الركبة، المفصل الأساسي للحركة. يسرنا أن نستضيف معنا الدكتور مجمل أحمد عاطف، استشاري أول في جراحة العظام. مرحبا بكم معنا دكتور.
1: أهلا مرحبا.
0: كما ذكرنا دكتور، إذا لم تكن المفاصل لما تحرك الإنسان، سبحان الخالق الذي أحسن وأحكم خلقه، فيا ترى ما الأسباب التي تؤدي إلى آلامها؟
1: نتكلم إحنا بشكل مباشر عن مفصل الركبة.
0: نعم.
1: أولا هو أن المفاصل السطحية، أي أنه ليس مفصل مركب مثل مفصل الورك أو الكاحل، مفصل سطحي. اثنين، يتحمل الجانب الأنسي من المفصل، يتحمل 80% من وزن الجسم، وبالتالي تبدأ الأعراض أو ما يسمى بالأسيوارثرايتس أو الخشونة في الجانب الأنسي من مفصل الركبة. النقطة الثالثة، أحيانا يكون زيادة الوزن هو عامل أساسي. وتلين العظام الذي يحصل عند الإنسان والسيدة بشكل أساسي في مرحلة النشاط التناسلي، في مرحلة ما قبل سن اليأس، هذا يسمى تلين العظام، أي بمعنى نقص العناصر المعدنية التي تدعم وتقوي العظام. هذا يؤدي إلى ضغط على المفاصل وضغط على المنسكس أو الغضروف الهلالي الذي يتحمل الوزن ويجي المفصل ويزيد تحت المفصل ويفرز سائل المفصل. هذا زيادة الوزن يؤدي إلى ضغط مضاعف على الغضروف الهلالي، وبالتالي يعيق الحركة ويسبب آلام متكررة. هذا السبب الثاني إنجاز التعبير.
0: إذا نستطيع القول تأكل الغضاريف؟
1: هو الغضروف الأساسي هو غضروف المفصل. نعم. الغضروف الهلالي.
0: نعم.
1: أولا زيادة الوزن تشكل ضغط على الغضروف ويؤدي إلى تمزق مركزي. اثنين، التقدم في العمر يؤدي إلى تصلب الغضاريف وفقود وفقدان ليونتها، وهذا عامل من عوامل التمزق. فهذا زاد طبيعة النشاط أو الحركة أو بعض التمارين العنيفة، أو يعني هذه من الأسباب التي تؤدي إلى ضغط على الغضاريف المفصلية، لكن لا تحصل لا عند لاعبين كرة القدم أو لاعبين بعض الرياضات. أما السيدات فزيادة الوزن هو العامل الأساسي.
0: النقرس دكتور ماذا عنه؟
1: النقرس هو واحد من أسباب آلام المفاصل، لكن أكثر ما يبدأ الركبة ممكن تصاب فيه، لكن أكثر يعني بالترتيب يبدأ بمفاصل القدم، مفصل الأصبع الكبير في القدم. ثم ممكن يظهر في الكاحل أو في المرفق. أما الركبة هي آخر المفاصل التي ممكن تصاب بالنقرس. فالنقرس يبدأ بمفاصل صغيرة إنجاز التعبير، مثل مفصل المفاصل في إصبع القدم الكبيرة أو مفصل المرفق.
0: نعم، نحن نذكر فقط أنه من ضمن الأسباب حتى لدركنا الوقت. دكتور، قد يتعرض البعض لحادث ما لكنه مع الأيام ينسى أنه تعرض لهذا الحادث، فيبدأ يشعر بعد ذلك بارتفاع في درجة الحرارة في منطقة الإصابة أو الحادث. هنا نتحدث ما هي الأعراض لألم المفاصل من باب المعرفة لمن يسمعنا وأيضا يتنبه.
1: أولا، أي حادث أو كسر على مستوى مفصل الركبة، سواء من نهاية الفخذ أو الطبقة الضمبوبي باللغة العربية في الساك، يؤدي إلى خلل في توازن تحمل ضغط الجسم، وهذا يؤهب إلى حدوث آلام المفصل أو حدوث الخشونة. اثنين، الأعراض. أولا، تحدد حركة المفصل. ثلاثة، صعوبة شديدة أو آلام شديدة خلال الصعود أو النزول في الدرجة. 4 تورم في المفصل مع المشي الكثير، وهذه كلها عوامل تعيق حركة مفصل الركبة وتسبب آلام للمريض وتعيق من نشاطها اليومي.
0: طب دكتور بحكم الرسائل التي وصلتنا أغلبها يتحدث عن مفصل الركبة التي يعاني منها الكثير، شباب صغار كبار، لم يعد مقتصر على كبار السن فقط. نتساءل كيفية العلاج لخشونتها لآلامها في عدم المقدرة على الحركة.
1: أولا نعرف السبب، قد يكون مثل ما قلت حادث سابق، وقد يكون عند الشباب الروماتيزم أرثرايتس أو التهاب المفاصل الروماتيزمي، وهذا يظهر في المفاصل الكبيرة أو مفصل الركبة على شيء بشكل أساسي. في مرحلة الشباب نبحث عن الروماتيزم أو عن سبب مباشر. هناك أيضا أمراض باطنية مثل السيستيم كلابس أوروثماتوس والسورياسيس بمعنى الزبالة الحمامية والصداب والأخوة وغوشر ديزيز، هذه كلها تسبب أيضا مشاكل في المفاصل. إذا نبحث عن السبب أول. مرحلة الشباب أول أكثر ما نفكر في الروماتيزم أو في أمراض ذات طبيعة مناعية مثل الذئبة الحمامية أو الصدفية أو غوشر ديزيز غوشر أو هذا الأسباب. أما كباب السن فهو السبب الأساسي تحديدا للسيدات، وهذا ما يظهر بعد سن اليأس من 47 وما فوق بسبب هشاشية العظام الذي يؤدي إلى ضغط على النهايات المفصلية، وبالتالي حدوث خشونة المفصل وآلام المفصل المتكررة.
0: إذن هنا نتحدث معكم ونود معرفة كيفية الوقاية للحفاظ على ركبة سليمة صحية معافة.
1: أولا طبيعة التغذية، نحافظ على العناصر التي تحتوي على الأطعمة التي تحتوي على عناصر كافية من الكالسيوم والفيتامينات والكولاجين شبه هذا القبيل، وعلى رأسها الخضار والفواكه والشمس والحليب والبيض والسمسم والمكسرات، هذه الأمور كلها تدعم والسمك أيضا والكبدة أيضا تدعم الفيتامين دي وتدعم الكالسيوم. إذن العامل الأساسي يبدأ من صحة الإنسان هي في غذائه. التعرض للشمس عامل مهم جدا يدعم المفاصل بشكل أكبر. أما النشاط اليومي ما يأثرش بشكل، هو النشاط اليومي بالعكس هو يزيد من فعالية المفصل. وعند ظهور الحالة إذا ظهرت يعني إذا تلفيناها بشكل مبكر ممكن نتلافاها إذا عليت بشكل سليم. أما عندما يتأخر يعني يجينا المريض وقدوا تقريبا يعني الغضروف ما عاد بشكل أي فعالية في هذه المرحلة، لم نعالج إلى العرض، ما عاد نعالج المرض بشكل أساسي، لأن علاج المرض يحتاج إلى إجراء آخر مثل تبديل مفصل الركبة أو عمليات معينة تخفف الضغط على الجانب الأنسي من الركبة. أما العلاجات هي العلاجات مثل التي تدعم الغضاريف مثل الجلوكوزامين ومشتقاته وفيتامين دي وكالسيوم والتغذية مثل ما قلت لك.
0: إذن دكتور حتى عند تغيير مفصل الركبة دكتور يحتاج تقريبا كم سنة ويحتاج إلى تغيير مفصل آخر؟
1: هو تبديل المفصل هو آخر إجراء يقولوا يعني آخر الدكتور آخر الدكاترة هو الكي بالنار. هو الإجراء الأخير يعني ما نقدر نعمله إلا لما تنعدم الوسائل الأخرى في المعالجة. في الحالة هذه يصبح تغيير مفصل الركبة هو العامل هو الإجراء المناسب.
0: إذن نجم إليها دكتور قبل أن نختم معكم، التغذية السليمة الصحية، الحركة
1: والتعرض للشمس.
0: بهذا دكتور مجمل أحمد عاطف استشاري أول في جراحة العظام، نصل وإياكم إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم العافية دكتور. الله.

العزاء والعزيزات، يحرص المربون في المنزل على حماية الأطفال، إلا أنها لا محالة قد تحدث زلات، لن نقول إهمال ولكنها تحدث، بعدم إبعاد كل ما من شأنه أذية الأطفال. فالأطفال يودون اكتشاف كل ما حولهم، يتحركون في كل ركن في المنزل. ومن أهم المخاطر وأبرزها التي تحيط بالأطفال، تناول أو شرب مواد تنظيف أو سامة قد تكون شفافة اللون، بالذات إذا ما كانت هذه المواد في علب أو قوارير خاصة بالمياه. كذلك الحروق بالماء الساخن أو بالطعام الذي يطبخ على الشولة أو على الموقد، قد يسحبه الطفل ليرى ما فيه فينصب عليه. ومن أبرز الأخطار قيام الطفل بإدخال إصبعه في فيش الكهرباء أو بإدخال حديد يوصل التيار الكهربائي إلى جسم الطفل. أيضا يحدث سقوط الطفل من نافذة مفتوحة من الدور الثاني أو الثالث، أو حتى السلالم المعروف بالدربزن، أو من على السرير من مناطق مرتفعة. لا ننسى ما يتكرر كثيرا، وهو الاختناق للطفل بابتلاعه لمواد صغيرة الحجم مثل البطارية الخاصة بالألعاب أو القطعة الصغيرة لمكونات ألعاب الأطفال. قد يختنق الطفل بحبل ستائر بلفه حول عنقه. إذن أيها الأحبة، هذه أبرز المخاطر المحدقة بحياة الطفل في المنزل. وحتى لا يكون هناك سهو وانشغال للأم أو الأب في المنزل أو للمربي، يفضل وضع هذه المواد بعيدة عن متناول الأطفال بشكل دائم. عدم وضع مواد سامة أو منظفات في قوارير أو علب معروفة أنها مخصصة لمياه الشرب. أيضا تغطية فيش الكهرباء ووضع قطع حديدية على النوافذ كحاجز من السقوط، وتجنب إعطاء الطفل الصغير الألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة يسهل ابتلاعها. كل طفل عزيزنا المربي له حق بالمكان الآمن الذي ينمو فيه بسلام بعيدا عن الأذى والألم. قليلا من الحرص يحمي أطفالكم، وأيضا نتمنى السلام للأطفال ولكم أيها المربون.

0: يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حرم الله إزهاق النفس مهما كانت الظروف والأوضاع. للأسف ما بين فترة وأخرى تطالعنا بعض الأخبار عن شخص أزهق روحه هنا أو هناك. طبعا التبرير بأن الوضع المعيشي صعب جدا وسيء. سنتحدث عن مثل هذه الحالات التي تعد من أكبر الكبائر. ومن الرسائل التي وصلتنا رسالة ماجد يقول: بحث كثيرا عن عمل يحتاش إلا أنه لم يتوفق، هذا جعله يفضل الإنعزال، يشعر بأفكار أنه يجب أن يتخلص من نفسه. أيضا رسالة حاتم يقول: ابنته امتنعت عن الأكل والحديث معهم لأنها لم تنجح في سنتها الدراسية، وهو قلق في شأن ذلك جدا، يتوقع أن تعمل على إيذاء نفسها خاصة أنها صدمت بالنتيجة. يسرنا سامعين الأفاضل أن نستضيف معنا المعالجة النفسية المتخصصة في العلاج النفسي الأسري واضطرابات النطق والكلام ألطف الرداعي. مرحبا بك معنا.
1: أهلا فيكم، أنا سعيدة اليوم متواجدة معكم.
0: حياك الله. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقنطوا من رحمة الله. البعض قد يدخل في حالة يأس قنوط، ما يجعله يفكر أنه لا قيمة له ويشعر بالفشل، يفكر أنه بإيذاء نفسه أو بالانتحار سيتخلص. هنا نتساءل عن العوامل التي قد تجعل الشخص تراوده مثل هذه الأفكار.
1: طب الانتحار وعوامل الانتحار هي كثيرة ولا يوجد سبب واحد للانتحار. عندنا أسباب نفسية، من أحدها الاكتئاب، ويعتبر الأفكار الانتحارية أو الانتحار من أعراض الاكتئاب الشديد. كمان عندنا اضطراب ثنائي القطب، عندنا اضطراب الفصام، اضطرابات الشخصية. كمان كذلك معنا الأسباب البيولوجية، وجود مرض مزمن، كمان وجود تاريخ عائلي في الانتحار، الإدمان والتعاطي، ويعتبرين الإدمان والتعاطي مع الاكتئاب أكثر سببين للانتحار. كثير تشير دراسات الصحة العالمية أن هناك 700,000 شخص ينتحر كل عام. كمان معنا الأسباب الاجتماعية، وهي فقدان شخص، فقدان حاجة عزيزة عليه، عدم القبول الاجتماعي، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، فقدان عمل، خسارة شيء معين مما يسبب الإنسان بمحاولة الانتحار.
0: نعم. إذا نفهم من حديثكم أنه اليأس أيضا يسيطر على هذه الشخصية. وهنا أيضا نتساءل عن الأعراض التي تنتبه الشخص الذي يعاني ويفكر بالتخلص من نفسه. يا ترى ما هي الأعراض؟ هناك أعراض يجب أن يتم التنبه لها.
1: هناك أعراض عديدة، منها الحزن، اليأس، فقدان الأمل، فقدان الشغف في الحياة. يشعر الإنسان أنه فيش حل غير أنه ينهي حياته. بالإضافة إلى الإضطرابات اللي عند الفصام، أن الجهلة والسمعية تأمر بكشف النفس، أو الإضطرابات الشخصية المتحدية الذي يقوم بالتهديد المستمر، ولكنه أثناء التهديد المستمر قد تكون محاولة الانتحار الذي كانت غير عمدا تحول إلى محاولة عمد.
0: نعم. ماذا أيضا عن المخدرات؟ هل لها دور؟
1: المخدرات والتعاطي لها دور كبير جدا في أسباب الانتحار. كما قلت قبل شوية أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه أكثر سببين للانتحار هم الاكتئاب الشديد والتعاطي والإدمان والمخدرات.
0: نعم. إذن الحمد لله لدينا مجتمع لديه وازع ديني كبير في النفوس، نلاحظ التمسك بالله سبحانه وتعالى إلا ما ندر، أو طبعا النادر لا حكم له. نلاحظ في المحافظات المحتلة للأسف قد يكون هناك مثلا ضعف الوازع الديني نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، أم ماذا؟
1: يعني شوفي، الوازع الديني يعتبر عامل من عوامل الوقاية والحماية للإنسان، لأن الجانب الديني يجد الإنسان معنى للحياة وهدف. يعني الإنسان يشعر هذا ثواب، هذا أمر الله، أنا مؤجر على هذه الأشياء. ولكن مش معناها أنه أي حد ممكن يلجأ للانتحار أنه قليل دين أو أنه إنسان كافر. هذه الأوقات أنه الانتحار بيعمل إيش، أو الأفكار الانتحارية بيجيب الإنسان تشوه معرفي وألم نفسي ولخبطة في كيمياء الدماغ، مثل الأمراض اللي ذكرنا، الأمراض النفسية، مما يؤدي إلى الانتحار.
0: نعم. أيضا للأسرة، للمحيطين بهذا الشخص، الدور الكبير في التخفيف من الضغوطات، خاصة الشباب العاطل عن العمل.
1: نعم. طبعا الأسرة تمثل الدعم النفسي الكبير، لابد من الأسرة تحاول قدر المستطاع إنها تعمل دعم نفسي لشبابها، لأنه أكثر فئة تتعرض للانتحار من عمر 15 سنة إلى 29. فالأحاطة والدعم وتخفيف المسؤولية، ممارسة الرياضة،
2: ولما نكون جنب أولادنا وشبابنا ونحاول قدر المستطاع كلهم داعمين بالكلمات الجيدة ونوريهم في طرق وفي سبل إذا تغلق باب نفتح ألف باب. صح. الأمل وحب الحياة ووجود الناس اللي حولنا واللي دائما يدعمونا واللي دائما نحس إن إحنا مقبولين من قبلهم. يعني أنت قبل شوي قلتي كمان الأطفال أو البنات اللي ما طلعوش درجات كويسة ممكن تجي الانتحار. بعض الناس يعتقد إن قيمته في درجته في الثانوية، بعض الناس يعتقد إنه قيمته في الجانب المهني وإني أقدم عون مادي لأسرتي. فأنت محبوب معي وأنا أحبك، سواء أنت قدمت هذه الدرجة أو لا، أنت غالي بالنسبة لي، أنت قدمت في هذه الوظيفة أو لا.
0: هذا طبعا الدعم النفسي من الأسرة يأتي في الدرجة الأولى.
2: نعم.
0: نتساءل عن أساليب العلاج.
2: طبعا أي حد فينا بيشعر أنه بدأ يحس أنه أن حياته تتلخبط، بدأ يلجأ للعزلة، الحزن، الكذا الكذا، أنت ممكن تلجأ إلى أي طبيب نفسي أو طلب العون من أي إنسان. المر في الرياضة والتفريغ الحركي، التفريغ الكتابي، يكتب مشاعره، تمام، لا يحاول أنه يقلل تحمل المسؤولية، مش كل شيء عليك ولا أنت قادر على كل شيء، في أشياء تقدر عليها وفي أشياء ما تقدر عليها، وفي أشياء ممكن أما كمان أغير هدفي وأغير طريقي، وهذه الأشياء وكتبت أفكاره ويعرف أن كمان ضروري أن أي إنسان منا يعرف أن أنا من نفسي هو حقيقي ولكنه مش أبدي. والأفكار الانتحارية تمام هي أحد أعراض المشاكل اللي إحنا ذكرناها، ولكن هي لا تمثل حقيقة واقعك.
0: نعم. إذن قبل أن نختم، ما هي النصيحة للجميع لتفريغ الضغوطات أولا بأول داعي لأن تتراكم؟
2: والآن ضروري نعرف أنه أنا الآن ما دام أنا أشعر بتعب وإنهاك وألم نفسي، ضروري الإنسان يلجأ للتفريغ، يختار صديق يتكلم معه، الخروج، أنه تمام يشعر بألم نفسي يذهب إلى أحد المراكز المختصة في هذا الجانب، استخدام الأدوية، يعالج نفسك من الإدمان إذا هو مدمن، يبدأ يتكلم مع نفسه ويقول نفسه أنا حقدر، أنا سأحاول. طبعا الحوار مع الذات والكلام الإيجابي مع الذات كمان والدعم الأسري، هذه الأشياء كلها بتخلي الإنسان يبعد عن هذه الأشياء.
0: نعم. طبعا سنتحدث ولو في جانب آخر بالنسبة لمن يحتاج إلى الدعم ولا يجد أحد لديه، هل هناك مثلا مراكز مستشفيات تستقبل مثل هذه الحالات أو حتى عبر اتصال بالتليفون؟
2: نعم، لدينا المركز الأمني للإرشاد الأسري يستقبل الحالات من هذا النوعية ومن هذا الفئة تمام بالمجان، وكذلك معنا الخط الاستشارات النفسية الهاتفي 8136 يستقبل جميع الناس وكمان بالمجان.
0: إذن جميل. قبل أن نختم أيضا، هل وصلتكم حالات استشارة من هذه النوعيات؟
2: نعم نعم كثير، بالذات في هذا الوضع والآن الحصار اللي إحنا نعاني منه نحن اليمنيين.
0: نعم. هل لمستم مثلا استجابة نتيجة الإرشاد؟
2: نعم الحمد لله، لأن إحنا ما نعملش بس لنا وحدنا، إحنا كمان ندعو الأسرة ونتعاون مع الأسرة خوفا من الناس اللي يتحاولوا الانتحار، وننبههم إنه اللي يحاول الانتحار قد فعلا يحاول مرة أخرى، ونطلب من الأسرة المباشرة والرقابة المباشرة لأولادهم أو بناتهم، كمان المتابعة المستمرة للمعالج النفسي والطبيب النفسي، وكمان طريقة استخدام الأدوية إذا يعني صح من ذلك.
0: نعم، إذن من حديثكم نفهم أن هناك دور كبير والتشبيك ما بين الأسرة والمختص أو المعالج النفسي. نعم. ما فائدة ذلك على الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية؟
2: طبعا شوفي، المآل في جميع الأمراض النفسية إذا في دعم أسري الإنسان يكون مآل علاج وتحسن كبير. فلما الآن الإنسان بيحاول الانتحار لما يشوف أسرة جنبه، فإحنا من هي الدعم له، فيشعر إنه مش لحالة وإنه في ناس جنبه، فلهذا تخف الأعباء والضغط الذي عليه.
0: نعم. إذن بهذا الطرح وصلنا وإياكم المعالجة النفسية المتخصصة.
3: تشير ساعتنا الآن إلى 8 مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطب مساءكم بكل خير.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تطرد تحشيدات تابعة لكيان العدو السعودي حاولت استهداف منطقة ذي ناعم في البيضاء، وتستهدف تحشيدات أخرى للعدو شرق الجوف. القوات المسلحة تتمكن من إسقاط 4 طائرات مسيرة لكيان العدو السعودي في أجواء محافظات الجوف تعز البيضاء خلال 24 ساعة. شهداء وجرحى جراء غارات لكيان العدو السعودي على الإصلاحية المركزية في الحزم في الجوف، إلى جانب غارة أخرى على البيضاء ومارب وصعدة. نائب وزير الخارجية يحذر من التواجد العسكري الأمريكي والصهيوني في الصومال. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة طردت تحشيدات تابعة لكيان العدو السعودي حاولت الاستهداف لمنطقة ذي ناعم في البيضاء. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة كبدت تحشيدات العدو خسائر فادحة وقتل وإصابة العديد منهم، وضربت التعزيزات القادمة لإسنادهم. وفي محافظة الجوف، أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق المحافظة وتدمير مدرعاته وألياته وتكبيده للخسائر الفادحة. كما أكد المتحدث الرسمي للقوة المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان السعودي المستمر على بلادنا لن يبقى دون رد وعقاب، وعلى العدو السعودي أن يتحمل عواقب إجرامه بحق الشعب اليمني. وأشار إلى أنه بموازاة حصاره المستمر على بلادنا أقدم كيان العدو السعودي على خطوات تصعيدية بشن غارات جوية وارتكاب مجازر. هذا فيما أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع CH-4 تابعة لكيان العدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية قبل قليل في أجواء محافظة الجوف. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن هذه الطائرة هي الثانية من هذا النوع التي تم إسقاطها خلال 12 ساعة ماضية، والرابعة خلال 24 ساعة. وكانت أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز وينغلونغ 2 تابعة لكيان العدو السعودي أثناء تنفيذها لمهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء، إلى جانب طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي من طراز CH-4 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وكذلك لطائرة استطلاع مسلحة نوع وينغلونغ 2 تابعة لكيان العدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء شمالي غرب مقبنة في محافظة تعز. هذا ونشر الإعلام الحربي اليوم شاهد نوعية توثق لحظة استهداف القوات المسلحة اليمنية لشاحنات أسلحة قادمة من السعودية في معسكر الوديعة بصواريخ بالستية مناسبة محلية الصنع. وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق لمعسكرات وتحشيدات تابعة لكيان العدو السعودي في معسكر الوديعة والعدد الكبير للشاحنات المحملة بالذخائر والأسلحة. وقد وثقت المشاهد لحظة وصول صاروخ متشظي وإصابته لشاحنة محملة بالأسلحة والعتاد العسكري وانفجار واحتراق عدد كبير من تلك الشاحنات في معسكر الوديعة وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة. كما أظهرت المشاهد احتراق مخازن الأسلحة وحالة الهلع والخوف لدى الجنود المرتزقة وفرارهم من المعسكر ولحظات الانفجار والتصاعد الأدخنة إلى السماء. استهدف طيران كيان العدو السعودي الإصلاحية المركزية في مديرية الحزم في محافظة الجوف. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو استهدف الإصلاحية المركزية في مديرية الحزم ما أدى إلى سقوط ضحايا من النزلاء.
وأشار إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لانتشال الضحايا من تحت أنقاض الإصلاحية التي استهدفها الطيران العدو السعودي، حيث تم انتشال 5 شهداء في حصيلة أولية. وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من ساعة على استهداف طيران العدو لمنزل في مديرية مقبنة في محافظة تعز، ما أسفر عن إصابة أم وثلاث من بناتها. كما شن العدو السعودي غارة على محيط مدرسة عثمان في الروض الربيعي في مديرية التعزية أثناء مراسم تشييع في المنطقة. وعاود استهداف محافظتي البيضاء ومارب بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. وفي محافظة صعدة شن طيران العدو السعودي غارة على عزلة سارة في مديرية مزة، فيما استهدف بقصف مدفعي منطقة آل الشيخ في مديرية منبه. وكان استهدف في وقت سابق بقصف مدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح. إلى ذلك دان مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة الحديدة جريمة استهداف مرتزقة العدو السعودي لمنزل مواطن في منطقة جبل العزف المسلب شرق مديرية حيس، ما أدى إلى استشهاد 30 نساء وإصابة 2 آخرين. وحمل البيان كيان العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما ترتب عليها من سقوط ضحايا. بدأت اليوم في العاصمة صنعاء فعاليات وأعمال المؤتمر الدولي الرابع للرسل الأعظم الذي تنظمه الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، بحضور رسمي وبمشاركة واسعة محلية ودولية من جامعات ومراكز أبحاث ودراسات.

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راسة أن التواجد العسكري الأمريكي في الصومال يأتي ضمن تحرك كيان العدو الصهيوني وتكامل الأدوار بين أذرع الصهيونية، وأشار إلى أنه عندما تبدأ مؤشرات فشل كيان العدو الصهيوني يظهر الأمريكي ليكمل الدور. ولفت إلى أن الأمريكي وشريكه الصهيوني يعملان على تمزيق الصومال بإثارة النعرات المناطقية وتعزيز دعوة الانفصال، إلى جانب العمل على إثارة المشاكل والحروب تحت شعارات وعناوين مختلفة وتمويل الأنشطة التكفيرية. وأوضح أن الوعي الشعبي العام في الصومال بخطورة التواجد الصهيوني يسهم بشكل كبير في إفشال هذه المشاريع. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مواطنان فلسطينيان بنيران وقصف لكيان العدو الصهيوني على قطاع غزة، وأصيب 3 برصاص قواته خلال 11 خرقا جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص المستوطنين الصهاينة خلال هجوم على منزل شرق مدينة قلقيلية. فيما قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات كيان العدو الصهيوني شنت حملة مداهمة واسعة في أنحاء مختلفة من بلدات وقرى الضفة، اعتقلت خلالها 10 من المواطنين الفلسطينيين بينهم أسرى محررون. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن سلسلة إنتاج النفط والغاز الأمريكية المنتشرة في المياه والمنشآت معرضة للخطر، وحذر من أن استهداف الأصول الإيرانية سيقابل بالهجوم. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: القوات المسلحة تطرد تحشيدات تابعة لكيان العدو السعودي حاولت استهداف منطقة ذي نعم في محافظة البيضاء، وتستهدف تحشيدات أخرى للكيان شرق الجوف. القوات المسلحة تتمكن من إسقاط 4 طائرات مسيرة لكيان العدو السعودي في أجواء محافظة الجوف تعز والبيضاء خلال 24 ساعة. شهداء وجرحى جراء غارة لكيان العدو السعودي على الإصلاحية المركزية في الحزم في الجوف، إلى جانب غارة أخرى على البيضاء ومارب وصعدة. نائب وزير الخارجية يحذر من التواجد العسكري الأمريكي الصهيوني في الصومال. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات وفيكم بالمتابعات الإخبارية.

حياكم الله متابعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها رسالة نارية من الإعلام الوطني الحر في ذكرى شهداء الكلمة والتحرير، وأيضا طيران العدو السعودي يرتكب عددا من الجرائم الإرهابية بحق المدنيين والقوات المسلحة تؤكد أن الرد قادم وبقوة. أهلا بكم.

في 10 سبتمبر 2025 للميلاد حلق الحقد الصهيوني الأمريكي السعودي الإماراتي قاتلا مأجورا يتربص بالكلمة ويطارد صوت الحقيقة ليختطف بوحشية أرواح العشرات من الصحفيين العاملين في صحيفة 26 سبتمبر واليمن، ويغتال براءة العشرات من المدنيين أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا من المارين في الطرقات والأمنين في منازلهم، لا لشيء سوى أن اليمن وقف بعزم وصدق مع مظلومية أهل غزة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ضد أعباء الله المجرمين الصهاينة الذين استباحوا دماء الأبرياء في القطاع وذبحوا

أصبحوا الأطفال والنساء جوعا وقصفا وحصارا فقط لإشباع غريزتهم الوحشية وأطماعهم الاستعمارية. لقد أثبت العدو بهذه الجريمة المروعة مدى ضعفه ودناءته وإجرامه ومدى خوفه من صوت الحق ومنابر الوعي التي تكشف زيفه وتفضح مؤامراته التدميرية وتجلي حقيقة سياساته الإرهابية التي يضرب بها نحمة الأمة الإسلامية وجسدها بأدواته العميلة ومجازره الفظيعة التي يرتكبها بحق شعوب الأمة. كان يظن العدو الصهيوني المجرم أنه بهذه الجريمة النكراء سينهي نصرتنا لأهل غزة وأنه سيتمكن من إخماد الحقيقة والوعي في المهد، وهذا ما لم ولن يتحقق له أبدا. فالشعب اليمني زاد بأسا وإصرارا وإيمانا بالله العزيز القوي، والإعلاميون صاروا أشد ثباتا وأقوى عزما وأبصر نهجا من ذي قبل، ولسان حالهم يقول سنجعل من دماء زملائنا الإعلاميين ودماء أطفالنا وأمهاتنا وأخواتنا وآبائنا التي أزهقتموها في جريمة التحرير الجبانة مدادا يقذفكم بحروف من سجيل ويقض مضاجعكم ويؤرق جبروتكم ويعري زيفكم، وسنصنع من دماء شهداء الكلمة جيلا قرآنيا يتنفس البأس ويقتات الصمود ويضربكم بشرر من ويل ويسحق جحافلكم بقوة الإيمان والتوكل على الله، وسنحيل دموع كل طفل سرقتم منه والديه وقتلتم ابتسامته قذائف تنكيل، وسنجعل من نحيب كل أم وزوجة وأخت صواريخ وعي فرط صوتية ستغدو في المستقبل القريب صيحة وعد الآخرة التي ستدك ممالككم الشيطانية وتنسف عروش طغاة العصر الأبستينية أمريكا وإسرائيل وتقطع دابر المنافقين والذين كفروا بإذن الله وتذر أمالهم في دركات الخذلان. ولتعلموا أيها القتلة الظلمة أننا في جبهة الإعلام لن نهدأ أو نتراجع أبدا، ولن تزيغ أفكارنا عن الطريق المستقيم الذي رسمه لنا الله ورسوله، ولن تستكين أقلامنا وكلماتنا، وسنبقى في جبهة الحقيقة منصة وعي وراجمات حق وخط دفاع أولي للدين والأرض والعرض والمستضعفين. لن نحفل بتوصيفاتكم الزائفة التي تلصقونها علينا، ولن نخشى من إرهابكم المفخخ الذي تجيشه ضدنا، ولن تمر مؤامراتكم المسمومة ومكائدكم الخبيثة بسلام. سنكون لها بالمرصاد، فنحن أهل الإيمان والحكمة وفرسان السيف والكلمة وأولو صبر شديد وحق تليد وبأس جديد فيه البصيرة حصنا والثقة بالله قوة، والحرب جهادا في سبيل الله، والقتل حياة، والنصر وعد، والعيش عزة وتقى. ونقول للأعداء لن ننسى دماء زملائنا ما حيينا، ولن ننسى دماء الأبرياء من أبناء يمن الإيمان والحكمة، ولن نعيش إلا أحرارا أعزاء، ولن نموت إلا شامخين شهداء بإذن الله وبفضله. والنصر قادم بعون المولى عز وجل وتأييده، وها قدنا وعد الآخرة على رؤوس الظلمة والمجرمين من اليهود والنصارى وأذنابهم المطبعين، والنصر يلوح شعاعه في الأفق.

0: عندما تبنى قوة العدو السعودي الباغي وتحشيداته العسكرية وآليات بأشد الهزائم والضربات اليمنية المزلزلة والدقيقة التي تحبط مؤامرات العدوان ومخططاته الإجرامية في بلدنا، يقدم العدو المجرم على استهداف المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني المجاهد. ففي الوقت الذي بث فيه الإعلام الحربي اليمني اليوم مشاهد نوعية توثق لحظة استهداف القوات المسلحة اليمنية لمعسكرات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي في معسكر الوديعة بصواريخ باراستية مناسبة محلية الصنع، تكللت بإصابات دقيقة أدت إلى احتراق وإصابة عدد كبير من الشاحنات المحملة بالأسلحة والعدد العسكري القادمة من الأراضي السعودية، وتصعد أعمدة الدخان الكثيفة منها. كشر العدو السعودي المجرم عن إرهابه مصاعدا بغاراته الجوية الحاقدة في محافظة الجوف والبيضاء ومأرب وتعز والحديدة، مرتكبا مجازر بشعة أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين. حيث أقدم طيران العدو السعودي اليوم على استهداف الإصلاحية المركزية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، ما أدى إلى سقوط ضحايا من النزلاء. وحول هذه الجريمة أكد وكيل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله صبري أن جريمة العدوان الجديدة تقرأ في سياق فشل العدو العسكري المدوي في الميدان ونزعته الإجرامية التي يرتكب بها أشنع الجزاء الجرائم والمجازر الوحشية بحق الإنسانية والمدنيين، منتهكا كل القوانين الدولية والمواثيق الأممية المتعارف بها.
1: نحن على مدى 12 عام من العدوان الحصار كنا نعرف أنه كلما تكبد العدو ومرتزقته هزائم في الميدان، كلما عاد السعودي لينتقم من المدنيين كان يعوض عن خساراته في الجبهات بالانتقام من المدنيين واستهداف المدنيين والأعيان المدنية. فاليوم أن تستهدف إصلاحية في الجوف، هذا يعني أن المعارك التي هي في الميدان سواء في تعز أو في الجوف أو في غيرها هي لصالح القوات المسلحة اليمنية. هذا من جهة. السياق الثاني أن العدو السعودي، وهذه الحقيقة يشبه العدو الصهيوني، لأن يعني ربما الأمريكي أيضا في حربه الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذه الثلاث الدول التي ظهرت بأنها تنتهك حقوق الإنسان وتنتهك القانون الدولي الإنساني وتستخدم نفوذها على ما يسمى بالمجتمع الدولي فترتكب هذه الجرائم وهي تأمن من العقاب. إذا استهداف الإصلاحية كان للانتقام ولمحاولة قتل أكبر قدر ممكن من المدنيين، وهذا ما نسميه القتل بالجملة الذي اعتاد عليه العدو السعودي في مئات المجازر التي ارتكبها على طول الجمهورية اليمنية طوال 12 عاما من العدوان والحصار، وهذا ما يؤكد طبيعته الإجرامية اللا أخلاقية.
0: بهذه المجزرة الدموية التي ارتكبها العدو السعودي المجرم في الجوف وغيرها من الجرائم في تعز ومأرب والبيضاء، تعد جرائم حرب إرهابية تضاف إلى ملف جرائم العدو السعودي الأسود الذي ارتكبه طيلة السنوات الماضية بحق أبناء الشعب الإيماني والحكمة. وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وهي قد عجلت بنقل المعركة إلى داخل كيان العدو السعودي وفقا لما أكده العميد الركن خالد غراب.
2: العدو السعودي فعلا عندما قرر الآن الدخول بثقله، قد ربما أنه الآن كان يعتقد أنه عندما قام بيوم أمس يعني ببدء تنفيذ الغارات، اليوم أنه شملت غاراته إلى 5 محافظات وطورها بصواريخ كروز وأيضا قصف مدفعي، أعتقد أنه ربما هناك ضعف، ربما أعتقد أن العدو السعودي قد أوقع نفسه هو في الفخر لأنه عجل الآن بنقل المعركة إلى جغرافيته. فعلا سيد الكريم كانت جرائمها التي ارتكبها اليوم وبعدوانه بتلك الغارات على 5 محافظات وأيضا الآن ارتكاب هذه الجريمة بحق المركزية الإصلاحية في الحزم والقصف المدفع إلى آخره، معناته هذه الآن هو كأنما عجل الآن بنقل المعركة إلى جغرافيته.
0: وأمام جرائم العدو السعودي الإرهابي التي ارتكبها ولا زال يرتكبها بحق المدنيين والنساء والأطفال من أهل الإيمان والحكمة، يؤكد أبناء اليمن أنها لن تنسى أبدا ولن تمر دون عقاب وردع، بل أن الرد اليمني الإيماني المزلزل قادم بقوة وبأس أشد. وهذا ما شددت عليه القوات المسلحة اليمنية اليوم محملة العدو السعودي الباغي عواقب إجرامي بحق أبناء الشعب اليمني المجاهد، ولا عدوان إلا على الظالمين.

بهذا نصل بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم، والتي أعدها لكم بسام عبد الله النجار، طبعها لكم طه أحمد سلامة، نفذها محمد الشيعاني، قرأتها سماح القوم. تحيتنا، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: صحتك في وعيك.
4: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً، الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي. ثانياً، التخلص من أحواض المياه. ثالثاً، الحرص على تغطية خزانات المياه. رابعاً، التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة والحرص على تغطيتها جيداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

لله اكبر طاعه راجع وادهش وادهل وابهل قديت.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشر.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صدق الله العلي العظيم. مسترشدا بهذه الآية الكريمة، يذود ذائد الشعب اليمني في مواجهة العدوان، هذا العدوان البربري الغاشم الذي تتصدره في الواجهة مملكة الشر والإجرام والمنشار الدموي، ويقوده الأمريكي الصهيوني من وراء ستار. في مواجهة هذا العدوان البربري الغاشم الذي منذ 12 عاما يدير رحاه في مواجهة الشعب اليمني وعلى رؤوس أطفاله ونسائه ومستضعفيه بكل أشكال الهجمة الشرسة الدموية الوحشية وبالحصار القاتل المميت الذي ما زالت رحاه متحركة حتى اليوم. ويحاول العدو من خلال أدواته المختلفة المنافقة والعميلة أن يصعد في الآونة الأخيرة لعله يعوض ما فاته طوال تلك السنوات الماضية من الهجمة العدوانية الشرسة بمختلف أشكالها وصورها وهيئاتها. وها نحن اليوم نرى بكل وضوح المشهد بكل ما فيه من دلالات ومن إيحاءات بالنوعية والجوهرية والتحول في سياق الصراع بين شعبنا المدافع عن حقه في الحياة الكريمة وهؤلاء الأعداء الألداء، رؤوس الشر والعدوان والإجرام الصهيوني الأمريكي السعودي، ومعها الأذرع والأذيال وفضلات النفاق والخيانة والعمالة، جميعها أينعت ويجري قطافها برجوم وغيرها من أبابيل الانتقام الإلهي وعدالته وعدالة قضية الشعب اليمني ومشكلته المزمنة مع لفيف هؤلاء المجرمين القتلة، لفيفهم الشيطاني الهجين الأخطبوطي والمركب. والواضح كل الوضوح أن مسألة المواجهة والحسم وفق معادلات الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وضرب تحشيدات الكفيل التنفيذي العدواني الإجرامي السعودي لهذه الهجمة الخبيثة والمصعدة في كل مكان، هذه المسألة باتت قرارا يمنيا باتا لا رجعة فيه، قياديا وسياسيا وشعبيا وعسكريا، حتى التطهير الكامل للأرض اليمنية الطاهرة من رجس هؤلاء. وهذه المعطيات الشاخصة بكل وضوح، لو كان لدى العدو القائد والموجه والأداة ذرة عقل لاستوعبها ولحول مساره وبحث عن مخرج من ورطة عدوانه الدموي الظالم، ولكنه وبدافع الإصرار والعناد المستكبر والغبي والأحمق يحاول أن يمشي في الاتجاه الخاطئ هروبا إلى الأمام ومزيد من التصعيد، وهذا يعجل بنهايته كعدوان غاشم ظالم مارق لا مبرر له على الإطلاق، ويأتي في إطار العدوان الشامل على هذه الأمة والذي يواصل هجمته في لبنان وفي غزة وفي فلسطين وفي إيران وفي أماكن عديدة. والواضح كل الوضوح أيضا أن المآل والمصير الحتمي لمشروع السطو والقتل والاحتلال الصهيوني الأمريكي وأدواته في الإقليم والداخل هو السقوط، السقوط الذي لا ريب فيه. وقد آن أن يتعافى الشعب الصابر المصابر من غصص العدوان السعودي الطويل ورعاته قتلة الشعوب صهاينة أمريكا والغرب المجرمين وخدامه والمتواطئين معه من فاسدي ومفسدي الداخل المنافقين الخونة والمجرورين معهم من المخدوعين والمغرر بهم. آن أن يتعافى هذا الوطن وشعبه العزيز من كل ذلك وأن ينعم بخيرات مشروعه التحرري النهضوي القرآني الميمون المبارك. اليوم في كل الجبهات وفي كل الساحات يتلقى العدو وفلول عملائه الخونة وحتى المغرر بهم الضربات المنكلة وصولا إلى الرأس بإذن الله تعالى الذي سيدفع ثمنا غاليا. وفي السياق كان للجنة الأمنية بمحافظة الحديدة يوم أمس موقف لافت ثمنت فيه تعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية في كشف وإحباط مخططات العدو السعودي بالتزامن مع تحشيدات في العديد من المناطق في الساحل الغربي. كما أشادت اللجنة الأمنية باستجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة في صفوف تحشيدات العدو السعودي لتحييد أنفسهم ومغادرة تلك التحشيدات العدوانية الإجرامية الخائبة. إنما يحدث اليوم على أيدي أحرار اليمن والمحور في الخلاصة هو تحطيم للصنم السياسي العالمي الأكبر وتقويض لمعبده الكوني وتحرير للعالم المستعبد المستضعف من سطوته وكابوسه ومحنته التي طال أمدها وآن أوان الخلاص منها وللأبد بحول الله تعالى وتأييده.
0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حلقات برنامجكم مواقف أدبية. مستمعينا، في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن قصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر محمد أحمد قاسم الشامي، ولم نكمل استعراض هذه القصيدة. اليوم نواصل أو نستكمل استعراضها بصحبة ضيفنا من مدينة الحديدة، الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
4: أهلا وسهلا
3: أخي العزيز. قبل أن نستكمل القصيدة، نعود بشكل سريع تذكير بأبرز ما في هذه القصيدة ثم نستعرض الأبيات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
4: أحييك أستاذ أبو طيع والأخوة المستمعين جميعا وكل زملائك الذين في الاستوديو. طبعا القصيدة الجميلة التي تحدثنا عنها في الحلقة الأولى وهي مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر الكبير الفصيح محمد أحمد قاسم الشامي، الذين والتي كنا عنها أن الشاعر أثبت أن حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبه للرسول أقوى وأغلى وأبقى من حبه لحبيبتيه، وهما عيناه اللتان فقدهما ذات يوم ذات قصف للعدوان الغاشم على بلدنا الحبيب.
3: نعم.
4: طبعا نحن تحدثنا في البداية كما تحدث أخذنا الشاعر ونحن لم نتحدث، نحن نتذوق ونقرأ فقط. تحدثنا من مرحلة الشوق حينما قال الشاعر أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى زمن اللقاء يطيب. أيضا المناجاة التي والخطاب والتوسل والتأدب أمام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم قائد في الكون وخير الورى وأعظم ما وأعظم وأنك لخلق عظيم. الله سبحانه وتعالى
3: صحيح.
4: قال عنه
3: صحيح.
4: طبعا إياك ندعو أنت أنت المرتجى، إن لم تجبنا من سواك يجيبه. ثم أيضا تحدثنا كما تحدث الشاعر، ذكر أن أنصار الهدى يعني زادت بهم لهفا إليك محبة ولهيب، يعني ومضينا في هذا الجانب الصوفي الجميل الذي أخذنا الشاعر إليه، يا سر عرش الله يا روح الهدى، هذه المصطلحات الصوفية الجميلة، وشرحنا ما استطعنا أن نشرحه أو نوضحه للأخوة المستمعين. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا النص الجميل الذي لا يستحق حلقة أو حلقتين، وإنما يستحق الكثير والكثير والوقوف بإجلال واحترام أمام كل بيت من هذا النص المبارك.
3: نعم. إذن أخي العزيز، نصل وإياك إلى البيت الذي يقول:
5: ترعى القلوب لك العهود محبة، والله فوق العالمين رقيب. يا سر عرش الله يا روح الهدى، كل القلوب إلى سناك تطيب. وتلاشت الأفلاك في أنواركم، فالشمس صاغرة وأنت مهيب. عصفت بنا سبل الضلال، وإنما أنت الشفاء لقلبنا وطبيب. تهوي الدهور وتستقر عروشها، ومقام مجدك ليس يغيب. يا من صبى لفراقه الجذع الذي إذ حس أن فراقه لرهيب. نمشي بدربك والظلام حفيفه، نور من الهادي البشير عجيب. يا أيها السر العلي مقامه، للصادقين سكينة ونصيب، أنت الرحيم بأمة حيرة إذا ضاقت وضل بها الطريق لبيب. إني وإن صمتت شفاهي هيبة، فدموع شوقي في حشايا تجيب. من ذا يلوذ بغير بابك في الورى، إن غاله زمن الجفاء عصيب. ويطوف باسمك في الملائك صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب. وعلى جميع الآل خير هداته، ما صاح داع في الأنام مجيب. صلت عليهم ألسن وسرائر، دام الإله على الجميع حسيب. دام الإله على الجميع حسيب.
4: ترعى القلوب لك العهود محبة، والله فوق العالمين رقيب.
3: الله
4: يسر عرش الله هذا الجمال الصوفي داخل.
3: نعم، أولا يشهد الله على أنه حبي لك ما هوش كذب.
4: ها؟ نعم.
3: ترعى القلوب لك
4: ينطق ليقاطبه، يا سر عرش الله يا روح الهدى، كل القلوب إلى سناك تطيب.
3: نعم.
4: وثلاثة الأفلاك في أنواركم، فالشمس صاغرة وأنت مهيب.
3: الله،
4: جمال الصوف داخل هذا النص.
3: صحيح.
4: هذا النص بديع. يعني ما نحن إلا نقف وقوف عابر أمام هذا النص. للأمانة لم نعطي الأبيات حقها، ولكن الشاعر هنا حينما تقرأ نفسية الشاعر وهو كتب يكتب هذه القصيدة يكتبها، تجد أن الأبيات تقول لك الصدق، تنقل لك مصداقية الشاعر وإخلاص الشاعر في كتابة هذا النص الذي ذاب وعصر نفسه في هذه القصيدة.
3: نعم.
4: هذه دراما، وثلاثة الأفلاك كلها، شوف هذه دراما كونية يعني.
3: نعم.
4: في أنواركم، وثلاثة الأفلاك في أنواركم، فالشمس صاغرة وأنت مهيب. يعني الكواكب، المجرات، يعني في كلها الأفلاك تذوب وثلاثة والثلاثة أمام، حتى الشمس كل شيء الثلاثة أمام الرسول محمد صلى الله عليه وعلى أهله، أمام هذا السراج المنير.
3: مبارك عليه وعلى أهله. نعم. عصفت بنا سبل الضلال، وإنما أنت الشفاء لقلبنا والطيب.
4: نعم.
3: يعني ما زالت الأبيات ربما من عند ترعى القلوب لك العهود محبة والله فوق العالمين رقيب، الأبيات متتالية، هذه غزارة في العشق الصوفي.
4: نعم.
3: وانغماس كل.
4: أريد أن أقول لك أستاذ مطيع، حينما يقول في هذا البيت وثلاثة الأفلاك في أنواركم الشمس صاغرة وأنت مهيب، أعتقد والله أعلم أن هذا الانزياع العميق هو جعل فيها الشاعر النور الذي هو ملموس، الشمس طبعا نور مادي، نور ملموس، جعله يصغر أمام النور الروحي تمام الذي هو أنواركم كما تحدثنا في البيت.
3: صح.
4: وثلاثة الأفلاك في أنواركم.
3: نعم.
4: يعني قارن بينها وقال فالشمس صاغرة وأنت مهيب، ثم
3: نعم.
4: قال عصفت بنا سبل الضلال، وإنما أنت الشفاء لقلبنا وطبيب.
3: والطيب
4: أنت الشفاء لقلبنا
3: والطيب.
4: والطيب. نعم.
3: يا من صبى لفراقه الجذع الذي إذ حس أن فراقه لرهيب. طبعا عندما بكى الجذع، وهذه
4: نعم.
3: حادثة معروفة في السيرة النبوية،
4: والروح الصوفية حاضرة في القصيدة تماما.
3: نعم.
4: ثم قال نمشي بدربك والظلام حسيبه نور من الهادي البشير عجيب. يا أيها السر العلي مقامه، للصادقين سكينة ونصيب، أنت الرحيم في أمة حيرة إذا ضاقت وظل بها الطريق وظل
3: بها الطريق لبيب.
4: نعم.
3: ضاقت وظل بها الطريق لبيب، يعني اللبيب.
4: نعم.
3: اللبيب يضيء، يعني يظل الطريق في زمن لست موجودا فيه ولست مذكورا فيه، يضيع.
4: نعم.
3: يظل اللبيب طريقه.
4: نعم.
3: لأنك الهادي.
4: الجميل الذي بعده قال إني وإن

0: عادة تفيض من العين.
1: نعم
0: تمام.
1: نعم.
0: لكنه جعلها تتكلم في الحشاء.
1: في الحشاء لمصداقية يعني الدموع.
0: يعني دموعه تذرف إلى الداخل.
1: يعني لمصداقية الحشاء.
0: تدل على الاحتراق، على اللهيب، على الوجه المكتوم. ثم هنا أدب الوقوف في الحضر النبوي. لو تلاحظ في هذا البيت فيه أدب كبير، تأدب أمام خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وإن صمت شفاهي هيبة ودموع شوكي في حشايا تجيب. هذا الأدب يعني في الحضرة النبوية.
1: صحيح.
0: زي ما تقول لا ترفعوا أصواتكم.
1: نعم، لا ترفعوا
0: أصواتكم
1: فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض.
0: نعم.
1: أن تحبط
0: لا فكان الشعر في هذا البيت يقول جلالك يسكتني لكن دموعي تصبح حزني.
1: الله الله.
0: نعم
1: نعم. من ذا يلوذ بغير بابك في الوراء، إن غاله زمن الجفاء عصيب، ويطوف باسمك في الملائك صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب.
0: الله.
1: يعني بدأ يتحدث عن البكاء من الحشاء، تمام، بسبب الفراق والشوق. ثم عندما أذكرك وعندما أكون حاضرا معك وأكون في حضرتك ربما كل شيء يزول. تفضل.
0: نعم. ويطوف من ذا يلوذ بغير بابك في الوراء، إن غاله الزمن الجفاء عصيب. قال ثم قال ويطوف باسمك في الملائكة صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب.
1: نعم.
0: يعني أنت ترى الآن هنا انتقلت الصورة إلى صورة سماوية. الآن الشاعر يردد اسم الممدوح محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يتردد هذا الاسم بين الملائكة، فينعكس هذا الأثر طمأنينة في قلب الحزين على الأرض. فهذه صورة سماوية اللي هي تعتبر هذا البيت. أراد الشاعر ليس أن يوصل جزء القصيدة الجزء الآخر، وإنما أراد بها وببركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصل بين السماء والأرض.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طيب.
0: طبعا ثم قال وعلى جميع الآل
1: خير هداته، وعلى جميع الآل خير هداته، ما صاح داع في الأنام مجيب.
0: نعم.
1: صلت عليهم ألسن وسرائر، دام الإله على الجميع حسيب.
0: طبعا هذه الصلوات، هذان البيتان في نهاية النص هي الصلوات على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الأطهار. هنا دعني أستاذ مضيع أن نتحدث أيضا عن هذا البيت الذي قال هذا البيت الذي لم نكمله طبعا. هذه المجموعة الأخيرة من الأبيات.
1: نعم.
0: يعني حينما قال أنت الرحيم بأمة حيرة إذا ضاقت وظل بها الطريق
1: لبيب.
0: طبعا الشعر هنا يعتمد في كتابته على النص، وهو صفة روحية صوفية طبعا.
1: نعم.
0: وأيضا يستمد ثقافته وحذره من القرآن الكريم، من الحديث النبوي الشريف. يستمد هذه المشاعر التي تضيء، هذه الشمعة التي يكتب عليها القصيدة، يستمدها من الثقافة القرآنية.
1: نعم.
0: حتى وإن كان أنا قرأت القصيدة منذ زمن يعني من قبل، ولكن شوف سبحان الله
1: الوعي القرآني.
0: سورة الأمة هنا قال أنت الرحيم بأمة حيرة، أصبحت الأمة هنا حيرة، الأمة قافلة تائهة في الصحراء فهي حيرة.
1: نعم.
0: يعني حتى هنا كان زي ما قلت أنت حينما تكلمنا عن هذا اللبيب حينما يظل الطريق.
1: نعم.
0: هنا تبرز الحيرة العارمة للأمة، ولكن من هو أنت الرحيم بأمة حيرة إذا ضاقت وظل بها الطريق لبيب. ثم قال إني وإن صمتت شفاهي هيبة فدموع شوقي في حشاي تجيب. هذا البيت الجميل الرائع. وقال من ذا ختم هذه المجموعة يلوذ بغير بابك في الوراء، إن غاله زمن الجفاء عصيب، ويطوف باسمك في الملائكة صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب. أنت تلاحظ الاستفهامات الموجودة داخل الأبيات من بداية القصيدة.

0: والأخوة السامعين، هذا يدل على أنه يعني هو يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا يترقب اللقاء،
1: طبعا
0: ولكن
1: الاستفهام
0: استفهمت هذه ذات الأبيات جمالا،
1: على فكرة أخي هايل،
0: التكرار ذات الأبيات جمالا. نعم
1: أيضا الاستفهام، حتى الاستفهام في القرآن الكريم هو الاستفهام يكون مفتاحا للمعرفة، فالاستفهام هنا أيضا في القصيدة ليس استفهام غير العارف، وإنما استفهام العارف يفتح بابا للمعرفة للجمهور، للمستمعين وللقارئين عندما نقرأ القصيدة ونستعرضها، هو استفهام العارف. تمام؟
0: نعم
1: استفهام ليكون مفتاحا للمعرفة لدى الجمهور.
0: تمام. هنا يقول لك: وعلى جميع الآل غير هداته ما صاح داعٍ في الأنام مجيب.
1: طبعا هذه خاتمة القصيدة ونختتم بها الحلقة.
0: لا أعجبنا هنا الانتقال الهادئ نحو الخاتمة الخاتمة المألوفة. تمام. شوف هنا: ما صاح داعٍ في الأنام مجيب، وبيتحدث هذه الكلمات كل كلمة لم تأتي من فراغ يعني. جميع وعلى جميع الآل خير هداته ما صاح داعٍ في الأنام مجيب، فانتقال هادئ يعني الله. نحو الخاتمة صحيح. نحو هذه الخاتمة الجميلة والرائعة.
1: إذن أخي هايل، هذا الاختتام، اختتم الشاعر الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله. نعود إلى الجانب المعنوي في الموضوع، وأنت ذكرت للتذكير فقط أن الشاعر محمد أحمد الشامي هو شاعر كفيف ويكتب ببصيرته، ويكتب أيضا ربما الإغراق في المشاعر لدى الكفيف بتكون الصورة أكبر، لذلك نسميه بصيرا. قراءتك لهذه القصيدة التي كتبها هذا البصير الرائع محمد أحمد قاسم الشامي.
0: كملخص في الختام أستاذ مطيع والأخوة المستمعين، أنا أقوله بدون تكلف: نحن نقرأ قراءة متواضعة أولا، وحسب اطلاعاتنا أنا نقول لك أن هذه القصيدة تمثل لوحة فائقة الجمال في فن المديح النبوي والتصوف الإسلامي بشكل عام. يعني القصيدة هي تبدأ باستعال شرارة الشوق والوجيب الداخلي للحديث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تنتقل بثلاثة نحو إبراز غربة الأرواح في هذا العالم القاسي وفي في زمن الجفاء. هو الشاعر هنا يذكر زمن الجفاء، ثم لا يجد الشاعر ملالا من هذا التشطي إلا في التفيؤ بظلال الحقيقة المحمدية، بظلال الأنوار المحمد، بظلال الحقيقة المحمدية. ثم استعرض المكانة، مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تتصاغر أمامها الشموس والأفلاك وكل شيء مستمد من ذلك من ثقافته القرآنية الواسعة، ثم يعرج على دلائل يعني حدثت ومعجزات مثلا كبكاء الجذع، ثم تنتهي القصيدة بحالة من السكينة التامة، يقرأ لسان يتكلم الدم، نعم يتكلم الدم داخليا في الحشا هيبة، ليختم الشاعر مناجاته بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دارسا القارئ أو المستمع في حالة من الامتلاء الروحي الوجداني. هذه القصيدة رحلة من قلق الانتظار إلى طمأنينة الروح والرحمة المحمدية.
1: إذن أشكرك كثيرا الأخ العزيز هائل العزيزي، وقد استعرضنا وإياك في هاتين الحلقتين قصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر محمد أحمد قاسم الشامي. شكرا جزيلا لك أخي هائل. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية. مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.

0: وقفة إعلانية.
1: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام،
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: كنتم يمشي كعنجرة ومستعدة للحرب والقتال.
8: ما الخطو يا شيبون؟
9: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
8: ما بال حذيفة يا شيبون؟
9: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
10: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
11: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
12: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
13: ألا يا سيلاه.
11: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
14: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
15: البيت المرير والحباب.
16: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
11: من الإرشيف
17: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
11: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
18: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
19: ولمدة نصف ساعة.
11: من الإرشيف
6: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
11: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
13: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
13: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. أثير إذاعة صنعاء كان وما يزال الصوت الأقرب إلى ملايين المستمعين. في مسيرة العطاء الفكري والثقافي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتنوعة التي ترجمت من خلالها الواقع الثقافي للمجتمع اليمني، وما يزال إرشيف إذاعة صنعاء محتفظاً بتلك البرامج وبأصوات أعلامها وروادها الذين خلدوا تلك المواد البرامجية في وجدان الكثير من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
7: رجل ومدينة.
8: إعداد داود الحطامي،
7: تقديم إيمان روح
8: وفواز البريهي. إخراج هاجر يوسف.

0: تراودني وفي الوجدان هاجس، وما لي في الغرام ولا الهواجس. وتومي وهي تفتل ناهديها بطرف مثل وهج الفجر ناعس.
1: الشاعر الكبير عبد الله البردوني نشأ في قرية البردون بالحداب محافظة دمار، ولد عام 1348 للهجرة.
0: والقرية البردوني في نفسه ذكريات وذكريات في أحضان القرية، وتحت ظلال والديه مرح طفولته وتحسست نظراته كؤوس الجمال الفاتن حتى أخمض عينيه العمى وهو بين السن الرابعة أو السادسة من عمره بعد أن كابد الجدري سنتين.
1: وفي سن التاسعة انتقل إلى مدينة ذمار طالبا للعلم، وفيها مال إلى الأدب وبدأه بقرض الشعر، وكان أكثر شعره في تلك الفترة شكوى من الزمن وتأوه من ضيق الحال. الشاعر عبد الله البردوني يحتل مكانة رفيعة في ضمير شعبه اليمني، فهو من عايش أبناء اليمن في شعره كل قضاياهم وهمومهم.
0: وقد تألق بالصور المدهشة المترع بالرؤى الفكرية والمضامين الإنسانية التي طبعت شعر البردوني ووضعته في طليعة الشعراء الخالدين. الشاعر البردوني ذاع صيته وشهرته في كل نواحي الوطن اليمني، وتجاوزته إلى كل أرجاء الوطن العربي، حتى وصف بأنه واحدا من أعظم شعراء العربية في القرن العشرين.
1: قصائد البردوني كثيرة وكثيرة جدا، ومن قصيدة حنين التي يقول فيها: يستحث الوصول يهوى وصولا، كلما لاح قربه زاد بطا، يتشطع لليالي ويعطي كل أمسية نعاسا ودفئا.
0: الشاعر عبد الله البردوني ينهمر كالحب ويغمرنا بربيع إبداعه المتجدد والمسافر مع كل الأزمنة، فمن خلال إبداعه الشعري والفكري الذي يتسامق في حياتنا ويعشوشب في كل حنايا هذه الأرض، ينبت ويتهاطل ويتقاطر ويشرق بروعته وتميزه وملامحه التي جعلت البردوني أحد أعظم شعراء القرن والعرب،
1: وستجعله ذلك الشاعر اليمني الذي يفخر به الإبداع الإنساني، وقد عاش حياة حافلة بالنشاط الأدبي والنضال السياسي. نختار لكم بعضا من إبداع البردوني، وهي قصيدة نار وقلب. يقول مطلعها:
0: يا ابنة الحسن والجمال المدلل، أنت أحلى من الجمال وأجمل، وكأن الحياة فيك ابتسام، وكأن الخلود فيك ممثل. كل حرف من لفظك الحلو فردوس، ندى وسلسبيل مسلسل.
1: البردوني اسم له تأثير السحر، فقد فرض على النقاد أن يقسموا الشعر إلى شعر حداثة وشعر تقليد، ورسم طريقا ثالثا وهو شعر البردوني.
0: فقد كان البردوني أبرز الشعراء الذين أعادوا للشعر العربي شبابه وحيويته، وأثرى النص الشعري بالحوار في قصيدة السندباد يمني في مقعد التحقيق. في هذه القصيدة تظهر النبرة الدرامية واضحة من خلال المواجهة بين الشاعر والمحقق، حيث نجد في شعر البردوني الصوت والصوت الآخر. أعزائنا، إنما يميز البردوني أنه لا يعتمد على الجمالية الشكلية للغة الشعرية، وإنما يلجأ إلى اكتساب اللغة حيوية الأداء الدرامي. وفي قصيدة من آخر الكأس نقطف لكم هذه الأبيات:
1: فأجد سكوتا كي أحس بأنني أغني أنا، يستغرب الشدو من شدى، لأن انقسام القلب أنساه قلبه، لأن اتحاد الحزن فيه تعددا، وفي البحث عن قلبي أضيع بقيتي، وفي البحث عن صوتي أضيع التنهدا.

0: الشاعر عبد الله البردوني ليس شاعرا مجددا فحسب، بل حرر البحوث في الإصلاح العام وكتب المقالات الثقافية والنقد الاجتماعي والجمالي، وقد كان رجل فكر وصاحب موقف في الوقت ذاته، عاش حياته وسط المعارك الفكرية والمنازلات الاجتماعية والسياسية، واتجه إلى الموروث الإنساني في الفلسفة والمذاهب والإبداع الفكري والأدبي.
1: لقد ظل الشاعر عبد الله البردوني في قلب العمل العام طوال مشوار حياته، حيث كان له برنامج إذاعي في إذاعة صنعاء، وملأ الصحف والمجلات بكتاباته المحررة النازعة إلى إعمال العقل والتوجيه وطلب العلم والوفاء بحاجات المجتمع اليمني.
0: لذا كان البردوني من أكثر الشعراء المعاصرين مكابدة واشتراحا لتجربة طويلة مديدة مفعمة بالأسئلة ووجع الروح.
1: للقصيدة البردونية سحر وجمال ورونق تتسلل إليك وتسيل فيك وتصبح بدورك مناسبا ومنساق في القصيدة، في مرحلة يستثمرها الشاعر لأجل أن يعري علاقة الإنسان بمفردات هذا العالم. من قصائده الرائعة قصيدات أنا والشعر، يقول فيها:
0: وحدي مع الشعر هزتني عواطفه، فرقصت عطفه النشوى نرنات، وشف لي خاف الدنيا وألهمني سحر الجمال وأسرار الجلالات، وهبت للشعر إحساسي وعاطفتي وذكرياتي وترنيمي وأناتي.
1: أحبتنا لا نقول لكم وداعا، ولكن إلى اللقاء.
2: رجل ومدينة.
3: إعداد داود الحطامي،
2: تقديم أمان روح
3: وفواز البريهي. إخراج هاجر يوسف.
4: من الأرشيف.
5: ولا تزال إذاعة صنعاء الوسيلة الأكثر حيوية والأكثر تفاعلاً والأكثر جذباً بما تزخر به من تاريخ عريق ورصيد ثقافي وبرامجي يعد الأضخم من بين الإذاعات العربية.
6: أنا حرف السين، هل أدلكم على السعادة؟
7: أهلاً بك. فعلاً الكل بدون استثناء على هذه الأرض يبحث عن السعادة.
6: ما الهدف واحد بلا شك، والاختلاف كل الاختلاف في أساليب البحث من ناحية، ومن ناحية أخرى في تحديد هوية مصدر هذه السعادة.
7: صح،
6: البعض منكم يراها في المال
7: فيسعى إليه أحيانا مما يدخله في دائرة الشقاء بدل السعادة،
6: والبعض الآخر يراها في الشهرة
7: ولها ضريبتها التي تنقص وتنغص السعادة،
6: وهناك من يراها في الجاه والسلطة،
7: هذه لها أيضا ضريبة أحيانا تكون غالية الثمن،
6: وآخرون لا تكتمل سعادتهم إلا بهذه الأشياء مجتمعة.
7: أن لهم ذلك؟
6: ليس ذلك فحسب، فهناك مئات المصادر الأخرى، بل الآلاف بحسب تقديرات البشر، مما يصعب معه حصرها. وكمسلمين ذوي موروث ديني وأخلاقي وحضاري، لدينا من التعريفات التي تنير الدرب، مما يساعدنا إلى أبعد الحدود على تقصير الطريق المؤدي إلى الهدف المنشود.

0: يا حرف السين، فهذا كلام بالفعل مهم.
1: الكنز في الطاعة، والغنى في القناعة، والسعيد السعيد من التزم طريق الرشاد، وأمن من شره العباد، وأسهم في بناء البلاد.
0: بداية الطريق واضحة في مفهوم عام، ومن أهم التفاصيل إنصاف الناس للناس.
1: إن الله يحب المنصفين والبارين،
0: والبر الذي يدعى المسلمون إلى أن يعاملوا به الآخرين ما لم يقاتلوهم أو يظلموهم، له معنى شامل وواضح في إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل:
1: يا رسول الله، أمرتنا بالبر ببعضنا، فما هو البر يا رسول الله عليك الصلاة والسلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق.

0: ويعود لنا حرف الحاكفه لنقرأ معا بعض الحكم من الغرب والشرق. بمن ستبدأ يا حرف الحاء؟
1: بالفيلسوف نيتشا، إنه يتقدم مسرعا ليفيد الجميع بحكمته.
0: كلنا آذان صاغية،
1: لكنك ستشاركينني في قراءة ما كتب على كفي من الحكم.
0: إذن لنبدأ.
1: إذا أردتم بلوغ الذرة فتسلقوها بأرجلكم ولا تطلبوا أن تحملوا إليها حملا على ظهور الغير ورؤوسهم.
0: ليحذر الرجل المرأة عندما يستولي عليها الحب، فهي تضحي بكل شيء في سبيل حبها.
1: إن من يملك القليل من حطام الدنيا لا يناله إلا اليسير من تحكم المتسلطين.
0: نكتفي بهذا القدر القليل في العدد، الثمين في المعنى. ماذا لديك من عالمنا العربي؟
1: حكمة لأحمد شوقي من حكمه المنثورة، والتي يكاد يعادل بها الكنز الثمين الذي خلفه من شعره الخالد.
0: إذن هات لنقرأ.
1: دود الحرير جاهل، لقد صنع للناس خير ما لبسوه ثم هلك، فما تركوا له مما صنع كفنا.
0: والنحل حكيم، طعم من كل الثمر والزهر ثم أطعم الناس بعض ما في جوفه.
1: التأمين على الحياة هو رهان بين المؤمن وشركة التأمين على أنه سيموت قبل الميعاد الذي تحدده الشركة لوفاته.
0: الدكتاتور هو الحاكم الذي يبدو أنه حائز على ثقة الأمة وتأييد الرأي العام حتى قبل سقوطه بدقائق. حكم نجد فيها عمق الفكرة وبراعة التعبير. شكرا للجميع، ولك حرف الحاء على اختيارك، ونحاول أن نعاود الكرة معك ثانية في محطة قادمة من رحلاتنا المستمرة. رحلة
1: على كف الحروف.
2: من الأرشيف.
3: حكاية إذاعة صنعاء لم تنتهي بعد، فما يزال في إرشيفها الكثير والكثير من البرامج والدرر النادرة التي ما تزال شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع والتميز.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف. من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: معليش انا ممشي.
1: لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله.
2: ضرب يعني بلا هواده، ضرب بلا هواده، لا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
0: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده.
4: والله إن قد شكلنا عدة مجامع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
5: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
0: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من نجد الله.
6: العدوان وحده.
7: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
8: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء واهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرفك بالشهاده. الحمد لله الذي شرفك بالشهاده. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
9: عمد الرعاه العدو الصهيوني اعمل ملك اسرائيل.
10: عامل محرك
11: والله عقل. طلعت العدو السعودي نحرقها بكل جنازه. معك الطيف وادي اتس وخساره فيها جنازه. القنابل فيها خسارة.
12: اتصل لي الداعشي.
13: نعم.
12: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها كلها. إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معه 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترح من لن تذي بعد نفسك بالريال السعودي بذا من بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
14: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
6: العدوان وحدنا.
15: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي اني محاصر.
16: وانصار الله واللجان الشعبيه همدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. يمن الشموخ والمجد، أبطالنا في ميادين العزة والكرامة، يا أحرار الشعبنا اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها الشامخون والماجدون من أبطالنا في المؤسستين العسكرية والأمنية، يا صناديد الشعبنا آباء وأمهات، إخوة وأخوات، ألا وإن العدو السعودي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، فهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. لقد قالتها قواتنا المسلحة اليمنية، وقالها قائدنا العزيز والحكيم والشجاع، وقلتموها يا شعبنا العظيم في حشدكم المهيب يوم المولد النبوي الشريف، وفي الحشود المهيبة والتاريخية على امتداد تأريخنا وأيامنا وأسابيعنا وشهورنا وسنواتنا الماضية. ألا استسلام للعدو ولا استكانة لمؤامراته، وأنا جاهزون للحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف تحشيدات العدو السعودي، وجاهزون لإنهاء العدوان وإنهاء الحصار وطرد الاحتلال من كل شبر من أرضنا اليمنية المكدسة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وجاهزون لاستعادة ثرواتنا ومقدراتنا من أيادي المحتلين، وإيقاف أيادي العابثين، وقطع أيادي المرتزقة الرخاص الذين يعملون لصالح الاحتلال. نعم، اليمن اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى، وأكثر ثباتا ووحدة وتماسكا بين الشعب والجيش والأحزاب السياسية والدولة والقيادة. إنها يمن الحرية والكرامة، يمن السبتمبر، يمن 21 و26 من سبتمبر، يمن 14 من أكتوبر، يمن نوفمبر، يمن الأمجاد المحمدية العلوية، يمن مزجت فيه محبة كل حركات التحرر الوطني ومناضليها وكل أبطالها. نعم، يمن انتمى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأسى عليه واقتدى بكل ثائر وحر من أحرار الأمة.

0: ربنا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
1: إنهم يطبخون لا كي يذوقوا عندما ينبتون.
2: إذن مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان، وحدنا مع تردد كل إذاعة. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جوزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 في بعد أن تعز أبوالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق فم على تردد 96.9 على أثير إذاعة أفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3 على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9

وعلى أخير ذات سام فن بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب الجوف وذمار 99.1. وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1. وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3. وفي الساحل الغربي ومحافظة النحويد 93.5. وعلى أثير إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء ومأرب شبوة وعمران وحجة وصعد أيضا على التردد 90.5. وفي إب والحديدة والبيضاء والجوف وفي الساحل أيضا على التردد 90.9. وفي البيضاء وصعدة وتعز وشمال غرب محافظة حجة على 89.5. في دمار والضالع ولحج وأبين على التردد 88.5. وفي صعدة وإب 88.9.

على أثير راديو يمن تايمز على تردد 91.9. على أثير ذات وطن صوت وزارة الداخلية على تردد 95.5. وعلى أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9. وعلى أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3. وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5. وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة أيضا على التردد 95.9. وكذلك على أثير إذاعة صوت الثورة على تردد 103.9. وعلى أثير إذاعة غزة على تردد 87.5.

وعلى أثير إذاعة يمن FM على التردد 99.9. وعلى أثير إذاعة ديوان العاصمة على التردد 89.5. على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان FM على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى FM على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة FM على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك FM على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند FM على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة FM على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة FM على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي FM صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: يا مرحبا وحياكم الله، اهلا وسهلا مستمعينا ومتابعينا. هذا الموسيقى حق ترددات، ارجع اقرا ترددات. اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا في العدوان، وحدنا حلقه جديده ويوم جديد ان شاء الله بكل معاني العزة والشموخ والإباء والكرامة، طبعا مع العزيز حفظ الله الحرازي ورفاقنا وزملائنا الأعزاء في قيادة برنامج العدوان وحدنا، الزملاء طاقم إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وأيضا الزملاء في مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. طبعا اليوم هناك الكثير الكثير، فعلا إذا قلنا كثير كثير، من المستجدات العسكرية. هناك سلسلة من الجرائم أو سلسلة من غارات العدوان، ومنها جرائم استهداف إصلاحية السجن المركزي بمحافظة الجوف واستشهاد وجرح العشرات بطائرات العدو السعودي. القوات المسلحة تعلن عن إسقاط الطائرة من نوع CH-4 وهي الطائرة الثانية خلال 12 ساعة، وكذلك الطائرة الرابعة خلال 24 ساعة. القوات المسلحة تعلن استهداف تحشيدات العدو السعودي في محافظة الجوف، وتعلن تدمير مدرعات وآليات وقتل العشرات من تحشيدات العدو السعودي في محافظة الجوف. القوات المسلحة اليمنية تنشر مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الوديعة. القوات المسلحة ومصادر في القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن صد لهجوم للعدو لتحشيدات العدو السعودي في محافظة البيضاء وتكبيدهم خسائر في العدة والعتاد. القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار معادلة الحصار بالحصار، ومتحدث القوات المسلحة يؤكد أيضا أن تصعيد العدو السعودي لن يمر دون عقاب. وعلى وقع هذه الأحداث نستضيف العزيز والمجاهد العميد الركن الحبيب عابد الثور، الخبير والمحلل العسكري. يسعد الله مساءك سيدي الكريم.
1: مساكم الله.
0: سيادة العميد، يعني اليوم احنا نتكلم عن خارطة واسعة للجرائم العدوان، كذلك نتحدث ايضا عن خارطة واسعة من التحشيدات العدو المستهدفة، والتي يعني اما كانت باتجاهها لعمل بري او اثناء بداية العمل البري. امامنا الجوف، امامنا البيضاء، امامنا يافع، امامنا الساحل الغربي ومحافظة تعز، أمامنا أيضا يعني هذه الاتجاهات كلها، إضافة إلى جرائم العدوان، جريمة كبرى في الجوف وجرائم سبقتها في الساحل أو في تعز وكذلك في الحديدة. أمامنا أيضا طائرات الاستطلاع، أربع طائرات CH-4 خلال 24 ساعة، وأيضا بيرقدار 2 تقريبا الذي تم الإعلان عن إسقاطها قبل أيام. تفضل سيادة العميد، هل نحن الآن دخلنا فعليا في أجواء الحرب الشاملة أم ما زلنا في بداياتها أو لم ندخلها بعد؟ تفضل.
1: حياكم الله وصادق اليوم، رائع أن يصادف هذه الحلقة مع بد الإعلان الرسمي عن كل العمليات العسكرية وعن تصعيد استثنائي.
0: سيادة العميد تقريبا الصوت مش واضح، لو تغير والمكان شوية.
1: أتكلم اليوم
0: ما زالت هناك مشكلة في الصوت، يعني تجي كلمة وتصير ثلاثة. لو تحاولوا تعيدوا الاتصال يا أستاذ حفظ الله. طيب، على كل حال اليوم هناك كما قلنا تصعيد كبير من قبل العدو السعودي وتحشيداته، ومرتزقته طبعا صنعاء جاهزة لكل هذه التحشيدات، ويتم تلقينهم دروس قاسية في مختلف الجبهات. في ذي ناعم بالبيضاء تم التصدي لمحاولات التقدم من قبل تحشيدات العدو السعودي وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في محافظة الجوف تم التصدي لمحاولات تقدمات العدو السعودي في محيط معسكر اللبنات وتلقينهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. في الوديعة تم استهداف تحشيدات العدو السعودي وتلقينهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. في محافظة تعز والساحل الغربي تستمر معركة تلقين السعودية وأدواتها الدروس قاسية وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتقدمات القوات المسلحة اليمنية في الكدحة ومقبنة وأكثر من منطقة أخرى وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
1: نعود من جديد.
0: نعم حياكم الله سيد العميد تفضل. حياكم الله.
1: حياك الله عبد العزيز. أنا أحييكم وأحيي كل طاقم الإذاعة صنعاء وكل الإذاعة المشاركة معنا. واليوم هي فرحة كبيرة, يعني أنه سبحان الله تتزامن هذه الانتصارات تتزامن مع جريمة كبرى ارتكبها النظام السعودي في حق نزلاء إصلاحية الجوف. ونعود اليوم للمربع الأول من 26 مارس 2015, وجرائم النظام السعودي وهذه البصمة التي اعتدنا عليها أنه استهداف المدنيين وفي وقت الظهيرة وزيارة الأهالي وسقوط أطفال شهداء ونساء يزورون ذويه من نزلاء في هذه الإصلاحية. هذه أتت بعد عملية نوعية أنتم شاهدتم والعالم كله شاهد تلك العملية النوعية, وكيف استطاعت قواتنا التي ظلت تراقب وترصد كل الألقاف العسكرية المحملة بالأسلحة التي دخلت من أراضي النظام السعودي حتى وصلت إلى منطقة شرق ما بين الوديعة ومأرب إلى المعسكر الذي شاهدناه أنشئ حديثا. وشاهدنا ذلك المعسكر الذي من خلال ما شاهدناه أنه معسكر أساسي لما يعادل فرقة مشاه ميكانيك, وكيف أن القافلة تم رصدها حتى وصلت وتمكنت ووصلت إلى منطقة التحشد, وليس منطقة التحشد ولا منطقة قاعدة عسكرية رئيسية, لا نقول تحشد ولا منطقة تجمع وإنما منطقة معسكر رئيسي. وشاهدنا كيف تم ضرب استهداف هذه القافلة بأكملها بصواريخ بالستية, وشاهدنا وكيف ظل الطيران المسير يصور تلك العملية النوعية وذلك الهدف والذي تفجر بدءا من, وشاهدنا حتى نوعية الأدخنة ونوعية التفجيرات, منها كانت تظهرنا صواريخ ميمطا ومنها صواريخ كاتيوشا وأسلحة دفاع جوي, حتى الدخان الأبيض الذي يوضح أنها مواد إنقاذ. أي أننا شاهدنا عملية نوعية, وبالتالي السعودية لقت ضربة قوية في صنينها. حاولت السعودية أن تستعيض كما تدعي جزء من كرامتها بقيام عملية عسكرية بالطيران المقاتل على الجوف وعلى مناطق عدة في 5 محافظات, ولكنها كلها جرائم حرب ارتكبت الإصلاحية كما هو معروف في العالم, والسجون وكثير من المراكز التي تعد هي محمية بالقانون الدولي محرم دوليا استهدافها. ولكن نحن أمام عدو بصمته ظهرت في عمران وظهرت في صعدة وقتل اللاجئين الصومال, والسجون تعتبر هي في القانون الدولي محمية لا يجوز استهدافها ولا يجوز أي عذر بها أن هناك قيادات أو هناك أسرى لهم. ولكن نحن أمام عدو اليوم ظهرت حقيقته, لكن العدو الآن عليه أن يدرك أن العقاب قادم. العملية التي ظهرت خلال الأيام الماضية في 72 ساعة القريبة تم التعامل مع 5 طائرات أسقطت, منها 2 طائرات في 12 ساعة. الطائرة تنوعت ما بين MQ-9 الأمريكية الشهيرة وما بين الوينج لونج الأغلى في العالم الصينية وما بين CH-4 التركية. وهذا يعطي أيضا دلالة أن الأسلحة التي وصلت السعودية وحاولت السعودية أو تدعي أنها طورت من قدراتها العسكرية أن من سواء كانت تركية أو أمريكية أو إسرائيلية, اليوم بفضل الله عز وجل قواتنا وصلت للمستوى الذي نستطيع به أن نتعامل مع كل الصنوفات ذات العدو. الحمد لله اليوم بفضل الله عز وجل والسياسة العسكرية التي تبعتها الدولة والقيادة السياسية والثورية, وبفضل الله والسياسة وحنكة القائد حفظه الله, هذه اليوم تعطي ثمارها من خلال العمليات التي تقوم بها قواتنا المسلحة, المعلومة الاستخباراتية الدقيقة التي وصلتنا إلى مستوى أننا نراقب تحرك العدو من أراضي العدو السعودي حتى دخلت أراضينا ودخلت المناطق المحتلة وانتشرت, واستمرت المراقبة حتى وصلت هذه القوافل والقواطر التي شاهدناها حتى تجمعت في منطقة خارج الوحدة العسكرية التي شاهدناها, وكانت تلك الضربة النوعية حتى داخل المعسكر تلك الضربة النوعية التي كانت تتمثل في مركز القيادة والسيطرة. ويوم أمس شاهدنا عملية تعد من العمليات النوعية الفريدة من نوعها أن تضرب مركز السيطرة التي هي 3 العربات التي شاهدتموها والطيران المسير يصاحب العمليات المسيرة اللي يصاحب العمليات القتالية الخاصة بالصواريخ البالستية، وكيف أن الصاروخ شاهدناه بوضوح كيف وصل إلى وسط الثلاث العربات وكيف دمر وقطع تلك العربات بشكل كبير. تلك العربات هي ليست عربات قتالية فقط، وإنما هي مراكز قيادة وسيطرة، ونحن نعلم في العلم العسكري أن مراكز القيادة والسيطرة يتواجد فيها قادة أجانب، قادة سعوديون، لا السبع إسرائيليون أمريكيون، قيادات من المرتزقة على رتب على. شاهدنا كيف تناثرت وكيف سحقت وكيف دمرت تلك العربات بشكل أثلج صدور كل أبناء وطننا الغالي، وأن رسالتنا اليوم للعدو السعودي: لن يكون لكم بقاء في أرضنا، لن يكون لكم تواجد في أرضنا، سندمر، سنضرب، سنحرق كل وجود لكم في أرضنا. اليوم السعودية أنا أؤكد لك أنها كأن تبكي الجرح اليوم قوي، رغم أننا مجروحون على أبنائنا وعلى أولئك الأبرياء الذين يقضون فترة عقوبهم عقوبة في الإصلاحية، ولكننا فعلا يعني مكلومون على النساء والأطفال الذي جاء يزور أبوه يزور أخوه، النساء المسكينات، وما زالت عشرات الجثث ما زالت تحت الأنقاض. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يلطف بهم، سواء أن من سيبقى أو من استشهد، ولكن هذه هي بصمة العدو.
0: هناك
1: كان ردها قوي.
0: هناك سؤال يقول: ما الذي يؤخر صنعاء عن الرد القاسم باتجاه العدو السعودي بحيث يعني يمكنها إيلامه وإجباره على التراجع، أو على الأقل يعني أن يشفى غليل وصدور الناس من الوجع هذه الجرائم؟
1: قبل 4 ساعات
0: حاولوا تعيدوا هذا الاتصال يا أستاذ. إذن حتى يعود سيادة العميد، طبعا جريمة العدوان السعودي في محافظة الجوف التي استهدفت إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة، طبعا كانت هناك قرابة 35 نزيل في الإصلاحية، وكذلك امرأة وطفل كانوا موجودين لزيارة أحد النزلاء. حتى الآن تقريبا تم انتشال يعني حتى آخر ما شفتنا خبر أنه تم انتشال تقريبا شخص واحد، ويجري انتشال البقية. في تقديري أنا كل شوي معنا تحديث لهذه المسألة، وإن شاء الله سنتابع الجديد في الساعات القادمة، والإخوة في من الصمود أيضا سيوافونكم، وسنكون نحن أيضا في إذاعة وطن طالما التصعيد موجود سنتشرف باستمرار الارتباط مع يمن الصمود خصوصا يوم الاثنين، تغطية لآخر المستجدات والأحداث أيضا في مختلف الجبهات. هنا تساؤلات مهمة: هل سنشهد ردا يمنيا قاسما في وجه العدو السعودي؟ تفضل سيادة العميد.
1: أهلا وسهلا. نعم عدنا أخي عبد العزيز، حفظك الله. هلا الصوت يعلم الله ما في تآمر عليه من النظام السعودي.
0: أكيد.
1: كما قلت لك، الرسالة اليوم الساعة تقريبا الساعة 4 عصرا أو قبلها جاءت رسالة عبر قناة أو صحيفة أمريكية شهيرة تقول بالحرف الواحد: هناك تعليق أو رسالة من وكالة ناسا أن هناك بصمة حرارية، أي أدخنة عملاقة كبيرة وصلت إلى عينان السماء من مصفات جيزان أرامكو في جيزان في منطقة الشرق الشركة أرامكو، وهذا بفضل الله عز وجل يعطي رسالة أن قواتنا ردت وسترد. أنا أؤكد لك أن اليوم أن السيناريو القادم لحربنا مع العدو السعودي، وأن السياسة العسكرية اليوم وضعت أمام نصب عينيها العدو الأول إسرائيل، أمريكا، وبينهما السعودية، فعلى السعودية أن تدرك اليوم أن شعبنا اليمني وأن قواتنا المسلحة اليمنية سيكون ردها قوي، ردها قاسم. وصلنا اليوم إلى مرحلة كسر العظم، قطع الشريان الرئيسي، قطع أوردة العدو السعودي. أنت تعلم أن هذه الضربة اليوم وضرب تلك القافلة العسكرية والتي تعد بمليارات الدولارات عندما تصل إلى منطقة، ومن المشاهد أن الموقع العسكري الذي شاهدناه عبر التصوير عبر طائراتنا المسيرة أنه موقع بتحشد أو منطق قيادة ما يقارب فرقة بأكملها، أن هذا الموقع الذي ضرب وضربت تلك الضربة النوعية والهدف الحساس أنه سيقود المعركة بأكملها كما يدعون من من من شرق مارب، ولكن بفضل الله عز وجل كانت ضرباتنا قوية، كل ضرباتنا بفضل الله. لا أقول أننا ننتظر العدو، لا، بفضل الله قواتنا كما قلت تراقب تحركات العدو ووصول القاطرات تمهيدا لتخزينها وتكديسها في المخازن الأساسية في مركز قيادة المنطقة التي أنشأها فيها هذا المعسكر، والذي يعطي مؤشر أنه معسكر أساسي للقوات المعدية. العدو السعودي اليوم بعد أن ضرب ودك وسعق في الكدحة وفي حيس وفي المخا ومدبنة ومناطق مهمة جدا وفي خدير وكل المناطق التي حاول العدو أن ينفذ توجيهات العدو الإسرائيلي السعودي بعمليات لنقول أن عمليات استفزاز لقواتنا، لحاولت فتح ثغرات باتجاه قواتنا، ولكنهم فوجئوا بأن قواتنا كانت منتشرة ومتموضعة على أعلى مستوى من القدرة العسكرية، على أعلى مستوى من الكفاءة التكتيكية والتعبوية والاستراتيجية. فوجئوا بأن هذه العمليات التي قاموها تحولت إلى عمليات خسروا فيها أرواحهم، خسروا فيها مواقعهم، خسروا فيها قدراتهم العسكرية، وبالتالي تحولت هذه المواقع من عمليات كانوا يريدون أن يحققوا منها عمليات برية باتجاهنا إلى عمليات برية من من من من, من قواتنا. وبالتالي اليوم نجد أن التنوع في استخدام الأسلحة بات ظاهرا من خلال قواتنا، وباتت قواتنا اليوم منحصرة في عمليات أصبحت اليوم عمليات هجومية ضد قوات العدو السعودي، سواء في مناطق الاحتلال في محافظة تعز في مديرياتها التي تعد من أكبر المحافظات، قرابة 23 مديرية، تقريبا أكثر من نصف المديريات الآن هي واقعة تحت سيطرتنا، والكثير من المحافظات المديريات الأخرى واقعة تحت سيطرة نيراننا كما يقال، منطقة ذباب وباب المندب. نحن نتحكم ونسيطر سيطرة كاملة على باب المندب من نيران، أي أنه لا تستطيع سفينة أن تمر ولا قارب أن يدخل ولا زورق عسكري إلا يضرب إلا يلتزم ويغادر فورا، أي حتى وإن كانت في منطقة كمنطقة جغرافية تحت إدارتهم، لكن حقيقة نحن السيطرة النارية، نحن نسيطر عليها سيطرة نارية. وبالتالي كل العمليات الهجومية ضد قوات العدو السعودي في محافظة تعز وفي مارب وفي الجوف وفي البيضاء وفي تعز من الناحية الشرقية كلها تحت سيطرة قواتنا بفضل الله عز وجل، وأهمها كانت في جانب الساحل المخا وجبل حبشي والوازعية والبلح وكثير من المناطق، تمثلت كلها أو كلها تعد إما عمليات هجومية استباقية أو احترازية أو دفاعية أو اشتباكات من التماثل المباشر مع العدو في محافظة تعز وفي مارب وبعض من مديرياتها الهامة في الاتجاه الغربي على البحر الأحمر. اليوم نحن سجلنا موقف عسكري يعد الأول من نوعه، اليوم أن تضرب قافلة متحركة ومراقبتها إلى مسافة مئات الكيلومترات إلى أن وصلت المناطق في شمال شرق مارب ما بين الوديعة ومارب، وأن تضرب تلك الضربة النوعية، ويوم أمس تلك الضربة النوعية بصاروخ بالستي، أننا اليوم نستطيع أن نستخدم الأسلحة الفتاكة في تحقيق ضربات نوعية. نلاحظ الآن لا نضرب المعسكر بأكمله وإنما نضرب قدرة العدو العسكرية، وهذه أبلغ رسالة أننا نستطيع أن نبيد البشر حتى، ولكن نحن حريصون الشيء الأجمل والأروع بفضل الله عز وجل أن تلك الرسائل اللي رسلتها قياداتنا العسكرية بما فيها رئيس المشاط ووزير الدفاع ورئيس الأركان وكل قياداتنا العسكرية إلى المغرر بهم وإلى أبناء أبائهم أنهم لا تلقوا بأيدي أبنائكم إلى التهلكة. حربنا هي من العدو السعودي، حربنا مع عدو يعد في الصف الإسرائيلي والصهيوني يعد عدو كافر مجرم لا يخاف الله ولا يخاف إلا ولا ذمة، نحن نحاربه، فلا تلقوا بأيديكم، نحن نحارب إسرائيل، نحارب اليهود، فلماذا تلقون بأبنائكم؟ اليوم المرتزقة والعليمي وأولئك الخونة يساندون السعودية ويساندون إسرائيل بتلك التصريحات التي تعطي أسابة لأبسط عقل في الأمة العربية أنهم خونة، وخونة رخاص، خونة لا قيمة لهم، خونة لا ثمن لهم. نحن ولله الحمد رسالتنا كانت عظيمة، رسالتنا تمثلت في أن عملنا العسكري سيتجه لسحق النظام السعودي، لتدمير قدرات النظام السعودي، لتدمير شركات أرامكو ونفطه، لضرب إمداد العدو حتى ولن ينقلوا النفط إلى سوريا، والله نضرب. وما يشاع وما تصل بعض المعلومات أن الخائن سوريا الشرع وأنه تحالف مع السعودية وأمريكا ورسالة ترامب يوم أمس أن هناك خط جديد عبر سوريا، عليهم أن يدركوا، والله العظيم لو أدخلوه من تحت الأرض نفطهم لضرب سواء من إيران أو منا، وسننفذ خطتنا بعون الله عز وجل وسنحرر أرضنا، وكل من سيقف مع العدو السعودي إما بالتأييد أو بتسريب النفط أو بإخراج النفط سيكون بالنسبة لنا هدف، كما أعلنت إيران اليوم يوم أمس، اليوم أعلنت إيران أن أي دولة سوف تقوم بتسهيل خروج النفط عبر أراضيها ويعني بذلك سوريا ستكون معادية لنا وسنتصرف معها كعدو أساسي لبلادنا.
0: طيب سيادة العميد، عندي مجموعة من الأخبار كيف تقرأها. أولها الطيران الحربي اليمني، طبعا هذا خبر من المرتزقة. مسؤول آخر من قيادات المرتزقة محسن خصروف قبل سنوات: التحالف لم يأتمنا على مدفع ولا على صاروخ ولا على طائرة. خبر آخر: قائد محور تعز: لأول مرة يتم إعلان تدشين صرف مرتبات الجنود في محور تعز بالريال السعودي. تفضل.
1: يعني كل خبر عن الخبر الآخر يضحك. كان يقول طيران حربي من طرفنا، يقول احنا نتمنى من الله عز وجل إن شاء الله، وكانت حق الدريني فاتحة خير، شاهدنا الهليكوبتر والحمد لله لدينا من الطائرة الكفاءة لدينا، ولكن لا نحتاج أن نستخدمها الآن، سيأتي وقتها وسيدركون أنهم ارتكبوا الخطأ الكبير، وبالتالي أن يعلن من طرفهم. دائما العدو أو الطرف الآخر كقاعدة عسكرية في الحروب حينما يعلن عن شيء يستحيل أن يكون موجود في الوقت الراهن، يعني بالعقل، يعني نحن دولة محاصرة وكل من حولنا عدا، وإسرائيل حولنا وأمريكا حولنا، يعني بالعقل هل معقول أنا أطلع طيار أو طائرة قيمتها 200 مليون دولار وطيار أغلى من الطائرة ويقوم يضرب وسيكون هدف سهل لهم؟ شيء بالعقل يعني.
0: لا هم، أنا أقصد لهم
1: هم قالوا إن إحنا ضربنا يعني.
0: لا هم أيضا يتحدثوا عن طيران حربي لهم.
1: هم قالوا أول عننا إن إحنا ضربنا بطيار حربي، وقالوا أن معهم طيران حربي ضرب. محسن خسرب أو جزها، محسن خسرب أشياء يعني طمعنا معه، لأنه قبل سنوات، قبل 4 سنوات وقدم استقالته، قال لم
0: يبدو عندنا أشكال
1: رئيسية. هم السعوديون والأمريكيون لا يعتمدونهم اليوم، إنما طلب من بعض الوحدات رئيس الأركان الحالي وزير الدفاع الحالي طاهر الجري وهو أحد خريجي
0: هناك مشكلة في الصوت، أتمنى معاودة الاتصال بسيادة العميد عابد الثور لاستكمال نقاشنا حول هذه النقطة. على العموم العدو ومرتزقة يحاولون اليوم في إطار المعركة التضليل بنشر الكثير من الفيديوهات والمواد المصورة، وأغلبها فيديوهات قديمة يعني حول أسرى أو حول كذا أو الوعي مطلوب أمام مثل هذه المسائل، لأن هدف العدو الرئيسي هي الحرب النفسية. بالنسبة للمجاهدين في الجبهات إحنا مطمئنين، ما أحد منهم بيتحمل تلفون ولا أحد منهم يمكن بتوصله إرجافات العدو، فقط على الناس أن يعوا وأن يثقوا بالأجهزة بالقوات، إن القوات المسلحة اليمنية بأن مستوى ثبات وجهوزية القوات المسلحة كبير جدا، زي ما قال العميد أنه الجيش الذي يرصد تحركات خصمه على بعد مئات الكيلومترات ويستهدفها بدقة غير متناهية في مكان معين، هذا يكشف عن قدرات غير عادية ونوعية لهذه المؤسسة العسكرية الرائدة والمتميزة. ارجع لنا سيادة العميد.
1: صوتك انا يمكن يكون افضل.
0: لا خلاص اوكي تفضلوا.
1: ايه
0: تفضلوا، الصوت واضح.
1: اتصل انا يمكن بيشوشوا عليكم.
0: لا معلش،
1: قلنا اخي عبد العزيز.
0: نعم.
1: طيب قلنا اخي الكريم انه طيران حربي يمني من قبلهم، يعني لا يؤتمنوا على ان يقود معركه على 10 بل لا يؤتمن على طائره. هل معهم طائرات؟ لو نعلم أن هناك مطار وتتواجد فيه حتى أصغر طائرة هليكوبتر توتولف أو غيرها لضربناها، ولكنهم لا يتجرؤون. الأسلحة الإسرائيلية بيد العدو السعودي ومن يحركها الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، ونحن نعلم وهم يعلمون، وضحك على على على على, على مقاتليهم وعلى مرتزقتهم وإخوانتهم، شيء يعطي دلالة إلى المستوى الانحطاط والتدني حتى في المعلومات. إخفاء الحقيقة عمن تخفي، يعني العالم كله يدرك أنه لا قيمة لكم، لا قيمة للمرتزقة، لا ثمن لكم، أنهم أحذية لأمريكا وأحذية لإسرائيل. بفضل الله نحن حينما نتحدث نعتز بافتخار، نعتز ببيان عسكري وبناطق ومتحدث عسكري بكل فخر اعتزاز، شعورنا كله يعتز. دمرنا وضربنا وسحبنا العدو الإسرائيلي وسحبنا السعودية وضربنا السعودية وضربنا معسكر السعودية وضربنا عملاء ومرتزقتهم في المخا وفي كاد غدحة وفي مقبنة وفي حيث وفي كل مكان. نحن نعتز أننا وصلنا إلى هذا المستوى. نفتخر شعبنا كله من طفل صغير وأنت راه في السبعين صغير ما زال ابن سنتين في حضن أبيه وعليه شعار المسيرة وشعار الثورة، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، النصر الإسلام، شيء يعطي الافتخار والاعتزاز. أما هم ماذا يحملون من رسائل إذا لقوا أسير واحد نشروا وهذه الصور تصلنا مباشرة؟ على من تكذبون؟ الميدان يشهد والواقع يشهد. ضربنا قدراتهم، ضربنا أكبر قوة على وجه الأرض أمريكا، ضربنا 5 حاملات طائرات، جعلنا ترامب الحقير يعتذر ويقول أن الحوثيون شجعان، اعتراف بلسان عدونا بفضل الله عز وجل، أنطقه الله وجعله يتحدث في هذا الكلام، طلب الهدنة ولم يستطع أن يعلن حتى اليوم برسالة. نضرب السعودية ونهدد بأننا سندمر السعودية، سنضرب النفط السعودي، سنحاصر السعودية، سنغلق باب المندب إسناد الإيران. لن يتجرأ ترامب أن يذكر اليمن أو يذكر الحوثيين أو أنصار الله بكلمة واحدة خلال هذه المعركة، خوفا أن يعاد استهداف القوات الأمريكية ويكون ترامب قد حكم على نفسه بالإعدام من جهتين، هرمز وباب المندب. اليوم شيء يدعو للاعتزاز. وكما قلت الثالثة أن طيرانهم كذب. نحن بفضل الله عز وجل لا نحتاج أن نستخدم طيران، لدينا الكفاءة، لدينا الطيارين، لدينا كل الإمكانيات. استطعنا واستطاعت قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية أن تعيد بناء القوات المسلحة، البناء الثقيل، أقصد بالثقيل الطيران، البحرية، القوة الصاروخية، هذا البناء الثقيل. أما القوة المتوسطة والقوات البرية والانتشار الذي نقوده وقدنا سابقا في معاركنا قرابة 100 جبهة، منها 50 رئيسية ومنها قرابة 50 فرعية، واستطعنا أن ننتصر وأن نسحق العدو، ومعارك أصبحت تدرس وأصبحت مثلا في الاستراتيجية العسكرية كنصر من الله ومعارك أخرى كلها يحق لها أن تكون عناوين رئيسية في المدارس العسكرية. شيء التحالف حينما يقول مصرف أنه لم يؤتمنوا على مدفع واحد، هذا شيء صحيح، نحن نعلم من أوقفهم في مدفع. كثير من المعارك حاول القاعدة وحاول الإصلاح والإخوان أن يقول من أعطم السعودية قالت ما تضعوا بأسلحتها، أصبحت مهم مقبرة للدبابات، الجوف مقبرة للدبابات، من يدفع السعودية ستدفع غصبا عنها ستدفع. الشيء الذي يقول تدشين صرف المرتب للجندي المرتزق من ريال السعودي، هل يفتخر أحد بأنه يدفع مرتب جنودي أو مقاتلي بعملة أخرى أن تتعطف وتتكرر السعودية وتتفضل عليهم بكم ألف ريال؟ شاهدنا أولئك الأحرار من أبناء الجنوب في قبل فترة حينما قبض على قوات الإمارات، وشاهدنا أولئك الأحرار وهم يحرقون فئة 500 سعودي والمئة، وبداية رسالة نحن بحاجة لكم، نموت جوع ولا نلجأ إليكم. هؤلاء الأحرار حتى وإن كان بيننا وبينهم خلاف ولكننا نعتبرهم أبطال، يدافعون عن أرضهم عن عرضهم، لا يقبلون السعودية ولا يقبلون بالخونة. من خان أرضه ومن خان وطنه وخان دينه سيخون كل شيء. هل تتوقع أن العليمي الذي نصبته أمريكا وإسرائيل ليكون رسم السد هل هو رئيس شرعي؟ لا يمتلكون أي شرعية. أما نحن بفضل الله عز وجل حربنا عادلة، حربنا هي في سبيل الله. حينما أعلننا نصرة غزة وقتالنا وشعبنا العظيم يخرج بتلك الملايين في كل جمعة دون استثناء لا يخاف، ضربت النهدين، ضربت مناطق في مناطق قرابة 70، لم تهتز شعرة لطفل صغير في 70 حاضر، وكان كل أولئك الملايين حاضرة ويتعزز وتفخر ويتمنون الشهادة. اليوم بصمة السعودية ظهرت في جريمتها استهداف سجن ملكة بالله عليه، هل يفتخرون حين يقتل أسير يؤدي عقوبته؟ والأبشع من ذلك حينما تأتي المرأة والأم والطفلة والطفل يزورون حبيسهم أو نزيلهم في الإصلاحية ويقتلون بتلك الوحشة. هل هذا انتصار؟ هل هذا كذنبي؟ نحن اليوم والأمم المتحدة والعالم ومجلس الأمن إذا كان هذا اليوم هم في دهاليز المتحدة أن يتكلموا بكلمة حد واحدة أن هذه جريمة نكراء إضافة للجرائم السابقة التي ارتكبت منذ 26 مارس 2015 حتى 21، واليوم بدأت السعودية تعيد من تكرار بصمة الجرائم في اليمن، ولكن اليوم 2026 ليست ك 2015. السعودية ستدمر، سيحرق نفطها، سنجعل المعركة وبالا عليها، سنجعل المعركة يوما بيوم وتصعيدا بتصعيد، إذا ضربوا ضربة سنضرب 100 ضربة. اليوم السيد ويقول على السعودية أن تعلم أن أننا سننتقم وستخسر وستندم ندما كبيرا على ما قامت به. اليوم لن نهدد ولن نتوعد، سننفذ، لن نقول نحتفظ بحد الرد، وإنما سنرد، سنضرب، سنسحق، ستظهر المشاهد التالية، هذه ما ظهرها يوم أمس وما ظهر اليوم أخي عبد العزيز وكل من معنا، ما هي إلا الكليب.
0: صحيح.
1: إن شاء الله، وأنا أؤكد لك أن قيادتنا العسكرية والسياسية السياسة الإعلامية لبلادنا تختار مشاهد، أن هناك مشاهد كبيرة جدا تثلج كل صدور أبناء شعبنا اليمني وكل أحرار العالم حينما تشاهدون تلك الضربات النوعية وتلك الضربات التي تدلل دلالة كبيرة على مستوى تطوير الأسلحة، مستوى إصرار أبناء شعبنا وجيشنا على النصر مهما كانت تبعاته. سنحرر أرضنا وإن شاء الله أن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت من ناحية المعارك العسكرية والاستراتيجية العسكرية في معارك متنوعة ضد الخونة والمتزقة في المخا وفي تعز وفي البيضاء وفي مارب، أو الأسلحة التي ستستخدم. وشاهدنا حينما أسقطنا 5 طائرات في 3 أيام وفي 72 ساعة ومتنوعة، طائرة تركية أمريكية صينية.
0: نعم سيادة العميد، نعم سيادة العميد، هناك سؤال أخير وأعتقد أنه سيكون ملخص مهم. اليوم هناك تصعيد على مختلف الجبهات يقوده العدو السعودي وتحشيداته، وهناك تصعيد في لبنان ومؤشرات تصعيد حتى في غزة. ما هي دلالة هذا التصعيد؟ وألا يؤكد هذا أننا أمام جبهتين متماثلتين أو متكاملتين، جبهة تتقدمها أو يتقدمها الكيان الصهيوني تقاتل في مختلف الأماكن، وجبهة أخرى تتقدمها إيران واليمن تقاتل أيضا في اتجاه آخر؟
1: الله يحفظك يا عبد العزيز، أسأل الله أن يحفظك. والله كنت أتمنى أن يكون هذا السؤال قبل ساعة في قناة العالم، ولكنني تطرقت إليه، وسؤال مهم جدا أن يعلم شعبنا فعلا أن توازي العمليات الإجرامية على لبنان وعلى غزة وعلى ضرب جزر في إيران، وأيضا عمليات عسكرية السعودية على بلادنا وأمريكا على إيران، كلها تزامنت في واحد منذ 3 أيام، وهناك تصعيد كبير في هذه 3 المحاور الرئيسية على المقاومة. وهذا يعطي كمان إشارة أن هناك اتفاق وأن هناك إدارة من المعركة بين إسرائيل على المستوى الأعلى تتولى قيادته أمريكا وترامب شخصيا، وأعطاهم الإذن بالقيام بعملية عسكرية. السعودية لا تتجرأ أن تقوم بعملية عسكرية، لا تمتلك الشجاعة، لا تمتلك الجرأة، هي قبيحة، هي دولة رخيصة الثمن، لا ثمن ولا قيمة لها. أعطي لها الإذن من دهاليز الكونغرس ودهاليز الكنيست الإسرائيلي ببدء عمليات عسكرية ضد اليمن، وهي تعلم أن ردنا سيكون كبير وأن ردنا قاسم، وتعتقد أنهم سيساندونا. أمريكا لن تتجرأ، وأنا أتحدى أمريكا أن تساند السعودية بأي عمل عسكرية، لأن تعلم أننا سنسحق طائراتها، سنسحق مدمراتها، سنسحق أساطيلها، وقد سبق التجربة لذلك. لا نقول أننا القوة العظمى في العالم، ولكن أنا بفضل الله عز وجل الله أعطانا ثقة لا حدود لها، ثقتنا بالله لا حدود لها، ثقتنا بقائدنا لا حدود لها، ثقتنا بقائدتنا المختارة النزيهة لا حدود لها. شعبنا يثق في قائدنا وقيادتنا العسكرية، ويفوض كل التفويض في اتخاذ أي قرار أيا كان هذا القرار. وصل ببعض المتابعين يقول حتى وهذا سيد يقول لو تبعثرنا بالهواء، ماذا تريد من شعب بهذه العظمة وبهذه العزة وبهذا الفخر؟ إذن التزامن وتوقيت العمليات الإسرائيلية على لبنان وعلى سوريا وعلى غزة، وكذلك تزامن العمليات الأمريكية على الجزر الأمريكي، الله عز وجل استطاع بعض في بيرون، وهذا ما هي الحقيقة اليوم. مهما تآمروا مهما تحالفات،
0: نعم
1: نحن انتصرنا بفضل الله عز وجل، هزمناهم وانتصرنا، والساعات القادمة والجولة القادمة حبلى بمفاجآت، سيعتز كل أبناء اليمن في الداخل والخارج، وكل العالم سيفتخرون اليمن.
0: نعم، إذن كل الشكر والتقدير لك سيادة العميد الركن المجاهد العميد عبد الثور المتحدث أو المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك سيد الكريم، شكرا لك. مستمعينا ومتابعينا طبعا مستمرون معكم في العدوان، وحدنا بألق وشموخ وبطولة وجهوزية أبطالنا في الميادين والجبهات. نحن مستمرون، ما نقول لكم شعدنا، نحن أصلا في الميدان، والعدوان وحدنا كان ولا يزال وسيبقى واحدة من أولى الجبهات الإذاعية المقاتلة في وجه العدوان والحصار حتى النصر بإذن الله. إلى حصاد الهدود مع العزيز أسعد الشعبي.

مرحبا بكم، وهذا حصاد الهدهد. البداية بأبرز العناوين. استشهاد وإصابة 14 في جريمة استهداف طيران العدو السعودي، إصلاحية الجوف وتنديد رسمي وحزبي بجرائم العدوان ضد المدنيين. القوات المسلحة اليمنية تكبد تحشيدات تابعة للعدو السعودي في البيضاء والجوف خسائر مادية وبشرية وتسقط 4 طائرات مسيرة. مؤسسة هند رجب ترفع دعوى جنائية ضد ساعر. قائد القوات البحرية الإيرانية يؤكد القدرة على شل حركة العدو في أي نقطة عند الضرورة. وكوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة وحلفائها برد قوي متناظر. في التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 14 مواطنا كحصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي اليوم للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف. الصحة أكدت استشهاد 7 من نزلاء الإصلاحية بينهم طفل زائر، وإصابة 7 آخرين بينهم امرأة زائرة في حصيلة غير نهائية لتلك الجريمة. وفي تعز أصيبت امرأة وثلاث من بناتها إثر استهداف طيران العدو منزلا في مديرية مقبنة. كما شن العدو غارة على محيط مدرسة عثمان بالروض الربيعي في مديرية التعزية أثناء مراسم تشييع في المنطقة. وفي صعدة شن طيران العدو السعودي غارة على عزلة صارة بمديرية مجز فيما استهدف بقصف مدفعي منطقة آل الشيخ في مديرية منبه وقرى آهلة بالسكان في مديرية رازح. كما استهدف العدو محافظتي البيضاء ومأرب بعدد من الغارات الجوية وبصواريخ الكروز.

أكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب. وفيما يلي نص البيان: يتابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد السعودي المتواصل ضد الشعب اليمني، وفي مقدمة ذلك المجزرة البشعة التي استهدفت الإصلاحية المركزية بمدينة الحزم في محافظة الجوف، التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من نزلائها، بالتزامن مع استهدافات همجية طالت منازل المدنيين في عدد من المحافظات، وذلك في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الدولية ذات الصلة. وإذ يدين المجلس السياسي الأعلى بأشد العبارات استهداف الإصلاحية المركزية ومن فيها، فإنه يعتبر ذلك جريمة ويعتبرها تطورا بالغ الخطورة، يتحمل العدو السعودي كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها وعن النتائج المترتبة على اختياره مواصلة التصعيد بدلا من الاستجابة لاستحقاقات السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. ويؤكد المجلس أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب، وأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار هذا التصعيد في إطار حقه الكامل والمشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته ومصالحه. وعلى العدو السعودي أن يدرك أن لكل تصعيد تبعات، وأن مواصلة هذا النهج ستنقل الأوضاع إلى مرحلة جديدة يتحمل فيها كامل المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها. وإذ نحمل النظام السعودي مسؤولية هذا التصعيد، فإننا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات المعنية إلى إدانة هذا الاستهداف بشكل فوري وصريح، والخروج عن صمتها المخزي تجاه تلك الجرائم المتواصلة. كما يوجه المجلس الحكومة والجهات المختصة بسرعة تقديم الإغاثة العاجلة والإسعافات اللازمة للجرحى ورعاية أسر الشهداء وحصر الأضرار وتوثيق الانتهاكات واستكمال جميع الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة بما يكفل حفظ حقوق الضحايا ومساءلة المجرمين. ويتقدم المجلس السياسي الأعلى بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، ومؤكدا لشعبنا أن دماء أبنائه لن تذهب هدرا، وأن حقوقه وسيادة بلاده لن تكون موضع تجاهل أو مساومة، وأن حماية الشعب وصون حقوقه وسيادته مسؤولية دينية ووطنية لا تهاون فيها، وأن هذه الجرائم مهما بلغت وحشيتها لن تزيد اليمن إلا إيمانا وثباتا حتى تحقيق النصر النهائي وتحرير كل شبر من أرضنا، والنصر لليمن والله غالب على أمره. في ذات السياق، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان السعودي المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب، وعلى العدو السعودي أن يتحمل عواقب إجرامه بحق الشعب اليمني. وأشار إلى أنه وبموازاة حصاره المستمر على اليمن، أقدم العدو السعودي على خطوات تصعيدية بشن غارات جوية وارتكاب مجازر، فيما أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز اليمني بأشد العبارات التصعيد الشامل للعدو السعودي ضد المدنيين وللأعيان المدنية في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية طردت تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت الاستهداف لمنطقة ذي ناعم في البيضاء. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة كبدت تحشيدات العدو خسائر فادحة، وقتل وأصيب العديد منهم، وضربت التعزيزات القادمة لإسنادهم. وفي محافظة الجوف، أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق المحافظة، نتج عن ذلك تدمير مدرعاته وآلياته وتكبيده خسائر فادحة.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط الطائرتي استطلاع مسلحة من نوع CH-4 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية بأجواء محافظة الجوف خلال 12 ساعة الماضية. كما أعلنت عن إسقاط طائرتين استطلاع مسلحة من طراز وينغ لونغ تو تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها مهام عدائية بأجواء محافظتي تعز والبيضاء. نشر الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية توثق لحظة استهداف القوات المسلحة اليمنية لشاحنات أسلحة قادمة من السعودية في معسكر الوديعة بصواريخ باليستية مناسبة محلية الصنع. المشاهد أظهرت الرصد الدقيق لمعسكرات وتحشيدات العدو السعودي في معسكر الوديعة والعدد الكبير للشاحنات المحملة بالذخائر وبالأسلحة. ووثقت المشاهد لحظة وصول صاروخ متشظ وإصابته لشاحنات محملة بالأسلحة وبالعتاد العسكري وانفجار واحتراق عدد كبير من تلك الشاحنات في معسكر الوديعة وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة. كما أظهرت المشاهد احتراق مخازن الأسلحة وحالة الهلع والخوف لدى الجنود المرتزقة وفرارهم من المعسكر ولحظات الانفجار وتصاعد الأدخنة إلى السماء. بدأت اليوم في العاصمة صنعاء فعاليات وأعمال المؤتمر الرابع للرسول الأعظم الذي تنظمه الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بحضور رسمي ومشاركة

تحية للمؤتمر عدد من الكلمات والمشاركات الخارجية عبر تقنية الفيديو وجلسات علمية أكدت في مجملها أن التشرذم والأحداث العاصفة والاستباحة التي تتعرض لها الشعوب العربية والإسلامية تؤكد أن مستقبل الأمة لن يكون إلا بالعودة إلى القرآن الكريم وإلى نهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهاد وتوحيد الصفوف لمواجهة كل التحديات والأخطار. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن التواجد العسكري الأمريكي في الصومال يأتي ضمن تحرك العدو الإسرائيلي وتكامل الأدوار بين أذرع الصهيونية، ولفت إلى أن الأمريكي وشريكه الإسرائيلي يعملان على تمزيق الصومال بإثارة النعرات المناطقية وتعزيز دعوات الانفصال والعمل على إثارة المشاكل والحروب تحت شعارات وعناوين مختلفة، وكذا تمويل الأنشطة التكفيرية. وأوضح أن الوعي الشعبي العام في الصومال بخطورة التواجد الإسرائيلي سيسهم بشكل كبير في إفشال تلك المشاريع.

استشهد اليوم مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بعد قصف مسيرة صهيونية دراجة نارية بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستشهد طفل وشاب متأثرين بجراحهما في منطقة الزرقاء قرب مفترق الاتصالات غرب مدينة غزة، فيما أصيب مواطن برصاص العدو في حي التفاح. حركة المقاومة الإسلامية أكدت أن جيش العدو الإسرائيلي يحاول طمس الأدلة على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها وما زال يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر إزالة وسحق ونقل الركام. فيما قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام مكتب المدعي العام في مقاطعة لوبيلنيا والشرطة في سلفينيا ضد ما يسمى بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة جماعية وتعذيب على خلفية دوره في العدوان المستمر على قطاع غزة. في ظل صمت السلطات السورية الحالية، قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي الأراضي الواقعة بين مزرعة الرزانية وقرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وتوغلت دورية تابعة للعدو في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وألقت قنابل دخانية بين منازل الأهالي. في الشأن الإيراني، أكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف اليوم أن سلسلة إنتاج النفط والغاز الأمريكية المنتشرة في المياه والمنشآت معرضة للخطر، محذرا من أن استهداف الأصول الإيرانية سيقابل بالهجوم. إلى ذلك، أكد قائد قوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن العدو يشعر اليوم بقلق بالغ إزاء المبادرات العملياتية للقوات المسلحة الإيرانية، مشددا على أن القوات قادرة إذا اقتضت الضرورة على شل حركة العدو في أي نقطة كانت. المحطة الأخيرة في هذا الحصاد بكوريا الشمالية التي هددت اليوم الولايات المتحدة وحلفائها باتخاذ تدابير مضادة وقوية ومتناظرة حال نشوب أي مواجهة عسكرية جديدة، وحذرت من تداعيات المناورات العسكرية المشتركة في المنطقة. واتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم سونغ تحالف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بتحويل المناورات إلى تهديد أمني من شأنه دفع حالة عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها إلى أقصى الحدود، واصفا التحالف بالكيان الهجومي الخطر وأنه مرتبط بعناصر نووية. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، وأنتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.

في خدمة الشعب. إنجازات تلو إنجازات مثلت المعادلة الأبرز في متن الصمود اليماني، وفي أسبوع مضى تنوعت الإنجازات وتوالت لتحفظ أمن الوطن والمواطن. وفي خدمة الشعب نستعرض معكم سوية أبرز الإنجازات الأمنية والتي كانت على النحو التالي: تمكن أمن محافظة إب من ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل شخصين، وذلك عقب عملية متابعة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليه. تمكن أمن محافظة صنعاء من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في مديرية همدان. تمكنت إدارة أمن مديرية المنار بمحافظة ذمار من ضبط متهم بقتل امرأة في واقعة تعود إلى عام 2014. تمكنت قوات النجدة بمحافظة عمران من ضبط أحد المطلوبين للأمن والعدالة على ذمة قضية قتل، وذلك خلال تنفيذها إجراءات التحقيق من هويات المارة في إحدى النقاط الأمنية بالمحافظة. ضبطت إدارة أمن محافظة عمران متهما بقتل طفل وإصابة شخص آخر في مديرية خمر. ضبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة عددا من المطلوبين للأمن والعدالة في قضايا جنائية مختلفة. كما ألقت قوات النجدة بالأمانة القبض على سيارة مطلوبة، بالإضافة إلى استعادة سيارتين مسروقتين واستعادة قاطرة مسروقة وضبط متهم أثناء سرقة دراجة هوائية، وضبط عدد من المهاجرين الأفارقة مع أحد المتهمين الذين سهل عملية تهريبهم. وفي إطار جهودها لضبط المهربات والممنوعات من الأغذية والأدوية والمواد المختلفة، تمكنت قوات النجدة بالأمانة بضبط كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا المواد الغذائية التالفة، إلى جانب كميات من الأسمدة والمبيدات الزراعية المخالفة. وامتدادا لهذه العمليات الأمنية، تم ضبط مبلغ مالي لمخالفته إجراءات البنك المركزي، بالإضافة إلى مبلغ آخر من العملة المحظورة والممنوعة التداول. وعلى الصعيد الإنساني والميداني، قامت دوريات النجدة بالأمانة بإسعاف أحد رجال المرور بعد تعرض دراجته النارية لحادث انقلاب، كما تم إسعاف سائق دراجة نارية آخر بعد تعرضه لحادث سير، وتم إسعاف مواطن مصاب بمنطقة خشم البكرة ونقله إلى المستشفى، إلى جانب إسعاف مصاب جراء انقلاب سيارته في منطقة ظوران، وإسعاف مصاب جراء حادث بين دراجة نارية وباص في جولة 45، بينما تم العثور على طفلين مفقودين بالقرب من جولة المالية وطفل ثالث بالقرب من جولة مذبح، وتم إيصالهم إلى مركز الشرطة، فضلا عن تأمين ومساعدة رجال الإطفاء أثناء حريق مغسلة في منطقة الصافية. استعادت أمن مديرية أرحب بمحافظة صنعاء سيارة مسروقة، وتمكن من إلقاء القبض على المتهم بسرقتها. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الجوف كميات من الأدوية والسلع المهربة. أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمصلحة الدفاع المدني حريقين اندلعا في مصنع لتكرير الزيوت بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، ومخزن للمستلزمات الطبية بمديرية التحرير في أمانة العاصمة، وحالت دون امتدادها إلى المنشآت والمواقع المجاورة. أعلنت شرطة المرور عن تدشين خدمة اختيارية جديدة لتجديد رخص تسيير المركبات كروت السيارات لعدة سنوات، تتضمن تخفيضات تشجيعية في الرسوم انطلاقا من موجهات القيادة الثورية والسياسية، وحرصا على مراعاة ظروف المواطنين وتبسيط الإجراءات وتوفير خيارات تختصر الوقت والجهد والمال. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

0: شكرا جزيلا لنا. هكذا صح ضربي ممكن يدخل. اشكركم اقول شكرا جزيلا لنا. حياكم الله من جديد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الساعه التاليه من العدوان وحدنا. تحية طبعا الزميل أسعد الشعبي وزملاء الأعزاء في الإدارة العامة للأخبار بإذاعة الجمهورية من صنعاء البرنامج العام. كذلك التحية للزملاء على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية الزميل عبد العزيز الحبيشي، زميل محمد الشهري، زميل أيضا عبد الله شرغة، وزملاء أيضا في قسم الأخبار بإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. شكرا جزيلا للجميع. تحية لأبطال المؤسسة الأمنية وتحية للجميع. قبل ما نذهب إلى القراءة بالعين السياسية، بعين المحلل السياسي والمراقب السياسي للأحداث والتداعيات والتطورات بدءا من الداخل وصولا إلى الإقليم وإلى ما يجري في الإقليم والعالم، لابد من الإشارة إلى حدثين مهمين في صنعاء خلال هذه الأيام. الحدث الأول هو المؤتمر الرابع للرسول الأعظم، واحد من أهم المنصات العلمية في تاريخ البلد، مؤتمر تقيمه الجمعية العليا للقرآن الكريم للعام الرابع على التوالي، مؤتمر علمائي وعلمي واسع بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة من علماء ومفكرين من مختلف بلدان العالم الإسلامي. أعتقد مؤتمر تقريبا يومين أو ثلاثة أيام، لكن في نهاية المطاف هو حدث مهم جدا ونوعي وتاريخي، ويعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المؤتمر. كل عام ما نجري أو ما تمر به الأمة من أحداث وتداعيات خطيرة جدا، وأهمية الدور العلمائي والعلمي، دور العلماء والباحثين والمفكرين في العودة الصادقة إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وفي الأطر والقضايا التي يمكن أن تجمع الأمة. ومؤتمر الرسول الأعظم الرابع هو واحد من أهم المحطات العلمية والبحثية والوقفات العلمائية والأكاديمية النوعية المهمة التي تستحق التوقف عندها وإعادة الاعتبار لشخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في الوسط العلمي والأكاديمي كشخصية محورية ورئيسية وركيزة أساسية من ركائز الوعي والبناء والعمل العلمي والأكاديمي والبحثي. هذا بالنسبة للحدث الأول. الحدث الثاني، المهرجان الأول للشاعر اليمني الكبير الشاعر عبد الله البردوني في إطار إحياء الذكرى 27 لوفاة الشاعر الكبير عبد الله البردوني، وتدشين ديوان الشاعر البردوني في موقع الهيئة العامة للكتاب بصنعاء، وكذلك طباعة وتوزيع كتاب شؤون ثقافية للشاعر والكاتب والأديب والمؤرخ الأستاذ عبد الله البردوني. أستاذ عبد الله البردوني حري بكل مؤسسات العمل الثقافية والإعلامية والإبداعية أن تحيي ذكراه على طريقتها. إذاعة صنعاء كانت واحدة من أهم وأعظم وأبرز محطات الشاعر الكبير عبد الله البردوني إذاعيا أو في مجال الكتابة والإعداد والتأليف. الكثير من البرامج الإذاعية كان الشاعر الكبير عبد الله البردوني هو من يعدها، وكانت بصماته الإبداعية حاضرة هنا على هذا الأثير الذي أنا أحدثكم منه وعلى هذا المنبر الإذاعي العريق جدا. الشاعر الكبير عبد الله البردوني اليوم يعاد الاعتبار له في صنعاء، كما أعيد الاعتبار للكثير من الشخصيات اليمنية التي عانت من التهميش طيلة عقود. الشاعر عبد الله البردوني كان مهمشا مكموعا في حياته لأنه لم يكن مطبلا للحكام، وبعد وفاته أيضا بات أو بقي مهمشا وعلى هامش الأحاديث والكتابات. اليوم أصبح الشاعر البردوني واحد من أهم الرموز الثقافية والإبداعية للجمهورية اليمنية في السلم والحرب، من أهم الأصوات الإبداعية التي كتبت في تنبؤاتها في مواجهة العدو السعودي على سبيل المثال هو الشاعر الكبير عبد الله البردوني. فظيع جهل ما يجري وأفضع منه أن تدري، وهل تدرين يا صنعاء من المستعمر السري؟ غزاة لا نشاهدهم وسيف الغدر في صدري، فقد يأتونا تبغى في سجائر لونها يغري، وفي سروال أستاذ وتحت عمامة المقري، وفي أنبوب منع الحمل، في إلى آخره، إلى أن قال أمير النفط نحن يداك، نحن أحد أنيابك، ونحن القادة العطشة، إلى فضلات أكوابك، فمسؤولون في صنعة وفراشون في بابك، فلم يا بابك الخربي على صنعة يا بابك. لقد جئنا نجر الشعب في أعتاب أعتابك، إلى آخر القصيدة التي وهي واحدة من أهم وأشهر قصائده، القصيدة التي استمعنا إليها في بداية حلقتنا بصوت الإخوة الأعزاء فرقة أنصار الله، أيضا واحدة من القصائد التي تنبأت بحتمية المعركة أو المواجهة مع العدو السعودي وأصلت لها بشكل واضح. شعر البردوني واحد من رموز الإبداع والثقافة، ليس في زمنه فحسب بل اليوم، ولذلك كتاب شؤون ثقافية لخص الكثير من المشاركات الإبداعية والثقافية والأدبية التي شارك بها الشاعر الكبير عبد الله البردوني في مختلف الأحداث، فضلا عن مؤلفاته وكتاباته ثقافة والثورة في اليمن، اليمن الجمهوري، وغيره من المؤلفات التي قدمت التاريخ اليمني بعين الشاعر الكبير عبد الله البردوني، فضلا عن البرامج الإذاعية النوعية مثل برنامج أولياء الله هنا على أثير إذاعة صنعاء، وغيره من البرامج الإذاعية التي تحدثت عن الكثير من رموز وقادة الأمة والبلد، وقدمت وترجمت لهذه الرموز بشكل موضوعي وتاريخي منصف. الشاعر الكبير عبد الله البردوني أصبح اليوم بحاجة إلى الإنصاف وإلى الوقوف عنده بمسؤولية وبموضوعية، واليوم صنعاء تفعل ذلك بشكل أو بآخر. وزارة الثقافة والسياحة تحيي المهرجان الأول للشاعر الكبير عبد الله البردوني على مدى 3 أيام، كان فيها فعالية الافتتاح، أعمال فنية وإبداعية، مشاركات شعرية صباحية شعرية شارك فيها أكثر من 25 شاعر، إضافة إلى ندوة فكرية وعلمية شارك فيها 4 من الباحثين، وكذلك طباعة كتاب شؤون ثقافية، جمع وطباعة وتوزيع كتاب شؤون ثقافية، وكذلك تدشين ديوان الأعمال الكامل للشاعر البردوني على موقع الهيئة العامة للكتاب بالعاصمة صنعاء. إذن صنعاء تعيد الاعتبار للشاعر الكبير عبد الله البردوني، كما أعادت الاعتبار وتعيده اليوم للشهيد إبراهيم الحمدي، كما أعادت الاعتبار وتعيده اليوم للشهيد جر الله عمر، ولكل أحرار الجمهورية اليمنية التي كان أو الذين كانوا على هامش الأنظمة السابقة. عودة إلى الأحداث وإلى جذرها بعين الفاحص والمراقب السياسي والاستراتيجي، إلى العزيز والحبيب الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الدكتورنا المجاهد محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة سيدي.
0: دكتور محمد، أنا لا أدري من أين أبدأ في سؤالي، لكن أنت تراقب الأحداث اليوم على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي وحتى على الصعيد العالمي في إطار الصراع الأمريكي الإيراني، في إطار محاولات التصعيد في غزة ولبنان، أو التصعيد القائم الآن في لبنان ومحاولات التصعيد أيضا في غزة، تشاهد أيضا التصعيد المحلي من قبل السعودية وتحشيداتها في البلد. كيف تقرأ كل ما يجري من أحداث وفي أي إطار يمكن أن تضعها؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا يا سيدي، اليوم يمر هذا البلد العظيم بعد 12 عام ونيف من صراع مع الكيان السعودي في ظل المشروع الأمريكي في إقامة إسرائيل الكبرى، وأيضا يا سيدي على مستوى الجغرافيا وعلى مستوى كل ما يتخيله الإنسان بأن هذا البلد وقف مع محور المقاومة في مشروع كبير جدا، وهو رد الاعتبار للأمة العربية والإسلامية في آن واحد، وخاصة في القضية الفلسطينية المركزية لهذه الأمة التي تخلت عليها الأمة، ولم يبقى إلا محور المقاومة ومنهم اليمن العظيم الذي استطاع أن يمر بشوط كبير جدا يا سيدي نحو الاستقلال والسيادة، ونحو أيضا يا سيدي اليمن الجميل العظيم القادم الذي سوف يتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الثورية وأيضا السياسية وأيضا الشعب اليمني العظيم الذي خاض هذه التجربة بكل عنفوان وبتاريخ 7000 عام أو أكثر يا سيدي. ولكن الأحداث اليوم الذي يمر بها هذا البلد هو في استعادة وانتزاع الحقوق المشروعة لهذا البلد من الصلف السعودي الأمريكي الصهيوني البريطاني، والذي دار رحى حرب 8 سنوات، ومن بعدها أتى الجلوس على مائدة المفاوضات أو الاتفاقات أو بما سمي بخارطة الطريق، والذي التزمت السعودية بكافة حقوق هذا الشعب الذي تم الاعتداء عليه دون وجه قانوني ودون أي حق لهذا الكيان السعودي الذي يريد إسقاط هذه الأمة من أجل المشروع الصهيوني الذي هو خاضع تحت الإمبريالية العالمي بقيادة أمريكا. هذا الطاغوت الأمريكي والشيطان الأكبر. اليوم اليمن بدأت في انتزاع الحق وأيضا بدء التحرير لهذا اليمن العظيم، اليمن الحر المستقل ذات السياسة السيادة والاستقلال. طبعا الأحداث اليوم الذي يمر بها هذا البلد هي عظيمة في كل ما تعنيها الكلمة من معنى، حيث وصل هذا الشعب العظيم والجيش اليمني العظيم وأيضا بقيادته الثورية الوصول إلى أن يقوم بانتزاع حقه من أنياب الشر القرن الشيطان السعودي والأمريكي والصهيوني والإمبريالي الأوروبي.
0: نعم سيدي الكريم، نحن اليوم أمام تصعيد كبير من قبل العدو السعودي وأدواته. يعني السعودية كان يفترض أن تستجيب لمبادرة الحصار بالحصار، لكنها فضلت خسارة 10 مليارات من الدولارات عن الاستجابة، واستبدلت ذلك بالدفع بأدواتها لخوض معركة داخلية. ما هي تداعيات هذه المعركة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تأخذ المعركة الأمور إلى مسار التصعيد؟
1: طبعا اليوم السعودي يريد الهروب إلى الأمام، وهو يهرب من الاستحقاقات الواجبة عليه، ليست منا منه، ولكن هذا حق لهذا الشعب الذي تم الاعتداء عليه، وهو يريد الهروب إلى الأمام من أجل أن يقول للعالم بأن هذا البلد فيه حربا أهلية ويقوم بتمويل المرتزقة. ولكن الحرب هي أمريكية والكل يعلم ذلك بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وقد بدأت في 2015 في 26 مارس بالإعلان الشهير الذي قام به خالد الجبير آبان، طبعا كان سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الإعلان، بأنهم أكثر من 6 أشهر وهم يتدارسون موضوع هذا البلد، وذلك من أجل أن يعيدوا هذا البلد إلى الحضن العربي وإخراجه من الحضن الإيراني. ولكن للأسف اتضح بأن اليوم اليمن هو الذي يريد إعادة الأمة العربية مع نحور المقاومة والأمة الإسلامية من الحضن الصهيوني التطبيعي الذي يريد إنشاء وإقامة إسرائيل الكبرى تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصهيونية العالمية، ومنها الكيان السعودي اليوم الذي يريد أيضا يا سيدي أن لا يؤمن بأن هذا البلد قد أصبح طبعا الجمهورية اليمنية الغير الذي لا يعرفها بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، هو يعرفها ولكنه يتجاهلها. لماذا؟ لأنه لم يكن يعتقد في يوما من الأيام بأن هذا البلد العظيم سوف يمر بمراحل مخاض كبير جدا، واستطاع أن يأخذها في أقل من 20 عام، خاصة في عملية الإسناد لإخواننا الفلسطينيين، وأيضا الحرب الذي دار رحاها فيما سمي بعاصفة الحزم، واليوم في تحرير هذا البلد وتحرير كل شبر كما قال السيد حفظ الله في إحدى خطاباته. فالعمليات العسكرية التي يقوم بها السعودي اليوم إلا دليل قطعي بأنه يريد إثبات للعالم بأن هذا الشعب هو الذي يقوم بحرب أهلية داخلية وإنما هو وسيطا فقط. فالعمليات التي قام بها وفي خطاب السيد الشهير في بداية شهر محرم أو في جمعة طبعا يا سيدي النفير والتحذير للسعودي على أساس أن يقوم بتحقيق كافة الالتزامات الذي التزم بها فيما سمي بخارطة الطريق. واليوم طبعا اليمن اتخذ أيضا برنامج ضد هذا المشروع السعودي، وهو بماذا؟ الحصار مقابل الحصار والتصعيد مقابل التصعيد. فقد بدأ بالتصعيد وقام اليمن بضرب وبحمليات عسكرية استباقية أو كما يقولون أو كما يريدوا أن يقولوا بعمليات طبعا وقائية، وهي استباقية بذلك بسبب العمليات الاستخباراتية التي قام بها الجيش اليمني ابتداء من الداخل السعودي وانتهاء بمكان العمليات العسكرية الذي تم ضربها بطائرات رجوم أو بالصواريخ أو على مستوى يا سيدي العملية اليوم الذي تم عرضها على شاشات التلفزيون في قناة المسيرة والقضائية اليمنية وكل القنوات حتى على مستوى القنوات العالمية مثل قناة الميادين وغيرها من القنوات. عملية كانت محكمة بدأت من داخل من الداخل السعودي تتابعا حتى وصلت إلى المعسكر في قرب مارب، واستطاع الجيش اليمني أن يقوم بعملية عسكرية كبيرة جدا وهو بإهلاك وبضرب كافة القاطرات التي تحمل الأسلحة التي أتى بها السعودي لكي يفتح حربا أهلية في هذا البلد بين صنعاء وبين ما يسمى بين قوسين حكومة الشرعية، ولكن في الحقيقة هم حكومة المرتزقة الذي هي معروفة من بداية الحرب في 2015 إلى يومنا هذا.
0: طيب هل ترى بأننا سنشهد حراكا سياسيا أم أن المعركة ستكون عسكرية وسيكون لها نتائجها السياسية؟
1: طبعا هنا في هناك حراك سياسي قائم، ولكن السعودي دائما كما هو معروف عنه يريد التملص
0: يعني السعودي يشتي اللحم من الكبش ويشتي الكبش يمشي يعني.
1: نعم نعم يشتي يذبح الكبش ولكن يشتي يصير الكبش جالس بيمشي له
0: بالضبط.
1: وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى السعودية تريد هذا البلد أن يبقى حديقة خلفية لها، وهذا مهم بالنسبة للسعودية لأنه كما يقولون حسب وصية من؟ وصية عبد العزيز آل سعود بأن يعني طبعا رخاءهم وتقدمهم من فقر اليمن وفقرهم من تقدم ورخاء هذا البلد، وهذه كذبة كبيرة جدا. ولكن هو المشروع الأمريكي الصهيوني سواء كان على مستوى الجيوسياسي أو على مستوى الجغرافيا أو على مستوى الثروات، والكل يعرف زيارة عشقي إلى الكيان الصهيوني أنور عشقي الذي قال أنه لابد من السلام مع الكيان الصهيوني، وذلك لتحقيق المشاريع التالية: أن يفتحوا قناة مائية جديدة عبر الربع الخارجي وعبر اليمن إلى البحر العربي. اثنين، وهو الحوض النفطي الذي على دول الخليج واليمن أن يقوموا طبعا باستغلاله. والمشروع الثالث وهي مدينة النور الممتدة من المخاء إلى القرن الأفريقي، وهذا طبعا لا يمكن أن تتم هذه المشاريع كاملة إلا بالسلام مع إسرائيل. أي بمعنى أن السعودية كانت تريد من هذا البلد أن يقوم بعملية التطبيع أولا، وكان يريد اليمن أن يكون كبشا للتطبيع بالنسبة لدول الخليج، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش اليمني العظيم والشعب اليمني العظيم وكذلك القيادة الثورية الذي أخذت على عاتقها مشروع تحرير هذا البلد شبرا شبرا، وأيضا على أساس أن هذا البلد ينعم بكافة ثرواته وأيضا السيادة والاستقرار والقرار السيادي الداخلي. والسعودية اليوم لا تريد لهذا البلد أن يكون ندا لأي كان لابد أن يكون تحت الأداء السعودية لتحقيق مآرب من الكيان الصهيوني وإقامة إسرائيل الكبرى. وبفضل الله سبحانه وتعالى هذا البلد في عملية الإسناد لإخواننا الفلسطينيين والجرائم الإبادة الذي قام بها الكيان الصهيوني بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا يا سيدي يريد من هذا البلد أن يكون جزءا لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل محور المقاومة وكذلك بفضل أيضا يا سيدي طبعا الجيش اليمني العظيم والقيادة العظيمة الذي استطاعت أن ترد اعتبار هذا البلد وتقوم بعملية حصار كلي، الخروج من الحصار أو من قلب الحصار إلى إيجاد حصار كما حصل للكيان الصهيوني في عملية طبعا في في في عملية البحر الأحمر الكبيرة، والذي منعت الملاحة الصهيونية كاملة، والذي أدت إلى أن يصل الاقتصاد الصهيوني أن يعاني بشكل كبير جدا، وأيضا المواجهات الكبيرة التي حدثت بين الجيش الأمريكي والولايات واليمن، الجيش اليمني العظيم، والذي أدى إلى طلب أمريكا من عمان بالتوصل لإيقاف العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية اليمنية المتمثلة بسلطات صنعاء. واستطاعت صنعاء الذي لم تعيها السعودية إلى هذه اللحظة بأن اليمن هزم 3 تحالفات بكل ما تعني هالكلمة من معنى، ما سمي بعاصفة الحزم والذي شاركت فيها أكثر من 20 أو 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني، والذي قام بالتمويل الفعلي وقيادة ذلك الحلف هي المملكة السعودية وكذلك الإمارات وغيرها من الدول الخليجية والعربية. وإلى هذه اللحظة السعودية لم تؤمن بأن اليمن أصبح مختلف تماما عن ما كان قبل ثورة 21 سبتمبر، ولا استطاعت أن تؤمن ما بعد طوفان الأقصى، لم تستطيع أن تؤمن، وهنا دخلت المشكلة.
0: نعم، لكن البعض يقول دكتور أنه حتى الآن اليمن ما تزال تحتفظ بقدراتها ولم تستخدم الكثير منها في مواجهة السعودية. ما الذي تحتاجه صنعاء لتستخدم القدرات الفتاكة التي يمكن أن تجبر السعودية للعودة إلى الطاولة أكثر من ما استخدمته من قدراتها؟ من الوضع مختلف تماما، يعني هذه القراءة ليست صحيحة.
1: طبعا لا، اليمن اليوم قد وضع معادلات جديدة، ليست معادلات ردع ولكن معادلات توازن رعب يا سيدي، كما حدث أمام الجيش الأمريكي في البحر الأحمر وكذلك حلف سبيدس الأوروبي. وأيضا يا سيدي على مدار 8 سنوات حرب لم تستطع السعودي ولا تحالفها كاملا ببقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الانتصار في 40 جبهة، كان الانتصار كله للشعب اليمني العظيم ولجيشه العظيم الذي منع الوصول إلى صنعاء، والذي منع أيضا سقوط الجمهورية اليمنية، والذي منع مشاريع كثيرة جدا وخاصة الأقلمة الذي كانوا يريدوا تقسيم هذا البلد إلى 6 أقاليم ومن ثم إلى 6 دول، كما زرعوا 6 أو 5 دول الخليجية مقابل حماية الكيان الصهيوني من تاريخ نشأته إلى يومنا هذا. واليمن اليوم منع هذا المشروع، مشروع الأقلمة، مشروع طبعا يا سيدي عملية إقامة إسرائيل الكبرى وصفقة القرن الذي أتى بها ترامب في 2016 في فترته الأولى في الانتخابات في الرئاسة الأمريكية. أيضا يا سيدي منع التطبيع أو إلغاء أو تم إلغاء عملية التطبيع اليوم من قبل محور المقاومة، واليمن جزء رئيسي في هذه العمليات التي قامت العسكرية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، منع حتى تهجير الفلسطينيين وإنهاء القضية الفلسطينية. على السعودية لم تستطع أن تعي وتؤمن بأن اليوم القدرات اليمنية لو يتم استخدام ولو 30-50% منها، والله ستكون السعودية هي الخاسر الأكبر، وأيضا مع حلفائها خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ستفقد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 12 مليون برميل يخرج من السعودية إلى العالم. اليوم اليمن بيع هذه العمليات العسكرية والحصار القائم في باب المندب على السعودية. تخيل عندما
0: يقول طيب سيادة العميد دكتور
1: تفضل تفضل سيادة
0: احنا الجو عسكري جالس اقول لك سيادة العميد الله يرعاك. طيب هنا سؤال مهم الانسجام أو عودة الانسجام السعودي القطري إنجاز التعبير والتعويل على الدور القطري على الأقل في أو خصوصا في الجانب الإعلامي والتأثير على جماعة الإخوان المسلمين كذلك التحالف التركي السعودي الباكستاني ودوره في إمكانية يعني سواء التأثير أكثر على الإخوان الموجودين في اليمن أو كذلك استجلاب المزيد من المرتزقة الحضور السوري اللافت أعتقد شاهدنا حملة إعلامية سورية غير عادية منذ أمس يعني لما سموها في عمليات تحرير اليمن إلى آخره واحتمالية أن يكون هناك مرتزقة سوريين مشاركين في المعركة إلى أي مدى يمكن التعويل على مثل هذه المؤشرات فضلا عن الدور الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني الذي أشرت إليه أنت في إطار حديثك؟
1: طبعا يا سيدي اليوم هناك حلف ما سمي بحلف مكة تركيا وباكستان والسعودية وطبعا اليوم يريدون إدخال على ما أعتقد قبرص اليونانية وليس قبرص التركية تابعة لتركيا وهي جزء لا يتجزع من هذا الحلف واليوم الخلافات والصراعات داخل تركيا بخصوص هذا الحلف الذي سيجعل من تركيا هي الخاسرة الأكبر كونها أصلا هي في حلف الناتو وأكثر من 400 ألف جندي لحلف الناتو اليوم الذي يواجه من مع أوكرانيا يواجه روسيا وهذه هي إشكالية تركيا والصراعات الداخلية وأنا اعتقادي بأنه بإعاز من حكومة أردوغان للدخول في هذا الصراع على أساس أن يحقق أشياء اقتصادية ويعتقد بأن هكذا كان يعتقد التركي ولكن عندما رأى بأن اليمن اليوم أصبح من المعادلات الإقليمية وليس مستبعد أن يكون ضمن المعادلات الدولية في النظام العالمي الجديد متعدد الأقضاب كونه طبعا مع محور المقاومة واليوم هذا الحلف لا يمكن أن يقدم أو يؤخر ولكن أنا في اعتقادي بأنه حلف يريد الاستفادة اقتصاديا رغم أن باكستان قد أرسلت أكثر من 15 ألف جندي وأنا في اعتقادي أيضا بأن في الساحل الغربي أو أيضا حتى على مستوى العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني في
0: نعم في حضرموت في الوديعة
1: نعم في حضرموت وفي في في مارب وهذه طبعا أنا في اعتقادي بأن هناك كتلة باكستانيين مع السعوديين نعم. الذين يجدون غرفة العمليات وأيضا هناك من الأتراك الذين يجدون أيضا طائراتهم الذي اليوم السعودية تستخدمها وقد تم إسقاطها كما أيضا يا سيدي العمليات العسكرية الذي قامت بها السعودية مبتدئة بالطيران المسير وتم إسقاط خلال 28 الساعة الماضية ثلاث طائرات اثنتين لونج صينية وأيضا واحدة على ما أعتقد MO4 وهذه الطائرات المسيرة اليوم هي من ضمن ذلك التحالف وخاصة التركية وأيضا الصينية التولونج هذه الصينية وأيضا يا سيدي
0: طيب الدكتور محمد في خبر جميل يعني رئيس اللجنة الوطنية لشؤون طبعا هو بيغرد في مواضيع كثيرة وتصبح تغريداته تغريدات عادية لكن في هذا الإطار هو صاحب شأن يعني رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى أو العميد عبد القادر المرتضى يقول طلائع تحشيدات وجيش العدو ومرتزقة العدو السعودي التي حاولت الهجوم على محافظة الجوف وصلوا إلى صنعاء وهم بأيدينا ضيوف وأسرى
1: تخيل وهو الذي هو دائما يبحث عن كيف يفرج عن
0: يعني أكمل تغريدته بالقول وننتظر وصول بقية الأسرى خلال الساعات القادمة حياب يلا
1: طبعا يا سيدي إذن اليوم
0: خبر جميل يعني
1: طبعا كل ما تعني الكلمة من معنى أي بمعنى أن الجيش اليمني يحقق الانتصار تلو الانتصار وكل ما يأتي به الإعلام بأنهم أخذوا كذا أو قاموا بإطلاق كذا أو هذه كلها كذبات إعلامية لكي يضمنوا الداخل السعودي وأيضا الاستمرار في عملية الارتزاق وأكبر دليل على ذلك يا سيدي عندما تم ضرب المعسكرات الذي تم فيها من قبل المرتزق بناء كافة الأسلحة وبيعها على الأرصفة في المحافظات المحتلة، وهذا دليل قطعي. أيضا اليوم الأستاذ العميد طبعا المسؤول الأسرى يبشر الشعب اليمني بأن هناك أسرى، وهؤلاء الأسرى قد يكونوا طبعا يا سيدي،
0: هذا كان عنده تغريدة بالأمس بالتزامن مع أخبار انتشرت عن السيطرة على لواء أو ثلاثة ألوية في منطقة البرحة. كان هناك تغريدة نعم كان هناك تغريدة لعبد القادر المرتضى يقول أي كان عدد الأسرى ومهما كانوا فإننا سنستقبلهم في صنعاء وفقا لتعاليمنا الإسلامية، وسيتم التعامل معهم وفقا لقيم ديننا الإسلامي الحنيف وبما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية.
1: وأنا في اعتقادي بأنهم هؤلاء من جماعات الجولاني الذي يعتقد
0: صحيح
1: بأنه تم طبعا رفض السعودية من قبل الجولاني من سوريا الذي فيهم الدغستاني.
0: طبعا هنا سؤال يا سيادة الأستاذ، والله أنا مركز أخليك عميد اليوم. سؤالي الأخير يعني السؤال الأخير يعني ثلث سوريا محتل تقريبا من العدو الصهيوني، ما الذي يعني يدفع السوريون لهذا الحماسة للقتال في اليمن أو حتى للتفاعل مع اليمنيين إلى آخره، وثلث بلادهم محتلة من العدو الصهيوني ولا يجرؤون أن يطلقوا حتى حملة إعلامية في وجه العدو الصهيوني؟ يعني بيواجهون حتى في الإعلام في الفيسبوك في إكس بينما لا يجرؤون على مواجهة العدو الصهيوني المحتل لثلث بلادهم. تفضل.
1: بس طبعا يا سيدي كما هو معروف وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عندما أعلنت في فترة من الفترات بان حكم أوباما أو بعد حكم أوباما أثناء الانتخابات الذي كانت تعتقد بأنها ستفوز مع ترامب في أو سيتم اختيارها، عندما أعلنت بأن داعش والقاعدة هي إنتاج أمريكي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، واليوم البصمات الأمريكية هي موجودة داخل اليوم داخل هذه الحرب الذي يخوضها اليمن أمام السعودية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أوكرانيا موجودة داخل، أيضا تركيا، وللأسف نقول العالم الإسلامي، ومن الباكستان ومن دغستان ومن أي بمعنى اليوم السعودية يعني ستكون فضيحتها كبيرة جدا وبجلاجل، أي بمعنى أن السعودية اليوم ليس لديها الجيش الذي يستطيع أن يدافع عن توسعاتها لصالح الكيان الصهيوني الأمريكي أصحاب مشروع إقامة إسرائيل الكبرى، وهي من الدول الذي أعلن نتنياهو على مستوى الأمم المتحدة وأيضا حتى على مستوى القنوات الفضائية الصهيونية في تلك الخريطة، والتي السعودية هي جزء لا يتجزأ من ذلك.
0: نعم.
1: الاحتلال أو في إقامة إسرائيل الكبرى.
0: نعم.
1: أيضا يا سيدي اليوم هذا دليل قطعي لله سبحانه وتعالى، وخاصة عندما تكلمت عن التغريدة، والتغريدة اليوم هي بشائر من بشائر النص، وهذا دليل قطعي على أن الجيش اليمني قام بعمليات جراحية كبيرة جدا واستباقية بالنسبة لكل مكان يوجد فيه مرتزق، وتم تجميع كما كان في عالم في يمن الصمود عندما يتكلمون الأستاذ عبدالله الحيثي والأستاذ سند وغيرهم جميعا من مقدمي ذلك البرنامج، عندما يقولوا أتوا بديدان الأرض من كل مكان.
0: صحيح.
1: لمحاربة هذا البلد، والكل يعرف ما عندما تم وما زال السودانيون موجودين في الحدود السعودية حماية لمن، وهم في حالة حرب منسية، وما يحدث لهم من قبل السعودية، هذه السعودية التي تريد تدمير الأمة وإخضاعها للمشروع الأمريكي الصهيوني لكي يبقوا على الحكم، وهم يتلاعبون بالإخوان المسلمين وتلاعبوا بالوهابيين وتلاعبوا ويقومون بتمويل كل مشاريع الولايات المتحدة الأمريكية في أي حرب.
0: نعم، حتى وإن كانت متناقضة. شكرا جزيلا لك الأستاذنا العزيز الدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي. شكرا لك سيد الكريم.
1: ولكم الشكر.
0: عافاكم الله.
1: ولمستمعينكم الكرام.
0: عافاكم الله.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله. إذا مستمعينا ومتابعينا مستمرين معكم على مسك الختام جارح بشلي.
2: جارح بشلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هات يا بها، قالوا توافي عشاهم حيا بما جابه، هات ما عاد عندك ما عاد من خبر. والله انه بعد هذا الحكا وبعد هذه الاصابات الدقيقه، قد الصاروخ بيستهدف آلي ولا مدرعه؟ صاروخ ويدرعوا بآلي ولا مدرعه؟ انا عادت تجوا يا سعاوده، ما عادت تفعلوا، ما عادت تسووا، ما عبش سلاح خفيف، ما بالله من هذا العمل، جزر الجزر وجل الجل. يا مرتزقة استحوا على رواحكم، استحوا على رواحكم، وقوموا ضووا ما عجالس بكم، بتبصروا ما بيقعهم بيرووكم، بيقولوا لكم ما بيقع ما بيدور الله ولا مغطين على عيونكم. خيرة الله عليكم، قوموا ضووا ليحن عدد تجلسوا، وبعدها ما بنقول اضووا، لحنا بحاجتكم ولا حانب بكم. ايه ما عاد الضوء تفعلوا لنا، وقرروا تسلموا جلودهم، بس سلموا جلودهم. ولما الحسم الحسم فالطريق حرام بلما لحنا مفلتي ولا احنا متوخري، خلق الله فالطريق بيكموا بينظفوا الدنيا، ضموا جلودهم، اهربوا، سلموا، تبروا ارواحكم كيف ما فعلتوا، تبروا لنفوسكم طريق، الشر فيكم، الهلك في جلودكم. خيرة الله عليكم، اخزاكم الله والخاتمة عاد اختموها. وانتو يا سعودي يا قيادة السعودية لا عاد تقمروش، لا تقمرو ولا تغامرو، لا الهلاك لا المحرقة. بصروا على مواقف بتقع، وبصروا على قد صناعة بكديف الواقع. العز والعظمة لله، الفضل العلام الغيوب، الفضل للشعب اليمني الصابر الصامت المتحمل. اليوم 12 سنة ما قد تعادلت كلمة الحصاء، هذا احنا غير بسم الله الرحمن الرحيم، لو ما يتعادل وبعدها لحلت، لو ما نثبته حصار بحصاء. انتم قاتلين النفس المحرمة، لا خوف من الله يردكم، ولا وازع ديني، ولا رعيت وجوره، ولا درينا خف نفعل بكم، ما عاد الله من هذا العمل. اقلط ابو اجلعه وما بدا بدينا عليه. خلاصة الكلام يا سعودية، انتم للهلاء، هذا نهاية الكلام. هالكي أنتم وأدواتكم وآلياتكم وسلاحكم، والله لو جاء سلاح العالم افسحر حمر راح من فيكم. هذا شيء في علم الله، قدرة إلهية، بدعنا بالآلي، واليوم لله الحمد والشكر الرصد دقيق، والأهداف قواتنا المسلحة بتطرحها بدقة. غلط ما بش غلط، صفر نسبة الغلط، صفر. ما عادت تسووها إلا تبصروا لنفوسكم طريق، وتقولوا لترامب هذا عق والديه الملعون ابن الملعون، كل واحد يرحلف في حاله. التطبيع الذي طبعته ما ينفعكمش، ولا حد بينفع أحد، كل من جلودكم. أنت وضحية يا عرب، أنت وضحية لليهودي والنصراني، أما هو ما يهمش، يطيح ما طاح، يصير ما صار، ما في ذهنش البشر عنده، ولا بيحسبهم أي حاجة. الوش من الوش أبيض، بعد هذا الحكاء يبري الله الذمة. أنجو رجال اليمن، رخوا يديكم، داعم للقوة الصاروخية بشكل عام، التصنيع العسكري يشتي الشيء من الشيء، وقل الشيء مهانة، الشيء من الشيء والشيء يشتي عضاء. والله إن واحد يبصر كيف بتقوم الصواريخ وكيف بتطرح، وما هي الأفعال وما هي الثمار الذي بتقوى، لو ما تغسل القلوب تطيب النفس. يدرى واحد انه اذا ابذل ولا انفق ولا انه لا طريق، ايش زعما حقه ما ظلك البثر لفلفوا الاقصى والغزة وبذاب وكعوة والدنيا ورفقنا ورفقه. دعم للقوة الصاروخية، الطيران المسير، التصنيع العسكري بشكل عام، الشيء يشتي. بارك الله فيكم، وانت والجود وانت والكرم، دعمنا من ذات نفوسنا، بندعم ارواحنا بارواحنا، ما حد بيدعمنا ولا احنا مراعين لحد. وهذا ولا الذي قلنا لهم يضواوا، يبصروا ارواحهم، قتل بعد نذير لا رحمه الله. والوش من الوش ابيض، البلد مفتوحة للناس جمعة، والبلد بلاد الناس جمعة. انضويتوا نفعتوا ارواحكم، وانجلستوا وفيتوا بروسكم، لحنا بحاجتكم ولا احنا اسفين بكم. والله ما بالله الوجه الله، اضووا، عاد معاكم عياء، عاد معاكم عاد انتم من حق وروح، اضووا يا من تكلي ثمنتوا روسكم ببوكشتاي. قالوا لا تبع يومك بغداك، ولا مرقدك بعشاك. ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
0: حيا حيا حيا بالجميع، ووصلنا لختام الحلقة، لكن إن شاء الله مستمرين معكم العزيز عبد الله عبد الله الحيفي في برنامج يمن الصمود حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. البرنامج العام، وبما أنها ليلة انتصارات وليلة بشارات، سيستمر أيضا الارتباط الإذاعي لإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية شرفا بهذه الليلة المباركة معكم حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله. أجدد التذكير، تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التوغل في محافظة البيضاء تم تكبيدها، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وعودتها إلى مراكزها السابقة. تحشيدات العدو السعودي في محافظة الجوف تم تكبيدها، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ورئيس اللجنة الوطنية للأسرى يعلن أن طلائع تحشيدات العدو السعودي وصلوا إلى صنعاء أسرى وفي انتظار وصول بقية الأسرى في الساعات القادمة. استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الوديعة بين الصحراء أو بين مأرب وحضرموت، أيضا استهداف أو إسقاط 4 طائرات استطلاعية تابعة للعدو السعودي، ومصادر تتحدث عن استهداف لمصفات أرامكو في جوزان عصرا. العمليات مستمرة، والقوات المسلحة اليمنية مستمرة في التقدمات في الساحل الغربي ومحافظة تعز دون الإعلان عن مراكز أو مواقع التقدمات لأسباب عسكرية. تحية لأبطالنا في مختلف الجبهات، تحية لمن يستمعون إلينا الآن، شعبنا معكم، نحن معكم، نحن معكم إلى آخر نفس، الشعب من ورائكم، اثبتوا اصبروا وصابروا ورابطوا، والله معكم ونحن معكم والسيد القائد معكم وكل أحرار الدنيا معكم. تحية لكم يا أبطالنا ويا أعزائنا ويا أحباءنا، يا من تفتدون شعبنا، أهلكم آباءكم وأمهاتكم إخوانكم وأخواتكم بأرواحكم، أرواحنا لكم الفداء، أنفسنا لكم الفداء، دماؤنا لكم الفداء، تحية لكم بحجم السماء. بودنا ويعلم الله أن نقبل التراب الذي تمشي عليه أقدامكم، سلام عليكم بما صبرتم وبما جاهدتم وبما نكلتم وتنكلون بالعدو في هذه الساعات وفي هذه اللحظات وبما تفشلون مخططات العدو، سلام عليكم جميعا، سلام على كل بطل منكم فردا فردا وقائدا قائدا. تحية لكم يا أبطالنا في الميادين وفي ساحات الكرامة والعز، وتحية لأبطال المؤسسة الأمنية، تحية لمستمعينا ومتابعينا جميعا، تحية للمجاهد مع الله سلام الله عليه، تحية لطاقم العمل وللزملاء الأعزاء في مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا، شكرا جزيلا لكم في كافة الكنترولات وقيادات وطواقم الإذاعات، زملاء وزميلات جميعا لكم التحية والتقدير. الناقلة لبرنامج العدوان وحدنا الأستاذ عبد الرحمن الحمران من الإشراف العام، والأستاذ محمد قاطة من التنسيق والمتابعة، والأستاذ أيضا أحمد الصنعاني، تحية للأستاذ نيازي الرازحي، كل التحية لقائد دفة هذا البرنامج العزيز حفظ الله الحرازي، وكذلك لكل الزملاء الأعزاء محمد الشيعاني ومحمد الوشلي، وكذلك التحية لبقية زملاء الأعزاء في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، تحية للزملاء على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخل الزميل أحمد المؤيد، وكذلك الزميل هشام شمسان، والزميل أيضا همدان الشهري العقيد خالد الهتار، والرحمة والخلود لروح الزميل الأستاذ هاشم الشامي. شكرا والتحية والتقدير لكم أنتم دائما وأبدا مستمعين ومتابعين، الرحمة والخلود لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، النصر والعزة والإباء وتمكين لمجاهدين الأبطال، الخزي والعار للمعتدين الجبناء والمتحالفين معهم والساكتين عنهم، المجد لليمن المجيد، يا رب عد أسرنا واكشف عن مصير مفقودينا، وعصم قلوب أهلهم ومحبين بالصبر، لا تنسوا الجوع من اللقمة ولا العاطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة والدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من خالص دعواتكم في ظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء، تصبحوا على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية في أمان الله.

0: الراس مزاح حرب
1: وتحية منا جميعا. يتقدمنا كعادته المجاهد مع الله.
0: دم المحتل ما ناب آسف غزيت.
1: هي من كل الزملاء: مجيد المشامي، أحمد هايل، محمد الشيعاني، محمد الوشلي.
0: قبلة الحرب دق دق دق يا دخوف داعي الحرب.
1: حماد البيلي إخراجا إذاعيا حفظ الله.

0: معكم من الإعداد والتقديم عبد الله عبد الله الحيفي. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: خب روح الفطة وغيت لحم اليمن بركان وعصار نار.
0: مساراتنا في هذه الليلة بر

أنا قلت يتقدمون المجاهد مع الله ولا ما أجي حب وبلا نرجع من أول. التحية منا جميعا بنا كلنا المجاهد مع الله.

عاجل. بيان للمجلس السياسي الأعلى. في البيان: يتابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد السعودي المتواصل ضد الشعب اليمني، وفي مقدمته المجزرة البشعة التي استهدفت الإصلاحية المركزية بمدينة الحزم في محافظة الجوف، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من نزلائها، بالتزامن مع استهدافات همجية طالت منازل المدنيين في عدد من المحافظات في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة. وإذ يدين المجلس السياسي الأعلى بأشد العبارات استهداف الإصلاحية المركزية ومن فيها، فإنه يعتبر هذه الجريمة تطورا بالغ الخطورة، يتحمل العدو السعودي كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها وعن النتائج المترتبة على اختياره مواصلة التصعيد بدلا من الاستجابة لاستحقاقات السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. ويؤكد المجلس أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب، وأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار هذا التصعيد في إطار حقه الكامل والمشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته ومصالحه. وعلى العدو السعودي أن يدرك أن لكل تصعيد تبعاته، وأن مواصلة هذا النهج ستنقل الأوضاع إلى مرحلة جديدة يتحمل كامل المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها. في بيان المجلس السياسي الأعلى في العاجل: وإذ نحمل النظام السعودي مسؤولية هذا التصعيد، فإننا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات المعنية إلى إدانة هذا الاستهداف بشكل فوري وصريح، والخروج عن صمتها المخزي تجاه هذه الجرائم المتواصلة. كما يوجه المجلس الحكومة والجهات المختصة بسرعة تقديم الإغاثة العاجلة والإسعافات اللازمة للجرحى ورعاية أسر الشهداء وحصر الأضرار وتوثيق الانتهاكات واستكمال جميع الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة بما يكفل حفظ حقوق الضحايا ومساءلة المجرمين. ويتقدم المجلس السياسي الأعلى بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، ومؤكدا لشعبنا أن دماء أبنائه لن تذهب هدرا، وأن حقوقه وسيادة بلاده لن تكون موضع تجاهل أو مساومة، وأن حماية الشعب وصون حقوقه وسيادته مسؤولية دينية ووطنية لا تهاون فيها، وأن هذه الجرائم مهما بلغت وحشيتها لن تزيد اليمن إلا إيمانا وثباتا حتى تحقيق النصر النهائي وتحرير كل شبر من أرضنا. والنصر لليمن، والله غالب على أمره. المجلس السياسي الأعلى.

على بلاطة. على بلاطة ما بش أحلام للعفوية والوضوح والصراحة والتغري. هم يقولوها كذا ولا تخلي؟ ما بش أحلام من التغري. التغري ها؟ على بلاطة أبطالنا المجاهدون في قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده يسطرون أروع ملاحم الصمود في كل الجبهات ويتقدمون في كل المحاور. ما أدتي لنا من أخبار رقضبنا أدتي لنا الأخبار أدتي لنا دحنا بانتهاء على بلاط. وفي بداية الحلقة أبطالنا المجاهدون في قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده يسطرون أروع ملاحم الصمود في كل الجبهات. نصرهم الله، أعانهم الله، ثبتهم الله، أيدهم الله، نصرهم الله، ونحن إلى جانبهم مستشعرين لمسؤوليتنا بمختلف المراحل والظروف والأيام والسنين. أبطالنا المجاهدون في قواتنا المسلحة يسطرون أروع ملاحم الصمود في كل الجبهات ويتقدمون في كل المحاور. وعلى العدو السعودي ومن إليه أن يدرك أن تجريب المجرب لا يغير النتيجة بأي حال من الأحوال. على العدو السعودي أن يدرك أن تجريب المجرب لا يغير النتيجة. فالطيران السعودي والأمريكي لم يقدم شيئا على مدى 12 عاما بفضل من الله وعونه وتأييده. على بلاطة ها في مفتتح هذه الحلقة. ولم يحسم المعركة، كما أن المرتزقة التابعين للعدو السعودي الذين يتباهون باستلام مرتباتهم بالريال السعودي، بيدفع لهم العدو السعودي بالريال السعودي، لم يحسموا المعركة طوال 12 سنة ولن يحسموها مهما طال أمدها. ولو يدفع لهم سواء بالريال السعودي أو بالدولار أو بجحر الحمار الداخلي. ونحن من الشعب وإلى الشعب، من الناس وإلى الناس، من الصامدين الثابتين. لا عاد تقول لي إعلامي وقائد رأي وقائد زمج وقايد مش عارف ايش، قايد قندال ما عباش. شعبنا اليمني المظلوم، ونحن من هذا الشعب مظلومين ايضا، مستمر ومستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ولن نتخلى عن حق من حقوقنا المشروعة التي نطالب بها، وسنواصل الصمود حتى استعادة كامل الحقوق بإذن الله. على بلاطة والأيام بيننا، والفضل لله أولا وأخيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

تلقاه الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. نرى ذلك يقينا كما يرى الأعداء أياديهم المرتعشة بالضبط. للصامدين الثابتين، للواثقين بنصر الله عز وجل، تهيئوا دائما للشكر حتى إذا جاء النصر أسعدكم من دون أن تجدوا في نفوسكم شيئا من زهو أو غرور أو شماتة. للصامدين الثابتين الواثقين بنصر الله ووعده لعباده المؤمنين، تهيئوا دائما للشكر حتى إذا جاء النصر أسعدكم من دون أن تجدوا في نفوسكم شيئا من زهو أو غرور أو شماتة. وللأعداء نقول لهم أيضا، أنتم تهيأوا أيضا للهزيمة حتى إذا ذهبت بشوكتكم لا تذهب بعقولكم، فمن يدري لعلكم تهتدون.

0: تهدى.
1: في الحصيلة ما شاهدناه جميعا وشاهده العالم، ضربة صاروخية دقيقة بفضل من الله استهدفت اجتماع عدد من قيادات التحشيدات التابعة للعدو السعودي بصاروخ بالستي محلي الصنع. نشر مشاهده إعلامنا الحربي. كان ذلكم غيظ من طيب والقادم أعظم.

في الحصيلة، ما أعلنه المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء شمالي غرب مقبنة بمحافظة تعز، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. في الحصيلة، ما أعلنه المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة أنه بفضل من الله تم إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي من طراز CH4 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية خب والشعب بمحافظة الجوف من جبهة تعز مقبنة إلى محافظة الجوف، وذلك بسلاح مناسب بفضل الله. في الحصيلة، ما أعلنه المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة أنه بفضل من الله وعونه وتأييده تمكنت قواتنا المسلحة من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وينغ لونغ 2 الثالثة تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء من تعز إلى الجوف إلى البيضاء، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. وتعد هذه الطائرة هي الثالثة، ثلاث طائرات بفضل من الله تم إسقاطها خلال 24 ساعة بفضل الله وتأييده. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

في الحصيلة، ما شاهدناه وشاهده العالم أجمع، ما نشره إعلامنا الحربي بفضل من الله وعونه وتأييده، من مشاهد نوعية وثقت لحظة استهداف قواتنا المسلحة لشاحنات محملة بالعتاد العسكري قادمة من أراضي العدو السعودي في معسكر الوديعة بصواريخ باليستية مناسبة محلية الصنع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

مش هذا بس في الحصيلة، مش هذا بس، وبفضل الله وعونه وتأييده ولدينا مزيد.

0: هذه دباباتهم تحت الزمان عليكم أيها المجاهدين وهذه الشعوبين انتدام وإليكم مرات دبابات مجاهدون بلاكين بإذن الله
1: صوت المعدن تتناطق هبط صبيان الطلق كمنا من يعشق حياة العز يعشق انتبه هبط صوت الحق وخوض المعركة لآخر رابط

0: علم الطل الطالب يا من الصادق لبي اعلق النار اعلقيها واحرق الدنيا حريق واحرق الدنيا حريق يا من الصادق لبي اعلق النار
1: اعلقيها. يا الله بالبشارات يا الله بالبشارات، ادعوا للمجاهدين، ادعوا للمؤمنين، ادعوا للمرابطين. ووالله أن هناك بشارات بإذن الله. إنا ما قصتك باير قدوة الليل في السعودية، وإذا رقدوا هل بيتهنوا بنومهم؟ تحرم عليه، تحرم عليه، ولا منافق يرفع راسه. ما أرقدوش في السعودية هالليلة، وإذا رقدوا ما إهنش نومهم.

0: المباشرات.
1: اختراق للسيادة. العدو السعودي اخترق سيادة البلاد وأجواءها. استهدف إصلاحية مركزية في محافظة الجوف، شهداء وجرحى وأطفال ونساء. بين أقول لكم إذا رقدوا الليل في السعودي ما بايرقدوا، وإذا رقدوا ما يهنوش النوم. أين تسير بصليضك؟

ومش في السعودية فقط، بل على مستوى المنطقة. ما بنزايد ولا بنزيد ولا بنفعلنا، قالوا لدي ما بش مع عمل اللي فعل الشمل. لا لا لا لا، مش إلا في السعودية، بين أقول لكم على مستوى المنطقة. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. ما عرقدوش في المنطقة بكلها، هيا ما تشتاو، وإذا رقدوا ما أهنوش بنومهم.

اللهم صل على محمد وآل محمد. ندعي للمجاهدين، ندعي للمجاهدين.

أعين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على

أسرارهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم.

وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به

وألح عليها بالقضوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع

ذاتك أو مجاهد جادهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ

العافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير.

مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة.

عاجل عاجل عاجل فعاجلت الأخبار المتداولة يا الله بالبشارات يا الله.

قبل أن أضعكم في الأخبار العاجلة المتداولة في هذه الأثناء، للأهمية، رابطة علماء اليمن تدعو شعبنا اليمني للتحرك الفاعل وإسناد قواتنا المسلحة في مواجهة الإجرام السعودي. أدانت رابطة علماء اليمن بشدة المجزرة السعودية بحق نزلاء وزوار الإصلاحية بالجوف، مؤكدة أن الجريمة تعبر عن النزعة العدائية والإجرامية للنظام السعودي الذي تتناغم جرائمه في اليمن مع جرائم العدو الصهيوني في فلسطين ولبنان، ومع جرائم العدو الأمريكي في إيران. وفي بيان لها، حملت رابطة علماء اليمن النظام السعودي المعتدي على بلادنا اليمن والمحاصر له ظلما وعدوانا تبعات هذه الجريمة الوحشية التي تذكر بسجل جرائمه بحق اليمن واليمنيين طيلة 12 عاما. للأهمية، رابطة علماء اليمن دعت أبناء شعبنا إلى التحرك الفاعل، وأن تكون هذه الجريمة وغيرها دافعا إضافيا لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني بفك الحصار وإنهاء العدوان. رابطة علماء اليمن دعت القوات المسلحة إلى الرد على هذه الجريمة وعلى محاولة النظام السعودي الزج بمرتزقته للحيلولة دون فك حصاره عن شعبنا ردا قويا تجعله يعض أصابع الندم. للأهمية، رابطة علماء اليمن في بيانها دعت قواتنا المسلحة إلى الرد على هذه الجريمة وعلى محاولة النظام السعودي الزج بمرتزقته للحيلولة دون فك حصاره عن شعبنا ردا قويا تجعل العدو السعودي يعض أصابع الندم. رابطة علماء اليمن بتستوعبوا يا شعب الثبات، يا شعب الوفاء. كما أهابت رابطة علماء اليمن، للأهمية، رابطة علماء اليمن في بيانها أهابت بقبائل اليمن الأبية الجهوزية العالية لإسناد قواتنا المسلحة والاستمرار في الموقف الجهادي لرفض الجبهات، مشيدة بالضربات النوعية لتحشيدات العدو السعودي وإمداداته لها بالأسلحة. رابطة علماء اليمن جددت دعوتها لأبناء شعبنا إلى مزيد من التلاحم وتماسك الجبهة الداخلية ومقاطعة الإعلام المعادي الذي يشن الحرب النفسية ويصنع الانتصارات الوهمية كعادته. كما جددت رابطة علماء اليمن دعوتها إلى التعبئة العامة والتأهيل العسكري، ودعت العلماء والخطباء خاصة إلى القيام بدورهم التوعوي والتعبوي في هذه المرحلة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أدانت رابطة علماء اليمن الجرائم الصهيونية في غزة والضفة والقدس، واستباحة المسجد الأقصى المبارك، وكذلك جرائمه في لبنان، والجرائم الأمريكية في إيران، داعية إلى تكاتف إسلامي ضد عدو الإسلام والإنسانية أمريكا والكيان الصهيوني. رابطة علماء اليمن أكدت أن أي تماهٍ مع العقوبات الأمريكية على الشعب الإيراني المسلم بأي شكل من الأشكال من أي دولة عربية وإسلامية هو محرم شرعا، ومشاركة صريحة مع أعداء الإسلام ضد أبناء الإسلام وجريمة بحق شعب مسلم تجب نصرته ويحرم خذلانه. في ختام بيانها، رابطة علماء اليمن أدانت الصمت المخزي للأنظمة والشعوب العربية والإسلامية أمام كل ذلك، مجددة دعوتهم إلى أن يخرجوا من براثن الذلة إلى عزة الإيمان والجهاد في سبيل الله، فالعدو لن يحفظ لهم جميلا ولا يبالي بهم، والدور قادم عليهم، منوهة إلى أنه لولا ثبات المجاهدين في فلسطين ولبنان وإيران واليمن والعراق لكان حلم الكيان بإقامة إسرائيل الكبرى قد تحقق ولكانوا في خبر كان. للأهمية أيضا من رابطة علماء اليمن، للأهمية أيضا قبل أن أضعكم في الأخبار المتداولة العاجلة،

أحزاب اللقاء المشترك تدين جريمة استهداف إصلاحية الحزم بالجوف، حيث أدانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات الجريمة الآثمة التي ارتكبها العدو السعودي باستهدافه إصلاحية الحزم بمحافظة الجوف، وما أسفر عنه من استشهاد وإصابة 14 نزيلا في حصيلة أولية قابلة للزيادة. وأكدت أحزاب المشترك في بيان أن استهداف المدنيين والمنشآت التي يفترض أن توفر لهم الحماية والرعاية يمثل جريمة مروعة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويكشف حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء استمرار الحصار والعدوان السعودي الذي طال مختلف فئاته ومؤسساته. حمل البيان العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن نتائج الجريمة وتداعياتها، مشددا على أن استهداف المدنيين بمن فيهم نزلاء الإصلاحيات لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو ذريعة. ودعت أحزاب اللقاء المشترك المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة وتوثيقها بما يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق المدنيين من العقاب. للأهمية قبل أن أضعكم في الأخبار المتداولة،

كل واحد يعرف الحجة علي. عازب غضو بعده لو ما نلحظه نلحظه هكذا، ما مش أحلى من الوضوح والصراحة والشفافية وعلى بلاطة للقاصي والدان. لو ما يرجعوا يجوا ينتفوك من شنبك ما عبش لك عذر. هذا إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، هذا صوت اليمن الكبير. وللناس جمعة، شرق غرب شمال جنوب، للأهمية المؤتمر الشعبي العام يدين جريمة قصف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في الجوف. حيث أدان المؤتمر الشعبي العام بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهداف مقر الإصلاحية المركزية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، ما أدى إلى إصابة واستشهاد 14 نزيلا بينهم طفل وامرأة في حصيلة غير نهائية. وأشارت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في بيان له إلى أن هذا العدوان الآثم يؤكد تجرد العدو السعودي من أي قيم أخلاقية أو إنسانية، وهو استمرار لما سبق وارتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني منذ بدء عدوانه في 26 من مارس 2015 للميلاد والمستمر حتى اليوم. الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اعتبرت استهداف العدو السعودي لمقر الإصلاحية المركزية بالجوف انتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، محملة في الوقت نفسه العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن كافة تداعياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية. ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الاطلاع بمسؤولياتهم وإدانة هذا العدوان السافر واتخاذ مواقف عملية لردع هذه الجرائم ومنع تكرارها. بيان للمؤتمر الشعبي العام يدين جريمة قصف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في الجوف للأهمية.

الحصار بالحصار. معادلة: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. يعني إذا بها هبل أو أخبل أو ما ربو الشهلة وبيصدق ما يتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال قنوات وأعلام العدو السعودي أو بيصدق المرتزقة وقنواتهم، نصيحة من ذا الحين، من ذا الحين نصيحة: اتنومس على شرفك، اتنومس على نفسك، اتنومس. نصيحة لله لله لله. قد معاهم توجيهات، قد معاهم يفتشوا، لا والله ما بقى أي حاجة ولا بالتوجيهات ولا شيء. بنبري من على ذمتنا، من مسؤوليتنا أمام الله. قد قلنا لكم على بلاطة، لا عاد تقول لي إعلام ولا عاد تقول لي قادة رأي ولا شيء. من جملة الناس وإلى الناس، احنا بنبري من على ذمتنا. المرحلة غير، المرحلة غير، والمعركة غير. بنقولها بالفم المليان: غريمنا العدو السعودي، وغايتنا رفع الحصار عن شعبنا اليمني. لا قلنا في صنعاء، عن شعبنا اليمني. افهمها كيف ما اشتيت، افهمها كيف ما اشتيت، يعني عن كل مواطن يمني، يعني الفائدة عم الجميع، لكل يمني، شرق غرب شمال جنوب أينما كان. يعني المعركة للناس جمعة، والمصلحة لنا جميعا. وهذا العدو ما يجلس يتعبث بنا. في راسك خبر، في راسك مرق وتشي ما شا كملش، تحت أي مسمى، تحت أي مبرر. اتنومس على نفسك. نصيحة لله وفي الله: غريمنا العدو السعودي، نقولها بوضوح بوضوح، غريمنا الأول العدو السعودي، ومعركتنا على العدو السعودي. لا تخدم العدو من حيث لا تشعر. تقوم تفعلك شيء ولا شيء تحت أي مبرر كان. نصيحة لله وفي الله: لف خبرك أحسن لك، والله من وراء القصد.

قبل أن أضعكم في الأخبار المتداولة، ما رأس الخبر هذا يا أخ عبد الله؟ أنت قلت على بلاطة، شوف يا أخي ما بش أحلى من على بلاطة، وضوح وشفافي وصراحة ودغري. كيف دغري يا أخي؟ دغري هكذا، دغري دغري بين حاكي كنت وانت وانا وكلنا جميعا. ابن خاطب شحات باسمه وصفته، بنخاطب الناس جمعة. الذباب السعودي، الذباب السعودي، ها بنقول لكم غريمنا الأول السعودي، ها الذباب السعودي بيشتغل شغل وبينشر مشاهد عمومية لتحشيدات ومرتزقة يركبون الأطقم. ومن لا يعرف طبيعة أدوات السعودية ربما يصاب بالقلق، ربما، أخي بنقول ربما. لكن الحقيقة معاكسة تماما. هتقول لي كيف؟ تحشيدات السعودي في حالة يرثى لها. سابر، تحشيدات العدو السعودي في حالة يرثى لها. لهذا اضطر العدو السعودي التدخل، سابر، وشن غارات في مناطق عدة خوفا من سقوط وتهاوي متارس مرتزقته، يعني بيرفع المعنويات لحكها المرتزقة وأدواته، أحذية الأحذية، لأنه بيقول أنا بين هجم والسعوديين ما بتعمنيش. بسر بنتي لك على بلاطة وكل في ظهر العدو السعودي. كله في ظهر العدو السعودي. فالذي بيجي لك كلك ويصدق الذباب السعودي، بنقول الذباب السعودي غريمنا السعودي، فهذا بنوضح له. أما الذي واثق بنصر الله كزمن بالله، لو يقولوا لي قدم باب البيت هيا ما تشسو، يقولوا لي أنا شخصيا المواطن عبد الله عبد الله الحيفي، يقولوا لي قدم باب بيتنا، أقسم بالله أقسم بالله ما تراجعت أو خفت أو ملت لله وفي سبيل الله، بل ازددت يقينا بوعد الله لعباده المؤمنين. يا خبير، 12 سنة 12 سنة، لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، عارفين لبعضاتنا البعض وكل واحد تاري بنفسه، ما عبش حاجة انه واحد يجي يزيد عليك ولا يجي يجابرك ولا يقول لك فعلتيك سويتيك. انتبه يا خبير، انتبه يا خبير، اوبه وبع قد بنتيها بكل الركز. والله من وراء القصد.

وقبل أن أضعكم في الأخبار المتداولة للأهمية، البعض بيصدق الطارف، وهناك بعض المخفقين بيصدق قناة العربي والحدث. البعض يقول لك يا أخي أنا بنتابع قناة الجزيرة، وإذا قلت لك إن قناة الجزيرة ما فيها دولة قطر مشاركة في العدوان على بلادنا، يا خبير يا بني آدم يا صاحب كل عقل يا صاحب كل سمع يا صاحب كل بصر يا صاحب كل وعي، الحرب لا تخاض بالحديد والنار والجند فقط، هناك حرب إعلامية ونفسية أشد خطورة من الحرب الخشنة، يعني فيها سلاح، فيها قصف، فيها جنود، هناك حرب إعلامية نفسية وهي أشد خطورة من الحرب الخشنة، يعني من العدوان. وقدها بنقول لك، تقول لي قناة الجزيرة قناة أمك فوق ظهرك، استوعب اعقل، نصيحة لله وفي الله وفي سبيل الله، ما بينهدج لا أنا في الأمن والمخابرات ولا أنا في وزارة الداخلية ولا أنا حتى في الجبهة الإعلامية، هي ما تشو، أنا منكم وفيكم، وإحنا من الناس وإلى الناس، من هذا الشعب، من معاناته، من صبره ومصابرته، من تضحياته، من إبائه وعزته وشرفه ونخوته ووعيه وجهاده. فانتبع على روحك، وانتبع على نفسك، وانتبع على أسرتك، وانتبع على عيالك. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. غريمنا الأول السعودي شو قول لي كيني ميني معرفش،

وإذا زيدت هذا كلام عادي ها بنت حاكا كلام عادي مشو ولا في أي حاجة. أنا بين أتكلم كمواطن يمني، إحنا بنقول لكم كلام مواطن يمني. تزيد الجزيرة في الهدار والتاوية، لأنه إذا ثبت أن هناك دعم مالي وعسكري من قبل قناة مش الجزيرة، هي كلها قناة في حكم القناة دويلة قطر، هي ساحة القناة دويلة قطر، إذا ثبت أن هناك دعم مالي قطري والله ما دتيش كعاه. الطارف غريم، الطارف غريم، المرحلة غير. والشي نظر يا رجال، الشي نظر. سابر يا جابر.

0: وبيانات قواتنا المسلحة واضحة وصريحة وشفافة. عدش يوضح من بيانات قواتنا المسلحة؟ يعني مثلا سادي السعودي والقطري، أي دولة أي نظام في المنطقة، احنا بنقول لها في المنطقة بدعم السعودي أيا كان هذا الدعم، قواتنا المسلحة هي دارية بالغريم، دارية بالغريم صارتوا ذيك الصاروخ الذي وصل لاجتماع قيادات في تحشيدات العدو السعودي، قيادات صاروا ذيك الصاروخ، صاروا ذيك الرقابة والاستخبارات والمتابعة، ولا بأي تموا الاجتماع لا صلاة، وصل الصاروخ وتم لهم الاجتماع لا صلاة. على نمر عيب سرحاجة تتحرك ولا شيء، ولا الشجرة الخضراء التي كانت موجودة الذي جنب هذه المدرعة الذي اجتمعوا فيها ولا عد لها أثر. بسردوا كيف تعبروا كلهم، بنقول لكم مراعي بسر حركة ولا شيء ولا جاه القاضي نه ولا خاضي، يعني أي خطأ ما بش صفرية في الخطأ، يعني ما يعني إصابة دقيقة بفضل من الله وعونه وتأييده. فالذي عادوا كيني ميني مدري ما هو بحاجة زي روحه، بحاجة نفسه، بيدور لمبرر، بيدور للزقعة، بيدور لها تقول لي سبتمبر 26 76 86 الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. عدش يوضح من كذا، قسم بالله ما تلقى هكذا أوضح. جاء يقول لي
1: ما بين مدرك وقشعار، طيحي على راس المنافق وقطع
0: المنطقة تغلي بتفور بتفور، المنطقة بكلها بتفور، والقانون الدولي راقد، القانون الدولي راقد، والأمم المتحدة بتسكر بتلتمخ بتلتبك مخترة، ولا هي هنا ولا هي هنا، والحبل متروك على الغارب للجميع، والكل لديه بنوك أهداف ثابر، وليس بنكا واحدا. قازما بالله ما تلقوها على بلاطه.

قم في الأخبار المتداولة، الأخبار العاجلة للأهمية. بنبري من على ذمتنا يا خبير. عدة جبهات تفتح في وقت متزامن، وفيها مئات الآلاف من المرتزقة، ولديهم السلاح والمال والعتاد، معاهم أكبر وأضخم ماكينة إعلامية تعمل على مدار الساعة ضدنا. إذا عاد إحنا بتجي لنا كذا قيلولة ولا نغفو ولا نرقد من التعب، هؤلاء ما بيرقدوش. ماكينة إعلامية ضخمة شغل 24 ساعة وما، وعشرات الغارات الجوية يتم من خلالها استهداف محافظات عدة. أمام كل هذا لاحظ، نسقط 4 طائرات بفضل من الله وعونه وتأييده. 4 طائرات تم إسقاطهم، وما وثبات في كل الجبهات. قد بنقول لك تقدمات، ما عدشتي. وما بش تقدم للمرتزقة، ما بش يا خبير، ما بش معاهم أي إنجاز. أو حتى اختراق، هيا ماتشي قدابنا منك يا احمد الله.

0: بشارة بشارة بشارة يا قوة الله
1: لاحظ وبنتي لك بشارة والكل ما نزيد إلا حمد وشكر حمد الله وشكر يا خبير
0: هي البشارة البشارة هد هد الصمود بالنبأ اليقين يا قوة الله سماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوب السعودية
1: الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام
0: هدهد الصمود بالنبأ اليقين
1: ما هو لا والله من تروحة تحشيدات العدو السعودي أقسم بالله إنها تروحة
0: البشارة البشارة هدهد الصمود بالنبأ اليقين سماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوب السعودية

0: أقسم بالله العظيم إن الأخبار التي كانت متداولة والله العظيم ما عادين متداولة. هدهد الصمود بالنبأ اليقين. انفجارات جنوب السعودية. جنوب السعودية في عدة مناطق. مشلة. سماع دوي انفجار. هدهد الصمود بالنبأ اليقين بفضل من الله. سماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوب السعودية. قلت لكم ما أرقدوش هالليلة، وإذا رقدوا ما أيهنوش بالنوم، فضل من الله. يا شعب الإيمان والحكمة، يجب ألا نغفل عن الله حمدا وشكرا وذكرا ثقة واعتمادا والتجاء توكلا وتطلعا ورجاء تواضعا وذلا وانكسارا. هو الله رأس مالنا، غاية رجائنا، كل سلاحنا، منتهى آمالنا، من إليه ملاذنا. لك الحمد يا الله، يا الله، يا الله، اللهم الحمد والشكر لك يا الله، يا الله. فاغفر وارحم وانصر ومكن وأعز عبادك المؤمنين.
1: بالتخطيط والتدبير والترتيب. هو من؟

اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم يا الله يا الله. احفظ مجاهدينا، أيدهم بجنود من عندك، انصرهم، كثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

انفجارات تهز عدة مناطق جنوب السعودية. هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوب السعودية.

إن كنا وإن أصبحنا فضل من الله. والبادي أظلم والقادم أعظم.

العدو الصهيوني بيشتغل أيضا، بيشتغل في الحرب النفسية والإعلامية، وبيدعم العدو السعودي. ده احنا بنقولها على بلاطها، كل واحد عايش اللي قسمه. يا خبير يا خبير، ما بنهددكش يا مقعي. للمقعين بنكلم، حتى المقعين الخبلان 12 سنة معانا تجربة. انا اكلمك كمواطن يمني، راسي براسك يا خبير، راسي براسك. اديها لك ببساطة، رجال ربي المؤمنين قد لاحقوا حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر، لاحقوها ودعلقوا فوقها. صح، ما كنا ندعلق فوق الهيلوكس الزمان وإحنا صغار، أي ما تشي عقله عقله. المرحلة غير، المرحلة غير، والوجع غير، والحق غير.

يا أخي أتي لنا أخبار، أتي لك أخبار، أتي لك أخبار. حاضر بعيني وراسي. هيا اسمع آخر التطورات، اسمع آخر التطورات.

أسلحة قادمة من السعودية. شتي أخبار أمة؟ حاضر بعيني وراسي. استمرار التقدم في تعز في الساحل. شتي أخبار بعيني وراسي وقلبي. هيا ماشي. انهيارات متواصلة في صفوف قوات طارق عفاش وقوات العمالقة. ما عاد شيء. وسماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوب السعودية. أزيد

0: البشارة البشارة البشارة البشارة.
1: يا ولد قالوا رعود في السعودية،
0: يا محنحن رعودك يا مخزي القانطين، يا من الجود جودك يا محنحن رعودك. البشارة البشارة سماع عدوي انفجارات في عدة مناطق جنوب السعودية. الانفجارات جنوب السعودية توزعت يوزع الانفجارات جنوب السعودية البشارة البشارة توزعت على مناطق في أبها.
1: حرب شاملة، حرب شاملة مع فصفاط، حرب شاملة يا مؤمنين.
0: مناطق في أبها وخميس مشيط في عسير المحتلة. وما قصدك وبس، بنقول لك يا محنحن رعودك يا من الجود جودك يا محنحن رعودك. ومناطق في جيزان، مناطق في جيزان
1: والقادم أعظم. ورب الكعبة المحتلة إن القادم أعظم، ورب الكعبة المحتلة.

0: بلاش.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ومن أبوه؟ من أبوه؟ من أبوه؟
2: أراضي قصته أن التنياز هدي مهدي.

0: انا دي شتي اخباء يا اخي تير، انا اخباء بعيني وراسي من حساب الاستاذ عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى. قبل 3 ساعات نزل خبر وقال عاجل عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى. قبل 3 ساعات من الأهم عادش يوضح من كذا قال عاجل عبد القادر المرتضى طلائع جيش مرتزقة النظام السعودي الذين شنوا هجوم على أطراف محافظة الجوف. طلائع جيش مرتزقة النظام السعودي حق المرتزقة تحشيدات العدو السعودي. طلائع البداية الطلائع طلائع جيش مرتزقة النظام السعودي الذين شنوا هجوما على أطراف محافظة الجوف تصل إلى صنعاء، يعني أسرى، وقدهم في ضيافتنا الأستاذ عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى. بدي لك خبر بيقول لك طلائع جيش مرتزقة النظام السعودي الذين شنوا هجوم على أطراف محافظة الجوف تصل إلى صنعاء وقدهم في ضيافتنا أسرى.
1: يا ربي لك الحمد.
0: الأستاذ عبد القادر المرتضى قال منتظرين وصول البقية خلال الساعات القادمة. تم والناس لفلفوا جهالكم، الكبار الآباء والأمات لفلفوا جهالكم نصيحة لله وفي الله. والله لو يتي لك 500 سعودي في الدقيقة أقسم بالله لو تقلبه كريستيانو ما كوده، لو تقلبه ميسي يتي لك في الدقيقة 500 ريال سعودي، 500 ريال سعودي في الدقيقة. نصيحة ضم ابنك لأنه معي ضمه، إذا ما ضميت شانت رجال ربيع يضمه أبوه.

0: في الأخبار المتداولة عاجل في الأخبار المتداولة عاجل عاجل في الأخبار المتداولة. لاحظوا ما قلت شهد هد الصمود بالنبأ اليقين، كونوا فرقوا. عاجل عاجل في الأخبار المتداولة تصاعد أعمدة الدخان من مصفات جيزان النفطي في السعودية الصهيونية نتيجة ضربة ضربة بس ضربة لكن ضربة. يا ربي لك الحمد.
1: دقوا أرامكو والعوت النورة، دقوا ولد سلمان وأخو نورة، دقوا عروش الأسرة المغرورة، الله يلعن والديها جورة.
0: الذي مقعي أمام قناة العربية والحدث وبيقولوا لك النم خلاص سقطت إذاعة صنعاء مع المرتزقة، نقول له هنية لأمك هنية لأمك ما معاها. لو أكلتك وخلتها شقراء إن معاها ضيف اليوم وبتغذي ركب أبوك.

تحية للمواطن السعودي الذي صور، تحية للمواطن البنغالي الذي صور، تحية للمواطن الهندي الذي صور، تحية للمغترب اليمني الذي صور. وصول كم من أخضر خضاري فضل

0: إشعار صوته.
1: بسمعوا الانفجارات من السعودية.
0: والله أنا شفتها.
1: قال والله نوش وافة. إحنا سمعناها والقول.
0: ليش انطلق الحين؟
1: مواطن سعودي بيوثق. بتسمعوا هذا من السعودية. تحية للمواطن السعودي الذي وثق ورسل.

0: جام هنا، قسم بالله في شعار سيطرون صلاة مرة هنا
1: مضخي سياره ومغلق على روحه وبيصور. قال هو شافه، احنا شفنا وسمعنا معه ما شاء الله. يا قوة الله.

هذه المشاهد من خميس المشيط. يا قوة الله من خميس المشيط. خميس المشيط الآن.

0: خميس مشاو صوت وصورة
1: يا أخي. إنما يصورش في السعودية، صوروا في تل أبيب يا مخبقن. قال لك ما يصورش في السعودية.

في الأخبار المتداولة: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي جنوب السعودية الصهيونية.

مغرد السعودية نزلت فعلى تغريدة مغردة سعودية بتسأل أهل أبها: سمعتوا صوت انفجار؟ دخلوا لها قالوا لها احذفي، حذفت التغريدة وفعلت تغريدة بعدها قالت: أهل أبها سمعتوا صوت رعود؟ ما عندها حجة.

ما قلت لكم بداية الحلقة ما عرقدوا شلل في السعودية، وإذا رقدوا ما أهنعوش، ما صدقتونيش يا أخي. خلاص، من أجل أن احنا ما ننساش كلنا كيف عادت الحرب السعودية اليمنية للانفجار من جديد. هكذا كان الأمر بإيجاز، ببساطة، باختصار شديد، لأن زيادة اللغاجة تدي وجع الرأس. شعبنا أراد كسر الحصار السعودي المفروض عليه منذ قرابة 12 سنة. قامت السعودية بقصف مدار صنعاء للماء عزب تفرض استمرار الحصار. جاءها الرد، ردينا بفرض حصار بحري على الملاحة السعودية، وربطناه بمعادلة الحصار بالحصار. سمعتوا؟ قامت السعودية بدل ما تعلن إيقاف الحصار المفروض على بلادنا اليمن، ما فعلت، حشدت قوة تابعة لها بسرة الجدمان، بسرة أخس البقر، بسرة أخس ما عادش أقولش. بدل ما توقف وتعلن أنه ما عادش سابر، إنها كانت أطعب من عمليات إسنادنا الغزة في البحر الأحمر، واجهنا الأمريكي والبريطاني بفضل من الله وعونه وتأييده أتطعض، وأوروبا من طرفها للطرف، وتحالف سبيتس وتحالف الازدهار أتطعض، واجهنا الصهيوني أتطعض، كسرنا ناموسهم بفضل من الله أتطعض، وصلت الصواريخ لا يا فالمحتلة تل أبيب إلى حيفا، ميناء إيلات أم الرشراش المحتلة. رجعوا يأكلوا لبان فيه أتطعض ولا ولا. قامت السعودية بدل من أن تعلن إيقاف الحصار والتنومس، تنومس ترامب وما تنومس الكافر المجرم الصهيوني، بس فحط وهرب الكافر، وتوعد وهدد ويفعل بنا ويسوي ويقتلنا ويدمرنا، ورجع هرب. ولا تعبت السعودية، جمعت تحشيدات في المناطق المحتلة وجهزتها لخوض حرب برية بهدف فك الحصار البحري على السعودية. ظهر لكم ردة صنعاء باستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي، وعادتها المعارك. مختصر جديد، خلاصة الغلاظة، هكذا تسلسلت الأحداث، وكان بالإمكان اختصارها لو عقل النظام السعودي واستمع لصوت العقل وانصاع للحق وأوقف حصاره ورفع يدع عن اليمن. بس قالوا كيف تعرف عكي والدي؟ قالوا بعماله.

نفس التسريبات وتخرج والكل يا مؤمنين في التسريبات. دوي انفجارات متتالية جنوبي السعودية إثر هجوم واسع بالصواريخ والمسيرات. أفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت عدة مناطق جنوبي السعودية إثر هجوم واسع نفذ قبل قليل بالصواريخ والطائرات المسيرة. عاجل عاجل. ولا أقول لكم خلونا في تسريبات. من شدة قوة الزامل دياه والصوت دينهوش

في التسريبات أوضحت المصادر أن الانفجارات توزعت على نطاقات واسعة شملت مناطق في أبها وخميس مشيط بمحافظة عسير. عسير المحتلة. بالإضافة إلى مواقع في جيزان. تقول التسريبات إلى أن الهجوم استهدف عددا من المواقع الحساسة.

تقول التسريبات ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي بيان أو تعليق رسمي بشأن تفاصيل الهجوم وطبيعة الأهداف من قبل السلطات في صنعاء أو الرياض. هنا الرياض.

تقول التسريبات يرى مراقبون أن هذا الهجوم الواسع يرجح أن صنعاء من نفذت لا سيما أنه يأتي بعد ساعات قليلة فقط من التهديدات والتأكيدات الصادرة عن قيادتها أسعم صنعاء بحتمية الرد على الجريمة السعودية التي استهدفت الإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف، والتشديد على أن تلك المجزرة بحق النزلاء والمدنيين لا يمكن أن تمر دون عقاب رادع وتدفيع النظام السعودي الثمن.

في التسريبات. مصرع عدد من قيادات التحشيدات العسكرية السعودية في البيضاء. تقول التسريبات أفادت مصادر ميدانية الاثنين عن مصرع عدد من القيادات في القوات المدعومة سعوديا. بدي لكم تسريبات. أثناء محاولتي التقدم، عدم الله بيحاولوا التقدم في مديرية ذي نعم محافظة البيضاء، تقول التسريبات إن من بين القتلى الشيخ صالح العرمة والقيادي عبد القوي الحميقاني والقيادي محمد عارف الكيلة إلى جانب عدد من المجندين الذين لقوا حتفهم جراء تصدي قوات صنعاء لتلك التحشيدات. تقول التسريبات

مصر عدد من قيادات التحشيدات العسكرية تابعة للعدو السعودي في البيضاء، والقادم أعظم.

ربكم يا صامدين يا ثابتين. حمد وشكر واستغفار وتسبيح ولا ذكر الله أكبر. مرتزقة السعودية وصلوا إلى صنعاء أسرى بفضل من الله. وصواريخنا ومسيراتنا وصلت إلى السعودية متحدية وشتان ما بينهما. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين.

سلام الله على مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. بتوصلني رسائل إلى عهد الأحرار باقي، بنقول لهم سبحوا واشكروا واحمدوا الله، والمنفقون المنفقون الباذلون سلام الله عليهم عبر عهد الأحرار باقي من المستمعين الأكارم. بتوصلني رسائلهم في هذه الأثناء، بنحمد الله ونشكره ونسبحه ونستغفره وننفق عبركم يا عهد الأحرار باقي. سلام الله عليكم يا أكرم الناس، يا أصدق الناس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الله ونعم كتب الله أجوركم. سلام الله عليكم أيها الصادقون مع الله.

شعب عظيم، شعب عظيم مستشعر مسؤوليته وعيا وثباتا وثقة بالله، حمدا وشكرا وتسبيحا واستغفارا وإنفاقا في سبيل الله، وإنفاقا في سبيل الله.

سلام الله على رجال الجوف وأبطالها، قبائل دهم وأبناء محافظة الجوف على العهد والوعد. يا سيدي عبد الملك، سلام الله على الأحرار أينما كانوا. قوة القوة يا مؤمنين.

0: يعني تخيل تخيل مش تخيل لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي ضمن تحشيدات العدو السعودي لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. في أجر رازة إيجا 750 سعودي ولا ب500 ولا ب250 ما أرخصك ما أرخصك يا ذاك لا حول ولا قوة إلا بالله. يأجر بأجر رازة 750 ريال سعودي ولا ب500 يا رجال ولا بمليون ريال سعودي ما لك أنت الناقد قيمتك لهذا الدرجة يا عوفي بالله. بس وفي حال قرح رازة ذي المرتزق العميل الخاين لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وإنا إليه راجعون ينتهي عقد الإيجار يكحاش خلاص كملوا. يعني بايع راسك للسعودية في صف الباطل وزد رخيص الله ما رخصك. أج من جينت معاكم
1: سبعة بقرش
0: أنتم متأكدين أن أنتم يمنيين؟ قلنا لكم في يوم أبيض مخطط بزرك افحصوا افحصوا لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: سبعة

0: وربك كريم
1: قلوبنا نرجع رفيقا عنا اي وربك بين عن
2: لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير الى تمام الثالثة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله.

كما الأساس قوي بفضل من الله، نصر من الله، البنيان المرصوص، الأساس قوي. والله لو يجي من جاء ربك كريم، ربك كريم، والعاقبة للمتقين.